0: ما من جرائم في الأرض بمن عادت تفتخر. وهذا ولا الذي في الغرب بيهجموا على المسلمين، عيد الوردة قال عيد الكلب قال عيد الشجرة قال عيد أهاليته والمقاليد، إنه بيغرموا زلاد ما بتقول. ولا ما احنا ما بنتكلف، والله ما بنتكلف حاجة، لا تكون تكذبوا لكم على الناس ولا تمرضوا. قلناه رسول الله صلوات الله عليه، اعقل وعوذب من الشيطان. المفروض ان احنا مسلمي، ما اقول لك يبقى على الغرب كل اليهود والنصارى يبصروا ما وقال بيحيوا المناسبة هذه، والله ما عاد حد يستايزوا على الرقل. اليوم بيحرق القرآن قبال عين ما عاد بيفتح للشلوك قرآن كتاب الله. للمن لأن احنا ما نعرف القرآن هذا الله في رمضان من السنة إلى السنة. وكذلك أهم ما وقال فعل معشر، قال قلنا هل درس طول الشهر، خليها لك على الله بس. وحرم بالله ما هو داري ما بيفعل، ولا هو داري ما داخل القرآن. المهم قد تروسنا وبس، حسبي الله ونعم الوكيل. يا خلق الله يا بني آدم، دلافوا لأرواحكم الشد لله إن قدنتوا للهلاك للضياع للهاوية بعد هذا هالأعمال وهذا هالأفعال. ولا واحد بيحرك ساكن قرآن كريم، قرآن كريم، وبيحرق هاليهودي والنصراني والمسلمين متفرجي. هي ما عندك الله، ها ما عاد الله الناس تنزل ملائكة تتحاكى وتقاتل من عند الرحمن الرحمن. لمن تو أوادم، لمن تو مسلمين، لما وقعتوا مسلمين فحين مش وقت مولد، وبسر المولد بسر على حلافي ما بتقع فيه من انتصار لا إله إلا الله. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وإن ما عظمها رحمة الراحمي إلا وبالسر يعلم عليم السماء ما هو. صلوات الله على رسول الله وعلى آله، إدلي بأكثر من عبارة فوائد الكلام ما قل ودل. أم الحليم دك فيها الإشارة في رعاية الرحمة
1: جارح بشليل.

0: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
1: قرآنيون.
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في إطار حديث ردود فعل القرشيين على رسول الله صلوات الله عليه وعلى من أسلم من أتباع رسول الله. فكان أبو جهل إذا سمع برجل قد أسلم له شرف ومنعه أنبه وأخذه وأوعده بإبلاغ الخسارة الفادحة في المال والجاه، يعني إذا هو شخص له منعه له شرفه له، وإن كان ضعيف ضربه أغرابه. أم مصعب بن عمير أول سفير، يعني يقال بأنها أول سفير في الإسلام. أم مصعب بن عمير بإسلامه علمت أمها، لما علمت أمها بإسلامه جوعته وأخرجته من بيته، وكان من أنعم الناس عيشا، يعني كان مرفه، يعني وأسرته كانت ميسورة الحال ماليا إلى أن تخشف جلده. وكان بلال مولى أمية بن خلف الجمحي، كان أمية بلال من رباح الحبشي، كان أمية ضع في عنقه حبل يعني ويسلمه للصبيان يطوفوا به في جبال مكة حتى يظهر أثر الحبل في عنقه، يعني أثر الحبل يظهر في عنقه، وأمية يزيد يشده شد ويضربه بالعصا ويلجئه يجلس في حر الشمس ويجوعه. وكان إذا حميت الظهيرة يطرحه في بطحاء مكة ويأمر بالصخرة، يعني يجي صخرة توضع على صدره ويقول له والله لا أجس كذا إلى ما تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى. وهو يقول أحد أحد، شوفوا حجم الثبات والصبر الذي الله سبحانه وتعالى بيلقيه في قلوب الطليعة المؤمن المستضعفين، بالذات البدايات يعني بتكون محط رعاية كبيرة من الله سبحانه وتعالى. كان أبو فكيها واسمها فلح، هذا مولى البني عبد الدار، كانوا بيشدوا في رجلها الحبل ويسلحبوه في الأرض. لاحظوا كيف تعرض الرسول وأصحابه من أتباعه المؤمنين الذي انطلقوا معه، كيف كان يتعرض كل من اتبع رسول الله صلوات الله عليه وعلى للتعذيب. خباب بن الأرت، كان المشركين بيذيقوه أنواع من التنكيل، يأخذوه بشعر راسه يجذبوه جذب من شعر راسه ويلووا عنقه يعني تلوية عنيفة، ويفعلوا له يفعلوا حجر فوقه ما يستطيع يقوم. وكان حتى النساء يا أخوة يسومهن سوء العذاب. كان بمجموعة من النساء اللي أسلمين من الإماء، بالذات إذا هن إماء يعني ما هنش من الأحرار، كانوا يسومهن سوء العذاب. أسلمت جارية يعني من البني مؤمل، وهم من حي من عدي، من بني عدي اللي هم قبيلة عمر بن الخطاب، وهو كان تلك الأيام ما قد دخل الإسلام، عاد كان مشرك. لأن هذا الرواية بدوها للسنة نفسهم في كتبهم ومراجعهم. فكان عمر بن الخطاب يضربها حتى يمل من الضرب ويرجع يقول لها والله ما تركتش إلا ملالة بس، ما هوش إن أنا رحمتش، ما بالله مليت من كثرة الضرب. وكانوا المشركين بيلفوا بعض المسلمين في إهاب الإبل والبقر، يدخلوهم في الجلد حق الإبل والبقر ويلقوهم في حر الرمضة، يعني كل ذاك التعذيب والتشريد للمسلمين ومن ديارهم وسلب ممتلكاتهم وغيرها من الأعمال من أساليب العزل والحصار. كانت هذا من ردود الفعل السيئة اللي كانوا يمارسوها مع المسلمين. لاحظوا تشابهت قلوبهم، يعني بتلاحظوا كل المجرمين بيمشوا بهذا الطريق السيئة، يعني هي الطريقة السيئة، كلما الحق بدأ يقوم وقائم الحق سواء كان نبي ولا وارث كتاب من أهل بيت الأنبياء، تبصر هكذا يتعاملوا مع المجرمين والظالمين ومع أتباعه، وبالذات في المراحل الأولى مراحل الاستضعاف. في مراحل الاستضعاف في تلك المسيرة القرآنية، كان البعض إذا مشى وكان به شعار في جيبه في نقطة عسكرية ولا أمنية يقتلوه. يعني حصلت إلى هذا الحال القتل، يعني فتصل أشياء عجيبة، يعني تصل الضلال والكفر والضياع والإجرام هكذا، يعني نفسيته في مواجهة الحق. ولا بأي مبرر لهم في مواجهة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، ما معهم أي مبرر يعني يفعلوا كل تلك الجرائم. لا استفزهم النبي صلوات الله عليه وعلى آله، ما ادالهم. النبي ليس مستفزا في أخلاقه، ليس فظا غليظا، حتى عندما يهدي الكفار وعندما يبصرهم يوعيهم ما بمبرر يستفزوا يعني، لكن لأن نفوسهم خبيثة ونفوس إجرامية أصبحوا يستفزوا من الكلام، من الهدى، من الحق، يعني من الحكمة، من النور، من البصيرة. أيضا استخدموا سلاح الحرب، استخدموا سلاح الحرب الإعلامية، يعني الحرب الإعلامية استخدموها استخدام يعني سيء للغاية، وفعلوا حرب دعائية كبيرة على رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، فعلوا حرب دعائية كبيرة على رسول الله. كانوا يروجوا بين الوافدين إلى مكة أن هذا الرجل ساحر، ويفرق بين المرء وأبيه، وبين المرء وزوجه، وبين المرء وعشيرته، وما بلا بيتعلم من واحد رجال نصراني. والقرآن رد عليهم بهذا الكلام كله: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. كيف يعني علمه واحد نصراني اسمه جبر وهو نصراني وأعجمي يعني، وهذا قرآن لسان عربي مبين يعني. أيضا عملوا عملية مقاطعة للحماية حق رسول الله بني هاشم، باعتبارهم كانوا الحاضنة الحماية لرسول الله صلوات الله عليه وعلى رأسهم أبو طالب. فقاموا فرضوا حصار اجتماعي واقتصادي عليهم، واجتمعوا المشركين في دار الندوة، وكتبوا وثيقة اتفقوا فيها على البنود التالية: أولا، لا يزوجوا أحد من نسائهم لبني هاشم، ولا يتزوجوا منهم، وأيضا قالوا ما يبتاعوش منهم شيء ولا يبيعوهم شيء مهما كان نوعه، يعني مقاطعة اقتصادية، ولا يجتمعوا معهم على أي أمر من الأمور، وأنهم يكونوا يد واحدة على محمد وأتباعه. كان هدف قريش من تي المقاطعة، قصتهم من تي المقاطعة تؤدي إلى واحدة من 3 أشياء: إما قيام بني هاشم بتسليم النبي من أجل يقتلوه، لأنه ما يتحملوش الحصار ذا كله، ويضطروا أنهم يسلموا الرسول محمد صلوات الله عليه وعلى آله، ولا يتراجع النبي عن دعوته، ولا يقضوا عليه وعلى جميع من معه جوع وعطش تحت وطأة الحصار. استمر المقاطعة 3 سنوات، من السنة السادسة حتى 9 للبعثة، والمسلمين خلالها كان ينفقوا من أموال خديجة وأبو طالب. طبعا أبو طالب كان فقير، ما كانت عنده الأموال الكافية مثل أموال خديجة، كان الإنفاق الأكبر من أموال خديجة، حتى نفدت واشتدت وطأة المقاطعة، وما كانوا يستطيعوا يخرجوا من شعب أبي طالب إلا في موسم العمرة في رجب، وموسم الحج في ذي الحجة. كانوا يشتروا ويبيعوا ضمن ظروف صعبة، يعني ضمن ظروف صعبة جدا. وكان أبو طالب يحرس النبي محمد صلوات الله عليه وسلم بنفس الخوف من يتسلل واحد من المشركين إليه ويغتال على حين غرة أو غفلة، بل كان إذا حل الظلام ينقل النبي الأكرم من المكان الذي عرف أهل الشعب أنه بات فيه إلى مكان آخر، ويجعل ابنه علي عليه السلام في مكان النبي. قال عسان لا جا شي ولا شي، قده بيقول يجي في ابني ولا يجي في النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله. انتهت المقاطعة بعدما أكلت الأرض حشرة، أكلت ما في صحيفة المشركين اللي تعاقدوا فيها على المقاطعة، وقاموا مجموعة من القبائل القرشية الذي بتربطهم بني هاشم علاقات، قاموا نقضوا الصحيفة وألغوا مفاعيلها، يعني فشلت مهمة الحصار، فشلت الذي فرضوها على بني هاشم. إن شاء الله نستكمل الموضوع، وبعد ما سردنا قضية ردود فعل القرشيين إن شاء الله هننتقل إلى قضية كيف واجه النبي رد الفعل، وكيف واجه التحديات، كيف واجه التحديات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم، يهدينا وإياكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: قرآنيون
2: يجب أن نرجع القرآن الكريم فنستفيد منه، كيف نكون حكماء في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين.
1: فاكتبنا

فاطر السماوات والأرض، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين.

وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين واحمني واحميهم كلهم تحت سرادقا.

قهرك وأهلكهم ودمرهم تدميرا، كما دفعت كيد الحساد عن أنبيائك، وضربت رقاب الجبابرة لأصفيائك، وخطفت أبصار الأعداء عن أوليائك، وقطعت أعناق الأكاسرة لأتقيائك.

لم تعن في قدرتك، ولم تشارك في ألوهيتك، ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك، فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك، لا يبلغك بعد الهمم، ولا ينالك غوص الفطام.

شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك.

عارب هائم ملكوتك عميقات مذاهب التفكر، وتواضعت الملوك لهيبتك، وعنت الوجوه بذلة الاستكانة.

في ولاية العصمة، فلم أبرح في صبوغ نعمائك وتتابع آلائك محروسا بك في الرد والإصابة.

برحمتك من جهد البلاء ودرك الشقاء، ولم تسلمني لسوء قضائك وبلائك، وجعلت ملبسي العافية، وأوليتني البسطة والرخاء، وشرعت لي أيسر القصد.

باغ وحسد كل حاسد وغدر كل غادر وكيد كل كائد وعداوة كل عدو وطعن كل طاعن وقدح كل قادح وحيل كل متحيل وشماتة كل شامت وكشح كل كاشح. اللهم بك أصون على الأعداء والقرناء، وإياك أرجو ولاية الأحباء والأولياء والقرباء. فلك الحمد على ما لا أستطيع إحصاءه ولا تعديده من عوائد فضلك.

كرامتك إياي وحسن صنيعك عندي وفضل منائحك لدي ونعمائك علي، أنت الذي أوسعت علي.

يعرف عظمتك وقلبا يعتقد توحيدك. فإني لفضلك علي شاهد حامد شاكر، ولك نفسي شاكرة وبحقك علي شاهدة. وأشهد أنك حي قبل كل حي، وحي بعد كل حي، وحي بعد كل ميت، وحي لم ترث الحياة من حي، ولم تقطع خيرك عني في كل وقت.

مقر بنعمتك علي، فتمم إحسانك إلي فيما بقي من عمري بأعظم وأتم وأكمل وأحسن مما أحسنت إلي فيما مضى منه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بتوحيدك.

إليك لكثرة ما قد نشرت من العطايا عوائق البخل، ولا ينقص جودك التقصير في شكر نعمتك، ولا تنفد خزائنك مواهبك المتسعة، ولا تؤثر في جودك العظيم منحك الفائقة الجليلة الجميلة الأصيلة، ولا تخاف ضيم إملاق فتكدي، ولا يلحقك خوف عدم فينقص من جودك فيض فضلك. إن

وولدا صالحا وصاحبا موافقا وسنا طويلا في الخير مشتغلا بالعبادة الخالصة وشهادة مقبولة وخلقا حسنا وعملا صالحا متقبلا وتوبة مقبولة ودرجة رفيعة.

ملك بدر الدين الحوثي ولجميع المجاهدين ولوالدي ولأهلي ولإخواني كلهم أنيسا من كل روعة وخوف وخشية ووحشة وغربة، وعصمني من كل هلكة ونجني من كل برية وآفة وعاهة وغصة ومحنة وزلزلة وشدة وإهانة وذلة وغلبة وقلة وجوع وعطش وفقر وفاقة وضيق وفتنة ووباء وبلاء وغرق وحرق وبرق وسرق وحر وبرد ونهب وغي وضلال وضالة وهامة وزلل وخطايا وهم وغم ومسخ وخسف وقذف وخلة وعلة ومرض وجنون وجذام وبرص وفالج وباسور وسلس ونقص وهلكة وفضيحة وقبيحة

0: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها. وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات، البعض مثلا يعتادون ويدبلون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا، أمر خطير للغاية على الإنسان. في الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
1: وبالأسحار هم يستغفرون.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره.

اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أملي؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبق عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم.

عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم

خلقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد.

جبني وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمد الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم، حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله، بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا قريب يا سميع يا مجيب، يا سريع يا جبار يا منتقم يا قهار، يا شديد البطش يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها. اللهم بحق كافها يا عين صاد، اكفنا هم العدا ولكهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف، حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل، إلهي الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى، نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا، يا غارة الله حل عقد ما ربطوا، وشتتي شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر، سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله عدت العادون وجاروا، ورجون الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا استجب لنا استجب لنا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره، واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم واعم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين. يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم،
له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي

فاطر السماوات والأرض، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين، إنا نرى أن أقوى منكم، لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت ظهره.
1: حي على خير الرجال، حي على خير الرجال.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المقيمون الأكارم، أيها المجاهدون، سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط، بقوة، بعزيمة، بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن إعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بأسنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات تلو الزحوفات، ويواجهون الطائرات والإبرام وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة، لتخدم العدو هؤلاء المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكول تاريخ استعد شد، هناك ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية، وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أقول استريح دور على اليمين لليمين در عيبان الخطوة بقوة، كذلك رفع الرأس للأمام، الصدر بارز للأمام والرقبة عمودية على الرأس. ارفع رأسك، أنت مجاهد في سبيل الله، عملنا كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء لأحد ولا نريد من أحد لا جزاء ولا شكورا، إنما لله ودفاعا عن دين الله وفي سبيل الله. كذلك الذراع إلى الأمام وإلى الخلف أثناء المشي، نستشعر المسؤولية وندك على الله. الخطوة المعتادة على الشمال عادة سل مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول

0: انسى ودرج
1: الأمريكية.

يا قدس يا قدس يا قدس يا

صوت هز الأرض هز.

الله. واحد واحد جهز الحزة جهز التنظيم. احسن مال مال.

0: واحنا رجال السيد والله
1: واحنا رجال السيد والله
0: نتكتم على خط النور.

حول. كويس الحزه. صحي النائم.

0: يا وليا.
1: احسن تعال قول قول مالمي مالمي مالمي مد الذراع الامام احسن شد شد قول قول قول قول قول نار نار نار تسأل في الميدان بطل أمريكان على هذا نهي.

0: شد
1: باديمون
0: احسن
1: باديمون
0: هل
2: الله اكبر
1: المغتال فيك المغتسل الله لك عليك النصر
2: حيهات
1: ملة الله حيهات ملة الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله
0: شمال يمين حد شمال يمين شمال حول

الله.

0: Moss! Moss! Moss! Moss! Moss! Moss! Moss! Moss! Moss! Moss! Moss! Moss! Moss! Moss! Moss! Moss! Moss! Moss! Moss! Moss! Moss! Moss! Moss! يا دليل قصر احفل بل بل بل حرية
1: بل بل تازية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح بحرية
0: فتش يا السعودية
1: فتش يا السعودية
0: الدشية الأمريكية
1: الدشية الأمريكية
0: حتى انزل بل بل بل برية
1: بل بل برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح بحرية
0: الدشية السعودية الدشية الأمريكية
1: الدشية الأمريكية
0: حتى انزل سريع احسن سريع ساعد
1: كاريور
0: اسمع در سريع ساعد
1: كاريور
0: كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب الله أجلكم بارك الله فيكم. هذا هو المنشود منكم القيام به يوميا في المديريات وفي الأحياء وفي المدن وكذلك في الشعاب وفي الجبال. الاستعداد للعدو، التمارين الصباحية، البناء الأجسام. نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له نحن نعد لك ما أمرنا الله به أن نعد لك. نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل. نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والعملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك إخوانكم من المجاهدين الذين ينكرون بالعدو في مواقع الجهاد، في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير، كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به. ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسديا ونفسيا تحركوا إلى الجبهات، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات. من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات العدوان وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. يجب علينا إذا لم يفهموا أن نخرسهم. يجب علينا التواجد في كل الأحياء والحارات، تأمين الطرقات، تنظيم الطرقات، تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل. الله يقول عنهم يسعون في الأرض فسادا. ما نشاهده من بدء عمليات السرقة أو النهب أو الصدو أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكله إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي. إلى جانب معركة السلاح، لكن نقول لهم أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، علمنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نكتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذين نفتخر بهم كالشهيد الصماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل. يجب أن لا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا، وهذا هو منهجنا، وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كمساد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إنها للعالمين، وها نحن نشاهد، وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة وسد المنيع أمام إسرائيل يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه، ألا ننزلق، ألا نتراجع. فالأمة كلها متحركة، وهذه هي مرحلة استبدال ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت، ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا، وأن نرتقي في وعينا، وأن نرتقي كذلك في إعدادنا، أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم، ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة، ولدي بدن، ولدي ذكاء، ولدي جسم، علم. الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا، حركهم في سبيل الله مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجركم وأحسن الله إليكم وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل ستوري ستوت أحسن الله عليكم، كتب الله أجركم، وإلى مزيد من العمل بإذن الله تعالى. ونشكر إذاعة سام إف إم كذلك التعاون معها باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رجال الله
3: حي على خير الرجال، حي على

المركز الأمريكي وقرن الشيطان السعودي بين اثنتين بين السلة والذلة، معنيون أن نقول بهتافنا وأن نثبت بأفعالنا ومواقفنا، هيهات منا الذلة.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن. نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700. وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم 555-555.
2: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود احمد.

0: القدس هي المحور،
1: وهنا صوت المحور،
0: إذاعة سام اف ام.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: صيني قشر بنكهة سام اف ام.
3: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وعلى الصالحين المجاهدين وعلام الهدى وكل محبي نبي الرحمة. نذاعة الحكمة اليمنية سام اف ام، صوت الربيع المحمدي وأثير ثقافة القرآن. يحييكم سامعين الكرام ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم في سلسلة حلقات سيني قشر عن سنوية الميلاد النبوي الشريف، ونواصل الحديث في هذه الحلقة عن السيرة العطرة للنبي الخاتم، وموضوعنا سيكون اليوم البعثة النبوية الشريفة. المستمعون الأعزاء، نحتسي من صيني القشر ويتواصل كلامنا عن السيرة النبوية الشريفة البعثة النبوية. على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وقبل أن نتكلم عن البعثة، نقول إن إحياءنا لهذه المناسبة الغالية والحبيبة إلى القلوب والوجدان ليس فقط بمظاهر الشكليات والزينات وفعاليات الموالد والمدايح والندوات الفكرية الثقافية، بل إنها محطة إيمانية لتقدير النعمة الإلهية ورمز أصالة الهوية الإيمانية لكل الأمة، ولتجسيد الارتباط الوثيق بالنبي والنعمة الإلهية. فالتعظيم له عامل من عوامل العزة والنصرة، كون التمسك والاقتداء به وبالقرآن الكريم الذي أنزله الله تبارك وتعالى عليه هداية للعالمين، واعتبار هذه المناسبة منطلق لتغيير واقع الأمة السيء والمهين الذي يتمثل بأقسى صوره في مظلومية فلسطين جريمة القرن والعصر، كون الرسالة الإلهية هي المشروع الوحيد القادر على إحداث التغيير الحقيقي للواقع البشري. ونرد هنا أيضا على من يتقولون ويشككون بأن الاحتفاء بالمولد النبوي الشريف هو بدعة، ولكن البدع الحقيقية أن تنفق أكبر الدول الإسلامية مئات الملايين من الدولارات على مواسم المجون والخلاعة والأهر، متناسمة قول الحق تعالى ورفعنا لك ذكرك، وكذلك الآية قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. أما معظم نفقات الاحتفالات والزينة وغيرها فهي بالدرجة الأولى إنفاق طوعي من الناس أنفسهم والمساهمات مع هيئات الدولة، فليتق الله علماء السوء والبلاط والقصور ويعلموا أن الله غالب على أمره وهو أحكم الحاكمين والعاقبة للمتقين. فعليك صلوات الله وسلامه يا حبيب الله وحبيب كل المؤمنين الصادق.

0: أحبة ربيعنا المحمدي، وبتواصل كلامنا عن السيرة العطرة للنبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه وآله الأطهار، نحن اليوم مع البعثة النبوية الشريفة. فقد كان الله عز وجل قد هيئ عبده سيدنا محمد بابتعاثه بالرسالة بالمقدمات التي لم تجعل من الموضوع مفاجأة، فتورد السر والأخبار عن المنامات والهتافات من الملائكة بالتسليم عليه وإشارات أخرى، إذ لا صحة لبعض الروايات بأنه فوجئ وبدون مقدمات بعبارة اقرأ فيقول ما أنا بقارئ، أي لم أتعلم، ما عندي ما أقرأه. فقد رأى جبريل عليه السلام بالأفق المبين في جو السماء نازلا إليه رؤية العين والفؤاد، ووصل إليه وسلم عليه وعرفه على نفسه أنه جبريل وأنه نازل بالوحي عليه، وأخبره السلام من الله وأخبره بآيات ودلائل حتى تطمئن نفس رسول الله صلى الله عليه وآله، وأبلغه بالبعثة بالرسالة. فأول ما نزل عليه هي سورة الفاتحة حسب ما روي عن الإمام علي عليه السلام وكثير من أئمة أهل البيت الكرام عليهم السلام وكثير من مفسري الأمة وعلماءها، أن أول سورة نزلت من القرآن هي سورة الفاتحة. فاتحة أم الكتاب ومضمونها عناوين عامة تشمل محتوى القرآن الكريم الذي تأتي آياته وسوره تفاصيل لها، كسورة جامعة تحتوي كل ما ورد في كتاب الله، ولهذا فرضت علينا قراءتها في كل صلاة إلى جانب ما تيسر من آيات وسور القرآن الكريم. وهنا نشير يا إخوة الإيمان وأحباب الرسول العظم أن نزول القرآن هي كان بطريقة حكيمة ومتدرجة ومنظمة، ونزول القرآن كان في شهر رمضان وابتداء منه، وكان ينزل في فترات وأوقات متعددة لقول الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وكذلك الآية إن أنزلناه في ليلة القدر. وسنتكلم عن بدء النشاط الرسالي بعد فاصل صيني وكشر والاستماع لما قاله سيدنا القائد حفظه الله عن نزول القرآن.
1: نزول القرآن الكريم ووظيفته الأساسية ودوره الأساسي الذي أراده الله بعباده في علاقتهم منه هو الهداية، فقال جل شأنه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فعندما نتأمل في هذه الآية المباركة وندرك علاقة الصيام والقرآن في تحقيق التقوى، ندرك أننا نسعى لأن نمتلك العزم وقوة الإرادة والصبر والتجلد والسيطرة على شهواتنا ورغباتنا وأهوائنا من أجل أن نتبع هذا القرآن، من أجل أن نهتدي به، من أجل أن ننفذ ما فيه من أوامر الله سبحانه وتعالى، من أجل أن ننتهي عما نهانا الله فيه، ونستفيد من الصيام فيما يتعلق بتزكية النفس وصفاء النفس، الصفاء النفسي والوجداني ونقاء المشاعر الذي يساعدنا على الاستقبال في هذا الهدى والاستيعاب له والفهم له بشكل أفضل.
0: إخوتي أخواتي أبناء وبنات هوية الإيمان وناجي القرآن، بدأ سيدنا الرسول العظيم صلوات الله وسلامه عليه وآله نشاطه الرسالي منذ بداية انبعاثه في محيطه الأقرب لهذه الدعوة العامة والدين الحنيف للعالمين، فحركته بالرسالة كانت منظمة وبمراحل متوالية بطريقة حكيمة وبناءة وعظيمة وناجحة، بدءا بالمحيط الأقرب له، فأول نواة للإسلام وللرسالة الإلهية إيمانا وتصديقا والتزاما بها رسول الله ذاته وزوجته خديجة عليها السلام والإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه الذي عاش معه وتربى عنده، ثم امتدت إلى المحيط العشائري القريب من الرسول بقوله تعالى: وانذر عشيرتك الأقربين. كون الإسلام دين لا بد له من أمة تحمله، ولا بد له من نواة تتحرك وتؤمن به كمشروع لها. فكانت عشيرة الأقربين بنو هاشم وبنو عبد المطلب، ثم توسعت الدائرة في بقية مكة، وحتى وصل إلى مرحلة الصدع بالرسالة بين قريش بكلها بقوله عز وجل: فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين، والآية: إن كفيناك المستهزئين. صدق الله العظيم. وبعد 3 سنوات كما قدرها البعض بدأت مرحلة تعميم الدعوة في وسط قريش، ومن ثم تصل أرجاؤها إلى كل المنطقة العربية. وكانت مكة بحكمة الله أول منطقة تحتضن هذا النشاط الرسالي وحركة الرسول بالرسالة، فقد كانت عاملا مهما في وصول صوت الإسلام وخداه إلى أنحاء الجزيرة العربية وأبعد منها، لأن العرب والوفود كانت تأتي إلى مكة من كل صوب. وأسلم في هذه الفترة القليل في مكة، لأن الدعوة إلى الله والرسالة الإلهية بدعوتها للتوحيد في نظر قريش خروجا عن كل ما هو سائد لديهم من عقائد وتقاليد وثقافات مجتمعية هم متمسكون بها، وتشكل خطرا على النفوذ المستكبرين القائم على أساس تلك الضلالات والانحرافات. وهذه مشكلة عويصة لديهم، وسنشير إلى مواجهة الوضع القرشي للدعوة في مستهل حلقتنا التالية عن الهجرة النبوية الشريفة للنبي الهداية والرحمة صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الأطهار، وبإذن الله تعالى. ونختم بالقول أن رسولنا الأعظم كان مستأنسا بالله ومتوكلا عليه وواثقا به، فتحرك غير آبه ولا مقترف بهذا الواقع الكبير من حوله، وحظي في حركته بحماية عمه أبو طالب ومن أسرته بنو هاشم، وهذا ما ساعده على تجاوز معاناة الأجواء المكية في الوضع القرشي، وحتى مرحلة الوعد الإلهي بالهجرة إلى يثرب المدينة المنورة التي مثلت الانطلاقة الكبرى في تأسيس دولة الإسلام. والله خير مستعان. صلوات الله عليك يا خير الأنام وخاتم الأنبياء وسيد المرسلين، وسيظل الأنصار في وطن الإيمان والحكمة والجهاد على العهد باقون، وعلى هديك ماضون، وعلى الوفاء والاقتداء بك والإترة الطاهرة لا يفكون. والله ولي الهداية والتوفيق على درب مسيرة قرآنك المجيد وثورة الإيمان التحرورية النهضوية ثابتون. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية للأسرى، وعون الله تأييده وتمكينه ونصره للمجاهدين في سبيله في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، والعزة لله ورسوله والمؤمنين الصادقين. الدعاء الدعاء يا إخوة الإيمان لأهلنا في فلسطين بالفرج والنصر، وتكن الصلوات والتسليم رفيقة ألسنتنا وقلوبنا ومهجنا على النبي الهدى والرحمة وآله الكرام. في رحاب الربيع المحمدي يتجدد اللقاء مع صيني كشك. خاطركم مع الله.
2: صيني كشك بنكهة سام افتر.
3: صيني قشرة، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع، مع النحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.

في هذا العام كما في الأعوام الماضية يتبوأ شعبنا اليمني المسلم العزيز الصدارة بين أبناء الأمة الإسلامية في احتفائه واحتفاله واهتمامه بهذه المناسبة المباركة، حيث جعل منها محطة توعوية وتعبوية وتربوية ومعرفية لتعزيز الولاء والمحبة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله، ولترسيخ المفاهيم والمبادئ والقيم الإسلامية التي أتى بها من عند الله سبحانه وتعالى، وللحث على الاقتداء والتأسي برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، والتعرف على مسيرته المباركة في حركته بالرسالة الإلهية، وما حمله من قيم، وما جسده من أخلاق، وبلغه من التعاليم الإلهية.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم.
3: يقول الحكيم اليماني: ما يجبر الفقر جابر غير البقر والزراعة، ولا جمال أن تسافر تقبل بكل البضاعة، ولا مره من قبيلة فيها الورع والقناعة، تجي على وقت علاء والشب وقت المجاعة. أشل أشل أشل يا ثوري، قد أصحابي دروا حوسوا مالي وقالوا ما دروا. يلا يلا اليوم، يلا اليوم.
2: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقائنا المزارعين، أخواتنا المزارعات، كل المستمعين والمستمعات، أسعد الله صباحكم بالخير والعافية.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حيا بكم في كل وقت وحين، وقت ما تفرق، وقت ما تنظر، وقت ما تقيم، وقت ما تشرق، وقت ما تهبر عوالي. حيا بكم عدد نسمات الهواء الطائر في جونا الخريفي الرائع والجميل في بلادنا. حيا بكل المزارعين والمزارعات، حيا بكل النشطين والنشطات، حيا بكل المبكرين والمبكرات. هتقولوا ليش التحية هالكبيرة هذا والمواصل لكم؟ لأن احنا في بداية موسم كبير. أنا سعيد قوي قوي قوي قوي قوي، يمكن ما أقدرش أعبر عن حجم سعادتي الذي بيجول داخل خاطري عن هذا الموسم، وعن حجم الخير الذي فيه، الذي قدريته والذي عنراه إن شاء الله تعالى. احنا الآن موسم إيش قد باقي غير شوية وصلنا للشرف في بعض المناطق، وأما الحزام في إب قد أن الشغالة بتحزم، وفي صعد وما حولها، وفي عمران الذره ما شاء الله العلي العظيم والنعمة والخير الذي لا أكبر منه، وتهامة القدم شغال والثر شغال والجمال شغالة والحراثة شغالة والكبار شغالين والصغار شغالين والنساء شغالات والكل شغال ومنتشر مثل الجراد في الأراضي الزراعية. في السهل التهامي كله من باب المندب لا ميدي. ونصلي ونسلم على محمد وعلى آل محمد، ملان قلوبنا، ينور الله بها أبصارنا، ويهدي بها نفوسنا، ويوفقنا إلى ما يحب ويرضى إن شاء الله تعالى، أن يوفق الجميع. هيا مصلين على محمد وآله. بعد ما نتوقف مع هذا الفقرة، عن ننتقل بعد فاصل قصير إلى الفقرة الخاصة بالتقويم الزراعي الحميري في اليمن. كونوا في الانتظار.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حيا بكم ورحبتوا مرة ثانية. أيام صلين على محمد وآلة ذو الخراف. ما هو ذو الخراف؟ الشهر الحميري. وذو الخراف قلنا من أنجاء جاء من الخرف والخريف، خريف الأعناب والفواكه وخرف الأرض المتروكة عامية، ويجوا الآن يزرعوها نضية ومعلة ويزرعوها صربي، والناس قد كلهم ما شاء الله ما عبش ولا شبر. أنا أقضى على كل المزارعين إن ما عبوا ولا شبر إلا لاشي مزارع نادر واحدة هانك وكسل يمكن نلقى مع أرض مشي مزروعة أو مساحة بسيطة، لكن السواد الأعظم زرعه. هيا مصلين على محمد وآل مرة الثانية وثالثة. قلنا اليوم إحنا في ذي الخراف، اليوم سبعة ذي الخراف، هذا الشهر الحميري سبعة ذي الخراف، يوافق كام في الشهر الرومي أو السرياني؟ اليوم سبعة آب. سبعة إيش آب؟ أما الشهر الميلادي فاليوم 20 أغسطس، 20 أغسطس. ومنزلة الشمس، منزلة الشمس يا مصلين على محمد وآله اليوم 11 الجبهة، 11 الجبهة، يوافق كم في الطالع فجرا، وهذا لا يراه إلا المستغفرين والمسبحين من حين الله، اليوم 11 الطرف. طبعا لما نتحكى عن الطرف، ما بين الطرف يعني شيء كبير، يعني في الطرف هذا عمل كبير في الجانب الزراعي وخصوصا في السهلة الثانية. اليوم 11 الطرف، يوافق كم في المعلم الزراعي؟ اليوم 7 الروابع الأولى، يعني هذا النجم أي الثالث من نجوم الخريف، يعني بدأناها بالعلب والسهيل والآن احنا في أي في الروابع الأولى، اليوم 7 الروابع الأولى. يوافق كم في المتوسط وقت العشاء؟ المتوسط وقت العشاء يا مصلين على محمد وآله اليوم 7 القلب، 7 ايش القلب. والقلب عبارة عن ايش؟ القلب عبارة عن نجم لامع بين نجمين متوسطي النور، والمسافة بينهما اقل من متر، يعني معانا في جهة الغرب نجم وفي جهة الشرق نجم، وسطهم بيجي ايش؟ القلب النجم الكبير الزاهر، وهذه هي المتوسط وقت العشاء الذي نستطيع مشاهدته بعد صلاة العشاء إذا السماء صافية، وتي اليومين يمكن السماء صافية. سعدت جدا بلقائكم في هذه الحلقة وفي هذا الصباح الروابعي، على أمل أن ألقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الغد. نلقاكم على خير، واليمن دائما بخير. إلى اللقاء.

0: مع الحكيم اليماني مهندس عادل مطهر.
1: أحلى بلادي تهامة فيها مكرم ومشاهمة.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، كثير من أمراض الإسهالات والكوليرا والتيفوئيد والتهاب الكبد والطفيليات ينتقل من خلال تناولك خضروات وفواكه يتم ريها بمياه المجاري. لذا احرص على شراء الخضروات والفواكه من مصادر زراعية آمنة، وأيضا احرص على غسلها جيدا ولمدة كافية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
1: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكليات العلوم الإدارية والإنسانية.
1: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات،

0: وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
1: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
0: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
1: العنوان: صنعاء، حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
0: للتواصل 775-4-0 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
1: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.

0: حبا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ووفاء لرسالته وتعظيما لمقامه، واقتداء بهديه، وشكرا لله على نعمة بعثته، وتجسيدا للولاء له قولا وعملا، وبذلا في سبيل الله، ونصرة للحق، وإسهاما في تعزيز عوامل القوة والردع في مواجهة أعداء الله، وبذلا في سبيل الله، ونصرة للحق، وإسهاما في تعزيز عوامل القوة والردع في مواجهة أعداء الأمة. وبعد التوفيق في إخراج قافلة المولد النبوي الشريف العام الماضي، تتجدد مسيرة العطاء هذا العام بإخراج قافلة المولد النبوي الشريف السنوية، دعماً للطيران المسير والقوة الصاروخية والقوة البحرية، وتجسيداً للارتباط العملي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. التعبئة العامة بالأمانة، الهيئة النسائية تدعو الشعب اليمني العظيم وحرائره الماجدات إلى المشاركة الفاعلة والدعم السخي في هذه القافلة المباركة، لنجعل من هذه القافلة المباركة وفاءً لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإسهاماً عملياً في تعزيز الصمود وصناعة النصر. نستقبل مشاركاتكم النقدية عبر حساب القافلة رقم 774-774 المعتمد في جميع مكاتب البريد اليمني، أو عبر أقرب منسقة مالية معتمدة لدى الهيئة النسائية، المركز الإعلامي للهيئة النسائية للأمانة.
1: في الأرياف تقف الجمعيات التعاونية سداً أمام النزوع، وبوابة لتنمية متوازنة بين الريف والحضر. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في القيمة الجمركية للبضائع يعرضك للمساءلة القانونية وإدراجك في القائمة السوداء.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye، أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساند دول العدوان أو أجهزة الاستخبارات المعادية. يرجى الاتصال بمركز البلاغات والشكاوى بجهاز الأمن والمخابرات على الرقم المجاني 100. أمننا في تواصلنا.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
7: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
6: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
7: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
6: 555555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
8: سام اف ام والعود احمد.
9: سام اف ام الثامنة نصرا بتوقيت الثورة.
10: سام اف ام من صنعاء تقدم.
11: العدد الأخير.

السلام عليكم ورحمة الله، ومرحبا بكم سامعينا إلى جولة سريعة على أهم وآخر الأنباء من العدد الأخير ليومنا هذا الخميس السابع من ربيع الأول لعام 1448 العشرون من أغسطس لعام 2026 عبر إذاعة سام أف أم. البداية من صحيفة الثورة. استهدفت ومنعت 56 سفينة نفطية منذ قرار حظر الملاحة. القوات المسلحة اليمنية تفرض 3 معادلات استراتيجية على العدو السعودي. العميد سريع، عملياتنا لن تتوقف إلا بإنهاء العدوان ورفع الحصار. حضور شعبي ورسمي واسع أحياء لذكرى المولد النبوي. إخفاء قصري ونهب للثروات وتدهور للخدمات وانتهاكات واسعة تطال المدنيين. تقرير حقوقي يوثق جرائم الاحتلال في المحافظات المحتلة. ثلة من سادة المجاهدين يسطرون ملحمة خالدة لو كان العرب يفقهون. علي الطاهر، هل يطلق شرارة الجولة الحاسمة في المنطقة؟ استشهاد 10 فلسطينيين في غزة بينهم 9 من الشرطة و15 مصابا بقصف صهيوني. تصعيد عسكري في حضرموت وتوتر بين ميليشيات الاحتلال. بعد انتهاك واشنطن لمذكرة التفاهم، إيران تعلن توقف المفاوضات مع الجانب الأمريكي. ارتفاع أسعار الديزل ضربة قوية للاقتصاد الأمريكي. إلى موقع المسيرة وما جاء فيه. 3 معادلات يمنية، ما الذي تغير في قواعد الاشتباك؟ مدير فرع مكتب الزراعة بمديرية سحار بصعدة، المهندس عادل راشد، الرمان محصول مهم وحريصون على تطوير إنتاجه وتحسين تسويقه. حرائر اليمن يفرحنا بقدوم مولد الرحمة المهداة ويؤكدنا تربية النشء والجيل الصاعد على القيم المحمدية. أمنية الحديدة تبارك نجاحات الأجهزة الأمنية في ضبط خلايا التخريب وتحذر من التواصل المشبوه. احتفاء بقدوم الذكرى، زخم شعبي ورسمي واسع في صنعاء والمحافظات لإحياء المولد النبوي الشريف. ثقافي أكاديمي للمسيرة، الالتزام بتوجيهات القيادة يحصن الصفوف من اختراق الشائعات. المؤرخ محمد الشافعي، مخالفة أمر القيادة كانت سببا رئيسا في نكبة أحد. أيضا على المسيرة في الشأن العربي، عدوان متواصل وخروقات مستمرة. العدو الصهيوني يستهدف غزة والضفة بالتزامن مع اعتداءات المغتصبين. قالباف من بغداد، زيارتي لترسيخ الشراكة مع العراق والتعاون دون التدخل الأجنبي. حماس تطالب بدعم غزة ومحاسبة العدو الصهيوني على جرائمه بحق الكوادر الإغاثية. الجهاد الإسلامي مجزرة ميناء غزة، تأكيد على رفض العدو لكل مساعي وقف إطلاق النار. عشر شهداء وأكثر من 15 جريحا في قصف صهيوني على مركز شرطة بغزة. حماس مجزرة الشرطة جريمة حرب تكشف إصرار المجرم نتنياهو عن التنصل من التزامات الاتفاق. كيف يجمع المولد النبوي الشريف المسلمين رغم اختلاف البلدان والمذاهب؟ ما زلنا في موقع المسيرة وفي الشأن الدولي. غريب أبادي، وهم ترامب بشأن مضيق هرمز سيتم تصحيحه قريبا. قالباف من بغداد، زيارتي لترسيخ الشراكة مع العراق. رئيس أركان الجيش الإيراني يحذر دول الخليج من أي تسهيلات للقوات الأمريكية. إلى موقع الميادين، ترامب، المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران قد تستأنف في مرحلة ما. الاحتلال يقر باستهداف سيارة الطفلة هند رجب والإسعاف، وحقوقيون يشككون في جدوى التحقيقات. الشيباني لإكسيوس، لا نية لإنشاء قاعدة تركية
أو إقامة وجود عسكري تركي دائم في مطار أبو الظهور. لندن تستدعي القائم بالأعمال الإسرائيلية وتطالب بوقف مناقصة مستوطنة إيوان فوراً. رئيس بلدية كييف: هجمات باليستية روسية تطال مبان غير سكنية وتسبب اندلاع نيران. أستراليا تستدعي سفير إسرائيل وتعرب عن غضبها لرفض محاسبة قتلة عاملة إغاثة بغزة. أخيرا، ترامب يعلن حربا اقتصادية ضد إيران ويتوعد بمعاقبة أي دولة تقدم لها الدعم. لبنان: اعتداءات للاحتلال تستهدف مرتفع علي الطاهر وعدة مناطق جنوبي البلاد. سوريا: سماع دوي انفجار في ريف درعا الغربي وتوغل إسرائيلي بريف القنيطرة الأوسط. هذه كانت أبرز وأهم الأنباء الصادرة لهذا اليوم. تقبلوا خالص التحايا إعدادا وتقديما خديجة النعمي وإخراجا زلفى عبد الملك. كونوا بخير.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: اليوم 20 من أغسطس آب، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2016 استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون بغارة شنها العدوان استهدفت البوابة الشمالية لدار الرئاسة في العاصمة، وشن سلسلة غارات على مناطق متفرقة على معسكر 62 بأرحب، و10 غارات على معسكر ضبوة، و4 غارات على النهدين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 شن العدوان 6 غارات على منطقة عطان، وشن 3 على جبل الأسود قرب منطقة عصر، واستهدف بغارتين مناطق متفرقة من سنحان في العاصمة صنعاء.
3: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن طيران العدوان 3 غارات على مديرية الظاهر في محافظة صعدة، كما شن غارة على مديرية حرض بمحافظة حجة، وشن 15 غارة على مناطق متفرقة من مديرية صرواح، واستهدف ب6 غارات أخرى مديرية مجزر في مارب، وشن 11 غارة على مديرية خبو الشعف، واستهدف ب3 غارات أخرى مديرية الحزم في محافظة الجوف، وشن غارتين على مديرية ناطع في محافظة البيضاء، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 استشهد مواطن بنيران حرس العدو السعودي في منطقة الرقب بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة، كما شن طيران العدوان 5 غارات على مديرية صرواح، واستهدف ب3 غارات أخرى مديريتي مدغل وماهلية في محافظة مارب، وشن العدوان غارتين على منطقة الخسف في مديرية الحزم والخنجر في خبو الشعف في الجوف، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكب العدوان 113 خرقا في الحديدة، بينها تحليق طائرات تجسسية في أجواء حيس والجبلية، كما شملت الخروقات 12 خرقا بقصف صاروخي ومدفعي، و90 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 استشهد مواطن إثر قصف مدفعي للعدو السعودي استهدف مناطق متفرقة من مديرية شدة الحدودية في محافظة صعدة، فيما ارتكبت قوى العدوان 116 خرقا في الساحل الغربي، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس، كما تضمنت الخروقات هجومان بمسيرتين للعدو وتحليق في أجواء حيس ومقبنة، بالإضافة إلى خروقات بقصف مدفعي وبالأعيرة النارية المختلفة في خروقات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 أصيب مواطن برصاص العدو السعودي في آل ثابت بمديرية قطابر في محافظة صعدة. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016 أطلقت القوة الصاروخية صاروخ باليستي من نوع زلزال 3 على معسكر الدفاع الجوي السعودي في منطقة نجران، وأصاب هدفه بدقة عالية وخلف دمارا واسعا، كما استهدفت القوة الصاروخية تجمعات العدو السعودي والمرتزقة شرقي جيزان بصاروخ زلزال، حيث كانت الإصابة دقيقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 دكت المدفعية بعشرات القذائف مواقع العدو السعودي في الشبكة ورقابة العبادية في الخوبة، أصابت أهدافها وحققت دمارا واسعا، كما أطلقت القوة الصاروخية عدة صواريخ على موقع إسناد العدو السعودي شرق منطقة سقام، ولقي العشرات من المرتزقة مقتلهم، بما أصيب آخرون في محاولة تقدم فاشلة لهم في أطراف مديرية نهم في العاصمة صنعاء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 قتل القيادي المرتزق معاذ صادق محمد محمود على يد أبطال الجيش واللجان الشعبية غرب محافظة تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل وجرح عدد من المرتزقة خلال عملية هجومية للمجاهدين في التبة البيضاء في صلاطح بنجران، كما أطلقت القوة الصاروخية صلية صواريخ كاتيوشا على تجمعات المرتزقة في ذرعين الغربية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 استهدفت القوة الصاروخية معسكر مستحدث للعدو السعودي غرب نجران بصاروخ باليستي من طراز بدر واحد، أصاب هدفه وحقق خسائر كبيرة في صفوف العدو. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 كسر المجاهدون زحفا للمرتزقة استمر ليومين بمنطقة فضحة في جبهة ناطع رغم إسناد الطيران، وأصيب قائد ما يسمى اللواء 137 الملتزق صالح عبد رب المنصوري المعين من قوى العدوان خلال التصدي للزحف، وقتل وجرح عدد من المرتزقة وأسر 3 منهم أثناء كسر الزحف.
4: هم الدواعش التكفيريين، وبفضل الله وبقوته سوف ينهزم الكفر ويولون الأدبار ثم لا ينصرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هذا هو الجهاد، هذا الجهاد الذي يتقدم. الله فوق أمامهم
5: قتلاهم. يا آلية تحترق، فضل الله رعايته في منطقة ناطع محافظة البيضاء.
6: من درعات المرتزقة التي تم إحرادها من قبل أبطال الجيش واللجان الشعبية.
7: هو العدو شارد شارد يا ربي الحمد.
8: وشردوا والله شردوا شردوا يا رجال، حملوا ملا نطقهم وشردوا.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 شن المجاهدون عملية عسكرية نوعية على مواقع المنافقين في مثلث مقبنة جنوب حيس وكبدوهم خسائر في العديد والعتاد، بالإضافة إلى تدمير عدة آليات، وتمكنوا من قتل 7 منافقين بينهم 3 برصاص القناصة في جبهتي الفازة والجبلية، وتم إعطاب طقم بالقناصة واستهداف تجمعاتهم بقذيفة بعشرة في ذات الجبهتين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تمكن المجاهدون من إعطاب طقم للغزاة والمنافقين في منطقة الجبلية، ونفذ المجاهدون هجوما على عدة تباب قبالة السديس ما أدى إلى قتل وجرح عدد من المرتزقة، بالإضافة إلى السيطرة على التباب، ولقي عدد من المرتزقة مقتلهم وجرح آخرون في تفجير عبوات ناسفة خلف خطوطهم الأمامية في موقع الطلعة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ الجيش واللجان الشعبية عملية إغارة على مواقع المرتزقة حول مجمع المتون وأوقعت قتلى وجرحى في صفوفهم، كما دمرت وحدة الهندسة آليتين محملتين بالمرتزقة غرب جبهة اليتمى في خبو الشعف ما أسفر عن قتل وجرح من فيهما. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 كسر المجاهدون زحفا للمرتزقة على مواقعهم غرب جبل النار في حجة بمشاركة الطيران، وقتل وجرح العشرات منهم، وتم تدمير 4 آليات لهم بتفجيرات خلال كسر الزحف، واستهدف تفجير مجاميع الفريق الهندسة التابع للمرتزقة في مجازة، وقتل وأصيب عدد منهم، فيما تم إعطاب آلية سعودية عسكرية قبالة طيبة الأسم في صحراء الأجاشر في نجران. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 تمكنت وحدة الهندسة من تدمير آلية محملة بالمرتزقة في أبواب الحديد، وقتل وجرح من عليها، واستهدفت المدفعية مواقع وتحصينات العدو السعودي والمرتزقة شرق الدود وقبالة جبل قيس، وتم إطلاق صاروخي زلزال واحد وعدة قذائف على معسكر مستحدث للمرتزقة في جبل النار بجيزان، وسقط العديد من القتلى والجرحى منهم، وتمكنت وحدة القناصة من قتل 10 عناصر شرق جبل الدود في ذات القطاع. وفي حجة تمكنوا من إعطاب آلية ورشاش عيار 14.5، وقتل 3 مرتزقة بعمليات قنص شرق مثلث عاهم.
8: الله أكبر الله أكبر، وكل الله نفره.
2: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
9: الكون أشرق والخلائق شرفات، وصناه من رحم المشيئة يولد، لولاه ما كرمت مكانة آدم، أو قال ربك للملائكة اسجدوا.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية. بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف تقدم لكم وزارة الصحة والبيئة هذه الإرشادات حفاظا على سلامتكم. للقادمين من مناطق بعيدة احرصوا على التحرك مبكرا وتجنب السرعة نظرا للازدحام المتوقع في الطرق، واحرصوا على ارتداء الملابس المناسبة للطقس خاصة للأطفال مع إحضار المظلات عند الحاجة وشرب كمية كافية من المياه الصحية أثناء التواجد في الساحات. سلامتكم مسؤوليتنا جميعا، فاحرصوا عليها. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
1: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
0: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
1: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
0: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
1: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
0: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
1: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا.
0: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
1: للتواصل 775-4-0 أو 775-0-4-5 أو 01-2-5-99-85.
0: جامعة إقراء لمستقبل أرقى.
2: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المواطن، أخي المكلف، الضرائب ليست أداة لتحصيل الأموال فقط، بل هي أداة أساسية للسياسة المالية والاقتصادية للدولة، وأداة لإعادة توزيع الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
4: سبافون، أصالة وتواصل.
5: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
6: تذكر دائما، الوعي درعك الأول في مواجهة مخططات الأعداء. من لا يملك وعيا سيملكه عدوه. وعيك سلاحك.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: المقبول خير صلاة للعدنان.
1: هنا سام،
2: تاريخ حي،
1: ثقافة مكتملة.
2: هنا سام،
1: حياة اجتماعية مرصودة.
2: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
1: سام اف ام،
2: إذاعتك أنت.
3: البث المباشر من إذاعة سام اف ام.
4: أسعد الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا الكرام، مرحبا بكم إلى ملتقى جديد في هذه الفترات المباشرة معكم عبر إذاعة سام اف ام، صوت الحكمة اليمانية. مرحبا بكم أعزائنا المستمعين أينما كنتم تستمعون إلينا عبر ترددات الإذاعة العاملة 99.1 و99.3 و93.5 في هذا اليوم السابع من ربيع الأول لعام 1448، 20 من أغسطس لعام 2026. هو ملتقى جديد أعزائنا المستمعين يجمعنا بكم لنقف فيه على آخر المستجدات وآخر الأخبار التي ترد إلينا، سواء من بلدنا الحبيب الذي يحتفي بالمولد النبوي الشريف أو من الأخبار العربية والإقليمية، وعلى رأسها فلسطين المحتلة، غزة، الجرح النازف في هذه الأمة. سنرافقكم من الإعداد والتقديم خديجة النعمي، ومن الإخراج زلفى عبد الملك.

مستمعينا، بالأمس واصل جيش العدو الإسرائيلي شن غاراته العدوانية على قطاع غزة، واستهدف بشكل مباشر مقر شرطة البلديات، ما أسفر عن ارتقاء 10 فلسطينيين وإصابة 15 آخرين بجروح تفاوتت بين الخطيرة والمتوسطة. وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة أكدوا أن الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة بحق كادر الشرطة المدنية، وناشدت الوسطاء والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف هذا التصعيد الخطير والمجازر المتكررة بحق الأجهزة الشرطية. لكن هذه المناشدة بلا جدوى، فكما اعتدنا من العدو الصهيوني أنه يحب أن يستفرد بأبناء الأمة في غزة، خاصة عندما يرى ذلك الصمت الغريب والعجيب. وزارة الداخلية شددت على كذب وافتراء كل المزاعم التي يسوقها الاحتلال لتبرير استهدافه للمؤسسات الشرطية، موضحة أن الاحتلال يسعى بشكل متعمد لتغييب دور جهاز الشرطة في القطاع بهدف ضرب الاستقرار ونشر الفوضى داخل المجتمع الفلسطيني. الناطق الرسمي لحركة المقاومة الإسلامية حماس حازم قاسم أكد أن القصف الصهيوني الذي استهدف أحد المواقع المدنية في غزة يعد مجزرة وحشية جديدة وتصعيد خطير يعكس استهتار كامل بكل دعوات وقف إطلاق النار. وحمل قاسم في تصريح صحفي مجلس السلام المسؤولية عن هذا التصعيد الناجم عن عدم قيامه بمسؤولياته بالضغط على الاحتلال وإلزامه بما تم الاتفاق عليه، وشدد على أن المجلس أمام اختبار حقيقي لإثبات قدرته وجديته في إدارة الوساطة والمفاوضات. من جانب آخر، حذر القيادي في حركة حماس هارون ناصر الدين من خطورة ما يمارسه المستوطنون داخل المسجد الأقصى المبارك من إقامة حلقات وطقوس توراتية وصلوات جماعية، مشددا على أن تلك الطقوس تمثل عدوان سافر ومسعور على هوية الأمة العربية والإسلامية وعلى حرمة المسجد الأقصى ومكانته، وتوغلا تهويديا فاشيا جديدا بحق مقدساتنا ضمن حرب الاحتلال الدينية على مدينة القدس. أكد ناصر أن الأقصى سيبقى إسلاميا خالصا، وأن كل محاولات الاحتلال والمستوطنين لتغيير وطمس معالمه أو فرض وقوسهم داخله لم تمنحهم أي حق أو شرعية، ولن تغير من أحقية شعبنا وأمتنا في داعيان إلى تكثيف الحضور والرباط فيه وإسناد المقدسيين في مواجهة مخططات الضم والتهويد. وأضاف قاسم أن تصاعد هذه الممارسات يفرض التحرك العاجل على كافة المستويات الرسمية والشعبية لإسناد أهلها في مواجهة الاقتحامات والتنكيل والإبعاد، مؤكدا أن محاولات فرض التقسيم الزماني والمكاني ومحاولة السيطرة على المسجد الأقصى ستواجه بإرادة شعبنا وصموده ومقاومته المستمرة مهما تمدى الاحتلال في بطشه وإجرامه. ناصر دعا أبناء الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه الأقصى وعدم السماح بتحويل الاقتحامات والطقوس التهويدية إلى أمر اعتيادي، مؤكدا أن حماية القدس ومقدساتها تتطلب بذل كل الجهود وعلى كافة الصعود من أجل مواجهة الاحتلال وإفشال مخططاته الاستيطانية التهويدية.

سامعين الأعزاء، لا يكتفي الاحتلال الصهيوني باستهداف غزة فقط، وإنما أيضا كانت هنالك فجر اليوم اعتداءات للاحتلال استهدفت مرتفع علي الطاهر وعدة مناطق جنوب البلاد في لبنان، حيث شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة اعتداءات بغارات استهدفت مرتفع علي الطاهر ومحيط طلة الدبشة لجهة دوحة كفرمان جنوب لبنان. بالتوازي مع ذلك طال قصف مدفعي إسرائيلي مرتفع علي الطاهر ودوحة كفرمان أيضا، وتفجير في الخيام وقصف مدفعي على المنصوري ومجدل زون، حيث سجل تفجير كبير داخل بلدة الخيام الجنوبية كما شهدت بلدة المنصوري ومجدل زون، بالإضافة إلى الأودية المجاورة لهما قصفا مدفعيا إسرائيليا عنيفا. وتأتي هذه الاعتداءات في إطار انتهاك العدو الصهيوني المستمر لوقف إطلاق النار، حيث يتعمد الجيش الاحتلال إلى قصف القرى والبلدات الجنوبية بقذائف المدفعية وغارات الطائرات الحربية المسيرة، فضلا عن إحراق الحقول وتفجير وتجريف المنازل والبنى التحتية وقتل المدنيين. أما في سوريا فقد سمع دوي انفجار في ريف درعا الغربي، وكذلك توغل إسرائيلي بريف القنيطرة الأوسط. الإخبارية السورية أفادت بعد منتصف ليل الأربعاء الخميس بسماع دوي انفجار في ريف درعا الغربي، مضيفة أنه يجري التحقيق عن طبيعته. أما في سياق متصل فقد أفادت مصادر محلية سورية بتوغل دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي في منطقة تل الكروم الواقعة بريف القنيطرة الأوسط. يواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته في الجنوب السوري عبر توغلات شبه يومية في ريف القنيطرة ودرعا، وتتخللها إقامة حواجز عسكرية مؤقتة وتفتيش المدنيين والمركبات ومداهمة المنازل واحتجاز سوريين واستجوابهم، إلى جانب تجريف أراض زراعية. كذلك شن الاحتلال الإسرائيلي قبل يومين عدوانا بثمان غارات استهدفت مدرج مطار أبو الظهور العسكري بريف إدلب الشرقي، أسفر عن أضرار مادية في بنية المطار.

تلك كانت الأخبار على المستوى الشأن على مستوى الشأن العربي. أما عن شأننا المحلي فهنا عضو المكتب السياسي حزام الأسد يقول: إذا كانت الرياض تعتقد أن من حقها أن تشتري وتحشد لها مرتزقة من بلادنا لتكريس حصارنا على شعبنا لتكريس حصارها على شعبنا، فمن حق قواتنا المسلحة ألا تكتفي بضرب التحشيدات الارتزاقية التابعة للسعودية فحسب، بل أن تذهب إلى حد ضرب وتجفيف مصادر تمويل المرتزقة داخل السعودية. أما زكريا الشرعبي فيقول: لقد ثبت فشل كل الخيارات والبدائل التي تشبثت بها الأمة وبنت عليها توجهها ومواقفها ونظرتها ورؤيتها، فلماذا لا تجرب العودة إلى القرآن الكريم وإلى الرسول صلوات الله عليه وآله وسلم؟ فلا إصلاح لهذه الأمة إلا بما صلح به أولها، ولا خلاص من الجاهلية الأخرى إلا بنور الله الذي أخرج الناس من ظلمات الجاهلية الأولى. مقتبس من كلمة للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. أما أبو العز السعدان فيقول: توقع الأخير مع كل يوم يمضي تقترب لحظة الانسحاب السعودي من المخا ومأرب، ومن يبقى هناك من المخدوعين المغرر بهم سيدفع الثمن بحياته، ومن يرحل الآن ينقذ نفسه. كلامي ليس تهديدا بل قراءة للواقع الذي يراه كل ذي عين. أما الدكتور حسن أحمد يان أستاذ وباحث في الدراسات الإقليمية في جامعة طهران فيقول: أنصار الله أثبتوا أنهم من أذكى الحركات الإسلامية في تاريخ الشرق الأوسط الحديث، بغض النظر عن موقفك منهم أستاذ حسن أو حتى من حملتهم في دعم غزة. ذلك ما كتبه عدنان باوزير، يقول: بغض النظر عن موقفك منهم أو حتى من حملتهم في دعم غزة، بل حتى لو كنت ملحدا تكره الله ورسوله وتقف مع عارات العرب وإسرائيل إنصافا، لا يمكن لأي إنسان يفهم شيء في هذا التاريخ أو العلوم السياسية أن يتجاهل ما فعله أنصار الله. لقد ضحككوا ما لم يستطع تحقيقه لا دول ولا إمبراطوريات ولا حتى قوى عظمى غزت القارات. يقول حسن أحمد يان: لقد حققوا ما لم تستطع تحقيقه لا دول ولا إمبراطوريات ولا حتى قوى عظمى غزت القارات. لقد جمعوا بين الشرعية الأخلاقية الكونية التي تتجاوز الدين والانتماء وبين الشرعية الواقعية المادية القائمة على قوة السلاح والنفوذ العسكري والقدرة على التأثير الجغرافي. دعمهم لغزة لم يكن مجرد موقف إعلامي أو شعار عاطفي كما تفعل الأنظمة المهترئة في الخليج، بل كان حملة عسكرية استراتيجية. ضربوا الموانئ الإسرائيلية وعطلوا أهم طرق التجارة العالمية واستنفروا أساطيل الولايات استنزفوا أساطيل الولايات المتحدة وبريطانيا والغرب كله فقط دعما لغزة. وهنا الفارق، لم يرسلوا بيانات تعاطف بل أرسلوا صواريخ وطائرات مسيرة وزعزعوا موازين الاقتصاد البحري العالمي. هذا وحده منحهم شرعية أخلاقية أمام الشعوب حتى في الغرب، حيث بات المواطن الأوروبي يسمع بأنصار الله لا كجماعة دينية بل كقوة تقول وتفعل، وبالمقابل نالت الجماعة شرعية واقعية لا يمكن تجاوزها، سيطرت على البحر الأحمر، فرضت معادلات جديدة وصعدت في الترتيب الاستراتيجي العالمي رغم الحصار والفقر. تاريخيا لا ينجح بهذا الجمع الخطير بين الأخلاق والقوة إلا من تركوا بصمة لا تمحى. الفيتناميون عندما هزموا أمريكا في شيكاغو، الثوار الجزائريون عندما حولوا الاستعمار الفرنسي إلى جثة سياسية في باريس، الثوار الإيرانيون بعد 79 عندما دمجوا القدس بالصواريخ، وها هم أنصار الله اليوم يضعون أنفسهم ضمن هذا السياق النادر.
لقد هزموا الفكرة الخليجية أن البقاء في الحكم يقتضي الاستسلام للغرب وإسرائيل، وأثبتوا أن القوة لا تحتاج بالضرورة إلى نفط أو مليارات أو دعم استخباراتي، بل إلى إرادة وعقيدة ودهاء. فمن كان يتخيل أن جماعة من جبال صعدة ستجعل قادة البنتاغون يعلنون نشر أساطيلهم في البحر الأحمر لأنهم عجزوا عن تحجيمها؟ ومن كان يتوقع أن تصير قضية غزة عبئا على كل من تاجر بها كلاما ومجدا لكل من ترجمها أفعالا في زمن تهاوت فيه معايير الشرف وذبحت فيه المقاومة على موائد التطبيع؟ كان لابد أن يظهر لاعب جديد يعيد تعريف معنى أن تكون قويا وأن تكون على الحق.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي سينعقد في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول 1448 هجرية، الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي www.quran.org/13525. للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844469666 أو 715-043-3307، علما بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
2: أخي المزارع الكريم، ريك للمزروعات بمياه الصرف الصحي يلوث المنتجات الزراعية بالفيروسات والبكتيريا والطفيليات الناقلة للأمراض وينشر الأوبئة والأمراض، فقد تصبح قاتلا إذا ما أدى ذلك إلى موت الآخرين، وهذا يعرضك لسخط الله وللمساءلة أمام القانون والمجتمع. حماية أرواح الناس واجب ديني وأخلاقي. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: الجمعيات التعاونية صوت المستهلك وصورة المنتج المحلي في أسواق العالم. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية.
4: اعتماد مبدأ الشفافية والنزاهة يعد من ثوابت العمل الجمركي، الأمر الذي سيسهم في انتعاش قطاع الأعمال التجارية ويجذب المستثمرين.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
6: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
9: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
9: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
8: 555-555.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
10: ولذلك نفوسنا طيبة، والمسألة مسألة حرية وكرامة ودين وحقوق مشروعة في كل الدنيا. نفوسنا طيبة بأي مستوى من التغطية، بأي كلفة لهذا الخيار برفضنا لاستمرار الحصار وفي استعدادنا للتصدي للعدوان الشامل الذي يتجه إليه الصعود. شعبنا العزيز بوقفاته الجبلية الكبيرة الحاشدة العظيمة القوية أثبت أيضاً أن هذا خياره، لا يكون خيار شعبنا إلا الحرية، إلا الكرامة، إلا الحقوق المشروعة والتمسك بها والجهاد في سبيل الله من أجل ذلك. كذلك الموقف الرسمي لشعبنا العزيز هو واضح، والمسألة واضحة، خيارنا واضح، نفوسنا طيبة مهما كانت الطريقة. لن يتمكن السعودي ولا سيده الأمريكي ولا البريطاني ولا الإسرائيلي ولا أحد من هذه الدنيا من استعبادنا ومصادرة حريتنا وكرامتنا.

مستمعينا الأعزاء، بالأمس كشفت القوات المسلحة اليمنية حصيلة العمليات العسكرية ضد العدو السعودي وتحشيداته منذ إعلان قرار حظر الملاحة البحرية في 20 يوليو وحتى يوم الأمس 19 من أغسطس. في بيان لها أكدت القوات المسلحة أنها تمكنت من استهداف 8 سفن نفطية سعودية، 5 منها في البحر الأحمر و3 في خليج عدن والبحر العربي، كما تم منع 48 سفينة نفطية سعودية من العبور وإجبارها على العودة، منها 34 سفينة تم منعها من العبور في البحر العربي والمحيط الهندي، و14 سفينة تم منعها من العبور في البحر الأحمر. القوات المسلحة اليمنية أعلنت أنها نفذت 9 عمليات عسكرية توزعت على ينبع ونجران وجيزان وأبها وإمدادات النفط في المنطقة الشرقية، وأيضا نفذت 14 عملية عسكرية استهدفت التحشيدات التابعة للعدو السعودي في الرويك والعبر والوديعة ومأرب والمخا وسفن وزوارق نقل، معدات وتحشيدات تابعة للعدو السعودي. كان من نتائج هذه العمليات مصرع وإصابة المئات من تحشيدات العدو السعودي، بينهم قادة وضباط سعوديون، أيضا إحراق وتدمير عدد كبير من المخازن والمعدات التابعة لتحشيدات العدو السعودي، كذلك إغراق وإحراق سفينتي إنزال عسكرية تنقل الأسلحة والتحشيدات السعودية في المخا، وأيضا إحراق وإغراق أكثر من 10 زوارق حربية تابعة لتحشيدات العدو السعودي كانت تقوم بأعمال قرصنة وتقطع وتنهب وتقطع ونهب في البحر الأحمر بتوجيهات سعودية. القوات المسلحة حذرت النظام السعودي من خطورة الأقدام على أي تصعيد، فأي تصعيد شامل سيواجه بتصعيد شامل. لفتت إلى أنه ليس أمام النظام السعودي من خيار إلا رفع الحصار وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من رفع الحصار وإنهاء العدوان ودفع المرتبات ورحيل المحتلين وترك ثروات الشعب اليمني للشعب كله.

شهر من العمليات اليمنية، إنجازات ميدانية ومعادلات ردع وضعت العدو السعودي وأدواته في مأزق. في غضون شهر واحد من المواجهات العسكرية مع العدو السعودي، تمكنت القوات المسلحة اليمنية من تحقيق إنجازات ملموسة. رسخت 3 معادلات ردع تؤسس لمرحلة جديدة من انتزاع الحقوق المشروعة للشعب اليمني. فمنذ 20 يوليو الماضي وحتى اليوم، القوات المسلحة نفذت عمليات نوعية شملت استهداف 8 سفن نفطية سعودية ومنع 48 سفينة من العبور وإجبارها على العودة، إضافة إلى إغراق وإحراق سفينتي إنزال عسكريتين وتنفيذ 9 عمليات في العمق السعودي و14 عملية ضد التحشيدات المعادية للعدو في الداخل. هذه الحصيلة الميدانية تعتبر تجسيداً لتحول استراتيجي عميق، فمنذ التحذير الأول الذي أطلقه السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في 18 يوليو 2026، مروراً بإعلان التصعيد في 16 يوليو، انتقلت القوات المسلحة اليمنية من موقع الدفاع إلى موقع فرض المعادلات. فقد تحولت الأسابيع الأربعة الفاصلة بين التحذير والتصعيد إلى مختبر مكثف أعاد فيه اليمنيون تعريف قواعد الاشتباك وفرضوا واقعاً جديداً لم يكن في حسبان العدو. فقد تبلورت 3 معادلات ردع رئيسية، أولها فرض الحصار المحكم على العدو السعودي بحيث لا يستطيع تمرير سفينة واحدة، وثانيها المسارعة في ضرب التحشيدات السعودية أينما كانت، أما ثالثها فحماية سيادة اليمن والتصدي لأي اختراقات. وهذه المعادلات جاءت تتويجاً ل12 عاماً من الصمود والتطوير لتؤسس لمرحلة جديدة عنوانها انتزاع الحقوق المشروعة للشعب اليمني. وحتى يكون الرأي العام المحلي والدولي على اطلاع بمجريات المعارك التي تخوضها القوات المسلحة، فقد أوضح المتحدث الرسمي العميد يحيى سريع في كلمة له خلال مشاركته في فعاليات أقامتها دائرة التوجيه المعنوي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، أوضح فيها خلاصة العمليات العسكرية اليمنية وما ترتب عليها.

أما عن التحذيرات التي أطلقها السيد القائد، فكان أول تحذير في 18 من يوليو للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وكان تحذيرا مدويا أكد فيه أن صبر اليمنيين قد بلغ منتهى، وهذا كان إذانا ببدء فصل جديد من مواجهة تمتد جذورها نحو 12 عاما من الحصار والعدوان والتجويع. فصل تتولى فيه القوات المسلحة اليمنية زمام المبادرة، وتنتقل من موقع الدفاع عن النفس إلى موقع فرض المعادلات على المعتدي الذي طالما ظن نفسه محصنا خلف حدوده وجدران منظوماته الدفاعية الغربية. بين التحذير الأول وأعلان التصعيد على المملكة السعودية في 16 من يوليو، مر شهر واحد فقط كانت كفيلة بقلب كل الموازين وتحويل اليمن من دولة محاصرة منهكة إلى قوة إقليمية فاعلة تمسك بيدها مفاتيح أهم الممرات المائية في العالم. لقد كانت تلك الأسابيع الأربعة بمثابة مختبر مكثف أعاد فيه اليمنيون تعريف قواعد الاشتباك وفرضوا معادلات جديدة لم تكن في حسبان أي مراقب أو محلل إقليمي أو دولي. من هنا نجد أن ما جرى خلال الشهر الماضي يمثل نقطة تحول جيوسياسية كبرى في الصراع مع العدو السعودي المدعوم أمريكياً، فالعمليات العسكرية التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية تحولت إلى استراتيجية هجومية متعددة الأبعاد تجمع بين الضغط العسكري المباشر والخنق الاقتصادي المنهجي والاستنزاف النفسي المتواصل للعدو السعودي في تركيبة تعكس نضجاً استراتيجياً لافت وتطوراً نوعياً في العقيدة القتالية اليمنية التي انتقلت إلى الهجوم والردع وفرض الكلفة. وعندما أعلنت القوات المسلحة اليمنية في 20 من يوليو فرض الحصار البحري على الملاحة السعودية، كان ذلك تتويجاً لتحول استراتيجي عميق في فهم اليمنيين لطبيعة الصراع وأدواته. فقد أدرك اليمن أن المعركة الحقيقية مع السعودية لا يمكن حسمها من خلال المعارك التقليدية فحسب، بل من خلال ضرب عصب الاقتصاد السعودي الذي يشكل النفط عموده الفقري والملاحة البحرية شرايينه الحيوية. جاءت معادلة الحصار بالحصار لتجسد هذه الرؤية الاستراتيجية، فكما حاصرت السعودية اليمن برا وبحرا وجوا لمدة 12 عاما، فإن اليمن اليوم يطبق الحصار نفسه على المملكة مستخدما الجغرافيا التي حباه الله بها والمتمثلة في سيطرته على مضيق باب المندب الذي يمر عبره نحو 15% من التجارة العالمية ونحو 80% من الصادرات النفطية السعودية المتجهة إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية. دخل الحصار اليمني حيز التنفيذ الفوري كما أظهرت الأحداث اللاحقة في 22 من يوليو، أي بعد يومين فقط من الإعلان، نفذت القوات المسلحة أول عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين هما أنسيلينا وليلى في البحر الأحمر، وكانت الإصابة دقيقة مما أدى إلى نشوب حريق كبير في السفينتين. كانت تلك الضربة تأكيد على جدية اليمن في تهديده وأن أي سفينة سعودية تحاول اختراق الحصار ستدفع الثمن غالياً. وما يلفت الانتباه في استراتيجية البحر الأحمر اليمنية هو التدرج المدروس في تصعيد العمليات، فلم تكتفي القوات المسلحة باستهداف السفن في منطقة باب المندب فقط، وسعت نطاق عملياتها تدريجياً ليشمل كامل البحر الأحمر وصولاً إلى شماله حيث ميناء ينبع الاستراتيجي. ففي 28 من يوليو استهدفت القوات المسلحة سفينات NCC غزال النفطية السعودية بعد رفضها النداءات التحذيرية وأجبرتها على التراجع والعودة. أما في 5 من أغسطس فجاءت الضربة الأكثر دلالة عندما استهدفت القوات المسلحة سفينة وفاء شمال البحر الأحمر أمام منطقة ينبع، في رسالة واضحة أن الحظر لا يقتصر على جنوب البحر الأحمر فقط
المستقبل يمتد ليشمل كل المياه المحاذية للمملكة. ومع استهداف السفينة ديزي في خليج عدن في اليوم نفسه، اكتملت حلقة الحصار البحري على السفن، فلم يعد هناك أي منفذ بحري يمكن أن تلجأ إليه السفن السعودية للهرب من الاستهداف. كما أوضحت القوات المسلحة في بياناتها أن عملياتها ستستمر وتتصاعد لإغلاق المنافذ كافة على العدو السعودي ومنعه من العبور لتثبيت معادلة الحصار بالحصار. كانت الكلفة الاقتصادية نزيف يومي بمليارات الدولارات. لم تقتصر مفاعيل الحصار البحري على الجانب العسكري المباشر، بل امتدت إلى الاقتصاد السعودي بشكل صاعق. فعندما تحولت مياه البحر الأحمر إلى منطقة حرب عالية المخاطر، بدأت شركة التأمين العالمية في رفع أقساطها إلى مستويات قياسية، حيث قفزت علاوة مخاطر الحرب إلى ما بين 1% وأكثر من 3% من قيمة السفينة لكل رحلة واحدة. هذا الاستهداف الهائل في تكاليف التأمين إضافة إلى أخطار الاستهداف المباشر أجبر الشركات الملاحية على تغيير مسارات سفنها والالتفاف حول رأس الرجاء الصالح، مما أضاف آلاف الأميال إلى رحلاتها وضاعف زمن الشحن من أيام إلى أسابيع ورفع تكاليف التشغيل بشكل جنوني وبحسب التقارير الغربية. أما الفصل الثاني من الاستهداف للاقتصاد السعودي فكان المنشآت النفطية تحت النار، عندما بدأت الصواريخ والمسيرات اليمنية في ضرب المنشآت النفطية السعودية. كان ذلك بمثابة الصدمة الاستراتيجية الكبرى التي هزت أركان النظام السعودي، فلطالما كانت شركة أرامكو السعودية عملاق النفط العالمي بمثابة البقرة المقدسة التي يعتمد عليها الاقتصاد السعودي بأكمله ومصدر التمويل الرئيسي لمشاريع رؤية 2030 الطموحة ومصدر النفوذ الجيوسياسي للمملكة في الأسواق العالمية. ولكن في صيف 2026 تحولت هذه القلعة الاقتصادية الحصينة إلى هدف مكشوف أمام الضربات اليمنية المتتالية. ففي 25 يوليو وبعد يومين فقط من بدء العمليات البحرية، نفذت القوات المسلحة عمليتين عسكريتين نوعيتين متزامنتين استهدفتا أهدافا حساسة في منشآت أرامكو في جيزان وينبع. ذلك كان ردا على الغارات السعودية على مدينة وميناء الحديدة، وحققت العمليات أهدافها بنجاح وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة. أما في 29 يوليو فجاء الدور على منشآت بقايك النفطية التي تعتبر العمود الفقري لصناعة النفط السعودي، إذ استهدفت القوات المسلحة عدد من الأهداف والنقاط الحساسة لإمدادات ونقل النفط الخام من شرق السعودية إلى ينبع، وذلك ردا على اختراق المسيرات السعودية للأجواء اليمنية. ثم تصاعدت الضربات لتكون من جيزان إلى نجران، ولم تتوقف العمليات على هذا الحد بل استمرت في التصاعد والتوسع. ففي 4 أغسطس استهدفت القوات المسلحة هدفا حساسا للعدو السعودي في مطار نجران، وكانت الإصابة دقيقة بمسيرة. وفي 13 أغسطس استهدفت المصفى نفسها بطائرتين مسيرتين. وفي 14 أغسطس استهدفت أرامكو نجران. وفي 18 أغسطس عاودت استهداف مصفات أرامكو في جيزان بعدد من الطائرات المسيرة. هذا التكرار المتواصل في استهداف المنشآت النفطية السعودية يكشف عن استراتيجية مدروسة، فالهدف ليس مجرد إلحاق أضرار عابرة بل فرض حالة من عدم الاستقرار الدائم في قطاع الطاقة السعودي، وتحويل المنشآت النفطية من مصدر للثروة والاقتصاد والاستقرار إلى مصدر للقلق والاضطراب، وخلق بيئة طاردة للاستثمارات الأجنبية ورفع كلفة التأمين والإنتاج وتقويض ثقة الأسواق العالمية في قدرة السعودية على تأمين إمداداتها النفطية.

0: أما عن الآفاق المستقبلية فنرى أنه ما جرى في صيف 2026 يمثل إعادة تعريف شاملة لقواعد الاشتباك في الصراع مع العدو السعودي، فقد أصبح اليمن هو الطرف الذي يفرض شروطه، والسعودية هي الطرف الذي يتعين عليه التكيف مع الواقع الجديد. وهذا التحول الجذري في موازين القوى لم يأتي من فراغ، بل كانت نتيجة لتراكم طويل من الصبر والتضحيات والإعداد والتخطيط. فقد صبر اليمنيون 12 عاما على الحصار والتجويع والعدوان، وخلال هذه الفترة كانوا يطورون قدراتهم العسكرية والتكنولوجية ويعدون العدة لليوم الذي يستطيعون فيه الرد بالمثل. فالانتقال من موقع الصمود والدفاع إلى موقع الردع والهجوم يمثل نقلة نوعية في العقيدة الاستراتيجية اليمنية. ففي السنوات الأولى من العدوان كانت القوات المسلحة تكتفي بالدفاع عن المواقع والمدن اليمنية ومحاولة صد الهجمات السعودية، أما اليوم فقد أصبحت قادرة على شن هجمات استباقية في عمق الأراضي السعودية وضرب المنشآت الحيوية وفرض الحصار البحري. وأمام هذا الواقع الجديد تقف السعودية أمام خيارين صعبين لا ثالث لهما، إما الاستمرار في المواجهة وهو ما يعني مزيد من الخسائر الاقتصادية والعسكرية ومزيد من التآكل في النفوذ الإقليمي ومزيد من العزلة الدولية، أو قبول الشروط اليمنية والدخول في مفاوضات جادة تؤدي إلى إنهاء الحرب ورفع الحصار ودفع التعويضات.
1: الثبات العظيم الذي كان لشعبنا على مدى كل السنوات الماضية، في المستقبل بإذن الله تعالى نحن أكثر ثباتاً، أكثر عزماً، أكثر تفانياً في سبيل الله تعالى، وأكثر فاعلية وتأثير في الموقف. كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية هي هدف لصواريخنا وطائراتنا المسيرة، ورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا واتجه للتصعيد بدلا من أن يحترم نفسه وأن يكف عن حصارنا، أن يكف عن هذا التدخل الدنيء الوقح في كل شؤوننا، حتى على مستوى حبة القمح التي تدخل، حتى على مستوى حبة الدواء التي تصل إلى بلدنا تحتاج إلى ترخيص سعودي، حتى على مستوى خروج مريض للعلاج يحتاج إلى إذن بعد مراجعة 4 أشهر أو 5 أشهر من السفير السعودي أو من اللجنة الخاصة أو من ضابط سعودي هنا أو هناك، وهو بإذن أمريكي أو بريطاني أو إسرائيلي. هذه الحالة لا يمكن أن نقبل بها أبداً.

مستمعينا الكرام، تأتي مناسبة المولد النبوي الشريف هذا العام في اليمن، وهي تحمل في طياتها دلالات تتجاوز حدود الاحتفاء المعتاد لتجسد تلاحما وثيقا بين البعد الروحي والمسار الوطني. ففي الوقت الذي يستعد فيه الشعب اليمني لاستقبال هذه المناسبة الجامعة، يتشكل المشهد على قاعدة من الوعي المتجذر الذي يربط بين القيم الإيمانية الخالدة وبين معركة التحرر واستعادة الأرض والسيادة والثروات المنهوبة.

الاحتفاء بذكرى مولد نبي الرحمة لا ينفصل عن واقع الأمة ومعاناتها، فهو يمثل محطة للتزود بالقيم التي تأمر بالعدل ورفض الظلم. من هذا المنطلق يحرص الشعب اليمني على إعطاء هذه المناسبة أبعاد مضاعفة، فالبعد الديني، البعد الوطني لهذا الصمود إلى خطوات عملية تهدف إلى إنهاء العدوان والحصار والاغتصاب للسيادة وضمان ذهاب ثروات البلاد لصالح أبنائه الذين يعانون من ظروف اقتصادية بالغة القسوة. ويتزامن ذكرى المولد النبوي مولد النور وارتفاع مستوى الوعي الوطني يشكل حافزا قويا نحو تجسيد الحكمة اليمنية في أبهى تجلياتها من خلال الثبات والصمود في الميدان والتمسك بالحقوق المشروعة والإصرار الذي لا يتزعزع على تأسيس دولة مستقلة تسير بزمام أمرها وقراراتها وثرواتها. في هذا السياق تتجلى الرؤية الفكرية والإيمانية التي أسس لها الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي في ملازمه حين أكد على مراد الله عز وجل للأمة ومصدر عزتها، فقد أشار إلى أن الله عز جل وعلا يريد لنا أن نكون أعزاء، يريد أن نكون أقوياء وأن نكون كرماء وأن نكون شرفاء، لكنه هو من يمنحها لمن يستحق، لمن يسيرون على هديه. وهذا المفهوم المحوري يوضح أن القوة والكرامة والاستقلال هي هبات إلهية وتتويج عملي للمتمسكين بهديه الماشين في طريق الحق والمواجهين لمشاريع الهيمنة والوصاية. ومن هنا أعزائنا المستمعين نتطرق إلى النور والرسالة المحمدية ومشروع إنقاذ البشرية الذي انطلق من مكة. لكي ندرك عظمة التحول الذي أحدثه النبي الأعظم محمد صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، يجب أن نبحر أولا في دهاليز هذا العالم المظلم الذي سبق مبعثه. تخيل المجتمعات تغرق في جاهلية جهلة ليس في شبه الجزيرة العربية فحسب، بل في شتى أصقاع الأرض. عالم تعظم فيه الضلال حتى صار عقيدة، واستفحم الظلم حتى غدا قانونا، واستحكمت فيه هيمنة قوى الاستكبار والطغيان فأطبقت على البشرية ظلاما دامسا. في تلك الفترة أفرغ الإنسان من إنسانيته وتحول إلى كائن تائه لا يبصر هدفا أسمى من أن يأكل ليعيش ويعيش ليأكل. في تلك الغابة الموحشة حول المستكبرون الخرافة إلى دين، والفساد إلى عادة، والجهل إلى تراث تقدسه الأجيال. بلغ الانحدار ذروته حين زين الشيطان لأوليائهم وأدى البنات وقتل الأجيال، وبلغ الانحدار ذروته حين زين الشيطان لأوليائهم وأدى البنات وقتل الأبناء، وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. ليصبح الأب جلادا لفلذة كبده خوفا من الفقر أو فرارا من عار وهمي. أما رسالة الله السابقة فقد محيت معالمها على أيدي اليهود والنصارى، فاليهود حرفوا التوراة والنصارى أضاعوا الإنجيل، ولم يتبقى من هداها إلا طقوس مفرغة من الروح، وأحبار حولوا كلام الله إلى أوراق صفراء يعطلون أحكامها ويخفون حقائقها فظلوا وأظلوا. فكان المشروع الوحيد القادر على تغيير الواقع عندما جاء النبي الهادي بالقرآن، ذلك الكتاب الذي أضاء العقول وزكى النفوس وغير واقع أمة بأكملها كانت بالأمس ترتعد من فيل واحد، تحولت بعد إسلامها إلى قوة رسالية هائلة لا ترهب جيوش الإمبراطوريات التي كانت تأتي بأعداد كبيرة من الفيلة لإخافتها، ولكن هيهات، فقد قوي المسلمون بقوة الحق ونصروا بنصر الله
وحملوا أعظم مشروع عرفته البشرية. والسؤال الذي يطرح نفسه، لماذا كان الإسلام هو المشروع الوحيد القادر على التغيير الحقيقي؟ لأنه مشروع لا يأتي من قصور المستكبرين، بل ينبع من عند الله ليكون رحمة للمستضعفين. فهو مشروع شامل يبدأ من قلب الإنسان، فيصلحه ويزكي نفسه ويصنع وعيه، وعندها فقط تصلح الحياة بأكملها. إنه ليس مشروع عرق على عرق ولا لون على لون، بل هو الكلمة السواء التي تلتقي عندها البشرية جمعا. يا أيها الناس، قائم على دعامة العدل التي لا تتزعزع، قل أمر ربي بالقسط، إنه حجة الله البالغة على خلقه منذ أن هبط آدم إلى الأرض. فالإسلام هو الصراط المستقيم الذي لا خلاص للبشرية بدونه اليوم تماما، كما لم يكن لها خلاص بدونه الأمس، فلا صلاح لآخرة هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. واليوم نحن نعيش تحت وطأة واقع مرير تعود بنا الذاكرة إلى تلك الحقبة الأولى من الصراع مع الباطل. فلا تزال قوى الاستكبار العالمية وعلى رأسها أمريكا وإسرائيل تعيث في الأرض فسادا، تشعل الحروب وتنهب الخيرات وتعمق مآسي البشرية. ولكن الأخطر من هذا كله هو ظهور أدواتهم في الداخل، أنظمة التبعية والنفاق التي ترتدي عباءة الإسلام لتدمر الأمة من داخلها، كما هو حال النظام السعودي الذي جعل من نفسه رأس حربة لتنفيذ المؤامرات، وهو امتداد ظلامي لمسيرة التحريف والانحراف التي وجهها الأنبياء. في مواجهة الاختراق اليهودي المركب للأمة، فإن النداء القرآني واضح في تحذيره للأمة من مغبة التبعية لليهود والنصارى، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فطريق الخلاص الوحيد هو ذاته طريق الأمس، الاعتصام بالله، الارتباط الوثيق برسالته الخاتمة، ففيها تكمن عناصر القوة الذاتية، وبالتمسك بها يأتي نصر الله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. واليوم نجد أن اليمن شهد حيا على أن الإيمان يمان، فلكل أمة روافدها الصافية. كان لشعبنا اليمني الشرف الكبير منذ فجر الإسلام، بدءا بالأنصار الذين نالوا الوسام النبوي الخالد، الإيمان يمان والحكمة يمانية. هذا الإيمان نفسه الذي سطره الأوائل تجسد اليوم في أثواب جديدة من الصبر والصمود في مواجهة العدوان الأمريكي السعودي. لقد قدم اليمنيون بدمائهم وجراحهم وجوعهم أروع صورة حية عن عظمة قيم الإسلام. لم تنطلي عليهم أبواق التضليل، ولم تثنيهم آلات القتل والتدمير، لأنهم أدركوا أن القوة الحقيقية ليست قوة العتاد، بل قوة المبادئ وقوة التوكل على الله. وها هو اليمن اليوم يؤكد بالقول والفعل أنهم ماضون على العهد الذي قطعوه في صدر الإسلام، عهد الإيمان والنصرة والإيثار، سعيا دؤوبا للارتقاء الإيماني الذي وعد الله به عباده الصادقين. وهذا هو التجسيد الحي والشهادة الحية على أن الإيمان يمان والحكمة يمانية. الاحتفاءات العظيمة التي تشهدها كل محافظات ومدن وقرى وحارات الشعب اليمني.

في رحاب المولد النبوي حيث تتجلى الرحمة، فها نحن نحلق في سماء ميلادك أيها الحبيب المصطفى صلوات الله عليك وآلك، نستنشق عبير حبك الفواح رغم ما يكتنف الأجواء من أهات ومآس، نسبح في أنوار ربيعك الوضاء بين صفوف عاشقيك الذين امتلأت قلوبهم بشوق للقائك. لا نملك وساما سماويا يقربنا من مقامك الرفيع، لكننا نحمل قلوبا شغوفة تنبض بحبك، تحبك حبا جما، وهذا الحب هو أقرب ما يقربنا من مقامك رغم ما قد يعترينا من ذنوب كثيرة ومساوئ عديدة وملامح قد تبدو متعبة. نقف على ضفاف ربيعك نستمد منه القوة رغم ضعفنا، ونستقوي بحبك يا رسول الله، نرتوي من معين حنانك الذي لا ينضب، ونستند على هذا المبدأ الذي لا يتزلزل أبدا، مبدأ الرحمة والمحبة الذي أشرقت به حياتنا والذي تجلى في يوم مولدك المبارك. يا مرام القلوب ويا قبلة الأرواح، اجعلنا في معيتك في ظل نورك الوراف، نستقي من ينابيع لطفك ونقتدي بجمال أخلاقك، ففي عينيك رحمة تسع الكون وفي قلبك حنان يغمر الوجود، تجلى بأبهى صورة في يوم ميلادك، أنت النور الذي أضاء دروبنا والبلسم الذي شفى جراحنا والقدوة التي نهتدي بها في مسيرتنا، وبدت هذه الصفات

نعم سامعينا الأعزاء، في هذا الشهر ولد الحبيب المصطفى محمد صلوات الله عليه وعلى آله، الرسول العظيم الذي تعلمنا منه كل معاني الحياة وكل معاني الخير، والذي أخرجنا الله سبحانه وتعالى به من الظلمات إلى النور، وهو الرسول العظيم محمد صلوات الله. محمد صلوات الله عليه وعلى آله. وهنا نقف على محطات من سيرته العظيمة والجليلة. شخصية الرسول المصطفى محمد صلوات الله عليه وعلى آله شخصية عظيمة بكل ما تعني الكلمة من العظمة، وقائد استثنائي في جميع المجالات، لديه قدرة عجيبة في القيادة والدهاء والفطنة المنقطعة النظير. من يتأمل اقتدار النبي يجد رسول الله محمد صلوات الله عليه وآله وسلم قائد أمني عرفته البشرية. من يتأمل سيرة رسول الله ومواقف رسول الله الأمنية ومعرفته الأمنية تفوق الخيال، فلن تستطيع أن ترى جامعات العالم ولا معاهد الدراسات الأمنية لن يستطيع أن يقدم ما قدمه رسول الله، لأن ما يقدمه هو من نظريات ومن تفكير البشر القاصرين في النظر والتفكير. أما ما يقدمه رسول الله فهو من شخص اصطفاه الله وأكمله ولا يناظره أحد. فدعونا في هذه الدقائق القليلة الباقية من هذه الفترة نتأمل وإياكم في بعض مواقف رسول الله الأمنية، وكيف يكتشف مخططات الأعداء ويضع الحلول المناسبة. رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم عندما تحرك في غزوة مؤتة وضع الإمام علي عليه السلام في المدينة، هذه كانت حركة أمنية من رسول الله واستخباراتية قوية. كان رسول الله يعرف ما الذي يخطط له المنافقون داخل المدينة، وأنهم يحاولون الانقلاب عليه عند خروجه من المدينة، فوضع الإمام علي عليه السلام الرجل الأمني بحاجة إلى فراسة ومعرفة، معرفة مخطط العدو وما الذي يريده، ويضع الحلول الفورية والمناسبة. فحين وضع الإمام علي في المدينة شعر المنافقون بالخطر الكبير، وأن رسول الله بهذه الحركة قضى على المخطط الذي كانوا يسعون إليه، فجاءوا إلى الإمام علي وقالوا له: لماذا لم يأخذك رسول الله في هذه الغزوة؟ لم يعد يرتاح لك. فالإمام علي شعر بالحزن وتحرك إلى رسول الله وقال له، يريد أن يتحرك معه، فقال: يا علي، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. أعطى الإمام علي جرعة من المعنويات وأخبره عن مستوى قربه من رسول الله ومنزلته عند رسول الله ومقامه، فاستطاع رسول الله أن يقنع الإمام علي بضرورة البقاء في المدينة. وهكذا الرجل الأمني يكون لديه من الفطنة ما يستطيع توجيه الأفراد للقيام بالمهام ويكون عونا له في تنفيذ توجيهاته. فرسول الله كان ذا بعد أمني كبير وواسع الرؤية والفهم والإدراك، وهكذا يجب أن يكون رجل الأمن يتعلم من رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. ورسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم كان قدوة لرجل الأمن في الحزم والصرامة في الضبط وعدم التهاون في المهمات الأمنية. فحين رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم سرقت امرأة مخزومية، فجاءه مجموعة من الناس كوساطة إليه من عدم الضبط وإنذار العقوبة، فقال رسول الله: لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. صرامة في الضبط لا مجال للمهادنة، لأن المهادنة في الضبط تكون وسيلة من وسائل انتشار وزيادة الجريمة، فحين يكون هنالك ضبط وعدم مجاملة يحصل ردع في أوساط المجتمع وتحمي المجتمع من الجرائم. هنالك الكثير من المواقف التي تقدم عظمة رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلم كشخصية أمنية ذات فراسة كبيرة، فاللهم صل وسلم وبارك عدد حبات الحصى والرمال على حبيبك ونبيك وسيدنا محمد صلوات الله عليه وعلى آله.

مستمعينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام فترتنا لهذا اليوم. كنا معكم إخراجا إذاعيا متميز زلفى عبد الملك، وإعدادا وتقديما خديجة النعمي. شكرا كثيرا لجميل وطيب متابعتكم، ودائما كونوا بخير. أيضا نحيطكم علما أننا سنقوم ببث مهرجان فعالية الرسول العظم في دورته 13 على مدار بثه لهذا اليوم. إلى الملتقى بإذن الله، دائما وأبدا كونوا بخير.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: في أجواء الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، تذكركم وزارة الصحة والبيئة ببعض النصائح المهمة. تناولوا وجبة مناسبة قبل الخروج إلى الساحات لتجنب الإرهاق والصداع، وإذا اضطررتم لتناول الطعام خارج المنزل فاختاروا مصادر نظيفة وآمنة. وإذا كنتم من مرضى الأمراض المزمنة فلا تنسوا اصطحاب أدويتكم، خاصة مرضى الربو والسكري والقلب وغيرها. الغذاء الآمن والالتزام بالأدوية حماية لصحتكم وسلامتكم. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
1: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
3: قروض تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكليات العلوم الإدارية والإنسانية.
1: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
3: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
1: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
3: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
1: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
3: للتواصل 775-4-0 أو 775-0-4-5 أو 01-2-5-99-85.
1: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
4: التدريب ثم التمويل ثم التسويق، ثلاثية تحققها الجمعيات التعاونية وتضمد جراح البطالة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
5: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، بادر إلى تقديم إقرارك الضريبي خلال الفترة القانونية عبر نظام الربط الذاتي وفقاً لقانون ضرائب الدخل والمقصود به قيام المكلف بتحديد الضريبة واحتسابها وسدادها في نفس يوم تقديم الإقرار، وتقبله المصلحة على مسؤولية المكلف. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
7: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
6: بسط لي المساله عشان افهم.
7: عندك المختبرات الدوليه الحديثه،
6: ما لها؟
7: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
6: وما
7: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
6: أوهو.
7: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
0: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
8: يقول عن القاهم
7: متواجدين على مدار الـ24 ساعة.
8: عيأخرونا.
7: بالعكس، سوي فحصك وروح.
8: والنتائج
7: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الـ SMS.
6: أوهو.
7: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
2: هذا خبيث ملك التوفير من يوم كان صغير. يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
9: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
2: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
1: سبافون، أصالة وتواصل.
10: أخي المواطن، العدو لا يحتاج إلى جيوش إن استطاع أن يغزو عقولنا. احذر التضليل.
0: سام FM، عدنا.
11: ولذلك عندما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بفضل الله وما له من أثر علينا في أنفسنا، في السمو بنا، في حياتنا، في عزتنا، في كرامتنا، في فلاحنا، في نجاتنا، فيما نفوز به من رضوان الله والمنزلة عند الله والعاقبة الحسنة عند الله سبحانه وتعالى والجنة والسلامة من عذاب الله. وبرحمته، رحمة الله في كل آثارها، في أنفسنا، في حياتنا، في واقعنا، في مستقبلنا الأبدي عند الله. هذا شيء يجب أن نقدره، أن نعي قيمته، أن ننظر إليه كنعمة عظيمة، أن نبتهج به، أن نسر به، أن نستبشر به، أن نستبشر به، وأن نتفاعل معه بكل رغبة، بكل إقبال، بكل سرور، من واقع الإدراك أنه نعمة عظيمة، أنه شرف كبير، أنه فضل عظيم، أن به كل الشرف وأسمى مستوى من الشرف. إذا ما يجب أن نتحرك على أساسه.

0: المقبول خير صلاة للعدنان.
1: فمع اقتراب قيام الساعة ونهاية التاريخ في الحقبة الأخيرة للوجود البشري والتي أكد عليها القرآن الكريم في قول الله سبحانه وتعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، كان في حكمة الله تعالى وفي رحمته أن يمن على البشرية بأعظم وأسمى وأزكى وأهدى قائد ومعلم على مر التاريخ يختم به النبوة ويتم به الرسالة ويقيم به الحجة ويتم به النعمة، ذلكم هو رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله.
2: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجاناً داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

كتاب من إذاعة سام اف ام. مهرجان الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وأهلا وسهلا بأعضاء لجنة التحكيم في مجالي الإنشاد والشعر. أهلا وسهلا بكم، أو في مجال الإنشاد أو الشعر ثم الإنشاد. الشعر أولا، نعم، لولا الشعر لما كان إنشاد. اليوم حيكون الإنشاد معنا الأول. بسم الله. إذن أهلا وسهلا بكم في صباح من صباحاتنا المحمدية، مشاهدينا الأعزاء، مستمعينا الحاضرين والحاضرات، المستهل في الدور النهائي آيات من القرآن الكريم الذي نزل وحيا على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

لبيك يا رسول الله بصوت واحد بشعور واحد. إليك يا رسول الله جاء اليمانيون يحملون أشواقهم، يجددون ولاءهم، يعلنون انتماءهم إليك وإلى القرآن العظيم، ويرفعون راية الجهاد في وجه الطغاة والمستكبرين. نعم، نحن في أشد السعادة بذكرى مولدك الشريف، ولكننا لم ننسى مأساة ومعاناة أهلنا في غزة. نعم، نحن في غاية الفرح بحلول وقدوم ذكرى مولدك الشريف، ولكننا لم ننسى مظلومية أهلنا وشعبنا في إيران، في العراق، في لبنان. نحن يا رسول الله معك في كل جبهة، في كل خندق. نحن يا رسول الله، نحن أحفاد الأنصار من الأوس والخزرج، وها هم الأنصار اليوم يحتشدون براياتهم وقضهم وقضيضهم ليسيروا تحت لوائك حيثما ذهبت، حيثما وليت. نحن معك يا رسول الله. هذا هو عهد اليمانيين من عهد جدهم سعد بن معاذ الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والله يا رسول الله، والله لو خط بنا هذا البحر ما تخلف منا رجل واحد. فنحن نحشد ونحتشد ونجاهد ونسعد في مواجهة العدوان، في مواجهة الطغيان، في مواجهة الظلم، في نصرة المستضعفين، وفي الفرح بنعمة الله وبفضله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. القرآن الكريم كله عظيم، ومن عظمته أنه تجلى لنا من خلاله عظمة النبي صلوات الله عليه وعلى آله. لو لم يكن إلا هذه الآية: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ما أعظمها من آية: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فلاشة بعنوان واجب الاقتداء نشاهد على الشاشة.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، كثير من أمراض الإسهالات والكوليرا والتيفوئيد والتهاب الكبد والطفيليات ينتقل من خلال تناولك خضروات وفواكه يتم ريها بمياه المجاري. لذا احرص على شراء الخضروات والفواكه من مصادر زراعية آمنة، وأيضا احرص على غسلها جيدا ولمدة كافية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: اقتصاد أخضر يبدأ من بيئة عمل خضراء تقودها الجمعيات التعاونية بوعي مستدام. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. تسعى مصلحة الضرائب والجمارك إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير بيئة استثمارية مثالية عبر تعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال الوطني وتسهيل الإجراءات الجمركية وتبسيطها. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
4: سبفون، أصالة وتواصل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: سام اف ام، عدنا.
6: نعلن عن مراتبهم التي حازوها في الوصول إلى الدور النهائي. أتحدث هنا عن المنشدين، ولكن سندعوهم واحدا تلو الآخر ونستمع إلى تقييم اللجنة. وغدا بإذن الله في الحفل الختامي سيتم الإعلان عن المراكز الأولى في هذه المنافسات. الآن إلى فقرة الإنشاد والمتأهلين معنا إلى هذه الجولة، إلى هذه الجولة النهائية وهذا الدور النهائي من مسابقات الإنشاد، يعني بالصنعاني الفصيح. هؤلاء اللي اتأهلوا حتى اليوم، غدا سيعلن من الفائز من بينهم بإذن الله. واحد وكلهم فائزين طبعا، بس احنا بالمعنى المسابقاتي. لنستمع أولا ولتفضل معنا المنشد يوسف الأغبري لنستمع إلى أدائه وإبداعه ونشاهد هذا الريبورتاج ليعرفنا عن تجربته في المنافسات السابقة.

0: ظهار أنت الندى في الأنفس المستهامة، وحبكم سيدي أفضاله كالغمامة، فاقبل مديحا شجت أشواقه انتهاما.
1: ابسط لنا الخير فضلا في بساط السلامة، واجعل لنا الصعب سهلا في طريق القيامة، واجعل لنا الصعب سهلا
2: في طريق لنا الخير فضلا في بساط السلامة. يا ربنا قد قصدنا رحاب أهل الكرامة، بجاه خير البرايا من ظل.
3: ابسط لنا الخير فضلا في بساط السلامة، هزي بجذع المعاني لحب طه

0: الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود،
1: النصر للإسلام.
0: لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله.
2: هل سنستمع إلى رأي من اللجنة أم لا؟ إذن تحية كبيرة للمنشدين، ما شاء الله.
3: أستاذ حمو، أستاذ حمو،
2: أمرني.
3: بس تنويه، طبعا هذا من أفضل ما أبدع به الأستاذ الكبير أسامة الأمير. طبعا كل ما نسمع هذا اللحن نتذكر ما قام به من عمل، ألبوم إنشادي في ذكرى مولد رسول الله، يعني تحدث عن السيرة، وعن هذا كان من ضمن
4: أولاه الثاني،
3: كن جليس مولاك، شريط كن جليس مولاك. بس رائع، هذا التنويه فقط.
2: رائع، رائع جدا. إذن مشاهدينا المستمعين الحاضرين والحاضرات، استمعنا إلى المنشدين على التوالي: يوسف الأغبري، وسام منور، محمد الخاشب، محمد المرتضى، عبد الله الروحاني. وفعلا يعني عندما تقول اللجنة لا تعليق، فعلا لا تعليق، إبداع، تميز، حضور، أداء. وغدا النتيجة النهائية ستعلن في الحفل الختامي الذي سيقام هنا في هذه القاعة، قاعة جمال عبد الناصر، عند الساعة 8 من مساء يوم غد الجمعة بإذن الله سبحانه وتعالى. نذهب وإياكم في هذه الأثناء إلى فلاش مادة فيديو بعنوان الإدارة الحكيمة للوضع الداخلي. يجب أن نستفيد من هذه المادة ونحن في ظل عدوان وحصار للعام 12 على التوالي. يجب أن نستفيد من الإدارة الحكيمة للوضع الداخلي في مثل هكذا أوضاع. نتابع.

0: لقد جلت الظروف العصيبة لأيام حصار الأحزاب فئات متعددة من أولئك الذين آمنوا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. كان من أبرزها فئة المعوقين الذين يثبطون المؤمنين عن التحرك مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويسعون جاهدين إلى إعاقة مسيرة الدين عند كل خطوة.
1: والله ما محمد وأصحابه إلا أكلة رأس.
2: لو كانوا لحما لالتهمهم أبو سفيان وأصحابه.
3: دعوا هذا الرجل فإنه هالك.
0: وقد ورد في كتب السير أن أحد المؤمنين انصرف من عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليقضي حاجة ضرورية له، فوجد أخاه المتخاذل وبين يديه شواء ورغيف، فتذكر ما يعانيه المسلمون من الشدة والإجهاد.
4: أنت ها هنا في الشواء والرغيف ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين الرماح والسيوف؟
3: هلم إلي، هنا الأمن والطمأنينة والراحة، الدعه، فقد بلغ بكم وبصاحبكم الجهد والتعب الذي لا طاقة لكم به، والذي يحلف به لا ينهض بها محمد أبدا.
4: كذبت والله، لأخبرن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمرك.
0: لم يتمكن المنافق من إعاقة أخيه وتثبيطه عن الجهاد، وعاد المؤمن إلى خطوط المواجهة والجهاد في سبيل الله. ولما ذهب ليخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بخبره، كان الله سبحانه وتعالى قد أنبأ رسوله بذلك.
1: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا.
0: كان زعيم يهود بني النضير حيي بن أخطب يحك آخر خيوط المؤامرة المحكمة لإسقاط المدينة بالتعاون مع حصون بني قريظة الذين كانوا على عهد وميثاق مع أهل المدينة المنورة.
5: ألا يكفيك ما تشاهده اليوم لتخرج عن حيادك؟
6: إنك امرئ مشؤوم، وإني قد عاهدت محمدا فلست بناقض ما بيني وبينه، ولم أرى منه إلا وفاء وصدقا.
5: أقول لك إنهم 10,000 مقاتل.
6: 10,000؟
0: ومن خلال ما سمعه كعب عن حشود الأحزاب وقوتهم الهائلة، وجد أن موازين القوى المادية تميل لصالحهم، فرجح زعيم بني قريظة خيار الخيانة. كانت عيون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترصد مختلف التحركات، وبلغه خبر بني قريظة فأمر بكتمان الخبر والحذر من إشاعته بين صفوف الجيش، ثم استدعى سيد الأوس سعد بن معاذ وسيد الخزرج سعد بن عبادة وعبد الله بن رواحة وخوات بن جبير ليذهبوا إلى حصون بني قريظة ليستجلوا الخبر، فإن كان حقيقة فليتكتموا عليه وليلمحوا له تلميحا.
7: إن كان حقا فالحنوا لي لحنا أعرفه ولا تفتوا في أعضاد الناس، وإن كانوا على الوفاء فاجهروا به للناس.
0: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حريصا على إبعاد كل الأخبار المشؤومة عن أوساط المقاتلين، حفاظا على معنوياتهم واستقرار وضعهم الداخلي. وصل وفد الأنصار إلى أبواب الحصن، فوجدوا بني قريظة على أخبث ما بلغهم عنهم، فأبلغوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحقيقة الأمر. بدأت بنو قريظة بالاختراقات الأمنية للمدينة المنورة، وتحركت مجموعات منهم لاستطلاع الأحياء والشوارع، ثم أرسلوا إلى غطفان يطلبون منها إمدادهم بألف رجل ليجتاحوا المدينة من خلفها. ولما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بعث زيد بن حارثة في 300 رجل وسلمة بن أسلم في 200 رجل ليحرسوا المدينة، وأمرهم النبي بأن يجهروا بالتكبير في شوارعها.

0: تربي هذا الجيل على محبة النبي، على الجهاد، على الصمود، على الثبات، على الثقافة القرآنية. قبل ذلك باسم إدارة مهرجان الرسول الأعظم ومؤسسة الإمام الهادي، وباسمي شخصيا وباسمي جميع الزملاء في اللجنة المنظمة لفعاليات هذا المهرجان، نعتذر لكل من حضر أو حضرت ولم تتمكن من الدخول. مثلا مساء الأمس كانت كل القاعات ملأة على الآخر، فإحنا نعتذر. وتعرفون أن العدوان لم يبقي لنا قاعة من قاعات الفعاليات إلا وقصفها، ومع ذلك تسعى إدارة المهرجان لإيجاد البدائل المتاحة، وإن كان ثمة قصور يتحمل تبعاته العدوان، أما نحن فنعتذر عن أي قصور غير مقصود. من هنا من قاعة السيدات سنختار عبر سحب الإلكتروني عددا من أرقام الكوبونات، وسنرى من هن سعيدات الحظ، وكلكن سعيدات الحظ أخواتي العزيزات. بسم الله، مخرجنا العزيز ابدأ سحب لو تكرمت. أريد أن أسمع الصوت بس. بسم الله، الصوت لمخرجنا، لو يطلع صوت الشاشة عشان أكون التفت عندما يخلص. إذن صاحبة الرقم 3842. طبعاً عندما نقدم هدايا وصحبة أخوات لا يعني أنه نميز هذه عن تلك، وإنما عبارة إحنا جينا لهنا تقديراً لكم كلكن، عرفتين كيف؟ تقديراً لكن كلكن. والمسألة عبارة عن هدايا رمزية بمناسبة المولد النبوي الشريف. من صاحبة هذا الرقم 3842؟ موجودة ولا لا؟ إذن مخرجنا العزيز نتمنى أنه تعمل على ثلاث أرقام، سحبنا ثلاث أرقام من جديد وبسم الله. وطبعا ننول الأخوة والأخوات في قاعة جمال عبد الناصر، سنعود، لدينا محطات أخرى مع الهدايا والجوائز بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن صاحبة الرقم 3725، 3725 مش موجودة؟ أنا من 4000 ومطلع. عموما المخرج هو أدرى، يعني ربما أن هناك في حدود هذه الأرقام موجودة هنا أيضا. مخرجنا العزيز إذا أمكن ثلاثة أرقام، لأنه الهدايا كثيرة نوعا ما، وثلاثة أرقام للسحب حيكون جيد. بسم الله من جديد. يلا من 4000. مخرجنا العزيز هنا في هذه القاعة فئات 4000، لأنه عندي نختار ما فيش ولا واحدة هنا، وعيطلع من هناك وهنا هنا أي. إذن سنعود السحب. هذه أرقام جديدة، ما زالت فئة 3000، فئة 4000. إذن إلى أن يتم السحب على فئة 4000 كوبونات 4000، نعم هنا 4000 فما فوق. نجدد الترحيب بكم مشاهدينا ومشاهدات، ونذكر أن يوم غد الجمعة هو يوم الختام لهذا المهرجان في دورته 13، وسيكون الختام لهذا المهرجان في دورته 13 تدشينا لدورته 14 بإذن الله سبحانه وتعالى، وإذانا بالحشد الأكبر والأعظم والأوسع في فعالية المولد النبوي في 12 من ربيع الأول. وها هي أرقام السحب الجديدة، الرقمان 4091 و4038. أنت الأولى 91، تعال أي الأول؟ أنا اشتيها ولا الأرقام حقش 3000. تعالي هذه طلعت من 3000، هذا من الأرقام الأولى اللي طلعتها. بسم الله، طبعا ما نقول لكم هذا كذا وهذا كذا، بسم الله الرحمن الرحيم، خذي جائزة وتوكلي على الله. يلا بسم الله، يلا هذا الهدية نص كيلو عسل بلدي نقدم من باب مكة العسل اليمني اليوم، أمش وابوش عايد عولش خيرها. يلا توكلي على الله، لو سمحتين يا أخوات بس تدخلين هكذا وتجين على واحدة واحدة. هذا الرقم كم؟ 4038. نعم اسمش يا بطلة؟ رحيق. يا سلام. الرحيق ما هو؟ ايش معنى رحيق؟ ايش معنى رحيق؟ العسل. شيء عسل ولا شيء حاجه ثانيه؟ شيء عسل. ونعم بش. ونعم ونعم ونعم. لحظه، هذا نعم، هدية مقدمة من ابن جران لجميع أنواع العسل البلدي، ربع كيلو عسل زائد ربع كيلو زيت الجلجلة، زيت الجلجلة على عسل من والله جربي. مبروك عليك، تحية كبيرة لرحيق. وأرقام جديدة، بسم الله. لحظة يا حبيبي، ليش؟ ارجعي لعند ماما يا حبيبي، لما يطلع الرقم، لما يطلع دي الرقم وجي لعندي. اينو؟ لو بس الاخ ابراهيم الديلمي طلعت هذا 4091. خليه يفتح الشاشه ويتاكد. انا قصيرا مشيش، انا نتجاوز في مساله الارقام وبعدين بسم الله. الارقام 4097 و4142. هذا يا أخ إبراهيم 4091 موجود. ونعم بش. بس مش يا بطلة مايا، مايا ما تشتي أين هذا؟ أنت داري ما هو هذه يا مايا؟ هذا مبروك عليش، مبروك عليش، كيلو ونص من جبنة شيدر مقدمة من شركة جرين فيلد لمنتجات أجبان ستيلو. يعجبش الجبنة؟ ها أجبناك تري تري تري أجبناك، خليش تكبري وبعض العظام قوية والأسنان يسوسينش دمينا. مبروك عليش يلا. هنا أيضا أخت كريمة. خلاص أخي إبراهيم أنتوا بتشيكوا على الأرقام. بسم الله أختنا الكريمة تفضلي. باقي ها ها اللي لحظة ثواني بس. على رقم مش عندنا. مبروك على اختي الكريمه، مودم مقدم من المؤسسه العامه للاتصالات. تفضلي. هذه ساعه حائط، وهذه قربي قربي قربي، شوفي اللي تشتهي، شوفي اللي تشتهي. هذه تمام تمام ممتاز. ها تفضلي. هذه من الحشحوش لأجود أنواع العسل، ربع كيلو عسل زائد عطر زائد معطر. ألف مبروك على أختي وكل عام وانتم بخير. إذا أرقام جديدة، مخرجنا العزيز تبقى. كيف كيف يما؟ أنت لحظة لحظة لحظة، لما يختاروا ذي الأرقام أنا شو أقول لك كيف؟ 4164.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية. حرصا على سلامتكم أثناء الفعاليات، نذكركم بأن المساعدة الطبية متوفرة عند الحاجة. عند الشعور بالألم أو الإرهاق أو حدوث أي طارئ صحي، توجهوا إلى الكوادر الصحية أو نقاط الخدمات الإسعافية المنتشرة في الساحات، ولا تتواجدوا أمام هذه النقاط حتى تضمنوا سهولة وصول المحتاجين إليها وحركة سيارات الإسعاف. وللطوارئ والحوادث والمرض لا سمح الله، تواصلوا مع غرفة عمليات وزارة الصحة والبيئة على الرقم 195. عند الحاجة لا تتردد في طلب المساعدة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة. الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
2: في كل قرية وحي مدرسة للتكافل اسمها الجمعيات التعاونية، ومسار نهضة لا يتوقف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتطبيق الأنظمة والقوانين التي تحافظ على المنتجات المحلية الوطنية وتضمن عدالة المنافسة مع المنتجات المستوردة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
4: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
3: بسط لي المسألة عشان أفهم.
4: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
3: ما لها؟
4: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
3: وما؟
4: والحاصلة حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
3: أوهو.
4: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
3: يقول عن القاهم
4: متواجدين على مدار 24 ساعة.
3: عاي أخرونا.
4: بالعكس، سوي فحصك وروح.
3: والنتائج
4: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
3: أوهو.
4: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
7: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
7: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
8: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
9: سام اف ام والعود احمد.
0: تحية كبيرة. ايش اسمك؟ ريتاج. تحية كبيرة. اذا مشاهدينا الاعزاء الاكارم في كل مكان، صح بنعرق لكن في محبة رسول الله يرخص كل غالي. سنذهب واياكم الى فلاش موب انشادي ونلتقي بعدها في قاعة الجمال عبد الناصر.

0: ألف شكر.
1: السلام عليكم.
0: لحظة لحظة.
1: شكراً.

0: مرحبا بكم من جديد مشاهدينا جمهورنا العزيز الحاضرين والحاضرات والمستمعين أيضا. مهرجان الرسول الأعظم للإبداع الفني والثقافي في دورته 13 متميز بتميز استعدادات شعبنا التحضيرية للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف يوم 12 من ربيع الأول الجاري بإذن الله سبحانه وتعالى. سيكون يوما عالميا محمديا بامتياز، وقد أكرمنا الله بانتصارات قبيل إحيائنا لهذه المناسبة، وفي كل عام يكرمنا بعدها بانتصارات عظيمة. بقدر ما ننتمي إلى النبي نرتبط بالنبي وبالقرآن وننصرهما، بقدر ما يعزنا الله ويكرمنا بالانتصارات. سأنوه بأمر هام. أمس أنا في الفعالية المسائية شفت أنهم فتحوا في هذه الشاشة باركود خاص بتطبيق، من كان حاضر معنا، تطبيق إيش اسمه؟ جيل الغد. أنا كنت في البيت والزملاء سلطان الصداح والزملاء يقدمون فعالية المساء من هنا. طبعا باركود الكثير لا يعرف كيف يستخدمه، انه في خانه من الكاميرات تدخل توجه الكاميرا لعنده القطه ينزل لك التطبيق، الكثير ما يعرفش، بس الكل يعرف التليجرام صح؟ الكل يعرف التليجرام صح؟ شو هذا الباركود؟ مثلا توجه الكاميرا من مكان معين حيطلع، انا بنفتح الكاميرا عاديه، كنت من اول افتح الكاميرا عاديه، ما يصح شيء. لا تدخل من الباركود نفسه. عموما الكل يعرف التليجرام صح؟ صح؟ سمعوني صح. في قناة في التليجرام اسمها مهرجان الرسول الأعظم، تدخل فيها، تدخل في المنشورات الأخيرة حق أمس حتشوف رابط تطبيق جيل الغد، تضغط عليه يتحمل لك الرابط مباشرة. أنا أول واحد يشهد الله علي أني قد حملته إلى هاتفي، ووجهت ابني يحمله إلى هاتفه وإلى الأيباد حق إخوته الصغار. ليش؟ لأنه من أهم التطبيقات. مثلا عندنا قناة يمان، قناة يمان كنا متخوفين من إطلاق قناة للأطفال. لا أتحدث عن نفسي وإنما أتحدث عن الأخوة الذين بادروا إلى إطلاق هذه القناة. فإذا بها قناة كان الأولاد حقي يدوروا لهم قنواتنا ولك المتعبات، شافوها اليوم الأول اليوم الثاني، اليوم متعلقين بقناة يمان، ثقافتنا هويتنا. وكذلك تطبيق جيل الغد، بدل ما تخليه في التلفون ولا في الأيباد ما أنت عارف إيش بيشوف في التطبيق هذا، فيديوهات، أفلام، مسابقات، كرتون، صور، أشياء رائعة، أشياء رائعة. اسمها التطبيق هذا إيش اسمه؟ جيل مسؤولية إيمانية أن نقوم بتحميل هذا التطبيق. هذا أولا. ثانيا سنقف وإياكم جمهورنا مشاهدين الأعزاء مع فقرة من أهم فقرات هذا المهرجان في دورته 13. ماشي أقول لكم شماهي؟ حنشاهد. طبعا هي قصة بعنوان قصة عاشقية لمصطفى. القصة مش في القصة، القصة في القصة وفي الذي بيروي لنا القصة. البعض سيشاهده ربما ومش عارف أين هذا الشخص، والبعض سيتابعه و ربما تدمع عينه، لأنه كان من مؤسسي وكان من أعضاء لجنة التحكيم الأساسية والرئيسية في بدايات انطلاق هذا المهرجان. إنه عزيز علينا، والفضل له بعد الله سبحانه وتعالى حتى على هؤلاء. هذه الهامات التي أمامنا، الأساتذة الكبار يكنون له في نفوسهم من العرفان ومن الفضل ما لا يؤدى إليه. نتابع هذه الفقرة، قصة عاشقي المصطفى صلوات الله عليه وعلى آله، وبعدين لنا كلام.
1: جيد رجل يمني كانت في شفة الرجل الذي قالها لم تخرج أبدا ولا تزال فيك إلا في قلبه. فعندما جاء الرجل اليمني وهو نائم بجوار القفص الشريف سرق ماله، فقام يأخذ بقفص رسول الله وهو يقول: أو أسرق وأنا عندك يا رسول الله؟ أو أسرق وأنا في حماك؟ بسم الله الذي لا إله إلا هو وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الرسول الطاهر المطهر وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. نسرد على مسامعكم قصة الشيخ حسن البكري. هذا الرجل كان من أغنى أغنياء العرب، وكان به علة قيل أنها الشلل التام أو الشلل النسبي كما ذكر بعض المؤرخين، فقام كتب قصيدة مطلعها: يا عين هذا السيد الأكبر وهذه الروضة والمنبر، يا عين ذا ما كنت تبغينه فما لأجفانك لا تمطر، إلى أن وصل فيها متوسلا إلى الله برسوله: وفي الحشا داء مقيم ولا يبريه إلا من به أخبر، قد عجزت وعجزت قد عجزت عن طبه قدرتي، رفعت شكواي لمن يقدر، وقد توسلت إلى الله في شفاء دائي بك يا منذر. فبرئ من ساعته. والذي أخرج هذه القصيدة رجل يمني كانت في شفة الرجل الذي قالها لم تخرج أبدا ولا تزال فيك إلا في قلبه. فعندما جاء الرجل اليمني وهو نائم بجوار القفص الشريف سرق ماله، فقام يأخذ بقفص رسول الله وهو يقول: أو أسرق وأنا عندك يا رسول الله؟ أو أسرق وأنا في حماك؟ وإذا به ينام قليلا وإذا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتيه في منامه فيقول له: اذهب إلى شيخ البكري وقل له يعطيك ما سرق عليك، والأمارة بيني وبينه، يا عين هذا السيد الأكبر وهذه الروضة والمنبر. فزع الرجل من نومه واتجه يسأل عن الرجل الذي قد وصف له من عند رسول الله حتى وجده. قال: ما حاجتك يا رجل؟ قال: سرق علي 4000 درهم وأنا بجوار قبر رسول الله، فقمت وقلت: أأسرب وأنا بجوارك يا رسول الله؟ فنمت وإذا بي أرى سيدي سيد الخلق أجمعين وهو يقول لي: اذهب إلى الشيخ البكري وقل له يعطيك ما سرق عليك، والأمارة بيني وبينك، أو قيل هل هنالك لك من أمارة على ذلك القول؟ قال: فقلت له: يقول لك الأمارة التي بينك وبينه يا عين هذا السيد الأكبر. فقام ذلك الرجل ومشى، ثم عاد إليه: ما قال لك الرسول؟ ويعيدها عليه ويعود، ثم يأتي: ما قال لك الرسول؟ حتى صارت 7 مرات. فعندما رأى ذلك الرجل الذي هو يطلب المساعدة كأنه ظن أن الرجل يستهزئ به وبما يقول، فقال: يا رجل، أتهزأ بي أم برسول الله؟ ما قلت لك إلا والله ما رأيته. قال: استعجلت على رزقك، والله لو قلتها عدة مرات لجعلت لك على كل واحدة 4000 درهم، ولكن استعجلت على رزقك. فقال الرجل: وهذه قد عددتها 7 مرات أصبحت 28000، والذي سرق علي 4000، صلوات الله. الله عليك يا سيدي يا رسول الله.

قال لي واحد ما رأيك لو بعدتي الفجر نصلي على رسول الله وعلى آله؟ قلنا وهل جئنا إلا لها؟ هل جئنا إلا لنصلي عليه وعلى آله؟ اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ.

0: صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
1: كان ذلكم أبي قاسم زبيدة رحمة الله الواسعة تغشاه، الذي فارقنا قبل أشهر قليلة. منذ أن رأت أعيننا النور ونحن نضرب إلى صوته، نضرب لرؤية صورته في المجالس، في الشاشات، في الفعاليات، وهو يذكرنا بالنبي وبآل بيت النبي، دائما دائما كانت فاجعة بالنسبة لنا أنه تفقد شيء، تحس أنه شيء أساسي. يعني ولدنا وقصرنا أنه هكذا أجلس حاجة اسمها قاسم زبيدة لو ما نفارق الحياة هذا، فإذا به يغادرنا. سنة الله، سنة هذه الحياة. ولكن الكلمة لتلاميذه، هذا الأساتذة الكبار، هؤلاء هم تلاميذه. تعليق سريع منكم أستاذ عبد العظيم، أستاذ أسامة، أستاذ محمد، وأستاذ علي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. رحم الله أبي قاسم، ما كنا نقول له لا يا أبه قاسم. كان أبي قاسم رحمه الله، كنت أنا بين أدرس في مركز بدر يا أستاذ حمود.
1: نعم.
2: وبعدها كان يجي عندنا كل خميس يفعل أمسية للطلاب، نشيد وذكر الله، ونفعل مسرحية وكذا، وكان يهتم بها اهتمام كبير من أجل إسعاد الطلبة، ويبصر منهم المنشدين وكذا. فكان كل خميس يبزنا معه، مثلا الربوع يجي عندنا والخميس نخرج معه في الأعراس، وكان يهتم يعني يجي لنا وكذا، ويحفظنا ويعلمنا ويقول ذي اللحن كذا وذي اللحن. أبي قاسم يعتبر من العلماء، فقيه في اللغة، فقيه في الأدب، قدم وأبدع، طور، جدد، نكب عن الألحان من كل محافظة. صحيح. كنا نعرف غير هذيك الأيام ما قدش معنا لا إنترنت ولا مواقع تواصل اجتماعي، كان لا سريد عرس في حراز ولا في وصاب ولا في ريمة ولا في الحديدة أو في حج، ما يرجع لو قد معه يا يسجل ألحان يا كذا، ويجي في جمعية المنشدين هو الأستاذ علي وبقية الزملاء، ويقدموا تلك اللوحات التي ستخلد حتى يتوفانا الله. رحم الله أبي قاسم، وبإذن الله بعد أن يتم إخوتي التعليق نقرأ له الفاتحة بإذن الله.
1: أكيد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الأستاذ ياسم علي زبيدة يعني فعلا شيخ المنشدين، وهو من وضع الأساس القوي لمدرسة الإنشاد، خاصة عندما أسست جمعية المنشدين. لكن إنشاد بأصوله، كيف بأصوله؟ أول ما كان الجمعية يجتمعوا الأستاذ علي وكل المنشدين بدأ بتدريس اللغة العربية.
1: الله.
3: قال ما ينفعش منشد مش دارس اللغة العربية، وبه منشدين كبار السن كانوا أميين مش محافظين. كان يتعب تعب فيهم، كان احتاج شوية، دخل رجال الفاعل والمفعول به بحيث يكون نطق المنشد سليم، النطق سليم. فهو منشد عالم، منشد فقيه، منشد لغوي، وهو من كافح للأمانة بكل استبساء للدفاع عن تراث اليمن الإنشادي المحب للنبي وآل بيته، في عز محاربة آل البيت ومدرسة آل البيت. كان الأستاذ قاسم زبيدة للأمان وجمعية المنشدين والأستاذ علي يعني كانوا هم من وقف للحفاظ على التراث اليمني الإنشادي البديع بشكل غير يعني بجاهد وجهاد. هذه الأيام ما كانش يعني كان بحتى تحريف للقصائد إذا ذكرت
1: كما قال الأستاذ العظيم اليوم الأول، يعني يقول له هذا شريط ممنوع يخرج.
3: أيوه آل.
1: أنا كما يروى عن أستاذ قاسم أنه سار مريت على الرأس عند وزير أيام علي عبد الله صالح، بعد صلى الله عليه وآله قال ما شاله هذا، كان صلى الله عليه وبس.
3: أيوه.
1: يقول هي أنا هكذا تمام.
2: ما تولي اثنين ها حلقة والله.
3: الثانية مرة نفس القصة، يشهد الله أنه كلمني بها بنفسه رحمه الله يرحمه، بيقول لك هكذا، قال نشيد عندنا وعنت لك وكذا وكذا، بعد آل البيت يعني لازم تزيد شل، قال بسر ابعد من التشهد وانا ابعد من النشيد.
1: يا سلام.
3: جواب صح. يعني كان جواب
1: ابعد من التشهد وانا
3: ابعد من النشيد. فلذلك سلام الله عليه، وما زالت آثاره ومآثره الحمد لله محافظ عليها بوجود الأستاذ القدير الوفي الوفي فعلا.
1: وفي فعلا.
3: وإن شاء الله مفاجأة أيضا الأستاذ علي أبي حسن الأكوع. كما عهدنا في الوفاء والصدق والإخلاص لكل ما يخص الجانب هذا الإنشادي به مفاجأة للأستاذ قاسم. أنا ما شاء أحرمش المفاجأة.
1: أعديها لنا.
3: أعديها
1: في وقتها. أنا وفي وقتها.
3: عمل كبير جدا بيشتغله. وهذا ما عهدناه ونسأل الله له الرحمة والغفراء وأن يجعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
1: يا الله.
3: الأستاذ محمد عقيل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن أنا تجربتي مختلفة عن الأساتذة الزملاء. هم كانوا على احتكاك مباشر يمكن بحكم البيئة، بحكم المجالس الإنشادية، الموالد وغيرها. أنا كنت في مدينة تعز.
1: نعم.
4: درست الابتدائية والإعدادية والثانوية.
1: نعم.
4: فانتقلت إلى صنعاء للخدمة العسكرية ودرست الجامعة واستقريت.
1: نعم.
4: فكان مفهومي عن بصراحة عن الأغنية الصنعانية والنشيد الصنعاني محدود جدا ويكاد يكون ضعيف يعني المعلومات. فما كنت مهتم للأمانة بالجانب هذا، فكان ميولي اتجاه أخرى في الإنشاد العربي. الإنشاد الصوفي كان مفهوم إلى حد ما وسهل، وأيضا في مجال الموسيقى، الموسيقى الغربية، الموسيقى العربية وغيره. فإنك تفهم التفاصيل الصغيرة الجوهرية للنشيد الصنعاني والتراث الفن الصنعاني والأغنية الصنعانية صعب جدا، لازم من الاحتكاك. في ظل في الفترة هذه في ظل ما فيش مراجع، ما فيش كتب، ما فيش مواقع تواصل زي الانترنت في العصر الحالي، كان صعب جدا الحصول على معلومة. ايضا الاستماع للانشاد كان بشكل يعني تستمع للمنشدين
1: محدود.
4: ايوه بشكل محدود، المنشدين بشكل تقليدي.
1: نعم.
4: في الاذاعة، في التلفزيون بصفة فردية، اثنين ثلاثة يردوا، الى ان تم تأسيس جمعية المنشدين وتم تسجيل عدد من الموشحات والمشارب والاناشيد الصنعانية في جامع الشهداء.
1: الشهداء.
4: في جامع الشهداء. فكانت بالنسبة لي انا
1: ثورة،
4: مدرسة.
1: ايه.
5: جامعة التوفيق، جامعة التوفيق والخلص الذي اشتهر بشكل ايه. كبير.
4: فكنت انا حريص على بسرعة. فكنت حريص على الاستماع ومتابعة هذه الفقرات، وسجلتها على شريط فيديو. يمكن ما حدش يعرف الفيديو الان هذه الايام.
1: الكاسيت.
4: ايوه فيديو. ايوه. وبعدين كاسيت، يمكن نزلوها جمعية المنشدين في كاسيت، فكنا نسمع. فكانت تجربة، وحرصت اننا اتعرف وازور الوالد المرحوم الشيخ قاسم زبيدة
1: رحمه الله،
4: وزرته في بيته، وكان في مناسبة جمعني فيها الاستاذ خالد محرم، كان في مناسبة وجلسنا مع بعض. رجل بسيط وطيب ويحتضنك بحب ويحتويك، ما فيش اي فواصل بينك وبين هذا الرجل العظيم والعملاق. فتحسب للأستاذ قاسم زبيدة ومن بعده الأستاذ علي محسن.
1: نعم.
4: تأسيس جمعية المنشدين اليمنيين وإحياء التراث. أنا سمعت ناس من صنعاء يقولوا سلام الله على جمعية المنشدين والوالد قاسم زبيدة لأنه أحيى التراث هذا. فبدأنا نتعلم. أنا عندما وصلت صنعاء استفدت كثير في الجلوس مع الهامات الكبيرة
1: رحمة الله تغشى،
4: وكان في إصدار جميل سأظل ممتن للأستاذ علي محسن الأكوع اللي هو النشيد روائع النشيد الصنعاني.
1: الكتاب.
4: الكتاب. نعم. هذا صحيح. هذا
1: من أهم
4: هذا
1: الكتب.
4: هذا من أهم الكتب وأهم المراجع لأي منشد.
1: صحيح.
4: وآسف للإطالة يعني.
1: أستاذ علي.
6: شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. بالطبع رحيل الهامة والقامة الكبيرة المنشد والأديب والشاعر الأستاذ قاسم بن علي الزبيدي رحمة الله عليه، يعتبر خسارة على التراث وعلى الإنشاد، ليس منشدا فحسب بل أديبا وشاعرا وعالما وفقيها كما عهدنا 4 عقود ونحن بصحبة الأستاذ الراحل قاسم بن علي الزبيدي رحمة الله عليه. شاركنا من خلالها مشاركات محلية وعربية خارج الوطن، من ضمنها في مطلع التسعينات من القرن الماضي شاركنا معا لأكثر من مرة في ليالي دار الأوبرا العربية بجمهورية مصر العربية، فكانت تلك المشاركات تشكل نجاحا، وكان الدور الأبرز للراحل الأستاذ قاسم بن علي زبيده. الأستاذ قاسم علي زبيده منذ تأسيس جمعية المجدين اليمنيين كان له الدور الأبرز والدور الكبير في نجاح هذه الجمعية، حتى استطاعت أن تشارك في أكثر من 17 دولة في العالم. جمعية المجدين اليمنيين كان الأستاذ قاسم هو العلم، وهو الرجل الأول في الجمعية الذي استطاع من خلال علمه وفقهه وثقافته وقصائده الذي أنشد بها كثير من المنشدين، كان له دور كبير في جمع التراث، وكما ذكر الأعزاء الأستاذ عبد العظيم والأستاذ أسامة والأستاذ محمد عقيل رحمة الله رعاهم الله ورحمة الله على الأستاذ قاسم، كان له الدور الكبير في تسجيل أيضا مشاركات في جامع العاقل وجامع عذبان وجامع التوفيق وجامع الشهداء. هذه أوبريتات، كانت الأوبريت الواحد يشكل أكثر من 10 مشارب، وكانت لا زالت إلى اليوم من وقت لآخر تنشر وتبث في جمعية في قناة اليمن الفضائية باسم جمعية المنشدين اليمنيين. بإذن الله كي لا أطيل، نحن في جمعية المنشدين اليمنيين نقوم بإعداد وإصدار كتاب خاص بالأستاذ قاسم علي زبيده، جمعنا فيه منذ الوهلة الأولى كل ما قيل فيه من قصائد، وهي كثيرة جدا لزملائه وأصدقائه وأحبائه. أنا أقول هكذا لكي إذا أحد يرغب أن يشارك بكلمة أو يساهم بقصيدة في هذا الرجل الراحل، لا زال المجال مفتوح، لأننا سنصدر هذا الكتاب بمناسبة مرور عام على رحيله إن شاء الله، وسيكون كتاب فيه كل من تحدث عن الأستاذ قاسم زبيده تحدثوا عنه، حتى التعازي من رئيس الجمهورية إلى رئيس الوزراء إلى كل الأحبة، هناك تعازي كبيرة وقصائد مراثي ثنائية لا تعد ولا تحصى، سنقوم بجمعها جميعا إن شاء الله وإصدارها في كتاب، والمجال مفتوح لمن يريد أن يكتب كلمة أو قصيدة في هذا الرجل الراحل شيخ المنشدين الحافظ الراحل المنشد الكبير قاسم بن علي زبيده رحمة الله عليه. نقرأ الفاتحة إلى روحه ونتمنى من الله أن يلحقنا به صالحين.
7: لنقف لنقرأ الفاتحة.
8: عفوا يا أستاذ حمود، وقدر نشرف في الفاتحة الأستاذ كريم الحنكي.
7: واجبنا الأستاذ كريم الحنكي عضو لجنة التحكيم في مجال الشعر، والسيدي الأبي قاسم زبيده الله يرحمه عضو لجنة التحكيم ومن المؤسسين في مجال الإنشاد في هذا المهرجان، إلى روحيهما وإلى روح نبينا صلوات الله عليه وعلى آله وأرواح أهل بيته الطاهرين، وإلى أرواح شهدائنا وموتانا وشفاء الجرحانا وتثبيتا ونصرا لمجاهدينا وحفظا ونصرا وتثبيتا وتمكينا سيدنا وقائدنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. ثم نهدي بثواب الفاتحة والإخلاص إلى روح نبي وآل بيت النبي صلوات الله عليه وعليهم.

0: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم.
1: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، أم مصر الإسلام. لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله.
2: سام اف ام، وقفة إعلانية.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، احرصوا على غسل الفواكه والخضروات جيدا قبل تناولها وتقديمها لأبنائكم، لتحصنوا أنفسكم وأهليكم من أمراض عديدة، أهمها الكوليرا والتيفوئيد والطفيليات وغيرها. فصحتكم وصحة أبنائكم في وعيكم. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
4: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
5: الجمعيات التعاونية تزرع الثقة بين المزارع والمائدة، وتختصر الطريق من الحقل إلى المستهلك. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
6: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف ضريبة ريع العقارات، إذا كان إيجار عقارك المؤجر 50,000 ريال شهرياً أو أقل، فسارع إلى تقديم إقرارك إلى مكتب البريد أو إلى فرع الوحدة التنفيذية لضريبة ريع العقارات في منطقتك للحصول على شهادة الإعفاء مجاناً. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
7: مع خدمة هدية من سبافون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبافون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
8: سبافون، أصالة وتواصل.
9: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساند دول العدوان أو أجهزة الاستخبارات المعادية، يرجى الاتصال بمركز البلاغات والشكاوى بجهاز الأمن والمخابرات على الرقم المجاني 1-00. أمننا في تواصلنا.
10: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا، غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبريا لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضا لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم، يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار، علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89-89، كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد للعسل اليمني، حيث تلتقي الجودة بالأمان.
11: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم
12: في دعم صراعات اليمن العسكرية
13: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
14: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
13: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
14: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
13: 555-555.
11: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
2: سام اف ام والعود أحمد.
15: هاتي معناك
16: رائعة
15: القول
16: محضة.
17: طيب واقتنص لحظة، واقتنص من الاقتناص،
15: واقتنص لحظة
17: بها القلب أفضى.
18: طيب لحظة يا أستاذ حمود، يبدأون من عند عبد العزيز هكذا بالتدريج.
15: أيوة واضح، نبدأ من عند عبد
18: العزيز. من عبد العزيز بالضاد أتبدأ، تمام، من حرف الروي، والحرف الذي ينتهي به يكون الحسن، ثم علي،
15: كيف العلي،
18: ثم كمال، ثم محمد بهذا الشكل.
15: ركزوا. عرفت كيف عبد العزيز؟ عبد العزيز لحظة، ليست مجاراة وإنما مسجلة.
18: سجل، نعم
15: مسجلة، حتى يعني طبعا من أبياته أو من أبيات أي شاعر.
18: نعم
15: من أبيات أي شاعر
18: أو من منقولك، ونفضل من المنقول.
15: يعني ضروري
18: من مقوله أو من منقوله، لكن يفضل
15: من أبياته.
18: يفضل من أبياته.
15: إذا المسألة مجاراة
19: وإلا ما نكملش ولا المغرب.
18: نعم
15: أي خلاص، يلا
19: يلا
15: هتبدأ بحرف الضاد، واضح عبد العزيز؟ هتبدأ البيت بحرف الضاد. كملت ما شاء الله. هات الميكروفون. بسم الله.
20: بسم الله الرحمن الرحيم، صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
21: ظل قلب لغير طه يولي، يا فؤادي ففز بقرباه دارا.
19: أعد البيت يا عبد العزيز.
21: ظل قلب لغير طه يولي، يا فؤادي ففز بقرباه دارا.
15: ففز بقرباه
21: دارا.
15: دارا
19: ايوه
21: دارا.
15: الراء
18: الراء الراء الراء يبدأ بها الشاعر حسن المرتضى.
19: الشاعر حسن،
15: حسن حيبدأ ببيت شعري بنفس الوزن بس بحرف الراء. بنفس الوزن؟ نعم
22: لا بنفس الوزن.
15: بوزن بنفس الوزن صح؟
22: بنفس الوزن.
18: ايه نفس الوزن.
15: فاعلات مستفعل.
19: ايه
15: فاعلات. خفيف
19: خفيف. نعم يا خفيفا خفت به
15: الحركات. نعم فاعلات بس وزنها في راسك. فاعلات
19: مستفعل
15: فاعل فاعلات وانت عاد تكتب ساعتك.
19: كيف ترقى رقية الانبياء،
15: كيف ترقى رقية الانبياء،
19: خدعوها بقولهم حسنا.
15: حسن مرتضى.
21: رحمة الله يا كريم عليك، مر عام وأنت عند الحبيبي. طبعا الإهداء إلى البيت إلى الأستاذ كريم الحنكي رحمة الله
15: عليه. أعد.
21: رحمة الله يا كريم عليك، مر عام وأنت عند الحبيبي.
15: حسن. عند الحبيبي باء علي أفندي.
21: رحمة
15: هذا ما طلبته اللجنة الأخ محمد السماعي، بيقول مش ضروري الوزن يكون وزن آخر، هذا اشتراط اللجنة، تشتوهم والله تفتحوا لهم المجال عبر أي وزن.
18: هذا الشعراء لابد أن يكون هنالك بعض ضوابط المعايير.
15: ضوابط جديدة. بعدها جاب لكم بيت سهل يعني إيقاعاته سهلة عشان لا دحنب ولا دحنب اللي بعده. إيه ضوابط مسابقاتية. يلا قال شوف عليك تكتب علي أفندي منهمك مركز سحنة حجة تلوح في وجهه بجمالها بروعتها.
21: باب فضل المصطفى، باب فضل المصطفى ليس يقصي أحدا إني أتيت الحبيب، إني أتيت الحبيبة.
15: خلاص
21: باب فضل، باب فضل المصطفى.
0: لا لا
21: بابو باب فضل المصطفى ليس يقصي أحدا إني أتيت الحبيبة.
0: قصدكم هذا من الخفيف، هذا من الخفيف من نفس الوزن، قصدي من نفس الوزن
21: كتبته.
0: أيوة أيوة من نفس الوزن.
18: سابر
0: أنت نفس الوزن حق حسن وحق
15: علي. علي قرب الميكروفون إذا تشي تكلم
21: يا أخي. هل يعني أكتب على نفس ذا ولا بيت شعري؟
0: على نفس الوزن. يلا أنت حق أرس. قلت أتجهدك على ما
15: بسم الله.
0: يلا
15: كمال استمعوا لي.
18: باء
15: ايش آخر كلمة يا علي أفندي؟ ايش
0: حبيبة الحبيبة
15: حبيبة. باء
0: باء
1: برك القلب حين صلى وسلم يا كريما من الكرامات أكرم.
15: أكرم ميم. خلي عندك ميم.

0: محمد السميعي يكتب بيت مساجلته ومجاراته. استعد يا عبد العزيز، استعد للحرف الأخير، أو ربما سننتقل إلى بيت آخر.
1: سؤال جديد،
2: بيت ثالث.
0: نعم خلاص،
2: بوزنين مختلفين.
0: نعم نعم،
3: انتظر السميعي.
0: دي له الميكروفون.
4: من يغثني أحبتي من يغيث، جئتكم في رحابكم أستغيث.
0: يا سلام،
3: عد عد.
4: من يغثني أحبتي من يغيث، جئتكم في رحابكم أستغيث.
0: أستغيث، ممتاز ممتاز. لنستمع إلى البيت الثاني الذي سيعطيكم الدكتور إبراهيم ضلحة، وتأملوا لوزنه وقافيته.
2: البيت من الكامل
0: يا عبد العزيز.
2: البيت من الكامل. أزكى الصلاة على النبي محمد خير البرايا والسلام السرمدي. أزكى الصلاة على النبي محمد خير البرايا والسلام السرمدي. دال طبعا. متفاعل متفاعل متفاعل.
0: أعد البيت يا دكتور إبراهيم إذا تكرمت، أعد البيت.
2: أزكى الصلاة على النبي محمد خير البرايا والسلام السرمدي.
0: والسلام السرمدي.
2: متفاعل متفاعل متفاعل.
3: البيت متفاعل. البيت متفاعل.
0: متفاعل.
2: أيوه، تقلب إلى مستفعل لا بأس.
0: إيش يسموه؟ خبن خبن.
2: الثاني
0: حرب
2: التسكين الثاني.
3: ثاني
0: الخبن.
3: تسكين المتحرك.
0: أيه.
3: ثاني وفي الأسباب فقط،
0: لأنه قد هو كما وقع متفاعل.
3: متفاعل هو متفاعل
0: مع بحر الرجز بداخلين وتتص على
3: لا
0: واحد.
3: إذا حركت الثاني في بحر الرجز بقع كامل.
0: بقع كامل صح.
3: نعم.
0: عبد العزيز من محافظة الحديدة يكتب إبداعه ويسطره في بيت واحد وزنا وقافية. خلصت؟ جيب لها الميكروفون. الميكروفون عند من؟ عبد العزيز كما لو سمعوني، صلي على رسول الله وآله، ادي لها الميكروفون.

0: وانا بباب قبولهم اتلجلج.
1: ممتاز. راع. التلجلج جيم.
0: جيم حرف الجيم.
2: احسنت عبد العزيز. حسن. كما البيت الشعري حالي حالي. لا ما شاء الله لم يفقدوا شاعريتهم رغم انه هو سجال يعني.
1: ايوه.
2: عادة فيه ارتجال.
1: مباشر والجمهور واقف.
2: لكن شاعريتهم حاضرة ما شاء الله. تفضل يا حسن.
3: جاءت إليك بشارة الميلاد فاحفل بطاها قبل كل الناس.
1: أحسنت. فاحفل بطاها.
3: فاحفل بطاها قبل كل الناس.
1: أحسنت. أعد أعد.
3: جاءت إليك بشارة الميلاد فاحفل بطاها قبل كل الناس.
1: أحسنت. أحسنت.
2: علي.
1: علي أفندي. طبعا أستاذ عبد الحفيظ أنا أغلب الشعراء الذين كنت أسمعهم في إذاعة صنعاء.
4: نعم.
1: في برنامج بريد المستمعين.
4: زمان.
1: من حجة.
4: جحاف والأستاذ حسن عبد الله الشرفي.
1: أقصد ليس المذيعين وإنما المشاركين.
4: أي المشاركين.
1: المشاركين في الرسائل في بريد المستمعين. من المحابشة. أكثرهم من المحابشة.
4: حجة والحديدة أكثر محافظتين شاعر.
1: فيها شعر. علي أفندي أنت من أي مديرية في حجة؟
4: حجة.
1: ما هوش معي.
4: لا.
1: ما عليه. أنت من أي مديرية في حجة؟ بني قيس. ونعم.
4: جيراننا.
1: كملت يا علي. تي لها الميكروفون.
0: سارت الى طه الحبيب محبتي واليه اتلو للورى اضواء.
4: احسنت.
1: احسنت. عد.
0: سارت الى طه الحبيب محبتي واليه اتلو للورى اضواء.
1: اضواء. همزه الف. همزه الف مهموز.
2: اي.
1: هو في حرف اسمها الالف في اللغه العربيه يا استاذ عبد الحفيظ في اللغه العربيه بحاجة اسمها الف
4: هو الهمزة. لا الاصل همزه.
1: همزه
4: عند سيبا عند الخليل بن احمد حرف التعريف ال لكن عند سيبويه اللام بس.
1: ايوه
4: اللام. لكن الهمزه هي اشع حرف على الاطلاق يعني للتصور او للتصديق وحتى الطيور اللي في السماء وكل من يتنفس ويخرج هواء من الرئتين الى الشفتين يعني هواء يقطعه بالحروف لا بد ان يذكر الهمزه. فالهمزه سيده الحروف.
1: ولهذا يقول ان الالف هي عباره عن فتحه ممدوده بس.
2: الالف هو الحرف الهوائي اللي في واو الف ياء لحروف العله بينما الهمزه هي التي تنطق من البدايه. ما ذاك المد.
1: كملت. يلا.
5: أمطر مداد الشوق في أوراقي ليفوح مسك الحب من أعماقي.
4: الله
1: الله. عد عد عد عد عد.
5: أمطر مداد الشوق. أمطر مداد الشوق في أوراقي ليفوح مسك الحب من أعماقي.
1: أعماقي. خليني بس أسأل محمد قاف ولا ياء؟ قاف. ليش ما تقول بيقول لك اشواقي
6: لا تحسب الياء والواو والالف لا تحسب في اخر الكلمه لانها فقط المد.
2: نعم هي للاشباع. احسن
6: المد. لو كان قال بيت اخر فقط في الرقراقي ما يذكرش الياء. نعم.
1: حروف القافيه خمسه صح. حرف الروي.
2: الروي هو الاساس
1: والخروج والوصل وقبلها حرف التاسيس والتاسيس. الياء هنا حرف خروج صح.
7: صوت طويل.
1: ها
7: صوت طويل.
1: ايوه
7: ما قبلها.
6: ده.
1: لا ايه.
6: قف يا زمان فقد ذكرت محمدا واسلب ذهولك من حويصلة المدى.
1: يا سلام.
4: الله
1: يا سلام.
7: عد عد.
1: ابني عليكم يا لجنة التحقيق.
8: ففي زمان فقد ذكرت محمدا واسلب ذهولك من حويصلة المدى.
2: يا سلام
1: ما شاء الله.
4: ميل ان يفل المدى حويصلة يرجع دجاجة حلوة.
1: ايوه
8: شعارة مكنية.
4: حلو.
1: ها؟ يا جميل
8: شعارة مكنية.
4: حلو. ليش استعارة مكنية طيب؟ ليش استعارة مكنية؟ اتورط بعدين.
8: استعارة حويصلات شعوبية.
4: ليش استعارة مكنية مش تصريحية ولا ترشيحية ولا أصلية ولا مشتقة ولا مرشحة ولا ليش؟
8: تقريبا لا أحفظ هذين كلين لكن أعرف الاستعارة المكنية أن تأخذ
4: استعارة مكنية لأنه حذف المشبه به وأبقى شيئا من لوازمه وهو الحويصلة. المشبه به الدجاجة مثلا أو الحي أو الكائن
1: الطائر.
4: أيوه.
8: شكرا شكرا جزيلا. أصلا قصدت المشبه بالحويصلات الشعوبية.
4: جميل جميل. وإحنا بنقول
8: اسلب ذهولك عندنا
4: يعني كثير. نقول كائن حي. أيوة استعارت الحويصلة من الكائن الحي. حذف المشبه به اللي هو الكائن الحي وأبقى شيء من لوازمه وهو الحويصلة. صح
1: فعلا. محمد أنت إيش تخصصك؟ إيش بتدرس؟
8: تقنية معلومات.
1: تقنية معلومات. ممتاز. وأنت إيش تخصصك يا مساعد طبيب؟ وأنت؟
7: طيب ننتقل الآن
1: لغة عربية. وأنت يا حسن؟ إعلامي. وأنت يا عبد العزيز؟ لغة عربية. ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز.
7: ننتقل الآن.
1: ننتقل إليكم دكتور ضيف الله.
7: نعم.
1: البيت الثالث.
7: البيت الثالث من البحر البسيط. البحر البسيط على وزن مستفعل فاعل مستفعل فاعل. البيت المرسل إلى عبد العزيز. يا مولدا خلد التاريخ ذكراه. يا مولدا خلد التاريخ ذكراه وجدد الكون بالأفراح بشراه. الهاء. البحر البسيط. أيه
1: البحر البسيط.
4: اسمه بسيط بسيط بسرعة تكملوا.
1: بسيط. أعتقد إنه سموها البسيط مش لأنه بسيط.
4: لا لأنه انبساط. الانبساط تفعيلاته.
1: أيه انبساط تفعيلاته صح.
4: نعم. حزعل يعني. يا بسيط.
1: أعد البيت.
7: البيت يا مولدا خلد التاريخ ذكراه وجدد الكون بالأفراح بشراه.
4: سطل أمل.
7: مستفعل فاعل مستفعل فاعل.
4: إن البسيط لديه يبسط الأمل. مستفعل فاعل مستفعل فاعل أو فاعل سابقا.
7: نعم
1: أو فاعل. نعم.
4: أو فاعل
7: ممكن على حسب البيت الذي سمعه.
1: الشعر عندهم والعرق عندي.

0: احسنت يا عبد العزيز. لا تفضل، بسم الله الى الميكروفون. بسم الله.
1: هي المواعيد يا طه تزف الى عينيك شعبا.
2: لا تسكن يا عبد العزيز.
1: هي المواعيد.
2: ايوه، لانه بعض
1: المواعيد
2: بعض واحد يزيد علينا يسكن ويمشي. يلا، هي المواعيد
1: يا طه تزف الى عينيك شعبا ابيا للوفاء مثلا.
0: اعد
1: للوفاء مثله.
0: اعد.
1: هي المواعيد يا طه تزف الى عينيك شعبا ابيا للوفاء مثله.
0: تمام، حلو.
3: ليش مثله؟ ليش رفعتها؟
1: تقدير، لان هذه جمله منفصله. للوفاء مثل جمله.
0: هو للوفاء مثل.
3: نعم
0: صح، ابتدأ وخبر.
1: هو للوفاء مثل.
0: احسنت.
1: نعم. هنا تقدير محذوف.
2: احسنت.
1: ضمير الفصل.
0: حسن المرتضى
1: اول واحد توقيفه.
2: حلو،

0: الاخر. حسن المرتضى
1: وهو بحر، عفوا وهو بحر المصطفى، يعني البرجات عليه، كل البرجات يعني
0: كلها عليه.
1: من عند كعب بن زهير بانت سعاده فقلب اليوم ما تقولوا، الى البصيري امن تذكره جيران بذي سلمي، الى شوقي ريم على القاع بين الباني والعلمي، الى عبد العزيز، والى حسن المرتضى، والى افندي، والى كمال السمعولي، والى
0: محمد السمعي.
1: محمد السمعي تفضل يا سيدي.
0: حسن
2: لا زلت احلم طه في المنام وهل يجيئني مرة فيها ويشجيني.
0: اعد.
2: لا زلت احلم طه في المنام وهل يجيئني مرة فيها ويشجيني.
1: مش ما زال احسن يا ولا لا زال.
2: ما زلت احلم طه.
1: ها؟
2: ما زلت لكن الحرف لا. لا زلت.
0: لا زلت. لا زلت.
2: الحرف لا.
1: ها؟
0: ويشجيني. نون.

احسنت يا حسن، انا بكلمك احسنت. انا فاكر بالبحر في الشعر البيت حقك فلسفيات كلها.

0: مطلوب بيت واحد فقط. عند علي.
1: سبحان الله العظيم كيف الخلق الالهي هذا العقلي وليت هذا
2: هاي نعم
1: زي ما حق القلب هذاك ال
2: نعم
1: النبض
2: الله نعم
1: مستشعر هذا
2: لا المستشعر موجات الصوت نعم
1: علم الانسان
2: ما لم يعلم
1: سبحان الله العظيم
3: نالت حروفي
1: احسن
3: شكرا نالت حروفي على أوراق حنجرتي حبا لطه فحرفي بالنبي هطل
1: عد عد
3: نالت حروفي على أوراق حنجرتي حبا لطه فحرفي بالنبي هطل
0: يا سلام
1: ممتاز هطل لام

0: انتوا بتذكروني بثالث ثانوي لما كملت الاختبارات كيف ارتحت. انتوا كملتوا الاختبار كمان؟ اسمعوا لي بسم الله.
1: تمام
2: تفضل.
1: لما احدث عن صنعاء يا هبل، دم لألف نبي ها هنا احتفلوا.
0: اعد.
1: لما احدث عن صنعاء يا هبل، شاعر الهبل طبعا.
0: نعم
2: نعم.
1: دم لألف نبي ها هنا احتفلوا.
0: جميل جدا. أحسن. جميل جدا.
2: لام
0: لام. وكأني بكم، أنتم الشعراء الخمسة وأنتم في لحظة التكريم، يعني أنتم تأهلتم إلى النهائي جميعا بصرف النظر غدا عمن تعلن، عندما أو عندما تعلن نتيجة أنه فلان أو فلان أو فلان. تمام عبد العزيز، شوف لعندي عبد العزيز، شوف بكرة في المنصة في حفل الختام عندما يعلنه أصلا مضطرين، وهذا هو ما يجعل المنافسات نكهتها والمسابقات، انه ضروري ما يطلع واحد ولو بفريق بسيط جدا. عرفتوا كيف؟ فانتم من هذه اللحظه، انتم انا تجاوزت اللجنه وبين اقول انكم فائزين بالمركز الاول كلكم، فاذا بالتفاوض بسيط ما يضر، نحن في محبه رسول الله والدورات قادمه باذن الله. الكل، انا اخاطب الجميع حتى انت يا محمد.
1: اساتذه
2: تفضل. تفضل محمد.
3: لم تحمل الأرض شوقي والسماوات، وذي التباريح يا طه شهيدات.
0: أعد.
3: لم تحمل الأرض شوقي والسماوات، وذي التباريح يا طه شهيدات.
0: شهيدات. أعد.
3: لم تحمل الأرض شوقي والسماوات، وذي التباريح يا طه شهيدات.
0: ممتاز.
3: شهيدات. شهيد.
1: شهيدات ولا شهيداتي؟
3: شهيد. ها
1: ها
3: بلها شهيد.
0: شهيد.
3: شا شا شا شا.
1: شهيدات. طيب شهيدات ولا شهيداتي؟
3: شهيدات.
0: التباريح.
3: خبر خبر يرفع بالضمة.
0: التباريح منها شهيدات.
1: لا قصدي انا اعيد البيت حتى اسمعه.
0: لم تحمل الارض
3: شوقي
0: والسماوات
3: والسماوات وذي التباريح يا طه شهيدات. وذين اسم اشارة.
1: وذي وذي.
3: ايه وذين. يعني ذي ذي يعني إشارة.
0: ممتاز.
3: وذي التباريح شهيدات.
1: تمام خلاص الآن.
0: ممتاز واضح.
1: أنا ما بالله ما
0: لا لا كلنا أنا أنت أنا وأنا أنا ما سمعنا إيش سمعت.
1: أنت سمعي أنت سمعي تسمع الجن.
0: ما أنا جميل. اليوم كيف للأمانة.
1: جميل كله ما شاء الله.
0: هل من تعليق سريع أو تكتفون بما سمعتم؟
2: بدون تعليق، إحنا الآن سنجمع الدرجات ثم نسلم النتيجة.
0: يا عبد العزيز، يا ابن الحديدة عبد العزيز العجلان، ويا حسن المرتضى، ويا علي أفندي، ويا كمال السمعولي، ويا محمد السميعي، أنا لي 13 سنة في مهرجان الرسول الأعظم من الدورة الأولى، 13 سنة. جاءنا شعراء بعضهم ما يزال هنا مطبوعا في الذاكرة، مميزين. بس أنتم أنتم بفضل الله بفضل الله الأكثر تميزا حتى اللحظة على مدى 13 عاما. طبعا هذا ليس حكما وإنما إبداء انطباع فقط، الحكم للجنة.
1: أنت أبو الحكام يا أستاذ.
0: لا والله
1: إذا أي مجتمع شعري ما فيش واحد بني شرف الدين ما يعرف.
0: أسأل الله التوفيق، لكن من أجل أن تعرفوا أنه يعز علينا، يعز علينا أنه يفارقنا أحدكم. ما عاد بيش يفارقه خلاص، وصلتوا هذا هذه آخر جولة منافسات، يعني أنتم في الحلقة الأخيرة من المهرجان فيما يخص الفعالية الصباحية ومثلها في المساء بإذن الله. عرفتوا كيف؟ يعني أنتم وصلتم إلى الدور النهائي. بس ما تقول من هنا اللي يتباروا أسبانيا ومن؟ وأرجنتينا. إيه وصلنا هنا حجة وتعز وصعطة والحديدة وصنعاء وأب. عرفتوا كيف؟ والكل فائز. هذا الفرق، انا كي يخرج فريق انا ما حد يخرج، انا الكل فائز. الف تحيه لكم وفقتم، سنسمعوا غدا النتيجة النهائية بإذن الله سبحانه وتعالى. أما أنا فأعلن فوزكم جميعكم، الخمسة الشعراء، أنتم الفائزون في مهرجان الرسول الأعظم، وكل الشعراء المشاركين كلكم فزتم بالمشاركة، وفزنا بالاستماع والاستمتاع بمشاركاتكم. ألف تحية لشعرائنا الخمسة. الموت شرفتمونا، تفضلوا. مشاهدينا الأعزاء، الحاضرين والحاضرات، ما تشتهوا؟ طيب، ما رأيكم نبدأ بالنبي ولا بالجوائز؟ صلوات الله عليه وعلى آله. يا سيدي يا رسول الله، يا رسول الله، شعبنا اليمني، أحفاد أنصارك من الأوس والخزرج، بنقول لهم تشتهوا الجوائز ولا النبي؟ قالوا نشتهي النبي. ولهذا قلت يا رسول الله، بعد غزوة تبوك، والله لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، ما خاب ظن النبي فيكم كما قال السيد عبد الملك، لم يخب ظنك يا رسول الله في هذا الشعب. إذا نتابع هذه الفلاشة معا، فلاشة عبر شاشة المولد والمهرجان بعنوان التمكين أكرم العطاء.
4: في أجواء المدينة المنورة العامرة بالحكمة، كان النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يتبادل الحديث مع أصحابه، إذ أقبل رجل من الأنصار تعلو وجهه ألم الحاجة ومرارة السؤال، فجلس بين يدي النبي يطلب منه شيئا يسد به رمقه ورمق أهله، لكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يعطه مالا بالرغم من كرمه وسخائه العظيم، بل نظر إلى الرجل وسأله بصوت ملؤه الحكمة: أما في بيتك شيء؟ فأجاب الرجل بحياء:
5: بلى يا رسول الله، كساء نلبس بعضه ونبسط بعضه، وقعب نشرب فيه من الماء.
4: فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ائتني بهما. فمضى الأنصاري مسرعا وعاد حاملا بين يديه الكساء والإناء، وهما كل ما يمتلكه في هذه الدنيا. فأخذهما الرسول الكريم بيديه الشريفتين، ثم رفعهما أمام أصحابه قائلا: من يشتري هذين؟ فقال رجل من القوم:
6: أنا آخذهما بدرهم.
4: فنادى النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يزيد على الدرهم؟ من يزيد على درهم؟ من يزيد على درهم؟ من يزيد على درهم؟ كررها مرتين أو ثلاثا، وذلك حثا منه على تقديم الأفضل لهذا الرجل المحتاج، حتى قال رجل آخر:
6: أنا آخذهما بدرهمين.
4: فأخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدرهمين وقام بتسليمهما إلى الأنصاري، ثم وضع قدم الأنصاري على الطريق الصحيح للخروج من دائرة الفقر، فقال له:
6: اشتري بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك، واشتري بالآخر قدوما فأتني به.
4: والقدوم هو نوع من الفؤوس. فذهب الرجل ونفذ التوجيه النبوي المبارك وعاد بالقدوم دون عصاه، وبيده الشريفة شد النبي صلى الله عليه وآله وسلم القدوم على عود ليصنع له بذلك فأسا يكون صالحا للعمل، ثم قال له:
6: اذهب فاحتطب وبع ولا أرينك 15 يوما.
4: انطلق الأنصاري إلى الجبال والبراري يجمع الحطب ويبيعه يوما بعد يوم بعزيمة جديدة وأمل عريض. ومضت الأيام 15، فعاد الرجل إلى النبي

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.
1: أهلا يا حبيبي، كيف حالك؟ اسمك طه؟ من طه؟ محمد ظهر الرضاه. هديتك مبروك عليك، رقم فضي مقدم من شركة سبافون، وكيلو ونص من جبنة شيدر مقدمة من شركة جرين فلد لمنتجات أجبان ستيلو. ألف مبروك عليكم، غدوا اليوم بالهنا والعافية. عجبك الجبنة صح؟ هنا قلبك. يلا أهلا يا حبيبي، إيش اسمك؟ ها؟ إياد. إياد من؟ إلياس من؟ الناشري. ما شاء الله، هديتك سر ربع كيلو عسل وربع كيلو زيت جلجلة. وقد جربت تأكل زيت على زيت جلجلة على عسل؟ ما قد جربت. اليوم خلي أمك تفعل لك أتبع منام طلع لك عضلات. ما دام أنت مجاهد أساس الحق المجاهد صح؟ ما دام أنت مجاهد تقول عسل على زيت جلجلة من جلد لك عضلات، تمكن الأمريكي والنظام السعودي والصهيوني لك هكذا بإذن الله. سوري صرخ سوري صرخات الموت أمريكا الموت اللعبة. ما شاء الله العظيم، ما شاء الله العظيم. مقدم من ابن جران، ألف مبروك عليك الجائزة، توكل على الله. ما شاء الله العظيم، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اسمك يا حبيبي؟ مرتضى. من مرتضى؟ فضل من؟ ها الصياغي، ما شاء الله من الحيمة. ها يلا اشتي العسل، شو يطلع لك عضلات، شي عضلات يقول لك عضلات ضخمة. اسكبوري لنا عضلات حقات. اسكت. اوب اوب اوب اوب اوب. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. صرخة يا مؤمني صرخة. ما شاء الله، الله يحفظك، صلى على رسول الله وعلى آله. ما شاء الله. ها انا بنت حلال هؤلاء، إننا نشأوا في بيئة المسيرة. احنا اللي فينا شوية من الله ها ايوه يوم الطرفه والغناء ما فيش لا مسير لا قران لا قضيه ولا حاجه. هؤلاء جاءوا في بيئه قرانيه سبحان الله العظيم. قال السيد عبد الملك الويل لكم الويل للاعداء من هذا الجيل. اللي بعده بسم الله مخرجنا العزيز. الارقام 3644 3708 وبس. هذا يبقى لنا رقم يمكن. وطبعا طبعا انه باقي معنا فقره وبعدين جوائز وبعدين مسرحيه. اليوم الجوائز ما شاء الله يا مهرجان الرسول الاعظم 4000 بل 3644 3708. موجود هيدا او موجود وهذا موجود. اهلا يا بطل حالك؟ ايش تسلم عليك مش شرط ذكر ايش اسمك؟
2: طه ياسر.
1: طه ياسر حيا وسهلا. تشيل هذا الهدية تمام. بسم الله بسم الله. هذه الهدية يعجبك الجبنة؟ مجموعة أجبان مطبوخة مقدمة من شركة جرين فيلد منتجات أجبان ستيلو. ألف مبروك عليك كل عام وأنت ألف خير. توكل على الله. يلا مخرجنا العزيز رقمين رقمين إذا أو رقم واحد رقم واحد عفوا عفوا عفوا لأنه شكله باكج صح باكج مع بعض. يلا سبحان الله. ثلاثة ألف ستمائة واثنين وثمانين ثلاثة ألف ستمائة واثنين وثمانين موجودة. هذا هو ذا الأخ إبراهيم هو اللي هو اللي بيشوف الأرقام. الأخ إبراهيم الأخ إبراهيم أكد أكد من كيف حكم. لو تسرع الأخت شوية. هذا حكى الأخت ها. مبروك عليك يا أختنا الكريمة باكج هدايا وهو عبارة عن كيلو ونص من جبنة شيدر مقدمة من شركة جرين فيلد لمنتجات أجبان ستيلو وأيضا كيلو عسل بلدي مقدم من باب مكة العسل اليماني ورقم فضي مقدم من شركة سبع فون الشركة الرائدة للهاتف النقال في اليمن. مبروك عليش وشكرا يا أخي إبراهيم. طبعا بنزع الكوبونات لأنه فيها شعار المهرجان وهو مهرجان متعلق بالرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. سنذهب إلى فقرة خيبات شرشور ونعود مجددا لتوزيع الهدايا والجوائز في الجولة الرابعة من جولات مسابقة الرسول الأعظم للإبداع الفني والثقافي في مجالي الشعر والإنشاد.

ها؟

0: فلتخب أطماعه وليخب هو الشيطان الرجيم لعنة الله عليه. معنا جوائز صح؟ أتأكد. شفت انجليك صعب الشهر في العام. خلاص اوكي اوكي اها. شوفوا ما عاد عزب لا تقولون انا قدمت لا واخرت هذي تقنية الفار يعني اللي هو على خط التماس حياخذه. تمام. بسم الله مخرجنا العزيز توكل على الله. ثلاثة ألف خمسمائة واحد وخمسين، ثلاثة ألف خمسمائة ثلاثة عشر، ثلاثة ألف ستمائة وتسعة وستين. موجود الأول والثانية موجودة. تعالوا تقنية الفار. الفار اهلا وسهلا، كيف حالك؟
1: الحمد
0: لله. 3551 ما عاد اخترتوا في تقنية اي نوع؟ اي نوع اول كيس متقدم هكذا؟
1: الاخضر.
0: مش الاخضر تخاويني. اي نوع؟ ايوه كل اول كيس فعلا هكذا. ايوه مبروك عليكم، مبروك عليكم. نص كيلو عسل مقدم من باب مكة العسل اليمني، ألف مبروك. أنت نفسك في مودم لكن العسل في يد، توكل على الله. مرحبا، إيش اسمك؟ من؟
2: الحسين.
0: عبد الله احمد عبد الله دهمان. شوف اين الاول، هذا ولا ذيه؟ ذيك الاصفر ولا ذيه؟ الاخضر. الاخضر لا صح، الاخضر. تقنية الفار بتقول الاخضر. مبروك عليك، مودم 4G مقدم من المؤسسة العامة للاتصالات. مخرجنا العزيز بسم الله. لحظة خلاص. اوكي يلا. 3633 وهذا تقنية الفار. مبروك عليكم، نص كيلو عسل بلدي مقدم من باب مكة للعسل اليمني. والله العظيم انه يسوى الدنيا، والله. تخيل توصل البيت تعرفهم فتوتة هريشة بنت صح تغدوا على عسل بلدي، انت والعسل هذا المسكر والنعمة صحة فيه شفاء للناس. مبروك عليكم. انا داري منهم. هذا تأكد من كيف لو تأكدتوا وطلع رقم. اذا تمام تقنية الفار. تعال ما تشيل كسر اصفر ولا تقنية الفار؟ لحظة جي من هنا، شيل اصفر ولا الفار؟
3: الاصفر.
0: ها؟ كيف الاصخر كيف؟
3: اول
0: يا الاصخر ما عضوا لي اصفر ولا اخضر؟
3: عادي
0: الاول. الاول مبروك عليك، كيلو ونص من جبنة شيدر مقدمة من شركة جرين فيلد المنتجات الأجبان ستيل، وألف مبروك عليك. هنا قلبك روحك تفضل. 3633 موجود؟ موجودة نعم نعم موجودة. مخرجنا العزيز بدأ اختار لنا اثنين ارقام اذا او ثلاثة. اثنين ارقام فقط، باقي معنا ثنتين لانه واحد باكج. اثنين ارقام فقط. تروا كم معنا جوائز اليوم، كم السحب، السحوبات ما شاء الله. هذا 3000 633 هذا الرقم الظاهر. مبروك عليكم هذا الباكج. من ابن جران العسل البلدي ربع كيلو عسل زائد ربع كيلو زيت جلجلان كيلو ونص جبنة شيدر من شركة جلد فلد. ورقم فضي مقدم من شركة سبافون. طبعا زيت الجلجلان من ألذ ما خلق الله. أنا نزلت للتحيتة في الحديدة بني بسلكة بيزرعوا السمسم، السمسم اللي بنسميه احنا جلجلان صح؟ تجي الحبة خضراء في البداية زي الهيل، عرفتوا الهيل؟ تفتحها والجلجلان مرصوف جنب جنب جنب، سبحان الله العظيم. يعني وجر كيلو بألف ريال، كيلو بكيلو، يعني كم بيجمعوه؟ أي كم بيبسوا؟ كم بيخرجوا؟ كم بينكوا؟ كم بيتعبوا؟ وش الكيلو على ما هو؟ هذا بألف ريال يا بلاشه يا نعمته. وزيت السمسم هذا أحسن من كل الزيوت المهدرجة. أنا زوجتي هي هنا يقول لها افعلي شيبس زيت الجلجلان، قالت ندري كيف افعل، قالت بيم هذا الدينة بيم هذا البوتاغاز، بس كيف طلع؟ من هنا من هنا أطعم شيبس في العالم، لا يضرك، لا يدي لك كوليسترول، لا يدي لك جلطات، ولا يدي لك شيء. ومن الله الشفاء والعافية. لا بس ترويج للمنتج المحلي، ولدينا معرض للمنتجات المحلية، وسوق الحبوب البلدي كلها موجود في الحصبات جنب وكالة سبا اليمنية للأنباء. تلقى كل الحبوب المحلية، ذرة، حاب، جلجلان، مشتي. مبروك عليكم الهدية أختي الكريمة. باقي معنا رقمين. نعم المخرج 3904 3904 3904 موجود موجود. يلا مخرجنا العزيز موجودة. خلاص مخرجنا العزيز رقم آخر 3751 3751. ارحب ارحب. منين انت؟ سياغي قد طلعت معنا من اول صح؟
2: ماشي
0: بس اخوك صح؟ مرحبا اهلا وسهلا. رزقكم اليوم انت واخوك. كلكم من الحي من بيت السياغي. كيف؟ نص كيلو عسل بلدي مقدم من عماد العماد العسل اليمني شارع المطار تقاضع مستشفى المؤيد 47-80-980. عماد العماد العسل البلدي. وايضا من شركة جرين فيلد منتجات اجبال ستيلو كيلو ونص جبنة شيدر. وهذا رقم فضي من شركة سبع فون تستلمه من الأخوة في نهاية الفعالية. ألف مبروك. شكرا. يا ابن الحيمة. رقم أخير مخرجنا العزيز 3738 8783. طيب طيب لو نختار واحد ثاني ويطلع ولا يطلع. يلا يلا يلا مخرجنا العزيز على مسؤولية الجمهور اختار رقم آخر جديد 3786. ما هو هذا؟ من هو هذا؟ هذا الرقم ذي ولا الأول؟ هذا الرقم ما شاء الله. هات ارحب. ليش خلصت الشارع عشان تصور؟ ليش شلت الشارع؟ ها ليش؟ ولكن ما يعجب لك صح؟ مسكر مسكر يا مسكر الجائزة. شو الكاميرا؟ شو عند صالح؟ ابتسم. مبروك عليك حقيبة مقدمة من كاك بنك. ولما بنقول حقيبة ماهيش أي حقيبة، شوف حقيبة متينة تمام، فيها جيب أنيق من هنا، شنطة لابتوب من داخل تمام، أمور طيبة يعني، شنطة فاخرة جدا. مبروك عليك. صف كم أنت؟ وضوان ما تصير يوم السبت، ما تصير المدرسة إلا بها إن شاء الله. مبروك عليك. إذن شكرا لك يا أخي إبراهيم، تحية لكل الفائزين معنا. ربما ربما والله أعلم، صدقوا ما كانش موجودة محطة ثالثة للجوائز. فجأة يقول لي المخرج الأستاذ عبد الرحمن دلاك، قال لي في جوائز أخرى، قلت عبد خلصنا، قال مرة ثانية، يمكن يقول لي مرة رابعة، ما حد داري. وطبعا في المساء هناك فعالية، في المساء هنا في قاعة جماعة عبد الناصر يومنا هذا الخميس في قاعة جماعة عبد الناصر، فعالية ختامية في مجال الإنشاد والشعر الأشبال والتلاوة نعم. وصباح مساء الغد الجمعة بإذن الله الساعة 8 مساء هنا سيكون حفل ختام بهيج، نعلن فيها أسماء الفائزين في كل المجالات، يتم تكريمهم. ستنقل هذه الفعالية الختامية عبر مختلف شاشات القنوات اليمنية، في مقدمتها قناة المولد الفرائية وقناة المسيرة مباشر، وعبر الأثير أيضا في مقدمتها أثير الراعي الإعلامي الرسمي بالنقل الإذاعي المباشر منذ 13 عاما إذاعة سام اف ام، التي ستلتقيكم فيها بإذن الله مساء اليوم عند 11 مساء بعد انتهاء الفعالية هنا في قاعة جماعة عبد الناصر. سنلتقيكم عبر إذاعة سام في برنامج ويجمع شعورهم أنا وزميلي وأستاذي عبد الله الحيفي. الآن سنذهب إلى كليب رائع وجميل، نريح به نريق الدم به، وبعدين نرجع مع مسرحية من أروع مسرحيات هذه الدورة على الإطلاق. نتابع الكليب أولاً.

0: ألف شكر.
1: السلام عليكم.
0: لحظة لحظة.
1: شكراً.

0: الذي يشتي الفن المسرحية ما عدنا إلا الآن والمساء، لأنه هذا آخر أيام الفعاليات الصباحية والمسائية لمهرجان الرسول الأعظم. أعتقد عد به فعالية عصرية، أعتقد صح حق الأطفال، نعم جيل الغد في العصر، يعني إذا بقى أطفال بيشاهدون الآن وممكن يجوا العصر. يا سلام قاعد جمال عبد الناصر. سنذهب الآن إلى المسرحية. المسرحية ما عنوانها؟ يدور عنوانها باين في القرص، ما عاد الششكة. متابع الإنتاج لهذه المسرحية أخونا الرائع والمتميز والوفي دائما وائل يحيى الإريان. مدير الإنتاج أخونا الرائع والوفي عبد الغني الحاكم. البوسترات وتصميم الديكور زكريا المختار. الإشراف العام أستاذنا العزيز عبد الله حسن الوشلي. نتمنى لكم وقتا واعيا وممتعا مع هذه المسرحية، والتحية لكم مني حمود محمد شرف ومن أخي وزميلي الذي حالت الظروف والمشاغل دون استمراره معنا في تقديم فعاليات صباحيات هذا المهرجان، الأستاذ يحيى محمد الشرعي. ألتقيكم بإذن الله في حفل الختام، وألتقيكم زملاؤنا في فعالية المساء هذه الليلة، ونلتقي جميعا مع أعضاء فرقة المسرح في هذه الأثناء. السلام عليكم.
1: سام اف ام، صوت الربيع المحمدي. سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي سينعقد في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول 1448 هجرية، الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي www.quran.org/13525، للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844469666 أو 715-043-3307، علما بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، كثير من أمراض الإسهالات والكوليرا والتيفوئيد والتهاب الكبد والطفيليات ينتقل من خلال تناولك خضروات وفواكه يتم ريها بمياه المجاري. لذا احرص على شراء الخضروات والفواكه من مصادر زراعية آمنة، وأيضا احرص على غسلها جيدا ولمدة كافية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
4: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
5: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
6: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
5: قروض تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100,000 ريال لكليات العلوم الإدارية والإنسانية.
6: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
5: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
6: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
5: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
6: العنوان: صنعاء، حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
5: للتواصل: 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
6: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.

0: حباً لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ووفاءً لرسالته وتعظيماً لمقامه، واقتداءً بهديه، وشكراً لله على نعمة بعثته، وتجسيداً للولاء له قولاً وعملاً، وبذلاً في سبيل الله، ونصرةً للحق، وإسهاماً في تعزيز عوامل القوة والردع في مواجهة أعداء الله، وبذلاً في سبيل الله، ونصرةً للحق، وإسهاماً في تعزيز عوامل القوة والردع في مواجهة أعداء الأمة، وبعد التوفيق في إخراج قافلة المولد النبوي الشريف العام الماضي، تتجدد مسيرة العطاء هذا العام بإخراج قافلة المولد النبوي الشريف السنوية، دعماً للطيران المسير والقوة الصاروخية والقوة البحرية، وتجسيداً للارتباط العملي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. التعبئة العامة بالأمانة، الهيئة النسائية تدعو الشعب اليمني العظيم وحرائره الماجدات إلى المشاركة الفاعلة والدعم السخي في هذه القافلة المباركة، لنجعل من هذه القافلة المباركة وفاءً لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإسهاماً عملياً في تعزيز الصمود وصناعة النصر. نستقبل مشاركاتكم النقدية عبر حساب القافلة رقم 774-774 المعتمد في جميع مكاتب البريد اليمني، أو عبر أقرب منسقة مالية معتمدة لدى الهيئة النسائية، المركز الإعلامي للهيئة النسائية للأمانة.
1: الجمعيات التعاونية تمنح كل متطوع دوراً منتجاً، وتحول التطوع إلى رافد اقتصادي حقيقي. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، اختيارك المندوب أو المخلص الجمركي المفوض والمعتمد لدى مصلحة الضرائب والجمارك يسهل إنجاز معاملاتك بسهولة ودون عراقيل. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
4: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: أخي المواطن، العروض الوهمية لفرص عمل أو مكافآت مقابل معلومات بسيطة ليست سوى فخ لاستدراجك والإضرار بوطنك. الرزق الشريف في وطنك أبقى وأكرم، احذر أساليب الاستدراج.
7: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا، غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبرياً لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضاً لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار. علماً أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89، كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد، للعسل اليمني حيث تلتقي الجودة بالأمان.
8: سام اف ام، والعود احمد.
9: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله العلي العظيم.
10: ذكرى المولد النبوي الشريف.
8: سام اف ام،
11: كل عام وانتم محمد.

0: والله مخرج ما كنتم تكتمون.
1: العدو رقم واحد.
2: الله أعلم بأعدائنا من هم. في تشخيص من هو العدو وقد شخص وبين وحدد ووضح وقال لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. رقم واحد اليهود.
0: الحلقة 21 أفريقيا المنهوبة، كيف سرق المجرم الصهيوني إبستين قارة بأكملها.

0: في الحلقة الماضية كشفنا علاقة إبستين بالفاتيكان، اليوم ننتقل إلى قارة كاملة. أفريقيا، القارة التي يقطنها أكثر من مليار إنسان، القارة الغنية بمواردها الفقيرة بحكامها.
1: ماذا كان يفعل المجرم الصهيوني إبستين في أفريقيا؟ ولماذا كانت القارة السوداء هدفا لشبكته الصهيونية؟ الوثيقة رقم 1، وجدت خريطة في حاسوب المجرم الصهيوني إبستين عليها علامات حمراء في 12 دولة أفريقية.
0: الدول المحددة: نيجيريا، كينيا، جنوب أفريقيا، أوغندا، تنزانيا، رواندا، الكونغو، أنغولا، موزمبيق، زيمبابوي، بوتسانا، ليبيريا.
1: ما الذي يجمع بين هذه الدول؟ كلها غنية بالموارد الطبيعية، كلها تعاني من فساد حكامها، وكلها كانت هدفا لاستثمارات المجرم إبستين.
0: وثيقة رقم 2، سجلات تأسيس شركات. المجرم الصهيوني إبستين أسس 7 شركات وهمية في أفريقيا بين 2005 وحتى 2015.
1: في نيجيريا، شركة للتنقيب عن النفط.
0: في كينيا، شركة سياحية، فنادق ومنتجعات.
1: في جنوب أفريقيا، شركة للتعدين.
0: في أوغندا، مؤسسة خيرية.
1: لاحظوا، مؤسسة خيرية في أوغندا، نفس الدولة التي تحدثنا عنها في الحلقة السابعة، حيث كانت الفتيات يستدرجن بوعود العمل في دبي.
0: هل كانت هذه المؤسسة الخيرية غطاء لشبكة دعارة دولية؟
1: الوثائق تقول نعم. وثيقة رقم 3، مراسلات بين إبستين ومديرة إحدى مؤسساته الخيرية في أوغندا. التواريخ خلال أعوام 2012 وحتى 2016. المديرة تكتب:
0: وجدنا 15 فتاة مناسبات للبرنامج، أعمارهن بين 14 و16، أسرهن موافقات على سفرهن للعمل في دبي.
1: هذه الوثيقة تربط بين المجرم الصهيوني إبستين وأعمال الدعارة في دبي بشكل مباشر. وثيقة رقم 4، رد المجرم إبستين، يقول:
0: أرسلي صورهن وتفاصيلهم، سألصق مع شريكي في دبي.
1: شريكي في دبي، باعتقادكم من هو ذلك الشريك؟ وثيقة رقم 5، مراسلات بين المجرم إبستين ومسؤول نيجيري كبير. التاريخ 2010، المسؤول النيجيري يعرض على المجرم إبستين فرصة استثمارية في قطاع النفط مقابل عمولات معينة. وثيقة رقم 6، رد إبستين:
2: أوافق على الاجتماع في لندن، لكن بشرط ضمانات، الصفقة ستكون حصرية.
1: بعد أسبوع واحد فقط، جورج رينسيترا، رجل أعمال أمريكي، يخبر إبستين بسفره المفاجئ إلى نيجيريا لمقابلة الرئيس جودلاك جوناثان شخصيا.
3: مع رئيس الدولة، وليس لدي بديل،
1: هكذا كتب رينسيترا. الوثائق تكشف أن شبكة إبستين الصهيونية كانت تطارد النفط النيجيري ولها علاقات مع الرئاسة في أبوجا.
0: وثيقة رقم 7، خطط استثمارية في كينيا. إبستين يريد بناء سلسلة فنادق فاخرة على الساحل الكيني.
1: المشروع يقدر بمئات الملايين من الدولارات، لكن الوثائق تكشف أن الفنادق كانت مجرد غطاء.
0: وثيقة رقم 8، بريد إلكتروني بين إبستين ومدير مشروعاته، يناقشان توفير كوادر مدربة للفنادق.
1: كوادر مدربة، كما فهمنا من خلال الوثائق في لغة المجرم إبستين، تثير الشك، ربما تعني فتيات يتم استدراجهن للعمل في الفنادق ثم نقلهن إلى أماكن أخرى.
4: كينيا كانت محطة عبور، الفتيات يأتين من أوغندا وتنزانيا يتدربن في فنادق كينيا ثم ينقلن إلى دبي أو أوروبا.
1: الوثائق تظهر أن 3 رحلات على الأقل أقلعت من نيروبي إلى دبي بين العامين 2014 و2016، وعلى متنها فتيات أوغنديات وكينيا.

0: وثيقة رقم 9، تقارير عن الكونغو، إبستين مهتم بصناعة الألماس.
1: الكونغو تمتلك 70% من احتياطي الألماس في العالم، لكنها أيضا مسرح لأبشع الحروب على الموارد.
0: وثيقة رقم 10، المجرم الصهيوني إبستين على تواصل مع شركة تعدين تعمل في الكونغو، يناقش تأمين امتيازات التعدين.
1: تأمين امتيازات التعدين يعني دعم ميليشيات، تمويل حروب، التغاضي عن انتهاكات حقوق الإنسان.
0: هذا هو الحال في أفريقيا على يد تجار الموت. وإبستين لم يكن يتاجر بالبشر فقط، لكنه كان يتاجر بدماء الأفارقة أيضا.
1: ننتقل إلى جنوب أفريقيا، ونذكركم أننا في الحلقة السابعة تحدثنا عن جزيرة الطيور هناك، وأن وزراء في حكومة الفصل العنصري كانوا يستدرجون أولادا فقراء إليها.
0: الوثيقة رقم 11، مراسلات إبستين مع شخصيات جنوب أفريقية تناقش فرص استثمارية في الجزيرة.
1: الجزيرة كانت معروفة لدى إبستين، كان يخطط لشرائها أو استئجارها.
0: وثيقة رقم 12، بريد إلكتروني من مسؤول جنوب أفريقي يعرض على إبستين شراكة في مشروع سياحي بالجزيرة.
1: نفس الجزيرة التي كانت مسرحا لجرائم مماثلة قبل عقود، التاريخ يعيد نفسه.
0: وثيقة رقم 13، مراسلات مع مسؤولين في ليبيريا، المجرم الصهيوني إبستين مهتم بصناعة المطاط.
1: ليبيريا من أكبر منتجي المطاط في العالم، المجرم إبستين كان يريد عقودا حصرية.
0: وثيقة رقم 14، رد من مسؤول ليبيري يعرض على إبستين تسهيلات مقابل دعم للرئيس.
1: دعم للرئيس يعني تمويل حملات انتخابية أو رشاوى مباشرة ولو على حساب نهب ثروات البلد.
0: المقابل عقود مطاط بملايين الدولارات وأرض لبناء منتجع سياحي، غطاء آخر.
1: وثيقة رقم 15، المجرم الصهيوني إبستين مهتم بقطاع التعدين في زيمبابوي وبوتسوانا.
0: زيمبابوي تمتلك ثاني أكبر احتياطي من البلاتين في العالم، وبوتسوانا من أكبر منتجي الألماس.
1: وثيقة رقم 16، مراسلات مع وسطاء محليين يناقشون تسهيل الحصول على تراخيص التعدين.
0: تسهيل يعني رشاوة لمسؤولين وشركات مع نافذين، وتجاهل حقوق العمال وجميع أبناء الشعب.
1: وثيقة رقم 17، سجلات المؤسسات الخيرية التي مولها المجرم إبستين في أفريقيا كغطاء.
0: مؤسسة لتعليم الفتيات في أوغندا تم عبرها استدراج 50 فتاة على الأقل.
1: مؤسسة للرعاية الصحية في كينيا، غطاء لفندق سياحي.
0: مؤسسة لدعم الأيتام في تنزانيا، تجارة بالأطفال.
1: مؤسسة لمكافحة الفقر في زيمبابوي، واجهة لصفقات تعدين.
0: كل هذه المؤسسات كانت تديرها نساء مقربات من شبكة إبستين.
1: الهدف الوصول إلى الفتيات الفقيرات، الأيتام، ضحايا الحروب، أسهل الفرائس، لذلك الشيطان وشبكته الصهيونية الإجرامية.
0: إبستين لم يخترع شيئا جديدا، هو فقط طور نموذجا قديما. استخدم المال لشراء الضمائر والخيرية كغطاء للبشر.
1: وثيقة رقم 18، تقرير داخلي من إحدى شركات إبستين يلخص فلسفة العمل في أفريقيا. الموارد موجودة، الحكام فاسدون، الفتيات محتاجات، السوق مفتوح، فقط نظم العملية.
0: فقط نظم العملية، هذه هي جريمة إبستين الكبرى. لم يخترع الشر بل نظمه.
1: المجرم إبستين مات، لكن شبكته الصهيونية في أفريقيا لم تمت بعد.
0: الشركات الوهمية لا تزال تعمل، المؤسسات الخيرية لا تزال تجمع الفتيات، والصفقات لا تزال تعقد.
1: القارة الأفريقية تنتظر من يكشف الحقيقة كاملة،
0: تنتظر من ينقذها من شبكات النهب والابتزاز.
2: هناك مما انكشف به الأعداء في هذه المرحلة، وثائق اليهودي جيفري إبستين، وهناك دروس كبرى في ذلك، وهذه المسألة مما ينبغي أن تحظى باهتمام كبير على المستوى الإعلامي، على المستوى التثقيفي، على مستوى تركيز الجهات الإعلامية على الاطلاع على تلك الوثائق وفضح الأعداء وكشفهم، لأنها كشفت عن محضن من محاضن الصهيونية، حيث يتخرج قادة زعماء، وبالتالي حيث هناك وسائل للسيطرة والتحكم على الشعوب في قراراتها.
3: العدو رقم واحد،
0: العدو رقم واحد، سلسلة يكتبها للإذاعة عبد الرحمن العابد، يخرجها محمد الفرح.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، صدق الله العلي العظيم.
5: ذكرى المولد النبوي الشريف،
4: سام اف ام،
5: كل عام وأنتم محمد.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله العلي العظيم.
1: ذكرى المولد النبوي الشريف.
0: سام اف ام،
1: كل عام وأنتم محمديون.
2: سام اف ام، وقفة إعلانية.
3: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: لأن الوقاية خير من العلاج، تذكركم وزارة الصحة والبيئة ببعض الإرشادات خلال التجمعات. المصابون بالإنفلونزا وأمراض البرد عليهم ارتداء الكمامات واستخدام المناديل الورقية والتخلص منها في الأماكن المخصصة وتجنب المصافحة والتقبيل، كما نرجو المحافظة على نظافة الساحات وعدم رمي أوراق القات وعلب المشروبات والمخلفات على الأرض. نظافتك ووقايتك تحميك وتحمي من حولك. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
5: الجمعيات التعاونية تبني شراكات مع الجماعات، فتترجم الأبحاث إلى منتجات ترفع الناتج المحلي. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، احرص على الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها مصلحة الضرائب والجمارك، والتي تساعدك في إنجاز إجراءاتك الجمركية بسهولة ويسر. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
8: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
9: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
10: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
11: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
10: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
11: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
10: 555-555.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
2: سام اف ام، والعود احمد.

الكون أشرق والخلائق شرفات وصناه من رحم المشيئة يولد لولاه ما كرمت مكانة آدم أو قال ربك للملائكة السجود.

الغاية هو الهدف الذي من أجله أتحرك. أنا أتحرك في سبيل الله، وأن التحرك في هذا الميدان هو يتطلب مني أن أصل إلى استعداد لأن أبذل نفسي ومالي. أنا أتحرك في هذا الميدان لأحقق النصر لدين الله والعمل لعلاء كلمته، وإن كان ذلك بماذا؟ ببذل

0: بسام اف ام وقفة إعلانية. احتفالنا بالمولد النبوي الشريف يكتمل بالتعاون والرحمة والمسؤولية. تجنب التزاحم والتدافع خصوصا عند الخروج من الساحات، والتزموا بتوجيهات الجهات المنظمة، وساعدوا كبار السن وذوي الإعاقة في الوصول إلى الساحات، ووفروا لهم الأماكن المناسبة، وتذكروا أن الهدوء والتعاون يحافظان على سلامتكم وسلامة الجميع. نتمنى لكم دوام الأمن والسلامة والصحة والعافية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
1: الجمعيات التعاونية تعيد الاعتبار للحرف التقليدية وتفتح لها أسواقا رقمية عالمية. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
3: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
2: بصف لي المسألة عشان أفهم.
3: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
2: ما لها؟
3: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
2: وما؟
3: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
2: أوهو.
3: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
4: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
2: يقول عن القاهم
3: متواجدين على مدار 24 ساعة.
2: عيأخرونا.
3: بالعكس، سوي فحصك وروح.
2: والنتائج
3: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
2: أوهو.
3: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: أخي المواطن، إذا تعرضت لأي محاولة ابتزاز فالإبلاغ الفوري هو طريقك الآمن. الأجهزة الأمنية هي الحصن الحامي لك، فلا تتردد في اللجوء إليها، بادر بالإبلاغ.
0: سام اف ام والعود أحمد.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله العلي العظيم.
1: ذكرى المولد النبوي الشريف.
0: سام اف ام،
1: كل عام وأنتم محمديون.
2: إن الغاية الأولى من رسالة الله ورسله إلى عباده هي تعبيد الناس لله وربطهم في كل شؤونهم في كل أمور حياتهم بالله جل شأنه، برحمته، بحكمته، بملكه. هذه غاية هامة للرسل والأنبياء، تعبيد الناس لله، وفي نفس الوقت يترتب على هذا تحرير الناس من عبوديتهم للطاغوت، تحرير الناس من عبادة الطواغيت. لأن الإنسان كلما ابتعد عن عبوديته لله فإنه يمعن في تعبيد نفسه للطاغوت، وليس حرا من جعل نفسه عبدا للطاغوت.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله العلي العظيم.
1: ذكرى المولد النبوي الشريف.
0: سام اف ام،
1: كل عام وأنتم محمديون.
2: نحن كمسلمين، كأمة مسلمة، كمجتمع مؤمن، يجب أن تكون نفوسنا متعلقة مع فضل الله، تعترف لله بعظيم نعمته وتقدر نعم الله عليها. وفي مقدمة هذه النعم نعمة الهداية التي كانت عن طريق الرسول والقرآن. ومحمد هو رسول الهداية، أرسله الله بالهدى ودين الحق،

0: هكذا أراد الله لأمة الرسالة، أن تكون أمة مسؤولة آمرة، لكن تأمر بالمعروف وتحقق المعروف وتسعى لإقامة المعروف واقعا في الحياة. أمة ناهية، أمة ناهية تنهى عن المنكر وتزيل المنكر وتطهر ساحتها الداخلية ومجتمعها الداخلي من المنكر، ثم تنهى الأمم الأخرى عن المنكر وتصلح في عباد الله وتصلح في أرض الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، صدق الله العلي العظيم.
2: ذكرى المولد النبوي الشريف.
1: سام اف ام،
3: كل عام وأنتم محمديون.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
4: تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي سينعقد في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول 1448 هجرية، الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي www.quran.org/13525، للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844-6966 أو 715-043-3007، علما بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
5: أخي المزارع الكريم، ريك للمزروعات بمياه الصرف الصحي يلوث المنتجات الزراعية بالفيروسات والبكتيريا والطفيليات الناقلة للأمراض وينشر الأوبئة والأمراض، فقد تصبح قاتلاً إذا ما أدى ذلك إلى موت الآخرين، وهذا يعرضك لسخط الله وللمساءلة أمام القانون والمجتمع. حماية أرواح الناس واجب ديني وأخلاقي. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
6: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
7: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
6: قروض تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
7: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
6: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية. كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
7: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
6: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
7: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
6: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
7: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.

0: حبا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ووفاء لرسالته وتعظيما لمقامه، واقتداء بهديه، وشكرا لله على نعمة بعثته، وتجسيدا للولاء له قولا وعملا، وبذلا في سبيل الله، ونصرة للحق، وإسهاما في تعزيز عوامل القوة والردع في مواجهة أعداء الله، وبذلا في سبيل الله، ونصرة للحق، وإسهاما في تعزيز عوامل القوة والردع في مواجهة أعداء الأمة. وبعد التوفيق في إخراج قافلة المولد النبوي الشريف العام الماضي، تتجدد مسيرة العطاء هذا العام بإخراج قافلة المولد النبوي الشريف السنوية، دعماً للطيران المسير والقوة الصاروخية والقوة البحرية، وتجسيداً للارتباط العملي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. التعبئة العامة بالأمانة، الهيئة النسائية تدعو الشعب اليمني العظيم وحرائره الماجدات إلى المشاركة الفاعلة والدعم السخي في هذه القافلة المباركة، لنجعل من هذه القافلة المباركة وفاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإسهاما عمليا في تعزيز الصمود وصناعة النصر. نستقبل مشاركاتكم النقدية عبر حساب القافلة رقم 774-774 المعتمد في جميع مكاتب البريد اليمني، أو عبر أقرب منسقة مالية معتمدة لدى الهيئة النسائية، المركز الإعلامي للهيئة النسائية للأمانة.
1: الجمعيات التعاونية تخلق صناديق ادخار جماعية تمول الأفكار الواعدة بلا فوائد مرهقة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، احرص على التسجيل في خدمة الرسائل النصية القصيرة التي تقدمها مصلحة الضرائب والجمارك، والتي تصلك في كل مرحلة من مراحل التخليص الجمركي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: ملك التوفير من يوم كان صغير يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير، كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
3: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
2: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
1: سبافون، أصالة وتواصل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساند دول العدوان أو أجهزة الاستخبارات المعادية، يرجى الاتصال بمركز البلاغات والشكاوى بجهاز الأمن والمخابرات على الرقم المجاني 100. أمننا في تواصلنا.
6: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا، غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبريا لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضا لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار، علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89، كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد للعسل اليمني، حيث تلتقي الجودة بالأمان.
7: سام اف ام والعود احمد.
8: الله قال في القرآن الكريم: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. وقال جل شأنه: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فتأتي مفردة وعزروه، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه. التعزير للنبي صلوات الله عليه وعلى آله، التعظيم، تعظيم المتبعين المقتدين المناصرين المؤيدين الذين يحترمون مكانته، يعون موقعه، منزلته، دوره، رسالته، فيعظمونه. أي مسألة أكد عليها القرآن الكريم كثيرا.
9: هيا بكم هيا، تفاقروا سنة وداخل عيوننا، هيا بكم في ضيافة رسول الله، هيا بكم يا شعب الحكمة والإيمان، لا ما حملتكم شوقة أن نحملكم فوق روسنا.
10: أسوتنا وقدوتنا وقائدنا ومرشدنا ومعلمنا وهادينا هو رسول الله صلى الله عليه وآله. قال الله تبارك وتعالى: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم.

لقد كان العالم بأسره في كل أنحاء المعمورة في واقع مظلم، وكل الكيانات والقوى والزعامات القائمة آنذاك متماهية مع ذلك الواقع. فالشرك والباطل قد عم، والظلام ادلهم وأعتم، وباتت البشرية أسيرة الشقاء والضياع، لا هدف في الحياة لها ولا غاية فلاح تسير إليها. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. الواقع العربي والعالمي يرزح آنذاك تحت وطأة الجاهلية بظلامها الدامس ورجسها النجس، ويتجه نحو التفاقم ازديادا من الشر وانتقاصا من الخير وتلاشيا للأخلاق، دون التفاتة جادة لخطورة ما هم فيه وسوء ما هم عليه. وكانت الأجيال ستواصل توقلها في تلك المتاهة الظلماء بدون منقذ رباني يأتيها بالنور ويأخذ بيدها نحو الصراط المستقيم. وصدق الله القائل في كتابه الكريم: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. فلولا هذا الرسول الذي أنعم الله به أتى من الله بذلك الهدى القيم من الصحف المطهرة كتاب الله الكريم، لكانت الجاهلية الأولى استمرت وتعاظمت سوءا وجهلا وباطلا وظلاما وفسادا وإجراما ومنكرا وطغيانا إلى حد يفوق الخيال ولا يخطر ببال. ولكنا فقدنا كل أثر لإنسانيتنا وبشريتنا، وهبطنا دون مستوى الحيوانات، لكانت الأصنام الحجرية والخشبية والبشرية في هذا الزمن هي وجهة عبادتنا، ولكانت الأوثان مؤلهة بيننا، ولكانت أرجاس الجاهلية ومفاسدها وفحشها وخبثها وفوضويتها السلوكية هي المسيطرة علينا. إننا يا أمتنا الإسلامية حينما نشاهد المستوى البئيس والمؤلم اليوم لأمتنا، وهذا بعد أن كان الله استنقذنا بنبيه وهديه بما كان قد غير الواقع الجاهلي أولا، نتصور كيف لو لم يكن هذا النبي وهذا الدين وذلك التغيير العظيم قد أتى في واقع الأمة، وكيف لو امتدت بها جاهليتها الأولى دون انقطاع لكانت في وضع خرجت فيه عن طور الإنسانية تماما، ولكنا قطيعا من الحيوان المتوحش الضائع في غابات قاحلة. فما أعظم نعمة الله علينا ولطفه بنا حين استنقذنا من مصير نهايته الحتمية جهنم، وهيأ لنا سبيل الخير والنجاة الذي يوصلنا إن سرنا عليه والتزمنا به جنته ورضوانه في الآخرة، ويسمو بنا ونسعد به في الحياة الدنيا.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله العلي العظيم.
1: ذكرى المولد النبوي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المستمعين والمستمعات بكل ربوع وطننا الحبيب والغالي، طبعا ما بيجري هذه الأيام من مواجهات عسكرية بالجبهات، احنا نتمنى أن يكون هناك عقول راجعة، وبالذات عند أخواننا بما يسموا أنفسهم بالشرعية، أن يعقلوا ويفهموا أنه المقصود بهذه الحروب هو تدمير اليمن، ليس النصر على شخص أو على أشخاص أو على فئة معينة، إنما طبعا يراد اليمن أن تدمر أكثر ما يدمر من قبل دول البعرة، للأسف الشديد اللي المفروض أنهم أخواننا وأولاد عمومتنا وأنسابنا يعني. لكن حرب ما لهاش معنى، ما لهاش وجوب. لما يتحاربوا الأخوة واللي بيتفرج بيقول لك هو شأن داخلي يمني لا علاقة لنا به، مع أنه اللي عمل التحالف 17 دولة تحالف على اليمن من أجل يدمرها ويدمر جيشها ويدمر بنيتها التحتية اللي كانت أفضل من بنيتهم التحتية. يقول لك بلد فقير زي اليمن ويطلع بهذه البنية وبهذه المشاريع وبهذا الكلام، مع أنه احنا كنا نرفض أن يعملوا أي مشاريع عن طريق المراكز القوة حقنا اللي بندي لهم المرتبات من المكتب الخاص كان يوزعوا، عشان ما يخلوش الدولة أو الحكومة تعمل وتبني وتوجد بنية تحتية من الصفر في اليمن. الآن أين الحكماء؟ أين العقلاء؟ أين ذوي البصيرة والبصر؟ أين ما يقولوا لكل الأطراف يقولوا لهم بعيدة؟ لماذا لا نجتمع ونحاول ننقذ الدماء اليمنية من سفكها لبعضها البعض؟ احنا نعرف ان السعودية وراء كل هذه المشاكل، وراء كل هذه البلايا اللي بتحدث باليمن، لانه كما قال وصيهم او قال العور الدجال حقهم لا رحمه الله عبد العزيز، قال لهم استقرار اليمن معناه تعب لكم. هذا كلام ناس بيقولوه، ناس حتى اجانب من قابلوا بعض الامراء السعوديين وبعض ذوي الشأن في السعودية في المهجر كانوا يلتقوا بهم احيانا هنا ولا هنا، سواء كان في تونس او في المغرب او في امريكا او في، قال له احنا، قال لي يا اخي معكم جار اليمن، لماذا لا تهتموا به؟ اعطوه حقه، خلوه يتنفس، خلوه يطلع ثرواته، احنا عندنا الان في اليمن ثروات افضل مما هي موجوده في الخليج، واحتياطي بترول وغاز افضل مما هو موجود في الخليج، لماذا لا يدعونا نعيش بسلام؟ هم عايشين خلاص اترفوا، هم عايشين حاله ترف لم يعيشها ابليس، ومع هذا مصممين انهم يحاولوا يدخل اليمن، يدخل في مشاكل وبلاوي. أنا أقصد على أنه هو في الأول والأخير، سبق قلت الكلام هذا، في الأول والأخير أجمعنا طاولة شئنا ما بينا، وبالتالي علينا أن نحرص الآن أن نمنع سفك دماء الشباب اليمن. تعالوا نجتمع في الطاولة، وأنت يا أخي قدم تنازلات، وأنت ابن عمي قدم تنازلات، ونخرج باليمن إلى بر الأمان، ونسحب البساط من تحت الخليجيين الذين لا يريدوننا الخير. يعني نوعا ما، يعني الكويت وعمان نوعا ما رايدين لنا الخير يعني، لكن بقية الدول الخليجية خسوا، لا يوجد لديهم نية للإصلاح ولا هذه، إلا إذا كان أمير الكويت الأخير هذا في عقله بعسيسة، هذا موضوع ثاني يعني. لكن أنا اللي أعرف أن الكويت كانت تحب الخير لليمن، وذلك من خلال نشاطها الاجتماعي والسياسي واللي كانت تعمله في اليمن، والتعليمي والتربوي وما إلى ذلك يعني. معظم الجامعة اللي بنتها الكويت، المدارس بنتها الكويت، المعاهد بنتها الكويت، مستشفيات بنتها الكويت، معامل ومراكز علاج وكذا كلها بنتها الكويت. يعني ما فيش دولة في الخليج من اللي عندهم الثراء الفاحش عملت مشاريع زي ما عملتها الكويت. فعموما بنعلن بالخبر هذا، احنا موضوعنا حول موضوع الحرب أو المواجهة اللي موجودة الآن في الجبهات. من المقتول؟ يمني. من القاتل؟ يمني. دعونا نخلص من هذا الموضوع، تعالوا نتاول نجتمع، تعالوا نقول هذا غلط وهذا غير صحيح وهذا لا يجوز وهذا حرام وهذا. يعني أنا أتمنى من حكماء اليمن أن يجتمعوا ويحاولوا يقنعوا بعض الأطراف أنهم يعقلوا أو يرجعوا إلى جادة الصواب، لأنه هذا اللي بتعملوه نهايته وخيمة، ونهايته بين يدي الله، ليست

0: ليست في صالحهم لأنه يتعاقبوا وهم آثمين الآن بهذه الحال. تمت هذه المواطن حرا نائبين وهدى من وضن حرا مستغلين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يوميات يمني حر.

إن العنوان العظيم للرسالة والرسول هو الرحمة. قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهذه الرحمة ينعم بها الإنسان إذا هو قبلها وتفاعل معها واستجاب لها. فالقرآن الكريم بهديه العظيم وتعليماته النافعة رحمة للإنسان ورحمة للمجتمع الذي يهتدي به فيما يصنعه من أثر عظيم في نفس الإنسان، سمواً وزكاءً وطهراً، يخلص النفس البشرية من الأثر السيء للضلال الذي يشقيها ويعقدها ويحولها إلى نفس شريرة حقودة مشحونة دنيئة خسيسة منحطة تحمل نزعة الشر والإجرام، وتفقد الشعور الإنساني الفطري الرحيم والمحب للخير والتواج لمكارم الأخلاق والعطوف بالرحمة. وحينها يتحول الإنسان إلى مجرم في سلوكه وظالم في معاملته ومنحط في نفسيته ودنيء يفرط في شرف نفسه ويوقعها في الفاحشة والمنكر. وإن القرآن الكريم الوثيقة الإلهية المتضمنة للرسالة الذي أتى به وتحرك به وهدى واهتدى به خاتم الأنبياء رسول الله محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله، أرسى للمجتمع البشري في علاقاته ومعاملاته وروابطه دعائم الرحمة والتراحم. فأمره بالعدل ونهيه عن الظلم رحمة، وأمره بالإحسان ونهيه عن الإساءة رحمة، وأمره بالخير ونهيه عن الشر رحمة، ونظامه التشريعي في كل حلاله وحرامه، وهو أحل الطيبات وحرم الخبائث والمضار والمفاسد رحمة. وتوجيهه للمجتمع الإسلامي إلى التكافل فيما بينه، وأن يعطف الغني على الفقير والكبير على الصغير والقوي على الضعيف بالحنان والخير رحمة. وأمره بالتعاون على البر والتقوى، ونهيه عن التعاون على الإثم والعدوان رحمة. وأمره باحترام كرامة الإنسان وعصمة دمه وعرضه وماله إلا بحق رحمة. وتوجيهه المجتمع المسلم إلى ما يبنيه مجتمعاً قوياً عزيزاً حراً مقتدراً على الدفاع عن نفسه ومواجهة قوى الشر وحماية دينه وعرضه وأرضه رحمة. وهدايته للإنسان إلى الله لينعم بإحساسه في وجدانه بالقرب من الله، ويشعر ويأنس بالله، ويستمد منه هدايته وعونه وفضله العظيم والواسع، ويشعر بصلة عبوديته لله بالله رحمة. وأي رحمة! وتقديمه البصيرة الكافية والوعي العالي عن الحياة والناس والأحداث والسنن بما يقي الإنسان من مهاوي الردى والضلال رحمة. وكل تعليماته وهديه رحمة، ودلالته على الصراط المستقيم الذي منتهاه وغايته رضوان الله، ومستقر رحمته الجنة التي عرضها السماوات والأرض بمرافقة الأنبياء والصالحين رحمة. ونجاته من جهنم والعذاب في الدنيا والآخرة رحمة. ولذلك قال الله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا بكم في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. نقرأ آيات الله، نتدبر معانيها من خلال مختصر التيسير في التفسير لسيد المولى بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة من سورة الكهف إلى الآية رقم 26، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. نستعين بالله سبحانه وتعالى، نصغي بقلوب صادقة ونوايا صادقة إلى استماع هدي الله وكلام الله وما أحوجنا إلى هدى الله. أحبة الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. المعنى أحبة الكرام، واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، أي لا مبطل لها وجاعلا غيرها بدلا منها. ولن تجد من دونه ملتحدا، لن تجد ملجأ منه ولا مهربا لو عصيته. ويقول الله سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. تأملوا معي أحبة الكرام في معنى هذه الآية الكريمة: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة، وهي الصبح، والعشي، وهو من الظهر إلى المغرب. والمعنى: ثبت معهم ولازمهم. وفي فضل الدعاء والذكر بعد صلاة الفجر إلى الشروق أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، هو عظيم ذلك الوقت من بعد صلاة الفجر إلى الشروق. ويقول هنا السيد بدر الدين: وردت في الذكر بعد صلاة الفجر إلى الشروق أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول الله: يريدون وجهه، أي تقربا إلى الله تعالى وتعرضا لرضاه. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، أي لا تتجاوزهم عيناك نبوا عنهم إلى غيرهم. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فليس أهلا أن يطاع لأنه ضال عن طريق الحق. قال الراغب في المفردات: وكان أمره فرطا، أي إسرافا وتضييعا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ويقول الله سبحانه وتعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. المعنى أحبة الكرام: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنذار لهؤلاء المستكبرين، فكأنه قيل: اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم وإن أنف المستكبرون وتجنبوا مجلسك، وقل لهم الحق من ربكم. وقل الحق من ربكم، قل لهم الحق من ربكم المالك لكم، فلا خيار لكم يخلصكم من المسؤولية ولا حق لكم في اشتراط تجنب الفقراء. فإن شئتم آمنتم مع هذا وإن شئتم كفرتم فما تضرون إلا أنفسكم. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. لعل هذا السرادق، يقول هنا السيد بدر الدين، لعل هذا السرادق ركام من الجمر الملتهب يحيط بهم وهم في سواء الجحيم والعياذ بالله. وإن يستغيثوا يطلبوا إغاثتهم من الحر ومما يلزم الحر ويلزم شدة الألم من العطش، يغاثوا بماء كالمهل، مادة سوداء غليظة تكون في أسفل الزيت والسليط. هكذا يقول السيد بدر الدين: يشوي الوجوه. خص الوجه هنا لأنه إغاثة من العطش، يلزم من أجلها تكريبه من وجوههم ليشربوه، فعند ذلك يشوي الوجوه والعياذ بالله. أما إذا شربوه فإنه يقطع الأمعاء ويذيب ما في البطون، أعاذني الله وإياكم من نار جهنم. بئس الشراب وساءت مرتفقا، أي ساءت جهنم مرتفقا، وهو تهكم بهم، لأن أصل المرتفق ما ينتفع به، ومرتفقهم جهنم والعياذ بالله. بئس الشراب وساءت مرتفقا. أحبتي الكرام، أسأل الله سبحانه وتعالى يعيدني وإياكم من عذاب جهنم، وأن يجعلنا من أهل الجنة، وأن يرحمنا برحمته، وأن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويتجاوز عن سيئاتنا بحوله وقوته. أحبتي الكرام، بهذه الآية الكريمة أختم حلقتنا ليومنا هذا، سائلا من الله أن ينفعنا بما سمعنا. إلى لقاء آخر إن شاء الله، وحلقة جديدة. أترككم مع الله في حفظه ورعايته. أستمد منكم الدعاء أحبتي الكرام بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي.
0: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن الكريم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نبدأ اليوم أيها الإخوة في القسم السادس والأخير من ملزمة آيات من سورة الكهف. وقبل أن ندخل في آخر درس من ملزمة آيات من سورة الكهف، نذكر أبرز النقاط التي جاءت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله عليه أولا أن أمريكا متجهة الآن بأن تتكلم عن طريق المنهج، عن طريق الإذاعة، عن طريق التلفزيون، عن طريق الصحافة، تسكت الخطيب لا يتعرض لآيات من هذا حول جهاد، حول فضح لبني إسرائيل، لا يتحدث مع الناس يذكرهم بخطورة القضية ومسؤوليتهم أمام الله، ليسكت هؤلاء حتى تتكلم أمريكا فقط. أي هكذا تريد أمريكا أن يصبح الوضع. ثانيا أكد أن هذه المرحلة هي مرحلة أن يكون الخطباء في كل جامع يتحدثون مع الناس، يحرضونهم على الجهاد، يذكرونهم بالمسؤولية، يبينون لهم خطورة هذه الوضعية، يبينون لهم أمريكا ومؤامراتها، كيدها، أهدافها. ثالثا أكد أن قول الله ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، الارتفاق معناه فيما يتعلق بالجانب الأمني والجانب الغذائي، يعني سأجعل لكم من واقعكم ومن هيئتكم ومن وضعيتكم ما تستغنون به عن الغذاء وما يحقق لكم الأمن. رابعا أكد أن من يحرك الفلك لمجموعة أشخاص راقدين في كهف من أوليائه ألا يستطيع أن يصنع كثيرا من المتغيرات في هذا العالم ليهيئ أمام من يتحركون في سبيله وعلى سبيل هديه، هذا مثل للناس. خامسا أكد أن الله يهيئ ويدبر ويعمل متغيرات كثيرة أمام من يتحركون في سبيله، لكن إذا كانوا على هذا النحو فتية آمنوا بربهم، صادقين متجهين بصدق ومصدقين بما هم متجهين فيه، أن يكونوا مصدقين بالقرآن وواثقين بالقرآن، القرآن فقط، إنهم فتية آمنوا بربهم. فإذا كان من يتحركون فتية آمنوا بربهم، الله سيهيئ أمامهم الكثير من المتغيرات. سادسا ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد، هو المهتدي حقا، ومن يضلل من يضيعه الله فلن تجد له وليا مرشدا. أكد أنك تلاحظ أن موضوع الهداية أن الهداية هداية إرشادية بقيم تتحلى بها، بأعمال تمارسها، خلال تتخلق بها، وطريقة تسير عليها، وطريقة تسير عليها. نبدأ اليوم أيها الإخوة من قوله رضوان الله عليه بعد قول الله وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، هذا فيما يتعلق بالجانب الأمني بالنسبة لهم، كأنهم أيقاظ وهم رقود، بحيث إن أي شيء يدخل عليهم يخاف ويرجع، سواء إنسان أو حيوان أو أي شيء آخر أو أي شيء كان، وضعية مهيبة، وضعية مخيفة، يخاف من يبدي عليهم وهم رقود. أليس الباري هنا شكل من وضعيتهم من قوله من أمركم مرفقا، من حالكم ومن وضعيتكم ومن هيئتكم فيما يتعلق بالجانب الأمني والغذائي ما تستغنون به عن الغذاء وما يحقق لكم أيضا أمنا وأنتم رقود. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال حتى لا تؤثر الأرض فيهم أو يتعب جزء من الجسم. ونقلبهم، لاحظ العبارة هنا، ونقلبهم إلى درجة التقليب يتولاه الله سبحانه وتعالى. أليست هذه هي الرعاية الكاملة من تقليب الشمس وتحركها إلى تقليب أجسادهم في الكهف؟ هنا يضرب لك مثلا بأن الله سبحانه وتعالى هكذا يعمل لمن يهتدون بهديه ومن يسيرون على هديه، أنه يرعاهم في الأشياء الكبيرة والصغيرة. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال
وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. وضعية الكلب نفسه يجعلها بالشكل الذي يبدو الكلب في وضعية حراسة، وهو جالس في فناء الكهف باسط ذراعيه، فينقل الوضعية التي يكون الكلب عليها في حالة الاستعداد للحراسة، لأنه إذا كان راقد تكون وضعيته ثانية، ألا يكون متمددا على جنب يتمدد الكلب. لكن تلك الوضعية وهو باسط ذراعيه في وضعية الحارس، لأنها هي الوضعية التي تتناسب مع جسمه، بمجرد أن يرى شيئا ينطلق بسرعة، وضعية الانطلاقة بسرعة. فالله يهيئ أن يجعل وضعية الكلب وهو في فناء الكهف وضعية الحارس، يعني أي واحد يراه من بعيد يرى كلبا هناك يظن أنه مثل ما يكون مستيقظا وهو معهم راقد. الكلب معهم على طول الفترة، سواء الباري جعله راقدا أو الله أعلم، لا نعلم بشيء بالنسبة للكلب، بالنسبة لوضعية الكلب هل كان راقدا، إلا أنه فعلا جالس على طول 309 سنوات، ولكن فعلا قد يكون راقد معهم، ويجعل لها الباري ما يستغني به عن الأكل والشراب ويبقى هناك في فناء الكهف باسط ذراعيه بالوصيد. وضعية هيأها من الناحية الأمنية بهذا الشكل الذي قال بعده: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. أليس هنا حقق لهم أمنا على مستوى عال جدا، بحيث إنه لا ينالهم أي شر من مخلوق من المخلوقات، لا من الإنسان ولا من الحيوان، وعلى مستوى عال، بحيث لو اطلع عليهم محمد وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أقوى الناس قلبا وأشجع الناس، لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وهم راقدون. إذن كيف لا تأخذ عبرة من هذا؟ أن يتحرك الثائرون بيقظة في سبيل الله وعلى هديه وبثقة به وابتغاء مرضاته ومن أجله، كيف لا يمكن أن يحصل من جانبه رعاية لهم وهو قد رعى مجموعة شباب ممن كانوا على هذا النحو مؤمنين به، رعاهم وهم راقدون 309 سنوات، رعاية عجيبة جدا على مستواهم الغذائي، على مستواهم الأمني، على مستواهم الصحي، حرك الشمس من أجل أن تلحقهم لمصلحتهم، جعل وضعيتهم بالشكل التي يستغنون بها عن الغذاء 309 سنين ما احتاجوا يأكلوا، وكذلك الوضع الأمني وهم رقود راقدون، ولكن جعلهم وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. هذه الرعاية الإلهية التي تحدث الله عنها في سورة الكهف عن أصحاب الكهف هي تعطي درسا وعبرة لمن يتحركون في سبيل الله على أساس هدي الله، أنه كيف لا تثق، كيف لا تتحرك بيقظة واهتمام في سبيل الله، والله يرعى، وكيف لا يرعى من يتحركون في سبيله وقد رعى أولئك الفتية بهذا المستوى وهذا الشكل. ولهذا قال: كانوا من آياتنا عجبا. من الآيات العجيبة التي تخلق عندك ثقة أكثر وتعطيك بصيرة أكثر وترى فيها خرقا للشيء المألوف، لأن الإنسان أحيانا متى ما قال الناس نتحرك في سبيل الله، نعمل على الالتزام بهذا القرآن، ونعمل على أن نعلي كلمة الله وأن ندافع عن نفوسنا وعن ديننا، فيكون يرى هذه الدنيا مقفلة أمامه، مقفلة، مع أن وضعية الدنيا عادة ليست مستحيلة أن يحصل فيها تغيرات على يد الإنسان، لكن تجد أنه عمل متغيرات، لكن هنا تجد أنه عمل متغيرات غير مألوفة وغير معتادة في هذه الوضعية، من حركة الشمس اليومية بشكل غير طبيعي، ومن وضعية هؤلاء الناس ألم تكن كلها خارقة للعادة؟ كانت خارقة للعادة، أي متغيرات خارقة للعادة. فهو سبحانه وتعالى الذي قال في آيات أخرى بأن له ملك السماوات والأرض، بأن له ملك السماوات والأرض وأن إليه ترجع الأمور،
وهو المدبر لشؤون السماوات والأرض، هذه تؤكد لك بأن من عمل المتغيرات الخارجة للعادة سيعمل المتغيرات لمن يسيرون على هديه، ويهيئ لهم أن يعملوا في سبيله إذا كانوا منطلقين لنصر دينه لإعلاء كلمته، ليسوا منطلقين من قضايا شخصية لديهم. والإنسان في هذا الموضوع أيضا قد يجهل مثلا كيفية التأييد الإلهي، يجهل كيف بيجي التأييد الإلهي، لأننا دائما يكون تفكيرنا يكون معناه أن الناس ينطلقون ولا يلاقون أي صعوبة. أحيانا تأتي بعض الصعوبات تكون هي تعتبر من أهم الأشياء للإيجابيات التي بعدها، ويكون لبعض الأعمال التي تبدو صعبة أو بعض المشاكل التي تعترض الناس أحيانا يكون لها أثر كبير جدا في نفوسهم، وبالنسبة للعمل الذي ينطلقون فيه هو يعني ما معنى أن منقدوا متحرك على أساس هدي الله أنه ما يلحقه ولا أي صعوبة ولا أي عنا ولا أي تعب. نحن كنا نقول منذ فترة أول ما بدأوا يسكنون الشباب بصعدة، عندما توجهوا ليصرخوا بشعار الله أكبر الموت الأمريكي الموت الإسرائيل، ثم توجه النظام بتوجيهات أمريكا لإلقاء القبض على هؤلاء. نحن كنا نقول منذ فترة أول ما بدأوا يسكنون الشباب بصعدة أنهم أفادونا كثيرا بسجنهم هذا، أفادوا هذه القضية بشكل كبير فعلا، بحيث سكتوا كثيرا ممن كان يقولون ما هي فائدة هذا العمل، ما هي فائدة هذا الموضوع. نقول لهم لاحظوا، هذا يبرهن على أننا نستطيع أن نزعج الأمريكيين ونغيظهم بشعار واحد ونؤثر عليهم، هذا عمل صالح. في نفس الوقت برهنوا على أن هذا عمل يغيظهم ويؤثر عليهم، طمس كل تلك التي كنا نسمعها. ألم يكن هناك شائعات يقولون ما فائدة هذا الكلام وما أثره عليهم؟ ألم يكونوا يقولون هكذا؟ بعض الناس يسمع الشعار ما يردده، ليش؟ يقول لك ما فائدة هذا الكلام، لكن الأمريكيين أنفسهم أثبتوا أن هذا الشعار أثر عليهم، إذن هو عمل صالح. نزل الأمريكي إلى صعدة، زار سوق السلاح بمنطقة الطلح، ألقى توجيهات لمحافظ صعدة آنذاك بأن يقوم بمسح الشعار، وهكذا ألقوا القبض على عدد كبير من المكبرين. ثم عرف الناس أنهم ما كانوا ليسكنوهم إلا لأن هذا عمل مؤثر عليهم على الأمريكيين، وأنهم منزعجون منه جدا. كيف لا ينزعجون وهم فاهمون في إيران ما أخرجهم إلا أشعار مثل هذا؟ أليسوا عارفين في إيران خرجوا على أعقابهم من مظاهرات فقط تهتف بشعار الموت لأمريكا الموت لإسرائيل؟ هم عارفون وما زالوا مفجوعين من هذا الشعار، هم ما زالوا مفجوعين منه من أيام ما كانوا يسمعونه في إيران. طيب، هذا هو العمل الصحيح، أن تبحث عن عمل مؤثر على العدو، لا أن تنطلق انطلاقة الضعفاء، انطلاقة الجبناء، انطلاقة المهزومين، انطلاقة العمي، تبحث عن ما يرضيهم أو تبحث عن الشيء الذي لا يزعجهم ولا يؤثر عليهم، وأن يكون على هذا التقدير بالشكل الذي يتناوله الناس. لو انطلق الناس يشكلون مثلا عصابات مثل ما يعمل الآخرون الذين يعملون أشياء من هذا، لكن لا، معلوم في مواجهة اليهود والنصارى أن أفضل طريقة أن يكون هناك جمهرة للناس، هذا نص مهم وقاعدة مهمة جدا في مواجهة اليهود. قال هنا معلوم في مواجهة اليهود والنصارى أن أفضل طريقة أن يكون هناك جمهرة للناس ولو في قضايا معينة. قدم للناس شعارا يمكن أن يرددوه في أي قرية ويرددوه في أي مكان، أليس هذا عملا سهلا في متناول الناس جميعا؟ بعضهم يقولون لماذا لا تنطلقون؟ نقول لهم نستطيع أن نعمل مثل الآخرين، 10 أشخاص لست بحاجة إلى أن تهتم، 10 أشخاص ينطلقون ويكونون 10 أشخاص، ويقومون هم يختطفون أمريكيين ويقومون بعمل تفجيرات
ويعملون أشياء من هذا، أليس ممكنا بعشرة؟ لو ما بلا يتحركوا الناس بشكل عصابات ومجاميع كثير، لكن لا، ليس المطلوب بالشكل هذا. المطلوب أن تعطي للناس قضية يتحركون فيها، لأن هذا هو أسلوب القرآن، وهو يوجه خطابه للمؤمنين للمسلمين، يعني يوجه الشيء للناس جمعة، يشتغل فيها الناس جمعة، ينطلق فيها الناس جمعة. ولا بد أن ننزل طريقة للمسلمين للمؤمنين، وأن نتحرك فيها ونحرضهم هم لينطلقوا فيها، وأن هذه أكثر أثرا. تعرفون أن هذه أكثر أثرا. عشرة، لو نجعل عشرة أشخاص أو خمسين شخصا، ويكونون هم يعملون أعمالا مثل ما يعمل الآخرون في مرحلة كهذا، لما كان لها أثر مثل أن ننطلق بشعار نرفعه في مساجدنا بالنسبة للأمريكيين. يعني الأمريكيون تؤثر فيهم الجمهرة وانطلاقة الناس بشكل جماعي. ممكن أن يطلق من قبل الأمريكيين على مجموعة، يعني لو ننطلق مجموعة بشكل حزب ولا أشخاص، عشرة أشخاص خمسين شخص، نختطف نفجر، ممكن أن يطلق من قبل الأمريكيين على مجموعة إذا كانوا يعملون هذا العمل أنهم إرهابيون ومفجرون ومفجرون، وأنهم مخربون، وأنهم وأنهم إلى آخره، فتكون هي تعطي شكل مبرر للأمريكيين في هذه المرحلة. لكن الشعار نفسه انطلق أثر عليهم جدا، ويعرفون ماذا يعني التأثير عليهم في هذا الموضوع. ولو نأتي نستقرأ ما حصل من تأثير عليهم، لو لم نذكر إلا ما ظهر من خلال السجن وما حصل أنه مؤثر عليهم، وما قالوا للناس أنه مؤثر إلا من خلال قضية عملوها هم الأمريكيون. وهي ماذا؟ لأن الأمريكيين برهنوا للناس أن هذا الشعار مؤثر من خلال عمل عملوه، من خلال عمل عملوه، وهو أن يسجنوا أشخاصا. إذن تعرف أن مسألة السجن التي تبدو مخيفة عند الكثير من الناس أليست برزت عملا مهما في إطار القضية؟ بمعنى أنه ليس معنى أنك عندما تنطلق في سبيل الله تكون متوقعا أنك لا تخسر شيئا أو لا تتعرض لسجن أو لا يحصل لك قضية. قد يحصل هذا، لكن تكون بالشكل الذي يكون لها إيجابية كبيرة جدا في مجال نصر القضية التي أنت تتحرك من أجلها. يعني ما معنى التأييد الإلهي؟ أن لا يمس الإنسان سوء وهو ينطلق في سبيل الله، لا يمسه تعب، أن لا يمسه ضر، أن لا يسكن، أن لا يجرح، لا. أي ليس أسلوب القرآن أسلوب أنه يأتي يؤمن الناس، يقول لهم تحركوا ولا عليكم شيء، ولا أحد سيتعرض لكم، ولا ولا، ليس هكذا. هو هنا يفترض من المؤمنين أن يبيعوا أنفسهم من الله، هذا أول نقطة. يكون الناس منطلقين مستبسلين، وهم في نفس الوقت متوقعون أن يتعرضوا لأي شيء في سبيل الله، ولكنه سيكون بالشكل الذي يكون له إيجابية كبيرة جدا في مجال نصر القضية التي يتحركون من أجلها. يعني إذا جاء معانا ولا تعرضوا لأشياء من هذا، يكون لها أثر كبير جدا أو إيجابية كبيرة جدا في القضية التي ينطلقون من أجلها. إذن انتهت القصة إلى هذا، إلى أنه عرض لنا كيف كانت رعايته لأوليائه، وكيف كان ثناؤه على أولئك الفتية مجموعة. لم يقل الباري ماذا يمكن أن يعملوا، تعرفون هذا؟ لم يقل ماذا سيعملون وهم ليسوا سوى مجموعة بسيطة مثل ما قد يقول البعض منا. نعم، يستطيع أن يعمل الناس كهؤلاء، ما بالك أكبر منهم، أشياء رهيبة جدا وكبيرة جدا. نعم، يستطيع أن يعمل الناس كهؤلاء، ما بالك أكبر منهم، أشياء رهيبة جدا وكبيرة جدا. يستطيع أن يعمل الناس أشياء كبيرة جدا ورهيبة جدا. فأثنى عليهم وقدر لهم عملهم وأحاطهم برعاية هائلة جدا، بدءا من الشمس إلى عند الكلب، إلى عند تقليب أجسادهم ذات اليمين وذات الشمال، لأن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر المصلحين ولا يضيع أجر المحسنين. وكما قدر لهؤلاء وهم فتية حركتهم، قدر لاثنين من بني إسرائيل نصيحتهم وتوجيههم لبني إسرائيل. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما
ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. انتهت الملزمة أيها الإخوة. وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. أولا، أن الباري شكل من وضعية أصحاب الكهف من قوله ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، يعني من حالكم ومن وضعيتكم ومن هيئتكم فيما يتعلق بالجانب الأمني والغذائي، ما تستغنون به عن الغذاء وما يحقق لكم أمنا وأنتم رقود. يعني ما كان بحد با يمدهم بأكل ولا يمدهم بأشياء تفيدهم صحيا، لا، ولكن الله هيئ من وضعيتهم ما يغذيهم ويؤمنهم. ثانيا، أن يتحرك الثائرون بيقظة في سبيل الله وعلى هديه وبثقة وابتغاء مرضاته ومن أجله، كيف لا يمكن أن يحصل من جانبه رعاية لهم وهو قد رعى مجموعة شباب ممن كانوا على هذا النحو مؤمنين به، رعاهم وهم راقدون 309 سنوات. كيف لا يتحرك الثائرون بيقظة وثقة وهم ينطلقون في سبيل الله من أجله. ثالثا، أكد أن هذه تؤكد لك بأن من عمل المتغيرات الخارقة للعادة سيعمل المتغيرات لمن يسيرون على هديه ويهيئ لهم أن يعملوا في سبيله إذا كانوا منطلقين لنصر دينه، لإعلاء كلمته، ليسوا منطلقين من قضايا شخصية لديهم. رابعا، أكد أن الإنسان قد يجهل مثلا كيفية التأييد الإلهي، لأننا دائما تفكيرنا يكون معنا أن الناس ينطلقون ولا يلاقون أي صعوبة. أحيانا تأتي بعض الصعوبات تكون هي تعتبر من أهم الأشياء للإيجابيات التي بعدها، ويكون لبعض الأعمال التي تبدو صعبة أو بعض المشاكل التي تعترض الناس أحيانا يكون لها أثر كبير جدا في نفوسهم وبالنسبة للعمل الذي ينطلقون فيه. خامسا، أكد أنه ليس أسلوب القرآن أسلوب أنه يأتي يؤمن الناس، لا، هو يفترض من المؤمنين أن يبيعوا أنفسهم من الله، يكون الناس منطلقين مستبسلين وهم في نفس الوقت متوقعون أن يتعرضوا لأي شيء في سبيل الله، ولكنه سيكون بالشكل الذي يكون له إيجابية كبيرة في مجال نصر القضية التي يتحركون من أجلها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يؤمنون به حق الإيمان، وممن يربط على قلوبهم، وممن يحوطهم بعنايته ورعايته في سبيل إعلاء كلمته ونصره ونسأل الله أن يرحم الشهداء وأن يشفي الجرحى وأن يفرج عن الأسرى وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف تقدم لكم وزارة الصحة والبيئة هذه الإرشادات حفاظاً على سلامتكم. للقادمين من مناطق بعيدة، احرصوا على التحرك مبكراً وتجنب السرعة نظراً للازدحام المتوقع في الطرق، واحرصوا على ارتداء الملابس المناسبة للطقس خاصة للأطفال مع إحضار المظلات عند الحاجة، وشرب كمية كافية من المياه الصحية أثناء التواجد في الساحة. سلامتكم مسؤوليتنا جميعاً، فاحرصوا عليها. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
1: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، تؤدي الإيرادات الضريبية دوراً تنموياً هاماً، وتعتبر مصدراً أساسياً لتمويل المشاريع الخدمية والتنموية. فضريبة مبيعات القات وضريبة ريع العقارات تشكل 90% من الموارد المحلية، وتستخدم في تمويل المشاريع التنموية والخدمية والبناء الاجتماعي المنفذة حالياً في أمانة العاصمة والمحافظات وفقاً للخطط المعتمدة من وزارتي المالية والإدارة المحلية. مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye، أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
1: لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
2: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية،
3: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
2: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
3: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
2: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني، حساب رقم
3: 555-555.
0: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
4: سام اف ام، والعود احمد.

0: سام اف ام من صنعاء تقدم نبي الرحمة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وآله، أفضل الصلاة وأتم التسليم. من أعداد وتقديم عبد الرحمن المتوكل.
1: إخوة الإيمان في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج نبي الرحمة. مستمعين الكرام، بعد أن تناولنا شخصية الرسول صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، من نحتفي اليوم بقرب ذكرى ميلاده الشريف، وتناولنا تلك الملامح عن شخصيته، أنه رجل عظيم جدير بالمسؤولية، وأنه عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. كذلك من صفاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه شديد على الكافرين رحيم بالمؤمنين. وأخيرا تناولنا هذه الصفة، أنه كان في حركته متبعا لأوامر الله، فحري بنا أن نكون حريصين على أن نكون على نفس تلك الصفات، وأن نتحرك بحركة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وسنتناول اليوم مواصفات الارتباط الصحيح بالرسول صلوات الله عليه وعلى آله. هناك من يزعم أنه مرتبط، أنه متبع لرسول الله، كثير من أولئك من يزعمون أنهم مسلمون وأنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنهم مرتبطون بالرسول، ولكن هناك مواصفات تعطينا المؤشرات والمعايير العامة للارتباط الصحيح بالرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

0: إذا مستمعينا الكرام، على بركة الله، في هذه الحلقة كما قلت لكم سنتناول مواصفات الارتباط الصحيح. ما هو الارتباط الصحيح بالرسول صلوات الله عليه وعلى آله وسلم؟ عندما أقول أنني مرتبط بالرسول، هذا يدعي أنه مرتبط برسول الله. كل فرقة أو مجموعة يقولون أنهم مرتبطون برسول الله، أولئك الكاذبون الذين يزعمون أنهم مسلمون ويعملون أعمال شيطانية بعيدة عن الإسلام ويقولون أنهم مرتبطون بالرسول. فيا ترى ما هي مواصفات الارتباط الصحيح الوثيق بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ نأخذ اليوم ونتناول أول هذه المواصفات لارتباطنا الصحيح بالرسول، وأولى هذه المواصفات الاتباع والتمسك والعمل والالتزام. انتبهوا، لاحظوا معي هذه المفردات: الاتباع، التمسك، والعمل والالتزام. فأولى مواصفات ارتباطنا نحن هنا في اليمن برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم يجب أن تكون متميزة بماذا؟ بالاتباع والتمسك والعمل والالتزام. يقول السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله في كلمة له بمناسبة ذكرى المولد الشريف عام 1430، ماذا يقول في هذه الصفة أو المعيار الأول للارتباط الصحيح بالرسول صلوات الله عليه وعلى آله وسلم؟ يقول: يجب أن يكون إيماننا بالله وإيماننا بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائما على أساس الاتباع، قائما على أساس الاتباع، وقائما على أساس التمسك، وقائما على أساس العمل، وقائما على أساس الالتزام. هذه الأربع المفردات يجب أن نعي معانيها عندما أكون متبعا لرسول الله. هذه العلاقة ما بيني وبين رسول الله التي أسميها ارتباط يجب أن تتميز بهذه الصفات: الاتباع، التمسك، العمل، الالتزام. وإلا السيد عبد الملك يقول: وإلا فليس كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ليس كل من يقول هذا بمسلم صادق. إن الله يقول في كتابه الكريم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لماذا؟ لأن الانتماء قد يكون كاذبا، وهذا الحال هو الذي عليه حال الزعماء العرب، حال الأنظمة العربية التي توالي اليهود والنصارى، توالي أمريكا وإسرائيل، توالي بريطانيا وفرنسا وألمانيا، توالي دول الكفر والنفاق، وفي نفس الوقت تحارب شعوبها وتعتدي على شعوبها. فهذا يعني واقع الحكام العرب والمسلمون الذين يقولون أنهم مؤمنون، مسلمون، متبعون، محبون لرسول الله، وكله كذب، كله كذب. لماذا؟ لأن الواقع، واقع الحال يكذب مزاعمهم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجب أن نعرف أشياء مهمة وكثيرة، وهي مرتبطة بصميم ديننا وإسلامنا، لأنه قد تكون أنت في الوقت الذي تقول فيه أنك تشهد أن محمد رسول الله قد تكون كاذبا، قد يشهد الله أنك كاذب، قد كيف تكون فعلا من المؤمنين بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ كيف يكون إيمانك صادقا؟ إن الله جل جلاله يقول: إذا جاءك المنافقون يا محمد، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هذه الآية واضحة وصريحة مستمعين الكرام، يعني فئة المنافقين الذين كانوا يصلون خلف رسول الله، يصلون خلف رسول الله في مسجده، تمام، ماذا يقول الله عنهم؟ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. شهد الله على فئة من المنتمين للإسلام أن شهادتهم كاذبة، كاذبون، يقولون ما لا يؤمنون به، يقولون ما لا يصدقه التزامهم، هم يشهدون أنك يعني يشهدون أنك رسول الله، ولكن في واقع الحال هم لا يلتزمون، هم لا يلتزمون بما تقول، يعني لا يمتثلون توجيهاتك، لا يأتمرون بأوامرك، لا ينتهون عن نواهيك. وهذا هو الأهم، هذا هو الأهم. يعني أنا أشهد أن محمدا رسول الله، ولكن ربما أكون كاذب في نفس الوقت، ولكن ما هو الذي يفصل ويؤكد لي أني متبع وأشهد وأني صادق في شهادتي؟ أني ألتزم بأوامر الرسول ونواهيه. هذه كانت فئة من المنافقين، كانوا يصلون وكانوا يعني يوصمون بأنهم مسلمين، ولكن الله فضحهم وأنهم منافقين، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هذه شهادة من الله. قد لا يكون إيمانك أنت صادقا، قد يكون زائفا، قد تكون ممن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وأنت في نفس الوقت موعود بالدرك الأسفل من النار. من النار، أوليس الله يقول عن المنافقين إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وفيها قراءتان الدرك والدرك. مستمعي الكرام، يجب أن نعرف كيف يكون إيماننا بالرسول صحيحا، كيف يكون إيماننا صادقا. بمعنى خلاصة هذه الصفة، الاتباع، التمسك، العمل، الالتزام، أن نكون عندما يعني بعد ما أن شهدنا أن الله، أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، يصدق هذه الشهادة مدى الالتزام بأوامر الله وبأوامر الرسول. من هو الذي يبلغ أوامر الله؟ هو بطبيعة الحال الله، رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، من خلال القرآن، من خلال مواقف رسول الله، من خلال أعمال رسول الله، من خلال ما يوجه به الرسول أصحابه المسلمين عامة، اعملوا لا تعملوا، هذا حلال هذا حرام، ما يشرع ذلك إلا الله سبحانه وتعالى، والرسول هو الذي يبلغ. إذن اتفقنا أن تكون أولى مواصفات ارتباطنا الصحيح بالرسول صلوات الله عليه وآله وسلم أن يكون هذا الارتباط قائما على ماذا؟ على الاتباع، التمسك، العمل والالتزام. ثاني هذه المواصفات مستمعينا الكرام، مواصفات الارتباط الصحيح بالرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الحب والتعظيم. الحب والتعظيم، في هذا يقول السيد القائد: النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجب أن نعرف بالنسبة لمهمته كرسول أنه يجب علينا أن نحبه بعد الله، أن نعظمه، أن نوقره، أن نعطي تعليماته وتوجيهاته وإرشاداته أهمية كبيرة. لماذا؟ لأنها مرتبطة بالله. نحن متى ما أطعنا الرسول واتبعنا نهجه والتزمنا وتمسكنا بسيرته، نحن بذلك نكون مطيعين لله. طاعتنا لرسول الله ماذا تعني؟ تعني أننا نطيع الله. لماذا؟ لأن ذلك مرتبط بالله. الله جل شأنه قرن طاعة الرسول بطاعته، يعني في آيات كثيرة، منها قول الله سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقوله تعالى: وأطيعوا الله والرسول. آيات كثيرة، آيات كثيرة تقرن طاعة الله بطاعة الرسول. فلا يمكن، لا يمكن أن تكون مطيعا لله وأنت تعصي في نفس الوقت رسول الله، لأنك لا تستطيع الوصول إلى طاعة الله إلا عن طريق طاعة الرسول، طاعة الرسول في كل ما أمر به والانتهاء عن كل ما نهى عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هكذا قرن الله طاعته بطاعة رسوله. لماذا؟ لأنه يسير على منهج الله، مبلغا عن الله سبحانه، مؤديا عن الله سبحانه. إذن خلاصة المواصفتين اللتين استعرضناهما اليوم من برنامج نبي الرحمة، التي تعطينا الأمان، تعطينا الطمأنينة أننا نمشي في الطريق الصحيح في ارتباطنا برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، أن يكون في من مواصفات ارتباطنا برسول الله الاتباع لرسول الله، التمسك بما جاء به، العمل على ضوء ما جاء في سيرته، الالتزام بتلك التوجيهات. المواصفة الثانية الحب والتعظيم، الحب والتعظيم لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إذا مستمعينا الكرام، سنستمع وإياكم فيما بقي أو فيما يلي إلى مشاركة من الأستاذ العلامة المجاهد يحيى قاسم أبو عوابة فيما يعني يدعم ويؤكد محبتنا ويصحح بعض الانحرافات هنا أو هناك، لنكون من الصادقين، لتكون علاقتنا ارتباطنا صحيحا برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. نستمع وإياكم ثم نعود.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه الأخيار المنتجبين. أما بعد، أيها الأخوة والأخوات المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال حديثنا متواصلا عن النبي صلوات الله عليه وعلى آله، وعن مناسبة المولد، هذه المناسبة العظيمة التي هي من أهم المحطات التي يستفيد منها شعبنا فيما يتعلق بسيرة الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، ويتعلم منها الدروس المهمة ويستفيد منها الفهم الصحيح لسيرة الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. أولا، لنستفيد من هذه السيرة العظيمة، أيضا للفهم الصحيح لسيرة الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، لأنه لم يغيب فقط النبي صلوات الله عليه وعلى آله، طبعا بفعل سياسة بني أمية على وجه الخصوص الذين اتخذوا دين الله دغلا، كان من أهم ما عملوا عندما تمكنوا من السلطة في وقت مبكر، يعني منذ 40 هجرية تمكن معاوية، كان من أهم ما ركزوا عليه هو إبعاد الأمة عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، يعني تغيب شخصية النبي لدى المسلمين، وللأسف نجحوا بشكل كبير في هذه المسألة، وخصوصا أنه لا يوجد وسائل إعلام، وإنما هم المتحكمون في المنابر، متحكمون في عملية التثقيف، ولاحقوا كل من يريد أن يقدم الحقيقة للناس، فغيبوا رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، أبرزوا بني أمية وكل من يدور في فلكهم، وحاولوا أن يغيبوا رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وأن يغيبوا الإمام علي وأهل البيت عليهم السلام، وأن يقدموا مفاهيم مغلوطة، ليس فقط التغيب لشخصية النبي، وإنما تقديم مفاهيم مغلوطة وأكاذيب وقصص وحكايات لا أساس لها، لتشويه صورة النبي صلوات الله عليه وعلى آله في نفوس الناس. وأيضا حركوا فقهاء السلاطين والمحدثون بالأكاذيب، محدثون الذين يعملون في إطارهم ويعطونهم المال مقابل ما يقدمونه من أكاذيب. فكان هناك يعني عدة مسارات، مسار تغيب شخصية النبي صلوات الله عليه وعلى آله الحقيقية، وتغيب أهل بيته وأتباعه الصادقين، وفي نفس الوقت إبراز أشخاص آخرين، وأيضا المسار الثالث هو التشويه لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. ولذلك فعلا لم تستفد الأمة من النبي صلوات الله عليه وعلى آله كما ينبغي، وكان ارتباطها بالظالمين والمجرمين وبالكذابين وفقهاء السلاطين مما ساهم إلى حد كبير في ضياعها وهرولتها وتراجعها بعد أن كانت خير أمة خرجت للناس وبدأ عملية التراجع. طبعا التراجع في القيم، في الأخلاق، في المفاهيم الصحيحة، في التمسك بالقرآن الكريم، في التمسك بالإسلام المحمدي الأصيل. صحيح الأمة كثرت في هذه المرحلة أكثر من 1 مليار مسلم، لكن غثاء كغثاء السيل، لأنهم لم يرتبطوا بهذه المصادر المأمونة والمضمونة. هناك من أبعدهم عن القرآن الكريم وأبعدهم عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وعن مصادر الهداية من أهل بيته، ولذلك أمة ضائعة تائهة لا يوجد الأثر الذي يمكن أن يتحقق بالإسلام، لا يوجد الأثر الذي يتمثل في عزتها وقوتها وخيريتها. للأسف الشديد نحن نرى اليوم الأمة هذا أمة ضائعة تائهة في أغلبها، والأمثلة أمامنا واضحة، لست بحاجة إلى أن أقدم أمثلة على هذا، فقط عليك أن تلحظ واقع هذه الأمة، مكانة هذه الأمة، وزن هذه الأمة الإسلامية، لتعرف أن هناك خللا كبيرا في ثقافتها، في دينها، وواضح هذا الخلل. لا يمكن أن نقول بأن الإسلام هو الذي أوصل الأمة إلى ما وصلت إليه، وأن عبدة الأوثان أعز وأمنع منها بسبب إسلامها. هذا جناية على الدين وتشويه للدين، وأن ننسب إلى الدين ما لا يصح أن ننسب إليه أو يليق به، وفي الأخير ننسب إلى الله سبحانه وتعالى، وهو القوي العزيز وهو الغالب على أمره، ننسب إلى هذا الضعف وما يحصل حق هذه الأمة، لكن ننزه الله وننزه القرآن وننزه الدين المحمدي الأصيل وننزه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. بل نقول بأن الأمة انحرفت عن تعاليم القرآن، عن تعاليم رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، فلم تستفد من إسلامها، لم تستفد من إسلامها العزة والكرامة ووحدة الكلمة والقوة والقيم والأخلاق العظيمة، لأنها أبعدت للأسف عن مفاهيم القرآن، أبعدت عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وحركته القرآنية، أبعدت عن مصادر الهداية من أهل بيت رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. فنجد وجه الأمة اليوم لا يعبر عن الوجه الحقيقي للقرآن، ليس الوجه الحقيقي للقرآن ولا الوجه الحقيقي لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، ولا الوجه الحقيقي للأمة التي كان يراد لها أن تكون خير أمة أخرجت للناس. الوجه الحقيقي غائب ومغيب. ما نراه اليوم أمة ضائعة، أمة غثاء كغثاء السيل، يتحكم فيهم حفنة من الصهاينة، يتحكم فيهم ترامب. هذا الأمة في أغلبها. ونحن نرى اليوم، نرى ما يحصل في غزة، في لبنان، في سوريا، والأمة متفرجة، ما يحصل في العراق، ما يحصل في اليمن. وأيضا نجد أغلب أنظمة هذه الأمة متواطئين مع أعدائهم لضرب أمتهم. إذن هناك تغييب واضح لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، هناك تغييب بشكل واضح. ولذلك نحن نستفيد من هذه الذكرى العظيمة لنعود إلى سيرة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. وقد من الله علينا بشهيد القرآن رضوان الله عليه، بالسيد القائد يحفظه الله، قدموا لنا سيرة الرسول الحقيقية، السيرة التي هي دروس فعلا حقيقية، سيرة قرآنية. ولذلك يجب أن نعمل على نشر فهم هذه السيرة، الفهم الصحيح. لذلك هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق المعلمين، المدرسين، الأكاديميين، الثقافيين، أن يقدموا لهذه الأمة السيرة الصحيحة، وأن يتركوا التعصب جانبا، ويترك أيضا الارتباط بكتب السير جانبا، ويلتفت إلى ما قدمه السيد القائد حفظه الله من سيرة عظيمة، سيرة التي يجب علينا أن نستوعبها وأن نفهمها، سيرة قرآنية، الفهم الصحيح لسيرة الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، تعد من أهم العوامل في انتشال الأمة الإسلامية من الضياع. وتعمل السيرة النبوية على غرس محبة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله في قلوبنا، لأنها تذكر جميع التفاصيل والمحن التي مر بها الرسول العظيم حتى يوصل إلينا وأوصل إلينا الرسالة العظيمة. الذي يقرأ هذه السيرة فعلا سيصل إلى حالة عظيمة من الروحانية العجيبة عندما يعرف سيرة الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، من السمو الأخلاقي حيث تبين لنا السيرة صفات الرسول الأعظم وأخلاقه الرفيعة. فلا خير في أمة تجهل سيرة رسولها ومبعوثها، ولا خير في الأمة التي لا تعرف معلومات كافية عن نبيها. هذه السيرة العظيمة ما أحوجنا إليها، سيرة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، نتعرف على شخصيته، دراسة الواعية لإنجازه العظيم، كيف تحرك بالقرآن الكريم، وكيف كانت طريقته في التغيير، وما بذله من جهد وجهاد، وما قدمه من تعليمات وإرشادات. كل ذلك درس عظيم ومهم يحتاجه المسلمون في إطار تعزيز صلتهم الإيمانية برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. وباعتبار أيضا أن ذلك الطريق هو الطريق الصحيح والمنفذ الوحيد للخلاص والفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة، ولمعالجة المشاكل الكبرى والتغيير نحو الأفضل، ولحل الأزمات المتفاقمة التي يعاني منها المسلمون وبقية المجتمعات البشرية، وللفلاح في الدنيا والآخرة. نحن بحاجة إلى أن نعود إلى الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، إلى سيرته، إلى حركته بالقرآن الكريم، لنواجه التحديات الكبرى. وشعبنا اليوم يواجه الحركة النفاقية بقيادة النظام السعودي، النظام العميل المرتد الذي يتولى اليهود والنصارى الصنيعة الاستكبارية في قلب هذه الأمة. نحن نحتاج حاجة ماسة إلى أن نعود إلى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، ونستفيد من حياته كيف نواجه هؤلاء المنافقين، كيف نواجه اليهود، كيف نواجه النصارى، وسننتصر عليهم كما انتصر رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله بعون من الله وبفضل من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على السير على نهج نبينا محمد صلوات الله عليه وعلى آله، وأن يرحم شهدانا، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: إذن مستمعينا الكرام، بعد أن استمعنا وإياكم إلى الأستاذ يحيى قاسم أبو عواضة وفقه الله في هذه الإضاءة على أهمية سيرة رسول الله، أن نعرف هذه السيرة، أن نعود عودا عمليا إلى سيرة رسول الله، إلى نهجه، إلى التمسك بكتابه، إلى اتباع هذا الدين وهذا النبي من خلال الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. مسمعين الكرام، يقول السيد عبد الملك يحفظه الله: لقد ثبت فشل كل الخيارات والبدائل التي تشبثت بها الأمة وبنت عليها توجهاتها ومواقفها ونظرتها ورؤيتها، فلماذا لا تجرب العودة إلى القرآن الكريم وإلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فلا صلاح لهذه الأمة إلا بما صلح به أولها، ولا خلاص من الجاهلية الأخرى إلا بنور الله الذي أخرج الناس من ظلمات الجاهلية الأولى. طبعا احنا عرفنا انه الأمة العربية على مر التاريخ الحديث جربت المعسكر الشرقي وما كان يعرف بالاتحاد السوفيتي، جربت المعسكر الغربي المتمثل في أمريكا ودول الغرب الكافر، الدول العربية متخبطة، جربت كل المعسكرات، كل المدارس، كل التوجهات الفاشلة، فوصلت إلى ما وصلت إليه نتيجة ماذا؟ نتيجة هذا التخبط. فلذلك السيد عبد الملك بدي لهم نصيحة: لماذا لا تعود الأمة إلى نبيها، إلى كتابها، إلى القرآن الكريم، إلى الإسلام الصحيح المحمدي. تركت فيكم، يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. بعد أن جربت الدول العربية هذه الأنظمة الفاسدة أنه لا ملجأ ولا خراج ولا إنقاذ لها إلا بالعودة إلى المنهج القرآني عن طريق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا مستمعينا الكرام، سنواصل معكم الحديث حول نبي الرحمة بعد أن نخرج وإياكم في هذا الفاصل.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل وثبات أعلى في الخدمة واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: في أجواء الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، تذكركم وزارة الصحة والبيئة ببعض النصائح المهمة. تناولوا وجبة مناسبة قبل الخروج إلى الساحات لتجنب الإرهاق والصداع، وإذا اضطررتم لتناول الطعام خارج المنزل فاختاروا مصادر نظيفة وآمنة. وإذا كنتم من مرضى الأمراض المزمنة فلا تنسوا اصطحاب أدويتكم، خاصة مرضى الربو والسكري والقلب وغيرها. الغذاء الآمن والالتزام بالأدوية حماية لصحتكم وسلامتكم. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
1: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل وثبات أعلى في الخدمة واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
2: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
3: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
2: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة.
3: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني. كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية. كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
2: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
3: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
2: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
3: للتواصل 77-565-4-0 أو 77-590-45 أو 01-259-9985.
2: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
4: الجمعيات التعاونية تهتم بجودة المنتج بقدر اهتمامها بعدالة التوزيع، فلا يظلم جهد ولا يهدر مورد. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
5: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالتأكد من سلامة السلع الاستهلاكية التي تدخل عبر المنافذ الجمركية، وتتأكد من حصولها على الشهادات والتصاريح التي تضمن صلاحيتها للاستخدام. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
7: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
6: بصف لي المساله عشان افهم.
7: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
6: ما لها؟
7: اولى المختبرات الطبيه في اليمن الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
6: وما
7: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
6: أوه.
7: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
3: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي مجمع الشلال التجاري.
6: يقول عم نلقاهم
7: متواجدين على مدار الـ24 ساعة.
6: عيأخرونا.
7: بالعكس، سوي فحصك وروح.
6: والنتائج
7: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الـ SMS.
6: أوهو.
7: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
8: أخي المواطن، لا تكن صدى للشائعات والأخبار المضللة. تحقق قبل النشر، الكلمة الكاذبة خطر يهدد أمن الوطن. تأكد قبل أن تتفاعل.
0: سام اف ام والعود أحمد.
9: مستمعي الكرام، طابت أوقاتكم عامرة بالصلاة على محمد وعلى آل محمد في كل وقت وحين، وخاصة في هذه الليلة، ليلة الجمعة التي قال عنها الرسول الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن يوم الجمعة: أكثروا علي من الصلاة في يوم الجمعة. فبالصلاة على محمد وعلى آله تنجلي الكرب وتنفرج الهموم ويزول الهم، ونستنزل النصر والخيرات والبركات من الله سبحانه وتعالى. الله يمدنا بتأييداته، بنصره، بفتوحاته، كل ذلك بسر الصلاة على محمد وعلى آل محمد. ونحن في برنامج نبي الرحمة نبقى معكم مع هذه الاستراحة، ثم نعود لنختم الحلقة.

إذا مستمعينا الكرام، هي الفرحة، هي السعادة، هي البشرى بالانتصار والتأييد وكل ما يجلي الكرب والهموم ويدخل الفرح والسعادة، كل ذلك بفرحة كبيرة عظيمة بمولد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. وكما استمعنا إلى هذه الأناشيد اليمانية التي تعكس الموروث اليماني القديم والذي يؤكد صلة اليمنيين برسول الله في كل مناحي الحياة الثقافية، في الأعراس، في مناسبات العزاء، في مناسبات اجتماعات الأسر والعوائل واجتماعات الأحياء على مستوى الأحياء والحارات، كل ذلك يعكس ارتباط الشعب اليمني الوثيق بالرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذلك الارتباط الذي يوصلنا إلى بر الأمان، إلى النجاة، إلى رضوان الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا وفي الآخرة. إذا مستمعينا الكرام، حينما يجتمع أو حينما نجتمع في هذه المناسبة، مناسبة المولد النبوي الشريف، وفي هذه الظروف بالذات، نريد أن نقدم لأولئك رسالة أن لا زلنا نعي أهمية ارتباطنا برسول الله، لأن لا زلنا أمة تتمسك بنبيها، بل وتعمل على أن تعزز هذا الارتباط بنبيها، أمة تعود إلى نبيها لتتعرف عليه أكثر فأكثر، وتعود إلى نبيها لتستلهم منه الحكمة وتستلهم منه المواقف الصحيحة، أمة تعود إلى نبيها لتزكو من زكائه صلى الله عليه وآله وسلم ومن تربيته، وتستلهم كل تلك التعاليم العظيمة التي قدمها محمد صلى الله عليه وآله وسلم لهذه الأمة. عندما نعرف أيها الإخوة أنه علينا في هذا الظرف الذي يعملون فيه على تشويه النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويعملون على إبعادنا عنه وعلى فصلنا عنه، أنهم يستهدفوننا، ولذلك يجب ويتحتم علينا أن نحرص على أن نتعرف على نبينا أكثر فأكثر. هذا مما جاء في خطاب للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله في مناسبة مولد العام 1429. إذن حري بنا مستمعينا الكرام أن نتقرب من رسولنا، أن نتعرف عليه أكثر وأكثر، أن نتبعه، أن نتمسك بأخلاقه وقيمه ومبادئه. وبإذن الله سبحانه وتعالى سنواصل الحديث في الحلقة القادمة من نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، فيما بدأنا فيه اليوم من مواصفات الارتباط الصحيح. لاحظوا معي الارتباط الصحيح بالرسول صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. بعدما استعرضنا اليوم صفتين من تلك المواصفات، الاتباع، التمسك، العمل والالتزام، والمواصفة الثانية الحب والتعظيم، على أمل أن نستكمل المواصفتين الباقيتين للارتباط الصحيح بالرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم يوم غد بمشيئة الله الجمعة في هذا البرنامج نبي الرحمة من إذاعة سام اف ام. تقبلوا تحياتي محدثكم عبد الرحمن المتوكل، وتحيات المهندس المبدع صهيب الجرافي. ألقاكم يوم غد مع نبي الرحمة. نسألكم الدعاء بأن يحفظ الله سيدنا المولى عبد الملك بدر الدين الحوثي، أن يحف مقامه بالصالحين، وأن يهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين وإليه وإلى رسوله بذلك متقربين، وأن يرحم شهداءنا، وأن يشفي جرحانا، ويعافي مرضانا، وأن يعجل بعاجل فرجه عن أسرانا. ونسأله سبحانه وتعالى أن يرحم والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم. ويعني نقرأ الفاتحة سابقة بها إلى قبورنا، ورحمة لموتانا، ونصرا وتأييدا لنا على عدونا أمريكا وإسرائيل. دمتم في رعاية الله، وأترككم مع نبي الرحمة.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله العلي العظيم.
1: ذكرى المولد.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: أخي المزارع الكريم، ريك للمزروعات بمياه الصرف الصحي يلوث المنتجات الزراعية بالفيروسات والبكتيريا والطفيليات الناقلة للأمراض، وينشر الأوبئة والأمراض، فقد تصبح قاتلا إذا ما أدى ذلك إلى موت الآخرين، وهذا يعرضك لسخط الله وللمساءلة أمام القانون والمجتمع. حماية أرواح الناس واجب ديني وأخلاقي. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية. إنترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف ضريبة الدخل، المكلفون المعفيون من الضرائب هم الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي إجمالي قيمة مبيعاتهم السنوية أو إجمالي إيراداتهم السنوية مبلغ 20 مليون ريال. فإذا انطبقت عليك هذه الشروط فسارع إلى تقديم إقرارك الضريبي إلى مكتب هيئة البريد الواقع في منطقتك أو الإدارة الضريبية المختصة الواقع نشاطك في نطاقها للحصول على شهادة إعفاء مجانية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
5: سبفون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: سام اف ام، والعود احمد.

موعد نشرتنا في إذاعة سام اف ام مستمعين الكرام، والبداية بالعناوين. العدو الإسرائيلي يواصل عدوانه على جنوب لبنان بقصف وتفجيرات في عدة بلدات. حماس تدعو لجمعة غضب نصرة للقدس وغزة والضفة والأسرى. الفعاليات والأنشطة الاحتفالية بمناسبة المولد النبوي الشريف تتواصل في العاصمة صنعاء والمحافظات. مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير، وإليكم هذا العاجل، حيث تمكنت بفضل الله القوات المسلحة اليمنية من تنفيذ عمليتين عسكريتين بطائرتين مسيرتين. الأولى استهدفت هدفا حساسا للعدو العسكري في مطار نجران، والأخرى استهدفت أرامكو نجران، وقد حققت العمليتان هدفيهما بنجاح بفضل الله. وجاءت هاتان العمليتان ردا على انتهاك العدو السعودي لأجواء محافظة صعدة بطيرانه المسير المعادي. وستواصل القوات المسلحة اليمنية حماية سيادة اليمن من أي اختراق، وتثبيت هذه المعادلة بإذن الله تعالى. طابت أوقاتكم مستمعي الكرام في كل مكان، وكانت تلكم عناوين النشرة والعاجل الذي استمعتم إليه. ونبدأ الآن بتفاصيل النشرة، أبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. نفذ العدو الإسرائيلي اليوم تفجيرات في محيط بلدة زوطر الشرقية وبلدة كفر تبنيت والخيام والطلوسة والطيري جنوب لبنان، فيما استهدف العدو الصهيوني بقصف مدفعي بلدة المنصوري في إطار اعتداءاته المتواصلة على مناطق وبلدات جنوب لبنان. واصلت قوات العدو الإسرائيلي اليوم خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بقصف وإطلاق نار واستهداف للمدنيين والنازحين، بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات المسيرة التابعة للعدو الإسرائيلي في المنطقة وفق ما أفادت به مصادر في القطاع. هذا ودعت حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم، دعت الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى جعل يوم غد الجمعة يوم نصرة وغضب ووفاء للقضايا الفلسطينية، وفي مقدمتها القدس وقطاع غزة والضفة الغربية والأسرى. وحثت حركة حماس في بيان صحفي على إعلاء الصوت الفلسطيني في مختلف الدول والعواصم والميادين، وتجديد التأكيد على أن المسجد الأقصى سيبقى في قلب فلسطين والأمة، وأن هويته الإسلامية عصية على الاقتلاع والطمس. وحذرت الحركة من خطورة التطورات الراهنة في المسجد الأقصى والمخططات الصهيونية التي تستهدف هدمه وتهويده، داعية إلى تحويل ذكرى إحراقه إلى محطة متجددة لإسناد القدس وأهلها. أكدت وزارة الدفاع الإيرانية أن الحربين المفروضتين الثانية والثالثة شكلتا ميدانا لاختبار القدرات الدفاعية للبلاد، مشيرة إلى أن ما جرى بناؤه وتطويره على مدى سنوات في مجال الصناعة الدفاعية دخل حيز الاستخدام الميداني. وأوضحت الوزارة أن القدرات الإيرانية التي طورتها إيران أسهمت في إفشال جزء مهم من حسابات العدو وأهدافه وأوقعته في حالة من الذهول. من جانبه أكد المتحدث باسم الحرس الثوري العميد حسين محبي اليوم أنه إذا اندلعت حرب جديدة فإن أسلحة إيران ستكون مختلفة
حتما عن الماضي. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها سيطرت على بلدتي نيكولا يابولي وماتياشيفو في جمهورية دونيتسك الشعبية بالتزامن مع تحسين مواقعها والتقدم في عدد من محاور القتال وتكبيد القوات الأوكرانية خسائر بشرية ومادية. وأشارت الدفاع الروسية إلى أن القوات الروسية استهدفت منشآت للوقود والطاقة والنقل ومواقع تخزين الطائرات المسيرة ومناطق انتشار القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب، معلنة إسقاط 11 قنبلة جوية موجهة وعشرات الطائرات المسيرة الأوكرانية. نظم البرنامج الوطني لمكافحة السل والأمراض الصدرية ومستشفى الدرن بمشاركة حي الجرداء في مديرية 70 بأمانة العاصمة، نظم أمسية احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف. أكد خلالها مدير البرنامج الدكتور إيهاب السقاف أهمية إحياء المناسبة واستلهام الدروس والقيم والأخلاق المحمدية، مشيرا إلى دلالاتها في ظل ما تتعرض له غزة من جرائم إبادة وتجويع وحصار، مقابل الموقف اليمني الداعم للشعب والمقاومة الفلسطينية. ومن جانبه دعا الناشطان الثقافيان يوسف الحاضري وأكرم العمدي إلى الاقتداء بسيرة الرسول الكريم وتعزيز قيم الإيمان والأخلاق والتآخي وتوحيد الصفوف، فيما تخللت الأمسية أناشيد وأوبريت معبر عن المناسبة. إلى ذلك نظم فرع مكتب الصحة والبيئة ومستشفى عبس العام بمحافظة حجة أمسية ثقافية بالمناسبة. أكد خلالها وزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان أهمية إحياء المولد النبوي والاقتداء بسيرة الرسول وتعزيز الرعاية بالمرضى وتخفيف معاناتهم، داعيا إلى المشاركة الواسعة في الفعاليات المركزية. بدوره دعا محافظ حجة هلال الصوفي إلى استمرار الفعاليات والمشاركة الفاعلة في الاحتفالات المركزية، مؤكدا أهمية استحضار السيرة النبوية وتعزيز الارتباط بالرسالة المحمدية والاقتداء بقيم النبي الكريم، منوها بمواقف أبناء عبس في الدفاع عن الوطن والمشاركة في أنشطة الهوية الإيمانية. نظمت المحكمة التجارية في أمانة العاصمة اليوم فعالية خطابية ومأدبة غداء للسجناء في حجز المحكمة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وفي الفعالية التي حضرها رئيس قلم التنفيذ سعد الجاحمي ومدير مكتب رئيس المحكمة الابتدائية علي الناظري وضابط الشرطة القضائية بالمحكمة عمار عباد، أكد مدير الشعبة التجارية بالأمانة محمد زعفور حرص المحكمة وقيادتها على المشاركة في أنشطة الاحتفال السنوي بالمولد النبوي الشريف من خلال البرامج الثقافية والإنسانية التي تجسد قيم التكافل والرحمة، مشيرا إلى أن المناسبة تمثل محطة إيمانية للاقتداء برسول الله الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتأسي بنهجه القويم في التعامل مع حقوق المجتمع وصونها وتجسيد هذه القيم عمليا في مختلف مجالات الحياة. وفي الفعالية ألقيت عدد من الكلمات أكدت أهمية استلهام الدروس والعبر من سيرة النبي الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في العدل والإحسان، وأكدت أن المشاركة الواسعة لأبناء الشعب اليمني في أنشطة المولد النبوي تمثل رسالة للعالم بالتمسك بنهج الرسول الكريم وبقيمه وبمبادئه. هذا وعبر السجناء عن شكرهم وامتنانهم لهذه المبادرة الإنسانية التي تسهم في تخفيف معاناتهم وتعزز الروح الإيمانية لديهم وتؤكد تمسك المجتمع اليمني بقيم التكافل والتراحم.
الخبر الأخير، توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة خلال 24 ساعة المقبلة على محافظات تعز، الضالع، إب، البيضاء، ذمار، ريمة، صنعاء، المحويت، عمران، حجة وصعدة وأجزاء من سهل ثهامة والساحل الغربي، مع أمطار متفرقة على مرتفعات لحج، أبين وأجزاء من شبوة وحضرموت والمهرة. المركز حذر من السيول والعواصف الرعدية والرياح الهابطة ومن تدني الرؤية والانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية، داعيا المواطنين والجهات المختصة إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة. مستمعينا الكرام، أنهينا النشرة، والآن أذكر بهذا العاجل الصادر عن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، حيث يقول: تمكنت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله من تنفيذ عمليتين عسكريتين بطائرتين مسيرتين. الأولى استهدفت هدفا حساسا للعدو السعودي في مطار نجران، أما الأخرى استهدفت أرامكو نجران، وقد حققت العمليتان هدفيهما بنجاح بفضل الله، وأتت هاتان العمليتان ردا على انتهاك العدو السعودي لأجواء محافظة صعدة بطيرانه المسير المعادي. وستواصل القوات المسلحة حماية سيادة اليمن من أي اختراق، وتثبيت هذه المعادلة بإذن الله تعالى. الآن أذكر بأبرز عناوين النشرة. العدو الإسرائيلي يواصل عدوانه على جنوب لبنان بقصف وتفجيرات في عدة بلدات. حماس تدعو لجمعة غضب نصرة للقدس وغزة والضفة والأسرى. الفعاليات والأنشطة الاحتفالية بمناسبة المولد النبوي الشريف تتواصل في العاصمة صنعاء والمحافظات. من إذاعة سام اف ام من صنعاء قدمنا لحضراتكم نشرة مفصلة بأهم وآخر الأخبار. تقبلوا تحيات قسم الأخبار من التحرير الإخباري محمد الروحاني، ومن التنفيذ المهندس صهيب الجرافي. دمتم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: اليوم 20 من اغسطس اب ترصد ذاكرة العدوان والانتصار احداث هذا التاريخ في الاعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2022 و2023 و2024 و2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2016 استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون بغارة شنها العدوان استهدفت البوابة الشمالية لدار الرئاسة في العاصمة وشن سلسلة غارات على مناطق متفرقة على معسكر 62 بأرحب و10 غارات على معسكر ضبوة و4 غارات على النهدين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 شن العدوان 6 غارات على منطقة عطان وشن 3 على جبل الأسود قرب منطقة عصر واستهدف بغارتين مناطق متفرقة من سنحان في العاصمة صنعاء.
3: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن طيران العدوان 3 غارات على مديرية الظاهر في محافظة صعدة، كما شن غارة على مديرية حرض بمحافظة حجة، وشن 15 غارة على مناطق متفرقة من مديرية صرواح، واستهدف ب6 غارات أخرى مديرية مجزر في مارب، وشن 11 غارة على مديرية خبو الشعف، واستهدف ب3 غارات أخرى مديرية الحزم في محافظة الجوف، وشن غارتين على مديرية ناطع في محافظة البيضاء، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 استشهد مواطن بنيران حرس العدو السعودي في منطقة الرقب بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة، كما شن طيران العدوان 5 غارات على مديرية صرواح، واستهدف ب3 غارات أخرى مديريتي مدغل وماهلية في محافظة مارب، وشن العدوان غارتين على منطقة الخسف في مديرية الحزم والخنجر في خب والشعف في الجوف، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكب العدوان 113 خرقاً في الحديدة، بينها تحليق طائرات تجسسية في أجواء حيس والجبلية، كما شملت الخروقات 12 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي و90 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 استشهد مواطن إثر قصف مدفعي للعدو السعودي استهدف مناطق متفرقة من مديرية شدة الحدودية في محافظة صعدة، فيما ارتكبت قوى العدوان 116 خرقاً في الساحل الغربي، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس، كما تضمنت الخروقات هجومان بمسيرتين للعدو وتحليق في أجواء حيس ومقبنة، بالإضافة إلى خروقات بقصف مدفعي وبالأعيرة النارية المختلفة في خروقات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 أصيب مواطن برصاص العدو السعودي في آل ثابت بمديرية قطابر في محافظة صعدة. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016 أطلقت القوة الصاروخية صاروخ باليستي من نوع زلزال 3 على معسكر الدفاع الجوي السعودي في منطقة نجران، وأصاب هدفه بدقة عالية وخلف دمارا واسعا، كما استهدفت القوة الصاروخية تجمعات العدو السعودي والمرتزقة شرقي جيزان بصاروخ زلزال، حيث كانت الإصابة دقيقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 دكت المدفعية بعشرات القذائف مواقع العدو السعودي في الشبكة ورقابة العبادية في الخوبة، أصابت أهدافها وحققت دمارا واسعا، كما أطلقت القوة الصاروخية عدة صواريخ على موقع إسناد العدو السعودي شرق منطقة سقام، ولقي العشرات من المرتزقة مقتلهم، بما أصيب آخرون في محاولة تقدم فاشلة لهم في أطراف مديرية نهم في العاصمة صنعاء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 قتل القيادي المرتزق معاذ صادق محمد محمود على يد أبطال الجيش واللجان الشعبية غرب محافظة تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل وجرح عدد من المرتزقة خلال عملية هجومية للمجاهدين في التبة البيضاء في صلاطح بنجران، كما أطلقت القوة الصاروخية صلية صواريخ كاتيوشا على تجمعات المرتزقة في ذرعين الغربية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 استهدفت القوة الصاروخية معسكر مستحدث للعدو السعودي غرب نجران بصاروخ باليستي من طراز بدر واحد، أصاب هدفه وحقق خسائر كبيرة في صفوف العدو. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 كسر المجاهدون زحفا للمرتزقة استمر ليومين بمنطقة فضحة في جبهة ناطع رغم إسناد الطيران، وأصيب قائد ما يسمى اللواء 137 المرتزق صالح عبد الرب المنصوري المعين من قوى العدوان خلال التصدي للزحف، وقتل وجرح عدد من المرتزقة وأسر ثلاثة منهم أثناء كسر الزحف.
4: هم الدواعش التكفيريين، وبفضل الله وبقوته سوف ينهزم الكفر ويولون الأدبار ثم لا ينصرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هذا هو المجاهد، هذا المجاهد الذي يتقدم. الله فوق أمامهم
5: قتلاهم. هاي آلية تحترق، فضل الله رعايته في منطقة ناطع محافظة البيضاء.
6: الحمد لله رعاية المرتزقة التي تم إحرادها من قبل أبطال الجيش واللجان الشعبية.
7: هو العدو شارد شارد يا ربي الحمد.
6: شردوا يا رجال حملوا ما
2: نطقوا وشردوا. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 شن المجاهدون عملية عسكرية نوعية على مواقع المنافقين في مثلث مقبنة جنوب حيس، وكبدوهم خسائر في العديد والعتاد، بالإضافة إلى تدمير عدة آليات، وتمكنوا من قتل 7 منافقين بينهم 3 برصاص القناصة في جبهتي الفازة والجبلية، وتم إعطاب طقم بالقناصة واستهداف تجمعاتهم بقذيفة بعشرة في ذات الجبهتين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تمكن المجاهدون من إعطاب طقم للغزاة والمنافقين في منطقة الجبلية، ونفذ المجاهدون هجوما على عدة تباب قبالة السديس ما أدى إلى قتل وجرح عدد من المرتزقة، بالإضافة إلى السيطرة على التباب، ولقي عدد من المرتزقة مقتلهم وجرح آخرون في تفجير عبوات ناسفة خلف خطوطهم الأمامية في موقع الطلعة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ الجيش واللجان الشعبية عملية إغارة على مواقع المرتزقة حول مجمع المتون، وأوقعت قتلى وجرحى في صفوفهم، كما دمرت وحدة الهندسة آليتين محملتين بالمرتزقة غرب جبهة اليتمى في خبو الشعف، ما أسفر عن قتل وجرح من فيهما. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 كسر المجاهدون زحفا للمرتزقة على مواقعهم غرب جبل النار في حجة بمشاركة الطيران، وقتل وجرح العشرات منهم، وتم تدمير 4 آليات لهم بتفجيرات خلال كسر الزحف، واستهدف تفجير مجاميع الفريق الهندسة التابع للمرتزقة في مجازة، وقتل وأصيب عدد منهم، فيما تم إعطاب آلية سعودية عسكرية قبالة طيبة الأسم في صحراء الأجاشر في نجران. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 تمكنت وحدة الهندسة من تدمير آلية محملة بالمرتزقة في أبواب الحديد، وقتل وجرح من عليها، واستهدفت المدفعية مواقع وتحصينات العدو السعودي والمرتزقة شرق الدود وقبالة جبل قيس، وتم إطلاق صاروخي زلزال واحد وعدة قذائف على معسكر مستحدث للمرتزقة في جبل النار بجيزان، وسقط العديد من القتلى والجرحى منهم، وتمكنت وحدة القناصة من قتل 10 عناصر شرق جبل الدود في ذات القطاع. وفي حجة تمكنوا من إعطاب آلية ورشاش عيار 14.5، وقتل 3 مرتزقة بعمليات قنص شرق مثلث عاهم.
6: الله أكبر الله أكبر وكل الله نفره.
2: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
3: قرآنيون.
4: يجب أن نرجع القرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. تكلمنا في 3 حلقات تقريبا حول قضية كيف كانت ردود فعل القرشيين بعد ما النبي بدأ يجهر بالدعوة وبدأ يدعوهم إلى الله ويحذرهم وينذرهم من عذاب الله سبحانه وتعالى ويفضح لهم الأصنام تيه وأنها لا تضر ولا تنفع، وأنه هم فعلوا ردود أفعال خطيرة وكبيرة، تعذيب، سب، سجون، إساءات، كل الأشياء السيئة، حصار، حرب إعلامية. كيف واجه النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله ومن معه التحديات؟ كيف واجه التحديات؟ النبي صلوات الله عليه وعلى آله كان صلب في مواجهة التحديات، وكذلك أتباعه من الرعيل الأول كانوا أيضا صلبين، يعني كان في الغالب المواقف صلبة لأتباع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. اتبع النبي صلوات الله عليه وعلى آله في مواجهة محاولات قريش للقضاء على الإسلام خطوات تالية: رفض كل أشكال التنازلات وما رضخل أي ضغوطات، استمر في دعوته غير آبه بكل ذلك. أيضا كان النبي صلوات الله عليه وعلى آله يدرك أن المجالات ما تكفل شمام دين الله، استمر في اللقاءات على المستوى الشخصي بمن يتوسم فيهم الخير والقبول بالإسلام، واستمر بالبحث عن حاضنة شعبية عن طريق عرض دعوته على القبائل الوافدة على مكة، وأيضا اتخذ الإجراءات المناسبة لحماية من ليس له حماية قبلية من خلال أمر المسلمين بالهجرة إلى الحبشة كلاجئين، إيش تجنب الأذية قريش. ما اقتصر النبي أيضا من المحاولات الذي فعلها، ما اقتصرش على جغرافية مكة، بدأ يخرج من مكة ويدور في الطائف، يأخذ بالأسباب يعني يرجو من خلالها أن الله يوفقه للحاضنة. من هي الحاضنة؟ لأن الخطوة الأساسية أو الركيزة الأساسية من ركائز بناء المشروع الإلهي ذيه والانتقال من المشروع الإلهي هذا يعني من الدعوة إلى بناء دولة لابد من حاضن اجتماعي. فالنبي كان إيش؟ ميز، كان بيدور مكة وخارج مكة. أيضا أتباع النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله كانوا يقفوا المواقف القوية مع رسول الله. مثلا في المراحل الأولى كيف كان موقف عمه أبو طالب رحمة الله عليه؟ عمه أبو طالب يعني حماه وقام دونه، وكل محاولات القرشيين في استعتابه وفشلت كلها أيضا، وشاهدوا كفار قريش أن عمه أبو طالب قد حدب عليه وقام دونه مثل ما بيكتبوا المؤرخين التاريخيين، فلم يسلمه لهم، مشى رجال من أشرافهم إلى أبي طالب فقالوا إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعابديننا وسفه أحلامنا وضلل آباءنا، فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه. فقال لهم أبو طالب قولا رفيقا وردهم ردا جميلا فانصرفوا عنه، ومضى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله على ما هو عليه يظهر دين الله ويدعو إليه. ثم تفاقم الأمر بينه وبينهم، بين الرسول وبين كفار قريش، حتى تباعد الرجال وتضاغنوا، وأكثرت قريش ذكر رسول الله بينها، فتذامروا فيه وحض بعضهم بعضا عليه، ثم إنهم مشوا إلى أبي طالب مرة أخرى فقالوا يا أبا طالب إن لك سنا وشرفا ومنزلة فينا، وإنا قد استنهيناك عن ابن أخيك فلم تنهه عنا، وإنا والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب آلهتنا حتى تكفه عنا أو ننازله وإياك في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين. أبو طالب رغم كل هذا التهديدات جلس حامي لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وقفوا مواقف مشرفة، وكان أبو طالب في موقف التحدي يعني، وفعل أشعار فيها تحدي يعني، كان لديه قدرة في الشعر أيضا. قال ولما رأيت القوم لا ود فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل، وقد صارحون بالعداوة والأذى وقد طاوعوا أمر العدو المزايل، وقد حالفوا قوما علينا أظنة يعضون غيظا خلفنا بالأنامل، صبرت لهم نفسي بسمراء صمحة وأبيض عظم من تراث المجاور، فأحضرت عند البيت رهطي وإخوتي، وأمسكت من أثوابه بالوصائد، أعوذ برب الناس من كل طاعن علينا بسوء أو ملح بباطل، ومن كاشح يسعى لنا بمعيبة، ومن ملحد في الدين ما لم نحاول، وبالبيت حق البيت من بطن مكة، وبالله إن الله ليس بغافل، كذبتم وبيت الله يبزى محمد، ولما نطاع دونه ونناضلي، كذبتم وبيت الله، كذبتم وبيت الله يبزى محمد، قال كذبتم وبيت الله يبزى، ان محمد عيغلب ولا يقهر، واحنا معاه يعني بيقول وايش عن سوي اذا تشو تقهروه ولا تغلبوه، ولما نطاع دونه ونناضلي ونسلمه حتى نصرع حوله، ونذهل عن أبنائنا والحلائل، وينهض قوم في الحديد إليكم نهوض الروايا تحت ذات الصلاصل. أي لاحظوها، لاحظوا السياسة كيف بتسوي يا أخوة. معاوية والأمويين عندما سيطروا على المسلمين وسيطروا على الدولة الإسلامية، يعني خلوا هند بنت عتبة أسلمت وحسن إسلامها اللي أكلت كبد الحمزة، وأبو سفيان الذي حارب رسول الله في كل المعارك مسلمين وحسن إسلامهم، وأبو طالب قالوا هذا كافر وأنه أخف الناس عذابا يوم القيامة. شوفوا على يهوده، كان مؤمن أبو طالب رحمة الله عليه، هذا كلام أئمة أهل البيت. شوفوا على شعر الدين، ومع أشعار كثيرة جدا، يعني ما بشي مجال أنا لذكر هذا. مثلا قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، وهذا الشعر آخر، ألم تعلم أن وجدنا محمدا نبيا كموسى خط في أول الكتب مسلم. يا أخي أيضا كيف كان موقف الحمزة بن عبد المطلب، مر أبو جهل برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله عند الصفا، فآذاه وشتمه، آذى رسوله وشتمه، ونال منه بعض ما يكره من العيب لدينه والتضعيف لأمره. الرسول أعرض عنه صلوات الله عليه وعلى آله، وكان به مرأة بتسمع، مولاة لعبد الله بن جدعان في مسكن لها تسمع ذلك. انصرف أبو جهل إلى ناد من قريش عند الكعبة فجلس معهم، وهي طبعا تيه المولاة كلمت حمزة كيف أساء هذا الرجل للنبي. لم يلبث حمزة بن عبد المطلب أن أقبل متوشحا قوسه راجعا من قنص له، وكان يحب الصيد، وكان بعد الصيد لا يمر على ناد من قريش إلا وقف وسلم وتحدث معهم، وكان أعزفة في قريش، يعني كان شديد الشكيمة، كان بطل. وقالت له تيها المرأة يا أبا عمارة لو رأيت ما لقي ابن أخيك من أبي الحكم، آذاه وسبه وبلغ منه ما يكره. غضب حمزة سلام الله عليه سيد الشهداء، وخرج وهو متوعد على أبي جهل أنه لا إذا لقيه مدري وش هيسوي به. دخل المسجد نظر إليه جالسا في القوم، أقبل نحوه حتى إذا قام على رأسه قام ذي أبو جهل، قام رفع القوس، حمزة بن عبد الله ضربه في رأسه، شجه شجه منكره، وقال له أتشتمه وأنا على دينه أقول ما يقول، ردها علي إن استطعت. هذا المقولة المشهورة اللي قامت رجال من بني مخزوم اشتوا ينصروا أبا جهل، وأبو جهل خايف من الموقف لا يحصل شيء ولا شيء، قال دعوا أبا عمارة فقد سببت ابن أخيه سبا قبيحا. فإسلام الحمزة كان للدور أيضا في رفع معنويات المسلمين، كان معروف لدى قريش بالشكيمة والعزة، ولكن مستوى المنعة اللي اكتسبها المسلمين من إسلام الحمزة سلام الله عليه ما كانت كافية لبناء مجتمع إسلامي وحاضنة اجتماعية وتوفير الأجواء الملائمة لبناء أمة، بل لم تكن حتى كافية لحماية شخص رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله من القتل على يد القرشي. فهناك يعني هذا موضوع من المواضيع المهمة اللي ينبغي أن احنا نستوعبها، أنها كان لابد من بناء الحاضنة، يعني بناء الحاضنة، والنبي بيحاول ان هل هذول عايشوا يتحولوا الى قاعده انطلاق ولا عجزوا معاندي. فرغم اسلام الحمزه سلام الله عليه، فلكن ما كانش الأمور قد تهيأت لتصبح حاضنة آمنة لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. لم تكن حاضنة حامية لرسول الله، حاضنة تتحول إلى قاعدة انطلاق، تتحول إلى قاعدة انطلاق. إن شاء الله نستكمل في حلقات قادمة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
2: قرآنيون
0: قرآنيون.
3: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: سام اف ام،
1: كادر ومعرفة،
0: خطة ومنهج،
1: علوم ومعارف،
0: قضايا وتواصل،
1: جماهيرية تامة
0: ومنوعة بامتياز.
1: سام اف ام،
0: إذاعتك أنت.

عندما ولد النبي الخاتم ابتلعت الأرض ماء هذه البحيرة وصارت قاعا صفصفا. إنها آية من عند الله وإنباء منه بأن نبيه الخاتم لن يقر لأهل الدنيا ما يكنزون من ذهب وفضة.

0: وقبل أشهر من ولادة النبي الأعظم، توفي أبوه عبد الله بن عبد المطلب، فكان لذلك وقع عظيم على قلب عبد المطلب وآمنة أم النبي. وفي ليلة ميلاد النبي وقعت حادثة عجيبة داخل الكعبة الشريفة.
1: ماذا حدث؟
2: ما هذا؟
1: لا أدري.
2: ترى ماذا أصاب الآلهة؟ لماذا تتهاوى دون ما سبب؟ ماذا أصابها؟
3: هذا مذهل، لم أرى ولم أسمع بمثل هذا قط. أخبر عبد المطلب،
1: نعم.
3: لماذا لم يأتي هو؟
2: إنه في بيت آمنة زوج ابنه عبد الله، يقال إنها ستضع مولودها الليلة.
3: علينا أن نخبره بما حدث.
2: هيا.
0: نعم، عندما تهاوت الأصنام كانت آمنة تضع مولودها المبارك، وهنالك علم الناس أن الله سيبعث من سيهدم الأصنام ويطوي زمن الشرك والأوثان. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المصطفى الأمين أرسله الله بدين الهدى والحق والعدل والإخاء. أيها الناس، لقد اخترت لنفسي دكانا بهذه السوق لأكون بينكم وبقربكم، وأصلي في هذا المسجد لألتقي بكم وأصغي لقولكم، وأرى أن يختار كل صنف منكم من ينوب عنهم في الكشف لي عن هواجسهم ومشاكلهم وتقديم المشورة لي في تدبر أمرهم وحل مشاكلهم. أرجو أن تختاروا منكم العاقل الورع لكي لا يضيع حق لكم. حسناً، حفظك الله يا أخي. في أمان الله.
4: سيدي، لقد وهبني الله أخاً، وقد طلبت من أبي أن يسميه محمداً.
0: محمد، هذا أجمل اسم تختاره يا ولدي، وهل وافق أبوك عليه؟
4: نعم، غداً سنطلق عليه هذا الاسم في مراسم خاصة.
0: غداً هو 27 من رجب، إنه يوم عظيم.
4: وما سر عظمته؟
0: إنه يوم يحتفل فيه جميع المسلمين. لا بد أن أباك يعلم ماذا حدث في 27 من رجب، ولهذا اختاره لتسمية أخيك. إنه يوم عظيم. في ذلك الزمن كان العالم تحكمه زعامتان، إما الروم أو الفرس، وهما كان على الدوام في حرب وغزو لتوسيع رقعة حكمهما. ولما كانت أرض الحجاز صحراء قاحلة لا تنعم بالماء والزراعة وتلفحها الشمس الحارقة، لم يطمع بها لا الروم ولا الفرس، ولم يضربوا من أجلها سيفا. كان مجد القبيلة يتمثل في غزوها للقبائل الأخرى واغتنام أموالها وسبي نسائها وبناتها. كانت الحروب والغارات ملازمة لحياة الأعراب في زمن الجاهلية. كان القوي منهم يأكل الضعيف، والعرف السائد بينهم هو الرذيلة وأكل الربا. كانت الغيرة والشجاعة عندهم تعني السطو على القوافل والقسوة وإراقة الدماء ووأد البنات. كان وأد البنات عندهم يمثل رمزا للرجولة والشهامة والشجاعة. كانت مكة شريان التجارة والطريق التي تمر بها القوافل، وكان لزعمائها وأسيادها ثروة ادخروها من الربا والاستحواذ على أموال الناس من المستضعفين والفقراء. كان الظلم هو الحاكم. كان الأمل مفقودا، فلا دين يعيد للظالم رجده، ولا عدل يعيد للمظلوم حقه. والكعبة الشريفة التي شيدها إبراهيم الخليل عليه السلام قبل آلاف السنين بأمر من الله سبحانه وتعالى، كانت بيتا تحفظ فيه أصنام يعود كل واحد منها إلى قبيلة من قبائل العرب. في زمن كهذا بعث الله نبيه الخاتم، بعثه هاديا وبشيرا ونذيرا وأسوة حسنة ليخرج الناس من الظلمات إلى النور.

0: وينفرد في الغار راكعا ساجدا لله تعالى. ولما بلغ الأربعين من عمره الشريف، وعندما كان في الغار يتأمل، نزل عليه الوحي ليبشره بالنبوة وليقرأ عليه آيات من القرآن الكريم. ومنذ ذلك الحين عرف ذلك الجبل باسم جبل النور. وعندما خرج النبي من الغار سمع صوتا من السماء يقول: يا محمد، أنت رسول الله، وأنا جبرائيل. وكانت كلمات الوحي تجري على لسان النبي كأنها كتبت على قلبه كتابا. وانصرف النبي راجعا إلى زوجته أم المؤمنين خديجة سلام الله عليها، فأخبرها بما رأى. فقالت له خديجة: أبشر يا ابن عم واثبت، فوالذي نفس خديجة بيده، إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة. فكان السلام الله عليها أول امرأة تؤمن برسالته وتدخل الإسلام. وكان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أول من يدخل الإسلام من الرجال. كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وخديجة سلام الله عليها يقفان خلف النبي عند الكعبة ليصلوا لله تعالى جماعة.
1: انظر إليهم، ترى ماذا يفعلون؟
2: كأنهم يصلون.
3: من يقف خلف محمد؟
2: المرأة زوجته، والصبي هو ابن عمه علي بن أبي طالب.
1: لا يوجد تحت السماء من يتبعه سوى هذين الشخصين.
4: طريقة عبادتهم جميلة وملفتة، انظروا إليهم.
3: دعنا منهم،
1: سيسأمون حالهم هذا يوما وينسون العبادة والتعبد. لو عاد محمد إلى التجارة سيصبح من أثرى أثرياء مكة.
2: والعجب العجاب هو أمر خديجة، لم تعتنق دين زوجها وحسبه، بل راحت تغدق عليه وعلى دينه من ثروتها.
0: لم يعلن النبي عن دعوته إلى الإسلام فترة 3 سنين، فراح يكتم أمره ولا يدعو إلى الإسلام إلا خاصته ممن يرى فيهم نور الهداية. كان عدد المسلمين في تلك الأعوام 3 لا يتعدى 45، يجتمعون في واد بين جبال مكة بعيدا عن أنظار قريش ليصلوا لله الواحد الأحد. ومع أن عيون قريش كانت تراقبهم بين الفينة والأخرى، لكنها لم تكترث لأمرهم لقلة عددهم، أملا في أنهم سيسأمون الدين الجديد يوما ما وينفضوا من حول النبي ويعودوا إلى دين قومهم. كان سادة قريش يكسرون صمتهم أحيانا ويتشاورون في أمر النبي وأصحابه.
5: لم أكن أتوقع هذا منك يا ابن نفيل، أنت من سادة العرب حكمة ودراية، كيف تطاوع ابنة أخيك المكرمة في مؤازرتها لزوجها إلى هذا الحد وأفعاله العجيبة والغريبة؟ إنني لأخشى. أتعرف ما الذي أخشاه؟
6: لا، ما الذي تخشاه يا أبا لهب؟
5: أخشى ما أخشاه هو أن تأتي خديجة على ثروتها وشأنها بين قومها فداء لابن أخي محمد وأفعاله العجيبة.
6: يا أبا لهب، أراك تجهل بشارة التوراة والإنجيل بمجيء نبي الله الخاتم. قد عرفنا محمدا بالصادق الأمين، فهو لا يكذب قط، ولا أدري ما الذي يمنعكم عن تصديقه. يا أمية، أنت مطلع على كتب النصارى، وأظن أنك توافقني الرأي.
7: نبي الله؟ أي إله؟ أنا لا أرمي محمدا بالكذب، لكنني أشك في سلامة عقله.
5: نعم نعم،
7: محمد إما أن يكون مجنونا أو ساحرا، وأنا لن أكون ظهيرا لا لمجنون ولا لساحر أبدا.
5: صدقت يا أمية، نعم الرأي، هذا هو أفضل ما يمكن قوله في حال محمد، وذو العقل الرشيد لا يتبع ساحرا أو مجنونا.
6: ليس هذا هو جواب سؤالي، إنك قرأت في الكتب الكثيرة في أمر النبي الخاتم، ولو أصفت محمدا لوجدت فيه كل ما وصف به النبي الموعود. يا أبا لهب، لماذا التنكر للحقيقة يا قوم؟
5: دعونا نتحدث في شأن آخر. دين محمد لا يستحق الحديث فيه أكثر من هذا، دعونا نلغو.
6: ألا يستحق الحديث؟ بل على العكس، برأيي إنه أمر مهم وعظيم. إن إنكار الحقيقة ليس أمرا عقلائيا، فإذا لم تأخذوا كلامه على محمل الجد فسوف تواجهون مشاكل لا يحمد عقباها بلا شك.
5: كفاك يا ابن نفيل،

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله العلي العظيم.
1: ذكرى المولد النبوي الشريف.
0: سام اف ام،
1: كل عام

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: محمد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ وعلى آله الطيبين الطاهرين. الإخوة الأكارم المتابعون والمشاهدون، حياكم الله في حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، تقيم مؤسسة سام للإنتاج التلفزيوني والإذاعي ومؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية الموالد النبوية في المساجد اليمنية. وها نحن في مسجد الصحابي الجليل معاذ بن جبل، مسجد الجند في محافظة تعز، نقيم الموالد النبوية ذات الطابع اليمني الأصيل بين حشود من طلبة العلم ومن المصلين والحاضرين أحباب رسول الله، يلقيه ويبلغه علينا

وارزقنا وارزقه سرا عن سواك مجردا، والوالدين ووالديه اغفر كذا ذرية، وامنحهم الستر.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله أكبر. الله أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

بالتعاون مع علمائنا الأجلاء. سام اف ام من صنعاء تقدم يستفتونك.

0: يستفتونك برنامج الإفتاء المباشر يعده ويقدمه عبد الرحمن المتوكل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحاب الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. الإخوة والأخوات المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج الإفتاء المباشر يستفتونك، لهذا اليوم الخميس 20 من شهر أغسطس 2026، الموافق مستمعينا الكرام ل 7 من شهر ربيع الأول لعام 48 400 ألف للهجرة. مستمعينا الكرام، نذكر بأرقام الاتصال، من أراد أن يستفتي فعليه الاتصال على التليفون المباشر 3222653 مسبوقا ب01 لمن يتصل من خارج محافظة صنعاء، أو يستخدم التليفونات الجوالة من كل شركات الاتصالات المتنقلة، يمن موبايل وسبأ فون وشركة يو وشركة واي. كما بإمكانكم مستمعينا الكرام إرسال الفتوى أو السؤال في رسالة نصية قصيرة SMS على الرقم المخصص لاستقبال الرسائل، وهو 770-991-991. مستمعينا الكرام، لا شك أن هذه الاحتفالات بمناسبة دخول شهر ربيع الأول، ونحن ننظر إلى يوم 12 من هذا الشهر المبارك وهذا الشهر العظيم، ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، نشاهد في من خلال الواقع اليوم على مستوى الأحياء والمساجد والمؤسسات والوزارات وفي كل مكان شعب الحكمة والإيمان يحيي هذه المناسبة ويستعد لإحيائها من خلال الفعاليات المختلفة التي تهيئ جميع اليمنيين للمشاركة الكبيرة والفاعلة في اليوم المركزي للاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف يوم الثلاثاء القادم الذي سيصادف 12 من شهر ربيع الأول. والحمد لله على هذه النعمة العظيمة، نعمة ارتباط المؤمنين، ارتباط المسلمين، ارتباط اليمانيين برسولهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم يستعدون ويحتفون ويفرحون ويظهرون مظاهر الفرح لهذه المناسبة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي رسولنا الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم خير الجزاء على ما أداه من عمل عظيم في سبيل تبليغ رسالات الله إلى الناس، وقد بلغها وأقام الحجة ويعني أقام الحجة على جميع البشر إلى يوم الدين. ما علينا إلا أن نقتدي برسول الله، أن نعرف سيرة رسول الله، أن نقتدي بمبادئه وأخلاقه وقيمه، ونسعى كما سعى جادا مجاهدا في كل مجالات الحياة، كان رحمة للعالمين بحق. إذا مستمعينا الكرام، السيد العلامة عبد الرحمن بن حمود الوشلي، نائب مفتي الجمهورية اليمنية سابقا وعضو رابطة علماء اليمن، هو يعني اعتذر عن الحضور اليوم نظرا لعارض صحي أصابه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بالشفاء العاجل. طبعا هنا أبدأ بالرد على الأسئلة التي وصلت من خلال الجهاز الخاص باستقبال الرسائل ذكرى المولد النبوي. طيب هنا يعني كلام عن المولد. طيب هنا سؤال مستمعينا الكرام، هنا لو طيب هنا أيضا سؤال أنا أبحث عن الرسائل مختلطة، فهنا نبحث عن السلام عليكم، معكم الأخوات الزينبيات من مرتفعات جبال وصاب الشامخة، نهنئكم ونهنئ السيد القائد بذكرى المولد النبوي الشريف، ما أدري عظيم، ونستلهم منها الصبر. طيب ما بش سؤال. طيب هنا سؤال، هل السلام عليكم عادي، هذا سؤال هنا السائلة أو السائل يقول السلام عليكم، هل إذا حضرت الموجلة المولد النبوي المركزي بس خايفة من تأخر الباصات عند الرجوع من الفعاليات، أحيانا ما توصل الباصات إلا بعد المغرب، بالنسبة لمناسبة المولد النبوي الشريف يحرص الإخوة والأخوات على حد سواء من الرجال والنساء، لأن هناك ساحات خاصة بالنساء مستقلة تماما وهناك ساحات خاصة بالرجال، لكن الموجلة لا تخرج لحضور الفعالية المركزية، حتى وإن كانت الفعالية المركزية فالأخت الموجلة التي مات عنها زوجها تجلس وتلزم بيتها، وهذا يعني ما هو أمر ضروري لخروج الموجلة، فلا تحضر ولا تشارك في المسيرة أو في هذا يوم 12 من شهر ربيع الأول، يعني لأنها موجلة ولأن الباصات تتأخر وكذا، فلا تخرج ولا تحضر. السؤال الثاني، أختي موجلة في بيت أهل زوجها ومعها شقة لحالها وأهل زوجها أسرة مجاهدة، فيوم أختي التقت بأخو زوجها في الدرج بالصدفة وقامت بتغطية وجهها يعني بالخطأ، وأخو زوجها نظر للأرض لم يراها، هل هي مؤاثمة؟ لا، في مثل هذه الحالات يعني واضح أنه البيئة طيبة، ويعني من خلال التصرف أنه شخص بنظره إلى الأرض، هذا يدل على الإيمان والأخلاق، فهي ليست مؤاثمة. هل بعد انتهاء الوجل الموجلة إذا ظهرت بالصدفة أمام أخوه الزوج وهي محتشمة عليها إثم؟ لا، ما بش داعي، لا تظهر عليه ولا تقابله ولا شيء، خاصة إذا كان معها مثل ما بتذكري في رسالتك شقة مستقلة، فلا تظهر عليه ولا تقابله ولا شيء. المعذورة، هل يجوز أن تذهب لروضة الشهداء؟ يجوز للمرأة التي يعني ما بتصليش أو عليها الدورة وأرادت أن يعني تزور ابنها مثلا أو أخوها من الشهداء في الروضة، يعني هذا ليس مانعا شرعيا يمنعها عن زيارة الشهيد. طبعا هنا سؤال، السلام عليكم ورحمة الله، معي 3 أسئلة، اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله. السؤال الأول، ما معنى الآية والشعراء يتبعهم الغاوون؟ طبعا الشعراء دائما يعيشون حياة الخيال، حياة يعني الهيام، فبالتالي هذه الآية استثنت يعني الله تعالى بيقول والشعراء يتبعهم الغاوون إلا عباد الله. طبعا هنا يعني المقصود أن هناك شعراء مؤمنون بالله مسلمون، وعرفنا كثيرا منهم من خلال سيرة الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني كانوا ينافحون ويدافعون عن الرسول وعن الدعوة الإسلامية، وفي مقدمتهم الشاعر حسان بن ثابت، والشعراء يقول الله سبحانه وتعالى والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، يعني هذه حياة الشعراء وكذا، لكن الله سبحانه وتعالى استثنى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فبالتالي هي ليست ذم للشعراء المؤمنين الصادقين، وإحنا في المسيرة اليوم عندنا شعراء عظماء ينافحون عن المسيرة القرآنية، وهذا هو معنى الآية. والسؤال الثاني، هل يجوز الصلاة على كيس دقيق، يعني يتخذها كسجادة؟ يعني بعضهم ما بيلقاش يعني في بلاد في كذا في مكان بعيد ما بيش فيها الأشياء هذه السجاديد الذي نعرفها، فإذا صلى على كيس دقيق وهو نظيف طاهر لم يصبه أي نجاسة فلا بأس في ذلك. السؤال الثالث، هل يجوز للطلاب والطالبات في صف واحد

0: في اختلاط أبدا. أما في الإعداد والثانوي هذا من باب الواجب أن لا يكون هناك اختلاط، وتخصص مدارس خاصة للبنات ومدارس خاصة للأولاد. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. السلام عليكم. حصل عقد لفتاة وكان وكيل العريس الأب، يعني والد العريس في العقد، بسبب البعد بعده علم الأهل باستشهاد العريس منذ 3 أيام قبل العقد، هل تعتد الفتاة في هذه الحالة؟ طبعا مجرد كلام يعني، وما قد حصل العقد، ما قد حصل العقد في هذه الحالة. في هذه الحالة إذا استشهد هذا الذي كان يتقدم ويخطب أو يعقد على هذه المرأة، فما بش عليها عدة، ما بش عليها عدة، لأن العقد أصلا لم يحصل، فبالتالي لا عدة عليها. الحمد لله رب العالمين. طيب مستمعين الكرام، سنخرج وإياكم في فاصل قصير، نعود بعده للإجابة على بقية الأسئلة في برنامج الإفتاء المباشر يستفتونك من إذاعة الحكمة اليمنية سام اف ام، فابقوا معنا.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية. حرصا على سلامتكم أثناء الفعاليات، نذكركم بأن المساعدة الطبية متوفرة عند الحاجة. عند الشعور بالألم أو الإرهاق أو حدوث أي طارئ صحي، توجهوا إلى الكوادر الصحية أو نقاط الخدمات الإسعافية المنتشرة في الساحات، ولا تتواجدوا أمام هذه النقاط حتى تضمنوا سهولة وصول المحتاجين إليها وحركة سيارات الإسعاف. وللطوارئ والحوادث والمرض لا سمح الله، تواصلوا مع غرفة عمليات وزارة الصحة والبيئة على الرقم 195. عند الحاجة لا تتردد في طلب المساعدة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
1: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
3: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
1: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
3: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
1: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
3: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا.
1: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
3: للتواصل 77565 4 أصفار.

0: أو 775-0455 أو 01-259-9985.
1: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى. الجمعيات التعاونية تعيد رسم خريطة الاستثمار الزراعي ليصبح كل فدان شهادة صمود. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يعزز فاعلية السياسات الضريبية والجمركية، يسهم في مكافحة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
3: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبعفون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
4: سبعفون، أصالة وتواصل.
5: احذر التطبيقات والمواقع الربحية التي تطلب بياناتك الشخصية أو تفاصيل حياتك، ليست آمنة. قد تستخدم هذه المعلومات للإضرار بأمنك ووطنك. المواطن اليمني يقظ.
6: سام اف ام والعود أحمد.
7: اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. مستمعينا الكرام، أجدد الترحيب بكم في القسم الثاني من برنامج الإفتاء المباشر يستفتونك. طبعا هنا مجموعة أسئلة أحد الإخوة أو الأخوات أرسلها. السلام عليكم. السؤال الأول، هل صلاة الوتر جهرية؟ طبعا صلاة الوتر هي من الصلوات الليلية، وهي تصلى وتقرأ فيها الفاتحة وغيرها من السور أو الآيات، تقرأ جهرا. طبعا بالنسبة للمرأة، بالنسبة للمرأة الجهر يعني بما يسمع، تسمع نفسها، يعني ما هوش داعي أنه، ما فيش داعي أنها ترفع صوتها بزيادة. ولكن بالنسبة للرجل هي صلاة جهرية، وكذلك المرأة ولكن بالصوت الذي تسمع نفسها. هل يجب أن أقضي الصلاة التي كنت أتركها في بعض الأحيان وأنا في عمر 14 و15 و16، يعني هذا قدو سن البلوغ، هذه الصلاة المفروضة التي كنت تتركينها في هذا العمر بعد البلوغ يجب قضاؤها، يجب قضاؤها. السؤال الثالث، المصافحة الأقرباء غير الرحم، ما نصيحتكم؟ الكثير يعني البعض يعني يتساهل في مسألة أن تصافح البنت أو المرأة، تصافح أقاربها من غير المحارم. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأن يعني المصافحة تثير الغرائز، تثير الأشياء الغريزية، فبالتالي أن تصافح المرأة ابن خالها أو ابن عمها كونهم إنهم أقارب، هذا لا يجوز أبدا. هنا سؤال، السلام عليكم. سؤالي، إذا نسيت دعاء القنوت في صلاة الوتر أو الفجر، فهل صلاتي باطلة أم يجب علي أن أسجد سجدة السهو أو صلاتي صحيحة؟ بالنسبة للقنوت في صلاة الفجر وهي فريضة، إذا نسي المصلي أن يقنت وركع، يعني قام من الركوع في الركعة الثانية في صلاة الفجر ثم هوى إلى السجود، فصلاته صحيحة، ولكن يسجد سجدتي السهو بعدما يسلم، بعدما يسلم. كذلك الحال في صلاة أو في صلاة الوتر، في صلاة الوتر إذا نسي القنوت ويعني هوى للسجود بعد الركعة الثالثة يكمل ويسلم وبعدها يسجد سجود السهو، والصلاة في الحالتين صحيحة. أو صلاة الفجر أو صلاة الوتر. إذا نسي أن يأتي بالقنوت فيهما فالصلاة صحيحة مع سجدتي السهو بشرط. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. تلك ما معنى قول الله تعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت وعليكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. طبعا هذه الآية واضحة أن الأمم تتعدد، يعني أمة الإسلام يعني ممتدة من رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلم إلى يوم الدين. الأمم التي قبلها من أهل الكتاب وغيرهم تلك أمم يعني انتهت، ويعني لها ما كسبت تلك الأمة ولكم ما كسبتم، ولن نسأل ولا يسألون عما كنا نعمل ولا هم ولا نسأل نحن عما كانوا يعملون. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. السلام عليكم. واحدة قالت لي إذا ما سرت عندها ما عجي عندي وحلفت يمين كبيرة ما عتدخل بيتي، ودخلت بيت أخي وأنا ساكنة وأنا وأخي في بيت واحد، وهي عادي عندها الحلف، لكن أنا ما يعجبني ونويت أني أتحمل الكفارة. طيب أنتم ما وضحتوا، يعني ربما هو بيت واحد وفي شقق، أنت في شقة وأخوك في شقة وهي جات بيت أخوش، ما وضحتوا يعني يعني ربما هي دخلت في الشقة، لا أرجو أنه توضح هذه الأخت. لكن إذا هي أنت في شقة لوحدك وأخوك في شقة لوحده وهي جت لا يعني تزور بيت أخوك، فهذا ما بش عليها، ما بش عليها لأنها ما جتش لا عندك في شقتك التي تسكنين فيها. أما إذا كان أنتم تسكنوا في بيت واحد فهذه فيها إشكالية، فيها إشكالية إذا أنت وأخوك بنتنا بتسكنوا في بيت واحد وهذه التي حلفت يمين دخلت، فهنا والله أعلم أن فيها كفارة، لكن أرجو التوضيح. ونويت أني أتحمل الكفارة وما أنا قادرة، بس هي قادرة، ما يديش الكفارة إلا هو الذي حلف، ما هوش أنت. لكن إذا أنت ملكتيها من باب أنك تملكيها هذا المبلغ وبعدها هي تتصرف، وما أنا قادرة، بس هي قادرة تكفر معاها، لكن قالت ما أتكفر لأنها دخلت بيت أخي مش بيتي. فأنا أشوف يعني أنت بتقول الآن بيت أخوك مش بيتش، فيبدو أنه أنت في بيت وأخوك في بيت. إذا جات في بيت أخوك من خلال ما بتذكري في السؤال ما بش عليها كفارة، ما بش عليها. ولكن أنا وأخي في بيت واحد، يعني ما أدري كيف مرة بتقولي بيت كذا بيت أخي وهذاك بيتش، بعد تقولوا في بيت واحد، أرجو أنه توضح، ربما أنتوا في شقة كل واحد في شقة. كفارة اليمين طبعا هي إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، يعني من إذا قلنا وجبتين في اليوم لكل مسكين وجبتين، أقل حاجة يعني بنقول هذه الأيام مع الغلاء وكذا يلا 1000 ريال، 1000 ريال لكل مسكين، ونجي وهي 10,000 ل10 مساكين، وتكون ل10 مساكين مختلفين ليس مسكينا واحدا. لكن إذا كان مسكين رب أسرة مع زوجة وأولاد وهم 10 وديتيه لهذا المسكين خلاص تجزي. واحدة جاء رمضان وما قد صامت اللي عليها من رمضان الأول يوم واحد فقط ما صامتها بسبب التساهل، قالوا تكفر وتصوم، هل هو صحيح وكم تكفر في اليوم الواحد؟ طبعا هذا من باب التساهل. شوفوا يعني احنا بن السيد عبد الرحمن وشلي يعني بينصح دائما انه الإخوة بعد شهر رمضان الذي عليهم قضاء خاصة النساء يبدأوا يقضوا، يعني في صيام الست في شوال، بعضهم صيام في عرفة أو في شهر ذي الحجة، لا تبدأوش هذه الأشياء والنوافل والكذا إلا بعد ما تقضوا الصيام، ابدأوا بصيام القضاء. فهذه الأخت الذي تساهلت في يوم وجاء رمضان عليها قضاء اليوم ذلك، وكذلك أنها تطعم مسكين عن ذلك اليوم، تطعم مسكين عن ذلك اليوم، عليها القضاء والإطعام. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله. السلام عليكم، كيفك يا شيخ؟ هل يجوز لي ألبس شال من حق المولد ومكتوب فيه لبيك يا حبيبي يا رسول الله؟ وهذه الأخت السائلة تقول أنها في حالة الحيض، قالوا إنه حرام. لا ماهوش حرام، ماهوش حرام، البسي الشال وكذا. الحرام يعني ما يحرم على الحائض ملامسة القرآن، ملامسة القرآن وقراءة القرآن، هذا يعني مباشرة القرآن إما باللمس أو بالقراءة بالتلفظ، هذا يعني لا يجوز. أما أنك تلبسي شال عليه مكتوب يعني يا حبيبي يا رسول الله. هذا الشيلان اللي حق هذا ما بش عليها بأس ولا فيها حرام. عندنا مسجد في القرية ولكن أهل القرية كثيرين النفاق والغيبة وأنا لم أصلي معهم وأصلي في البيت فكيف أعمل؟ شوف هذا ما هوش حل، إنما يعني عندما تعتزل المسجد وكذا بسبب هذا السبب الذي بتقول أنهم كثيرين النفاق والغيبة، أنت دورك هنا أنك تختلط فيهم في المسجد، تقوم تعطيهم موعظة بعد الصلاة، يعني بعد صلاة المغرب، بعد صلاة العشاء، بعد الظهر، بعد العصر. فعندما تكون مختلطا بهم ولو كانوا على ما تقولون تقول أنت هكذا، حاول أنك تعالج هذه الأمراض بالنصيحة، بالتذكير، بالموعظة، بالتخويف من هذه الذنوب والمعاصي، النفاق والغيبة، أفضل لك. لكن عندما تعتزل الوضع ما هو ما عيبقاش على ما هو عليه، لا، عينتشر وعيعم النفاق في القرية، فالأفضل مخالطة هؤلاء في المسجد ووعظهم وتذكيرهم وإعداد يعني خواطر يعني توضح لهم يعني خطورة النفاق والغيبة، أفضل لك من الاعتزال. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله. السلام عليكم. اللهم صل على نبي على النبي وآله. في معي سؤالين. واحدة مطلقة وتتصل معه وهي آخر حبة، ما فهمت أنا. لكن إذا كان الرجل طلق زوجته وعادي بتتواصل معه، هذا من المحرمات، هذا من المحرمات. إذا طلق الرجل زوجته يعني في الطلقة الأولى وما عادها، فهذا يعني لا يجوز. وكذلك إذا كانت الطلقة الثانية، لكن إذا عادها إلى عصمة نكاحه فلا بأس. أما إذا كانت الطلقة الثالثة وتفارقوا وعادهم بيتواصلوا، فهذا يعني محرم على كل حال. والثاني، أنا أقرأ ونقص حروف، هل جائز؟ وما نصيحتك لي؟ ما بتقرأي، ما وضحتي أن تقرأي قرآن وتنقص حروف، لا يجوز، لا يجوز قراءة القرآن مع إنقاص حروف من الكلمات، فهذا لا يجوز، ويخرج عن كونه قرآنا الذي تقرأيه. إذا كانت الحروف ناقصة فليس بقرآن، وعليك أن تتعلمي التلاوة، تستمعي إلى مشايخ، مثلا الشيخ محمد حسين عامر رحمة الله عليه، الشيخ يحيى الحليلي، الشيخ المنشاوي، اسمعي لهؤلاء وتعلمي ولو من الصور القصار، الصور ما هوش لازم الصور الطويلة، واقرأي كما تسمعين من هؤلاء المشايخ. مساء الخير يا شيخ، نشتي نسأل كيف لو ما قالوا النوم بعد العصر مكروه بعد الفجر، ما هو المكروه فيه؟ طبعا هو الكراهة في هذه الأوقات بعد العصر وبعد الفجر، بعد صلاة الفجر يعني تكون أبواب الرزق مفتوحة وأبواب الدعاء، ويجلس الإنسان في مصلى سواء رجل أو مرأة، يذكر الله، يسبح، دعاء، مثلا أدعية، يتوجه إلى الله بالأدعية حتى شروق الشمس، ففي هذا الخير كثير، الخير كثير عندما يجلس بعد صلاة الفجر. وكذلك الحال بعد العصر، يعني وقت بعد صلاة العصر هذه تميت القلوب، يعني تدخل الوهن، يعني ذكر العمل في هذه الأوقات، زيارة الأقارب، عمل الخيرات، أشياء كثيرة ممكن يستغل الإنسان فيها وقته بعد صلاة العصر، وليس النوم. النوم هذا في أوقات في هذه الأوقات مكروه. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. مريض أفطر 5 سنين، مريض أفطر 5 سنين ومات، كم يدو ورثته صوامة حق 5 رمضانات؟ طبعا يدو كيس بر كبير أبو 50 كيلو هذا، أو كيس من الأرز الكبير، وقدو للـ5 رمضانات هذه، كفروا عنه. كيف بمن معه قات ولا بالدين إلا صرفته، كم يزكي، ربع العشر ولا نصف العشر؟ طبعا هنا بالنسبة للقات هو عليه زكاة، عليه زكاة، وكم يزكي، ربع العشر ولا نصف العشر؟ عليه بالنسبة للقات ولا بدي إلا صرفته، يعني ما يعني بياخذ صرفته من القات؟ أو ما وضحت السؤال، ما وضحتيش السؤال، أرجو التوضيح للأخ أو الأخت السائلة فيما يتعلق بسؤال زكاة القات. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله. ما حكم الذي ما يصلي الجمعة وهو عاجز؟ كيف عاجز؟ يعني هل هو مريض مثلا، أو ما هو الذي صورة العجز هذا؟ إذا كان مريض وكذا يصلي على الحالة، يصلي على الحالة ما لم يكن فاقدا لعقله، لأنه فقدان العقل هذا هي الحالة الوحيدة التي لا يصلي فيها الإنسان، لأنه العقل مناط التكليف. فالأخ أو الأخت السائل والسائلة ما وضحش ما هو صورة العجز، يعني هل هو مشلول، شلل يقعده، مريض، مرض لا يقدر يقوم يصلي. فهذه الصلاة في هذه كل الأحوال قائمة، حتى على المجاهد وهو في الجبهة لابد أن يؤدي الصلاة. فهذا الإجابة أو هذه الإجابة للأخ أو الأخت السائلة. هل يجوز أن ألبس زي الصلاة وأجلس فوق السجادة وأنا معذورة من أجل أن لا يعرف أهلي لأن عادني صغيرة؟ بالعكس، يعني الأخت أو النساء التي تأتيها الدورة ثم يعني وهي في أيام الدورة تقوم تتوضأ وضوءها للصلاة وتلبس ملابس الصلاة وتجلس في موضع السجادة وتذكر الله وتسبح وتستغفر، هذا لا بأس فيه، لا بأس فيه ولا فيه أي حاجة. طبعا عاد الحياء هذا شيء جميل وشيء طيب، يعني بتقول إنه من أجل لا يعرفوا أهلي لأن عادني صغيرة، فهذا شيء طيب. وبالعكس يعني بعض النساء الصالحات إذا جاءتها الدورة حتى في هذه الأيام مثلا تقوم تتوضأ وعلى ما قلت لكم تلبس ملابس الصلاة وتجي في مصلاها من أجل تتعود نفسيا حتى ما تفارق الصلاة حتى في أيام العذر الشرعي. السلام عليكم. إذا رجل نصب فلوس علي بحجة ما، وأنا أعرف أنه نصبه وهو يسألنا زلط، فهل إذا أخذت عليها الزلط آثم؟ إذا رجل نصب فلوس، ما أدري كيف يعني، هذه يعني تشيل توضيح إيش طبيعة النصب وإيش طبيعة الاتفاق بينك وبينه، فهذا يحتاج إلى أنك يعني تذهب إلى محكمة، إلى أي جهة مثلا يحددوا لك إيش الذي حصل بينكم، وأنت مثلا تشتي تأخذ عليه فلوس من الذي هي عندك دين أو تسلفتها منه. هنا سؤال. السلام عليكم، نهنيكم بقدوم المولد النبوي الأعظم، ونهني سيد عبد الملك يحفظه الله، ونقول نحن في أتم الجهوزية، هو يصلح نصلي وقد زرقت الشمس. يعني بعض الناس يعني تفوته صلاة الفجر وما يقوم إلا وقد شرقت الشمس، فهنا الصلاة لابد منها في أي وقت تقوم منه، سواء 8 أو 9 أو 10، الوقت الذي قمت فيه، أو مثلا بعضهم ناسي أن يصلي يقوم يصلي الصلاة في وقت ما ذكرها أو في وقت ما قام من النوم. فهذا الأخ السائل فاتته صلاة الفجر وما قام إلا وقد الشمس يعني في ارتفاع، فتصلي في وقت ما تقوم، صلي وقت ما تقوم. السلام عليكم، كيف حالك؟ ما بالسؤال. طيب هنا سؤال. السلام عليكم، معك الأخوات مرتفعات جبل وصاب شامخة. أولا نشتي نقول لكم البث مقطوع بعد الظهر لما قريب المغرب، والآن مشوش إنك هي 4 توراة، فماذا عن صحف موسى التي جاء ذكرها في القرآن الكريم؟ الآية رقم 2 سورة الأعلى، نرجو إعطائنا نبذة تعريفا عن هذه الصحف. طبعا هذه من الكتب السماوية التي نزلت على أنبياء الله، وفيها رسالة واحدة وهدف واحد، وهو دعوة الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له. سواء كانت 4 كتب أو 3 كتب، ليس هذا يعني من الذي الله بيأمرنا أو بيطالبنا أو بيسألنا عنها، ولكن إحنا بنؤمن بكل الكتب، نؤمن بكتب الله كلها التي نزلت على أنبيائه وجاء ذكرها في القرآن الكريم. مساء الخير، عندي مصحفين نصفهن مقطع ولا أقراهن، هل يجوز إحراقهن لأنها أصبحت ورق متفرقة ونصفها سابر، هل أحرقها كلها؟ وهل مدام أنه قد يعني نصف المصحف قد مقطع والصفحات غير مكتملة، فلا بأس من إحراقها في مكان شريف، في مكان نظيف طاهر، إحراقهن ودفنهن في مكان محترم، دفن هذا المحروقات في مكان محترم. السلام عليكم، ما حكم الذي يحلف واصل لحد لا حد خابره؟ قال والله يعني هذه للأسف يعني مشهورة وكثيرة عند الناس، نبصرها في الأماكن العامة، والله كذا، والله لا أفعل كذا. يعني لا يجوز، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا، الله سبحانه وتعالى بينهانا. فالذي قد لسانه متعود كذا يحاول أنه يتقي الله ويعظم الله، وأنه ذكر الله هذا في السوق ولا في أي مكان، والله والله هذا ما يجوز، لأنه هذا فيه يعني ما عندش تقديس لله، ما فيش عظمة الله في نفسه في روحه، وما يحلف إلا في أشياء عظيمة، في مواقف عظيمة يطلب منه الحلف. أما يعني على يطلق على العنان للسانه فهذا لا يجوز امتثالا لأمر الله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله. جمعة مباركة عليكم. هل يجوز المرأة في مرأة تزوجت جلست مع زوجها الأول 3 سنوات واليوم طلقنا واليوم تزوجت قبل تنهي العدة؟ قالوا لا ليس عليه. لا ما يجوز، لا يجوز هذا، يعني أنها تكمل العدة بعد الطلاق من الزوج الأول، وبعد انقضاء العدة تماما لها أن تتزوج وأن تعقد وتتزوج. أما وعادي في العدة هذا لا يجوز. ومن هو هذا الأمين الشرعي الذي يعني عقد لهم؟ وحتى وثيقة الطلاق لابد تكون موجودة مع هذه الزوجة أو هذه المرأة بعد ما طلقت، حتى يتأكد الأمين الشرعي أن قد مضى على طلاقها الفترة الشرعية. أما أنها تتزوج فهذه مخالفة شرعية ومعصية كبيرة لله. طيب، هنا المجموعة، أو عندي مجموعة كبيرة من الأسئلة ولكن الوقت ممكن متاح، أو طيب نحاول أن نستفيد من يعني بعض الوقت. السلام عليكم، عندي سؤال يا شيخ. صاحبتي زوجوها غصب، وأنا حرصت على زوجها حتى تطلقت منه، وعرف زوجها أني أنا الذي حرصت عليه، وهو جالس يدعي علي، هل علي شيء؟ كانت تبكي وأنا رحمتها. حسب الله ونعم الوكيل. يعني هذا من الأشياء الشائعة، أن بعض الآباء يزوجوا بناتهم بالغصب، زوجوها غصب ونحر. طبعا هذا العقد باطل، عقد الزواج هو باطل، ولكن كان الأولى أن تذهب إلى بيت أهلها أو تذهب إلى المحكمة، ومن هناك يعني يفصلوا بينهم، حتى أنت ما تدخلي في مشاكل مع هذا الزوج أو مع هذا الرجل. ولكن رضا المرأة في عقد الزواج هو شرط أساسي من شروط صحة النكاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقهم في مرة تفحص ولا تفحص النساء وتقول كيف تبول ويشربوا البول؟ هذا لا يجوز، هذا يعني لا هو علاج، ولا يعني واضح أنه هذه نجاسات. أما من يذهب عند هؤلاء ويقول أنه علاج فهذا كذاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة مباركة. مقدما في امرأة تقول إن هذا يعني ما أدري، هذه يبدو أنه من مجتمع فيه أشياء من الخرافات، فأرجو من هذه السائلة أنه هذه كلها لا تجوز، الأشياء التي بتسأل عنها لا تجوز، وهذه المعتقدات كلها باطلة. ما عقاب من يسيء الظن بأحد ويتهمه بالسرقة؟ لا يجوز أن تتهم أحد بالسرقة إلا بعلم. وطبعا إذا في ظن غالب أو في أدلة فيجب أن يعني هناك جهات أمنية تحقق في الموضوع، ثم تحيل الموضوع إلى النيابة والنيابة إلى المحكمة وهكذا. أما كل واحد يعني يتهم الآخر بسرقة مجرد أو مبني على الظن فهذا لا يجوز. إذا مستمعينا الكرام، نكون بهذا قد وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة، وأعتذر من بقية الأسئلة التي وصلتني، أعتذر عن الرد عليها، ولكن بإذن الله سبحانه وتعالى الإخوة الذي ما أجبنا عنهم على أسئلتهم في هذه الحلقة يكونوا هم البادئين في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، نجيب على الأسئلة في نهاية هذه الحلقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن بالصحة والعافية على العلامة عبد الرحمن محمد الوشالي نائب مفتي الجمهورية اليمنية سابقا وعضو رابطة علماء اليمن الذي اعتذر بسبب مرضه. وتقبلوا تحيات طاقم العمل في برنامج يستفتونك وكذلك المخرج المنفذ المهندس محمد الفرع. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل وثبات أعلى في الخدمة واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
3: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
2: بصف لي المسألة عشان أفهم.
3: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
2: ما لها؟
3: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الايزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات والمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
2: وما؟
3: والحاصلة حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
2: أوهو.
3: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
4: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
2: يقول عن القاهم
3: متواجدين على مدار 24 ساعة.
2: عيأخرونا.
3: بالعكس، سوي فحصك وروح.
2: والنتائج
3: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
2: أوهو.
3: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساند دول العدوان أو أجهزة الاستخبارات المعادية، يرجى الاتصال بمركز البلاغات والشكاوى بجهاز الأمن والمخابرات على الرقم المجاني 1-0-0. أمننا في تواصلنا.
6: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
7: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
7: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
8: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
9: كلمات من نور.
10: أن يكونوا بالشكل الذي يعي الآخرين تماما، لا مرجفون يؤثرون ولا منافقون يؤثرون ولا عدو يستطيع أن يرهبني ولا شيء في هذه الدنيا يمكن أن يخيفني. هكذا يدي الله لأوليائه، وهكذا قامت تربية القرآن أن تصنع الناس، أن تصنع المؤمن على هذا النحو. تربية عظيمة جدا، وهي تربطك بمن يستطيع أن يجعل نفسك على هذا النحو، وأن يجعل الواقع أيضا أمامك على هذا النحو. يبدو ضعيفا أمامك وفعلا يكون ضعيفا. فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ألم يقول كل شيء عن أعدائنا؟ أعداؤنا هم أولياء الشيطان على اختلاف أنواعهم وأصنافهم. أليس أولياء الشيطان بصورة عامة؟ فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ويأتي إلى تصنيفهم يهود ونصارى وكافرين، فيقول عنهم ما أسلفنا من قوله تعالى ولو قاتلكم الذين كفروا لولوكم الأدبار. وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. هكذا يقول عن اليهود والنصارى. عاد في عدو آخر، عاد هناك عدو آخر غير هؤلاء. هل هناك عدو للحق؟ هل هناك عدو للإسلام إلا وهو داخل ضمن أولياء الشيطان؟

0: القوات المسلحة تضرب هدفا حساسا للعدو السعودي في مطار نيران وأرامكو نيران، وتؤكد سنواصل حماية سيادة اليمن من أي اختراق. مصادر اقتصادية: عمليات اليمن عطلت الخدمات اللوجستية للمملكة وأرغمت شركة أرامكو على تأخير محسسات عملائها الأوروبيين. غزة تواجه تحديات الوصول لوفاة الشهداء، والمجرم نتنياهو يعارض دخول قوة الاستقرار، والوسطاء يتوسلون ترامب إلزام إسرائيل بخطة. شجب أوروبي مشترك لعرض إسرائيلي لتنفيذ مشروع إيوان الاستيطاني، و700 بؤرة يهودية تعيد تشكيل جغرافية الضفة الغربية المحتلة. ثانية تتراكم حولها الرمال، تحقيق موثق، حجم الإنفاق يتجاوز قدرات التمويل. ذكرى المولد النبوي مستمر، أنشطة جمعية متنوعة تتراكم أو تترجم الغضب للقرآن الكريم، وتؤكد الاستعداد لمواجهة أي تطورات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النشرة الرئيسة من المسيرة أبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. يشحض اليهود سكاكينهم في أرضنا الفلسطينية من غزة إلى الضفة، لا يتركون أي جزء منها يتنفس السعداء ولو مؤقتا. مشروع التوسع لا يقتصر على أرض المسرى، بل يمتد إلى مصر والأردن ولبنان وسوريا، ويعبر كل بلدان الطوق أو ما كانت كذلك، وهو يستند إلى رؤية عقائدية مجاهر بها دون أن يكرع أي جرس للإنذار الجاد أو أن يسمع رجع الصدى للخريطة الإسرائيلية المتخيلة في أي عاصمة عربية أو إسلامية. وهذه سمة مرافقة لأمهات القضايا وأكدسها، وإن عللت بالأمس بالظروف الخارجة عن الإرادة، فقد تجلى اليوم أنها نتيجة لسياسة مردية لكل الإرادات الحرة، ولا تزال تطمح أن تستمر غدا، وأن تظل أيضا عصا الحقبة الجديدة ضمن هذا السياق. المنطقة على مفترق تهويل أمريكي جديد مع ارتفاع منسوب يأس ترامب، يشهر المعتوه ورقة طوت الأيام مفاعيلها وأحرقها الاقتصاد المقاوم، يسخر منه العارفون بموازين القوى ونقاط الميدان وأوراق الضغط المتبدلة لدرايتهم أنه يبيع الكلام لسوق النفط وللمزاج العام الداخلي لديه المتقلب المعبر عن عودة ديمقراطية تهدد مستقبله السياسي. مع ذلك، ثمة من يشتري بضاعة ترامب الرديئة من العرب التائهين والمتعلقين بردائه المهددين لليمن بنيران سبق وأطفأها الله سبحانه وتعالى في تجربة مكثفة تفرض على السعودي عدم المكابرة أو المغامرة، فبعد شهر من نجاح تثبيت معادلاته المختلفة، بلد الإيمان ماض في تعميق أزمة المستكبرين والمنافقين بعد أن عجزت كل مخططاتهم وسني حربهم ومجازرهم وحصارهم من تركيع من لم يركعه أي عدوان أو احتلال على مر الأزمان، وعلى الله يتوكل اليمنيون.
1: بيننا وبين السعودي المسألة واضحة، نحن الشعب المظلوم، نحن الشعب المعتدى عليه، نحن الشعب الذي دمرت مدارسه، مساجده، أسواقه، المنازل فيه قتل فيها آلاف الأطفال، آلاف النساء، عربات الشهداء تشهد في كل محافظة، حجم الدمار يشهد،

0: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس يبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. لذلك نحن مع القرآن ونحن مع الله سبحانه وتعالى، والله مع عباده المظلومين المستضعفين المبتهدين الذين يتحركون في إطار الموت في الحق. نحن نتحرك يا شعبنا بالاعتماد على الله، التوكل على الله سبحانه وتعالى، بالاستعانة بالله جل شأنه. هو خير الناصرين، هو القائل وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. لا نستوحش في هذه الدنيا مهما كانت مواقف الظالمين والطغاة والمجاملين لهم والمتمالئين معهم، نحن نعتمد على الله، كفى بالله وليا كفى بالله نصيرا، نعم المولى ونعم النصير.
1: أعلن متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع عن تنفيذ عمليتين عسكريتين بطائرتين مسيرتين. الأولى استهدفت هدفا حساسا للعدو السعودي في مطار نجران، والثانية استهدفت أرامكو نجران. وفيما أكد متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن العمليتين حققتا هدفيهما بنجاح بفضل الله، أوضح أن العمليتين أتتا ردا على انتهاك العدو السعودي لأجواء محافظة صعدة بطيرانه المسير. وشدد العميد سريع على أن القوات المسلحة ستواصل حماية سيادة اليمن من أي اختراق وتثبيت هذه المعادلة بإذن الله تعالى. أكد عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبد العزيز بن حبتور أن ممارسات العدو السعودي في المحافظات الجنوبية والشرقية تكشف بوضوح أن ما يدفع إليه أبناؤها اليوم لا يتعلق بحماية الجنوب أو الانتصار لقضيته. وأوضح بن حبتور في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية سبأ أن ما ينفذه العدو السعودي يرتبط بمحاولة إعادة إنتاج واقع من الوصاية الخارجية وإبقاء القرار اليمني مرتهنا لإرادة الرياض وحساباتها السياسية والأمنية. ولفت إلى أن حقوق أبناء الجنوب وقضاياهم لا تحتاج إلى حرب جديدة بين اليمنيين، وإنما تحتاج إلى معالجة عادلة تحفظ كرامة الجميع وتضع حدا لكل أشكال الإقصاء والهيمنة. وأوضح بن حبتور أن صنعاء لا تنظر إلى أبناء المحافظات الجنوبية باعتبارهم خصوما ولا تتعامل مع قضاياهم بمنطق العداء، وإنما ترى أن الخطر الذي يهدد اليمنيين جميعا يتمثل في استمرار النفوذ الخارجي السعودي. وشدد بن حبتور على أن المعركة اليوم تخاض مع من يريد أن يبقي القرار اليمني بيد الرياض وأسيادها، وأن تظل ثروات اليمن وموانئه وممراته ومقدراته خاضعة لمنطق النفوذ والوصاية. وأضاف: هذا الخطر لا يميز بين شمالي وجنوبي ولا بين شرقي وغربي، لأنه يستهدف الجميع. بعد نجاح القوات المسلحة اليمنية في تكريس 3 معادلات نوعية خلال الشهر الأول، يبقى في جعبتها الكثير من الخيارات العسكرية، بما في ذلك التصعيد الشامل ردا على تصعيد العدو السعودي.
2: مع إسدال الستار على الشهر الأول من العمليات، تسجل القوات المسلحة حضورها بعمليتين نوعيتين في صلب معادلة حماية السيادة اليمنية. إحداهما ضربت هدفا حساسا في مطار نجران، والأخرى طالت منشأة لأرامكو في نجران أيضا، لترفع حصيلة عملياتها في العمق السعودي إلى 11 عملية تصدرتها منشآت أرامكو، بما يجسد حجم الكلفة الاقتصادية الباهظة المفروضة على النظام السعودي ثمنا لاعتداءاته السافرة على سيادة اليمن. تطوي القوات المسلحة شهرها الأول بسجل من الضربات النوعية لتنتقل إلى الصفحة التالية بعد أن نجحت في تكريس 3 معادلات استراتيجية: الحصار بالحصار وضرب التحشيدات السعودية أينما كانت وحماية السيادة اليمنية، على أن عداد المعادلات لا يزال مفتوحا على احتمالات واسعة.
0: هذا هو خيار الضرورة، موقف الضرورة، وموقف حق، وموقف لا بد منه.
2: أثمرت معادلة الحصار بالحصار نتائج مبهرة، تمثلت في منع الناقلات السعودية من عبور باب المندب وإحداث هزات اقتصادية انعكست بشكل مباشر على حجم الصادرات النفطية السعودية، فضلا عن مضاعفة كلف النقل والتأمين البحري، مع قناعة راسخة في الأوساط الدولية أن هروب الرياض إلى حشد تحالف بحري ليس أكثر من خطوة عبثية، نظرا للإخفاق الذي منيت به واشنطن ولندن والدول الأوروبية إبان طوفان الأقصى.
0: لن تنفعه أمريكا، لن تنفعه بريطانيا، لن تنفعه إسرائيل العدو الصهيوني.
2: يغلب التخبط على نظام الرياض وهو يهرب من الاستحقاق العادل لمطالب اليمن المشروعة إلى البحث عن مظلات للحماية ليس آخرها التحالف الثلاثي مع باكستان وتركيا.
0: تركيا يريد أن يستفيد، يحصل على الفلوس من السعودي، لكن هناك سلبيات كبيرة، وهي أن هذا النوع من الطائرات الذي تبيعونه للسعودية وتقدمونه فخرا للصناعة التركية سيتحول إلى سلعة تبور.
3: يحرقوا يا ربي لك الحمد.
2: تتكامل معادلة حماية السيادة مع استهداف تحشيدات العدو السعودي، حيث نجحت القوات المسلحة في تنفيذ ضربات استباقية أسفرت عن مصرع وإصابة المئات، بينهم ضباط سعوديون. لا يقتصر المشهد عند حدود المعادلة الثلاث فحسب، بل يضع اليمن في حساباته الانتقال إلى خيار التصعيد الشامل رداً على أي تورط سعودي محتمل في مسارات التصعيد.
0: ستكون النتائج الوخيمة لإجرامه وطغيانه وإصراره على مواصلة الظلم، على مواصلة العدوان، على مواصلة الطغيان بغير حق ضد شعبنا العزيز، شعبنا المظلوم. إصراره بإذن الله ستكون عواقبه وخيمة على المسار.
2: يظل الحضور المليوني غير المسبوق قبيل تدشين معادلة الحصار بالحصار عاملا حاسما في رسم المعادلة العسكرية، إذ تترجم القوات المسلحة خيارات عشرات الملايين من اليمنيين بعد أن تجرعوا مرارة العدوان والحصار لأكثر من عقد من الزمن.
1: أكدت وكالة بلومبرغ المختصة بالشأن الاقتصادي أن العمليات اليمنية في البحر الأحمر عطلت الخدمات اللوجستية المعتادة للمملكة العربية السعودية. وأشارت بلومبرغ إلى أن شركة أرامكو السعودية أبلغت عملائها الأوروبيين بمخصصات متأخرة من شحنات النفط بنحو أسبوع عن المعتاد. عمليات يمنية في البحر الأحمر عطلت الخدمات اللوجستية المعتادة للمملكة. وفيما عبر عدد من المتعاملين الأوروبيين عن قلقهم من أن تستحوذ آسيا على مزيد من البراميل من سيدي كرير على ضفاف المتوسط، يعترض عدد من المشترين الآسيويين على طلب من شركة أرامكو باستلام الشحنات من ينبع مباشرة. وقال المشترون إن التهديدات اليمنية جعلت العثور على سفن مستعدة للإبحار إلى ينبع أكثر صعوبة مع ازدياد المخاطر التي تواجه طرق التصدير الرئيسة لديها عبر مضيق هرمز من الخليج.

0: شهر كامل على إعلان القوات المسلحة اليمنية الحظر البحري على النظام على الملاحة السعودية في إطار معادلة الحصار بالحصار التي أطلقها السيد القائد وأيدها الشعب اليمني في جمعة النفير والتحضير. في هذا العرض نتوقف عند حصيلة الحظر البحري مع الزميل صدام القدمي. إليك صدام.
1: شكرا زميل علي. نعم، حصيلة كبيرة كانت نتيجة الخسائر السعودية ونتيجة العمليات اليمنية في سياق المعادلات التي فرضتها اليمن، سواء في معادلة الحظر البحري أو في معادلة حماية السيادة اليمنية. أهلا بكم. شهر كامل مضى على بدء معادلة الحصار بالحصار التي أعلنتها القوات المسلحة اليمنية في 20 من يوليو. شهر انتقلت فيه المعادلة من قرار بحظر الملاحة البحرية للعدو السعودي إلى عمليات متواصلة فرضت واقعا جديدا على حركة سفنه النفطية ومسارات تصديره. البداية كانت في 22 من يوليو باستهداف السفينتين النفطيتين السعوديتين إنسيليا وليلى بعد مخالفتهما قرار الحصار وإجبار عدد من السفن الأخرى على التراجع والعودة. ومع استمرار تنفيذ القرار استهدفت القوات المسلحة في 28 من يونيو السفينة النفطية غزال بالصواريخ البالستية وأجبرتها على التراجع، فيما بدأت السفن السعودية بتغيير مساراتها بعيدا عن نطاق العمليات. ومع اتساع تأثير الحصار ظهرت مؤشراته في حركة تصدير النفط، إذ نقلت رويترز عن فورتيكسا أن جميع عمليات تحميل النفط السعودي في ينبع خلال الأسبوع الماضي جرت بالتخفي. وأظهرت بيانات شركة كيبلر لتتبع السفن أنه لم ترصد أي شحنة نفطية سعودية عبر مضيق باب المندب مطلع الأسبوع، في مؤشر إضافي على تأثير الحصار في مسار البحر الأحمر. وفي 5 من أغسطس استهدفت القوات المسلحة السفينة السعودية النفطية وفا قبالة ينبع، ثم السفينة دايزي في خليج عدن، ولتؤكد امتداد تنفيذ الحصار من شمال البحر الأحمر إلى خليج عدن والبحر العربي. وبعد شهر من بدء المعادلة كشف متحدث القوات المسلحة العميد يحيى السريع أن عدد السفن النفطية السعودية التي جرى استهدافها منذ 20 من يوليو وحتى 19 من أغسطس بلغ 8 سفن نفطية. 5 من السفن المستهدفة كانت في البحر الأحمر و3 سفن في خليج عدن والبحر العربي، في انتشار جغرافي شمل أهم مسارات الملاحة النفطية السعودية. لكن الاستهداف المباشر ليس سوى جانب من الحصيلة، فأكدت القوات المسلحة أنها منعت خلال الفترة نفسها 48 سفينة نفطية سعودية من العبور وأجبرتها على العودة. من بين هذه السفن منعت 34 سفينة في البحر العربي والمحيط الهندي و14 سفينة في البحر الأحمر، بما يعكس اتساع نطاق تطبيق الحصار البحري. المحصلة بعد شهر، المعادلة تحولت من إعلان إلى ضغط فعلي على حركة النفط السعودي بين سفن مستهدفة وأخرى متراجعة أو مغيرة لمسارها، وتحميل يجري بالتخفي وغياب للشحنات عن باب المندب، بمعنى أن التأثير امتد من السفن إلى مسارات التصدير نفسها. إذن علي، كانت هذه أبرز الحصيلة التي تعرضت لها الملاحة السعودية نتيجة الحظر اليمني. إليك.
0: نعم، شكرا صدام. وهي بالفعل تؤكد تأثير ومفاعيل المعادلة اليمنية الحصار بالحصار. شكرا على كل هذه التفاصيل. عام على استشهاد ثلة من حكومة التغيير والبناء، من قادوا اليمن في أحلك الظروف فأثمرت دماؤهم صمودا وعزا ونصرا في مواجهة كل التحديات والصعوبات.
2: بكل فخر واعتزاز ممزوج بالحزن والأسى نعينا إلى شعبنا اليمني العظيم استشهاد الأخ المجاهد الوطني الغيور على أمته ودينه، الأستاذ أحمد غالب الرهوي رئيس الوزراء في حكومة التغيير والبناء الوطنية مع عدد من رفاقه رحمهم الله تعالى، والذين قضوا شهداء إثر استهدافهم من قبل العدو الإسرائيلي المجرم الغادر.
3: تحل الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد كوكبة من حكومة التغيير والبناء الذين ارتقوا إلى الله شهداء على طريق الانتصار للقضية الفلسطينية.
4: فنحن في أقدس معركة وأعظم موقف تطيب فيه التضحيات، لا نعتبر التضحيات فيه خسائر ضائعة، بل نعتبر كل ما قدمناه في إطار هذا الموقف هو في سبيل الله سبحانه وتعالى.
3: واليمن يخوض معركته الأشرف إسنادا لغزة. قدم الشعب اليمني أول حكومة عربية شهداء على طريق القدس.
5: هؤلاء الشهداء الذين قضوا نحبهم وهم يقومون بواجبهم المشرف في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس نصرة لفلسطين ولأهلنا في غزة، وفي الوقت ذاته الذي كانوا يقومون فيه بعطاءاتهم في مجال البناء والتغيير الذي نشده الشعب ويقوده السيد القائد.
6: نؤكد بعد عام من رحيلهم أننا بإذن الله ثابتون على نفس الدرب على نفس الطريق في نصرة القضية الفلسطينية وفي الدفاع عن مظلومية الأمة العظيمة حتى ننتصر لهذا الدين، ثابتون جيلا بعد جيل، مستعدون للتضحية بكل ما نملك وبكل ما نستطيع.
7: قضيتنا قضية فلسطين هي قضية الأمة وقضية اليمن الأولى، فنحن فقد اختلطت دماءنا بدماءهم، ولن نمل ولن نكل، وأننا سوف ندعمهم في جميع الجهات وفي كل المسارات.
8: كانت أمنيتها الشهادة، فكثيرا ما سمعته شخصيا أن يوفقه الله الشهادة، وقد نال أمنيته.
9: استشهاد القادة في سبيل الله، في سبيل القضية الحق، في سبيل المظلومية لا يثنينا أبدا، وهو الوقود الدافع لنا للتحرك أكثر والاستمرار المسيرة القرآنية أكثر.
3: فلسطين هي البوصلة والأقصى هي الغاية، والوفاء للوطن ولدماء الشهداء هو بمواصلة السير بكل ثبات وإصرار يؤكد الأهالي.
10: عندنا حالة عكسية، احنا نعتبرها دافع ان احنا نستمر ونضحي أكثر وأكثر حتى نوصل للنتيجة المضمونة وهي النصر بإذن الله.
11: لا الله المستعان، أي تراجع؟ ما فيش تراجع، احنا قدمنا من أقوى خيرة أبناء هذه البلاد، لا نتراجع أبدا. ما فيش في قاموس اليمني حاجة اسمها تتراجع أو ترجع على الخلف، لا نهائيا.
12: ونؤكد لكم أننا ماضون على نهجهم وسائرون على دربهم، وأننا والله لو تنعثرنا ذرات في الهواء ما تراجعنا على دربهم ولا على نهجهم.
13: نجدد العهد على مواصلة المسيرة وإكمال مسيرتهم تحت لواء السيد القائد العلم سيدي عبد الملك بن بدر الدين الحوثي، ونقول للعدو الصهيوني الإسرائيلي أن دماء آبائنا ما هي إلا وسام فخر على جبيننا، وما يزيدنا إلا صمودا.
14: أننا يا سيدي على العهد ما

0: بعد يوم دام يواصل العدو الصهيوني انتهاكاته واعتداءاته، حيث استشهد فلسطيني وجرح آخرون في قصف صهيوني على محيط مدارس العودة في عبسان الكبرى شرق خان يونس بقطاع غزة. استهدفت مدفعية العدو بقذائف عدة مناطق متفرقة شمال مخيم البريج في الوسط وجنوب مدينة خان يونس وشرق مدينة غزة. واختطفت بحرية العدو 4 صيادين فلسطينيين في ساحل مدينة غزة، ووصل إلى المستشفيات خلال 24 ساعة 18 شهداء و25 شهيدا، ليرتفع عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار وفق الصحة إلى 1283 شهيدا و4248 جريحا و813 حالة انتشال، بينما بلغ العدد التراكمي للشهداء 73417 شهيدا و174360 جريحا. ومن داخل مجمع الشفاء الطبي جرت مراسم تشييع 50 شهيدا فلسطينيا بينهم 20 طفلا تم انتشال رفاتهم بعد 3 أعوام من جرائم الإبادة في غزة. ورصدت كاميرا المسيرة ردود أفعال سكان غزة بعد ارتفاع وتيرة الغارات الصهيونية في القطاع بشكل لافت بعد مغادرة صهر ترامب، وسط تخوفات من المواطنين من زيادة القصف والاعتداءات تزامنا مع استمرار الهدنة الهشة.
1: يعني أنا كمواطن قطاع غزة فقدت بنتي وأخويا وأطفاله، يعني دلل إنه الولايات المتحدة مش وسيطة، الولايات المتحدة شريكة في المؤامرة، مش وسيط نزيه بالنهائيا، بالعكس الولايات المتحدة أعطت الضوء الأخضر بمشاركة إسرائيل إنه تبيد شعب قطاع غزة، لكن إحنا بنقولها إن شاء الله إحنا صامدين وثابتين على أرضنا.
2: مجرد ما انتهى من الاجتماع الضرب على غزة اشتغل، إحنا لا نشعر بالأمان. مع الولايات المتحدة ليست وسيط، للأسف الشديد الولايات المتحدة الأمريكية ليست وسيط على الإطلاق، الولايات المتحدة هي طرف، هي القاتل الأساسي، وإسرائيل تنفذ الأجندة تبعتها، وهذا أمر واضح لكل الشعوب الإسلامية والعربية وللحكام العرب اللي هم مختفيين خلف العباءة الأمريكية.
3: بالنسبة لأمريكا فهي ما تعتبر كوسيط شريف أو نزيه للقضية الفلسطينية ولقطاع غزة تحديدا، هان إحنا بنحكي عن قوة استعمارية كانت أيضا وبتدعم الاحتلال الصهيوني، وهذا الإشي ما اللي بيثبته بعد خروج جارد كوشنر من اجتماعات مع نظيره الإسرائيلي، صار تكثيف للغارات على قطاع غزة وعلى المدنيين بالدرجة الأولى، وهذا الإشي إحنا بنرفضه وبنتمنى يكون في وساطة حقيقية بحيث إنه ما يتنصروا من حقوق الشعب الفلسطيني.
4: تحمل المسؤولية الكاملة للإدارة الأمريكية ولمجلس السلام وللاحتلال هذه الجرائم وهذه الخروقات، وأن هذه التصريحات التي تصدر عن المسؤولين الأمريكيين تعطي الاحتلال جرعة جديدة لزيادة العدوان على شعبنا الفلسطيني واغتيال الأطفال والنساء والمدنيين، وما ضرب أبناء الشرطة الفلسطينية بالأمس كان إلا لضرب الجبهة الداخلية وزعزعة الاستقرار النسبي في قطاع غزة من أجل خلق حالة من الفوضى في قطاع غزة.
0: وأكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس باسم نعيم أن الهدف الحقيقي من الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مركزا للشرطة في قطاع غزة هو تكويض الأمن الاجتماعي للمجتمع الغزي تمهيدا لمخططات التهجير. وأوضح نعيم أن الاعتداءات تأتي في سياق محاولات العدو تكويض مقومات الأمن والاستقرار في القطاع بعد فشله في تحقيق أهدافه المتعلقة بالتهجير رغم استخدامه مختلف الأدوات الوحشية والخبيثة على مدى نحو 3 سنوات. يواجه الفلسطينيون تحديات كبيرة في عملية انتشال جثامين الشهداء من تحت أنقاض منازلهم المدمرة، قضية تسببت باستمرار جراحهم نتيجة العدوان الصهيوني من جهة وحرمانهم من تشييع أحبائهم بشكل كريم من جهة أخرى.
5: في 24 ساعة فقط استشهد أكثر من 17 مواطن وأصيب العشرات في قطاع غزة بغارات جوية جاءت بعد وقت قصير من مغادرة مبعوث الرئيس الأمريكي ووفد مجلس السلام للمنطقة. ما يعني من وجهة نظر الفلسطينيين غطاء أمريكيا للمجازر بحقهم؟
1: يعني أنا كمواطن قطاع غزة فقدت بنتي وأخويا وأطفاله، يعني دلل إنه الولايات المتحدة مش وسيطة، الولايات المتحدة شريكة في المؤامرة، مش وسيط نزيه بالنهائيا، بالعكس الولايات المتحدة أعطت الضوء الأخضر بمشاركة إسرائيل إنه تبيد شعب قطاع غزة، لكن إحنا بنقولها إن شاء الله إحنا صامدين وثابتين على أرضنا.
2: مجرد ما انتهى من الاجتماع الضرب على غزة اشتغل، إحنا لا نشعر بالأمان. مع الولايات المتحدة ليست وسيط، للأسف الشديد الولايات المتحدة الأمريكية ليست وسيط على الإطلاق، الولايات المتحدة هي طرف، هي القاتل الأساسي، وإسرائيل تنفذ الأجندة تبعتها، وهذا أمر واضح لكل الشعوب الإسلامية والعربية وللحكام العرب اللي هم مختفيين خلف العباءة الأمريكية.
3: بالنسبة لأمريكا فهي ما تعتبر كوسيط شريف أو نزيه للقضية الفلسطينية ولقطاع غزة تحديدا، هان إحنا بنحكي عن قوة استعمارية كانت أيضا وبتدعم الاحتلال الصهيوني، وهذا الإشي ما بيثبته بعد خروج جارد كوشنر من اجتماعات مع نظيره الإسرائيلي، صار تكثيف للنظارات على قطاع غزة وعلى المدنيين بالدرجة الأولى، وهذا الإشي إحنا بنرفضه وبنتمنى يكون في وساطة حقيقية بحيث إنه ما يتنصروا من حقوق الشعب الفلسطيني.
4: حمل المسؤولية الكاملة للإدارة الأمريكية ولمجلس السلام وللاحتلال هذه الجرائم وهذه الخروقات، وأن هذه التصريحات التي تصدر عن المسؤولين الأمريكيين تعطي الاحتلال جرعة جديدة لزيادة العدوان على شعبنا الفلسطيني واغتيال الأطفال والنساء والمدنيين، وما ضرب أبناء الشرطة الفلسطينية بالأمس كان إلا لضرب الجبهة الداخلية وزعزعة الاستقرار النسبي في قطاع غزة من أجل خلق حالة من الفوضى في قطاع غزة.
5: يبدو أن جيش العدو الإسرائيلي ماض في حرب الإبادة بقطاع غزة دون أن يعطي أي اهتمام للجهود الدولية لوقف الحرب، فدماء الفلسطينيين أصبحت وقود معركة انتخابية إسرائيلية. دعاء رقاء المسيرة، غزة، فلسطين المحتلة.
0: في غزة يتكامل الضغط الأمريكي مع التعنت الإسرائيلي، فيما ينكشف الوسطاء عاجزين فقط أمام العدو الإسرائيلي في الوقت الذي يخرجون للحديث في وسائل الإعلام للحديث عن نجاحهم في الضغط على المقاومة، ويستنجدون واشنطن لإلزام العدو بتعهداته المعلنة السابقة.
6: في غزة تبدو خطة ترامب عالقة بين تفاهمات تدفع بها واشنطن شكليا وتواجه باعتراض صهيوني، فبينما يتحرك صهر ترامب جاريد كوشنر لتسويق مسار يقوم على نزع سلاح المقاومة بالتوازي مع انسحاب إسرائيلي تدريجي وترتيبات أمنية جديدة، ينقلب المجرم نتنياهو على هذا التسلسل مشترطا نزع السلاح كاملا قبل أي انسحاب. وفي جديد الموقف الصهيوني نفي مكتبه الموافقة على دخول قوة الاستقرار الدولية إلى قطاع غزة. هذا التنصل السياسي يوازيه قتل يومي أو قل ضغط عسكري لم يتوقف أصلا حتى يقال إنه استؤنف، فالغارات والاغتيالات تواصلت بعد لقاءات كوشنير من دون إحراز تقدم في عقدة ترتيب خطوات الاتفاق، بينما تمضي واشنطن في تمويل ما يسمى بقوة الاستقرار الدولية المقترحة، بما يكشف أن الأولوية الأمريكية تتجه نحو إنضاج الترتيبات الأمنية أكثر من فرض وقف الخروقات الإسرائيلية. أما مصر وقطر وتركيا فبدت في بيانها الأخير أمام محدودية واضحة في أدوات الوساطة، إدانة للهجمات ومطالبة لإسرائيل بالالتزام، ثم استدعاء واشنطن ومجلس ترامب لممارسة الضغط، وهي صيغة تكشف أن الدول التي استطاعت دفع حماس وفصائل المقاومة نحو صيغة تفاوضية مقبولة لا تملك المقابل ذاته لإلزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقاتها.
7: هناك تنسيق كامل بين الوسطاء الثلاث، قطر وتركيا ومصر، وأسفرت هذه الجهود المقدرة وهذا التنسيق الكامل بين الوسطاء الثلاث عن إقناع الفصائل الفلسطينية للتحرك والتجاوب مع الطلبات الخاصة بحصر السلاح وجمع السلاح وهو ما تم إنجازه بفضل التعاون والتنسيق بين الوسطاء الثلاث والاجتماعات التي المتعددة التي استضافتها القاهرة.
6: وهكذا تتسع الفجوة بين الاتفاق والتنفيذ. المجرم نتنياهو يعيد ترتيب الخطة وفق شروطه، والوسطاء يستنجدون بالضغط الأمريكي، وواشنطن لا تمسك العصا من المنتصف، إذ تبدو قدرتها على التأثير موظفة أولا لدفع الترتيبات التي تلبي المطالب الأمنية لصالح العدو الإسرائيلي، فيما يبقى الانسحاب ووقف الاعتداءات مسألتين مؤجلتين تحت النار.
0: أفادت مصادر فلسطينية بإصابة ما لا يقل عن 12 مواطنا جراء اعتداء نفذه مغتصبون بين قريتي المغير وأبو فلاح شمال شرقي رام الله، في حين دفع العدو بجنود إلى محيط بلدة كسرى جنوبي نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني نقل 6 مصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج إثر اعتداء المغتصبين في قرية المغير، بينما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية في وقت سابق بإصابة 5 مواطنين خلال الاعتداء الصهيوني. وفي نابلس أفادت مصادر فلسطينية أن العدو دفع بتعزيزات جديدة من عناصره إلى محيط بلدة كسرة المحاصرة، حيث تواصل العصابات الإسرائيلية حصار 3 منازل لعائلات فلسطينية لليوم 12 على التوالي. وكان السفير الأمريكي في كيان العدو مايك هاكابي عبر عن دعمه للحصار، ودعا فقط لتجنب استهداف المواطنين الحاصلين على الجنسية الأمريكية. إلى ذلك شجب بيان أوروبي مشترك طرح العدو الإسرائيلي عرضا جديدا لتنفيذ مشروع إيوان الاستيطاني بالضفة، وأكد أنه غير مقبول. يشار إلى أن المواقف الأوروبية لا تترجم غالبا إلى خطوات عملية يمكن أن تغير من سياسة العدو.
8: من قصرى إلى مسافر يطا، ومن برقة إلى أم صفا، سيناريو واحد يتكرر: بؤر استيطانية تنبت على التلال الفلسطينية، ومغتصبون مدججون بالعصابات وسلاحها، وفلسطينيون محاصرون في بيوتهم وحقولهم. يحدث أن الضفة تشهد أكبر موجة للتوسع، هي الأسرع في تاريخها، فيما يصفه خبراء بأنه انتقال من إدارة الصراع إلى حسمه. نمط التوسع يتكرر بعناوين يعيد تدويرها ويفصلها المحتل على مقاس مشروعه التوسعي: بؤر جديدة قرب رام الله، وأخرى يعاد بناؤها في وادي الرخيم، واعتداءات تهدف لفرض واقع جديد يحول النقاط المتفرقة إلى حزام استيطاني متواصل وقاتل للوجود الفلسطيني. ما وجدته بالأمس لا تجده اليوم، ولن تجد ما تراه اليوم في الغد. يعتمد العدو في توسعه وقضمه للضفة على منظومة متكاملة تهدف لجعل أراضي الفلسطينيين بيئة طاردة لهم. حصار جغرافي عبر تقطيع أوصال أراضي الضفة وعزلها ومحاصرتها، اعتداءات يومية تحدث بالتوازي ويتم فيها حرق وتدمير ممتلكات الفلسطينيين تحت تهديد السلاح. استيطان رعوي ويجري بحماية جيش العدو وإشرافه، ويمثل النواة الأولى التي تتوسع منها المغتصبات. خنق البناء والحركة، وهي سياسة تعتمد على تقسيم الأرض بطريقة عنصرية تمنع الفلسطينيين وتسمح للصهاينة. سياسة العقاب الجماعي، والذي يجعل من وجود الفلسطيني على أرضه عبء لا يحتمل له. في السنوات الأخيرة تكشف أرقام تقارير أممية عن إقامة أكثر من 700 بؤرة و160 مستوطنة و60,000 دونم من سيطرت عليها البؤر الرعوية. في العام 25 وحده رصد التقرير 1800 اعتداء قام به المغتصبون الصهاينة ضد الفلسطينيين، وجرى اعتماد 40 مغتصبة جديدة و64 بؤرة، وهي أرقام تعادل ما بني في 5 سنوات. وبالإضافة إلى ما سبق، يفرض العدو قيودا صارمة على الفلسطينيين تبدأ من تقييد الحركة والبناء، مرورا بعمليات التهجير التي بلغ ضحاياها 40,000 فلسطيني من 19 مخيم، في سياق معركة يومية تفرض على الفلسطيني وتجعل من بقائه في أرضه عبء لا يطاق.
0: بعد 5 أشهر على احتجاز جثمانه، سلم العدو الإسرائيلي جثمان الطفل الفلسطيني سليم فقهاء إلى أهله في الضفة الغربية المحتلة، مع استمراره في احتجاز ما يقرب من 800 جثمان لشهداء فلسطينيين بينهم أطفال وأسرى. وذكرت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية أنها تسلمت جثمان الطفل الشهيد سليم فقهاء ونقلته إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله قبل أن يشيع عصرا في مسقط رأسه ببلدة سنجل. وأضافت أن الطفل استشهد في 17 من مارس الماضي برصاص قوات العدو الإسرائيلي في أطراف بلدة سنجل شمال شرقي مدينة رام الله، فيما أصيب فتى آخر كان برفقته قبل أن تحتجز قوات العدو جثمانه. ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية فإن قوات العدو تواصل احتجاز 798 جثمانا لشهداء فلسطينيين بينهم أطفال وأسرى، إضافة إلى جثمان جثامين شهداء من قطاع غزة في ظل عدم الكشف عن هويات بعضهم أو ظروف اختطاف جثامينهم.
9: لن تسلم المقاومة سلاحها والعدوان مستمر والاحتلال قائم، وسنخوض معركة كربلائية إذا لزم الأمر في مواجهة هذا المشروع الإسرائيلي الأمريكي مهما كلفنا، ونحن واثقون أننا سننتصر في هذه المعركة. وهيهات منا الذلة.
0: في لبنان، أغار العدو الصهيوني على محيط منطقة علي الطاهر بعد ساعات من الإعلان عن استشهاد لبناني متأثرا بجراحه جراء انفجار تشريكة عبوات بين ميفادون وزوتر الشرقية لتصبح الحصيلة 3 شهداء وجريحا واحدا. استهدف العدو الإسرائيلي بصواريخ ارتجاجية مرتفعات علي الطاهر ودوحة كفر رمان، فيما دوت الانفجارات بقوة ووصل صداها إلى مدينة صيدا ومناطق محيطة بها. كما تعرضت منطقة الدبشة وبلدات المنصوري وزوتر الشرقية وطلوسة ومركبة لقصف مدفعي إسرائيلي، إضافة إلى المنطقة الواقعة بين بلدتي حولة وشكرة تزامنا مع تنفيذ عمليات نسف في بلدة حداثة وكفر تبنيت. وفي وقت سابق استهدف طيران العدو بلدة المنصوري، فيما نفذت قواته تفجيرات في محيط بلدة زوتر الشرقية وبلدة الخيام، وقصفت بالمدفعية بلدات في محيط المنصوري ومجدل زون وأطراف بلدتي بيت ياحون وبرعشيت في جنوب لبنان. أكدت كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني أن كيان العدو يواصل استغلال اتفاق الإطار لممارسة الإجرام ضد الجنوب وسكانه، ودعت السلطة اللبنانية إلى إعلان موت هذا الاتفاق.
10: تدعو الكتلة مجددا أركان السلطة إلى أن نهجهم وسلوكهم يغريان العدو بمواصلة احتلاله للبنان وممارسة التوحش والإبادة لإعدام الحياة في مدنه وقراه الجنوبية، وبموافقة ودعم من الإدارة الأمريكية المجرمة. تدعو الكتلة السلطة مجدداً لإعلان موت اتفاق الإطار والانسحاب من المفاوضات وجولاتها المخزية. كما توقفت الكتلة عند استمرار العدو الصهيوني في اعتداءاته على غزة وتوسع جرائمه بشكل ممنهج إلى الضفة الغربية، لا سيما على صعيد تكثيف الاستيطان، فعبرت عن إدانتها الشديدة لهذا الانفلات الصهيوني العدواني والصمت الدولي إزاءه والخذلان العربي المفجع. كما أعربت الكتلة عن إدانتها للعدوان الصهيوني على سوريا والذي استهدف مطار أبو الظهور في إدلب، ورأت فيه مظهرا آخر من مظاهر الاستباحة الصهيونية المفتوحة لسيادة الدولة السورية.
0: وكان عضو كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني النائب علي عمار قد حذر في وقت سابق من الرهان على الولايات المتحدة وكيان العدو، وطالب بالعودة إلى الضمير والكرامة في مواجهة التطورات التي يشهدها لبنان. وفي كلمة له خلال احتفال تكريمي لأحد شهداء المقاومة قال عمار إن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني لا تريدان خيرا للبنان، وأكد أن سلاح المقاومة لم يستخدم في مواجهة هذا الكيان إلا بعد تخلي الدولة عن حماية اللبنانيين. وشدد عمار على أن سلاح المقاومة لم يتلوث يوما من الأيام بمعارك الداخل وبقي موجها ضد الكيان الصهيوني. سلمت قوات اليونيفيل المتمركزة بالقرب من مركز الجيش اللبناني في منطقة الخردلي الليطاني موقعها إلى اللواء السابع في الجيش اللبناني ضمن خطة نقل مواقعها. واعتبر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن إنهاء مهمة قوة اليونيفيل في الجنوب يشكل أكبر خطيئة وجريمة ارتكبت بحق الجنوب، محذرا من أن هذه الخطوة تعني عمليا نسف القرار 1701 في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تطبيقه بشكل كامل. وحذر من النوايا الصهيونية ومن تداعيات اعتداءاتهم على البلدات والقرى والأحياء المدنية والسكنية. أشار إلى أن عمليات التفجير لقرى الجنوب لا تقتصر على تدمير بنيتها العمرانية وإعدام الحياة فيها بصورة كاملة، بل تؤدي أيضا إلى صدوع وتفسخات خطيرة جدا في أسسها، محذرا من تداعياتها على مستقبل المنطقة وسكانها. واصلت أنقرة التأكيد بأنها لم ترسل قوات إلى سوريا خلال العدوان الإسرائيلي على معسكر أبو الظهور، في وقت أكدت فيه جماعة الجولاني عدم وجود مخطط لقواعد تركية في سوريا. تأتي هذه التأكيدات بدلا من الرد الحاسم على تهديدات العدو الإسرائيلي.
11: إلى الواجهة انفجرت موجة جديدة من استهداف العدو الإسرائيلي لسوريا الجغرافية والطموح بالنفوذ المباشر. استهداف معسكر أبو الظهور بغارات جوية قبيل أيام عابرا للمخفي من المعادلات، ولا فرق إن اعترفت جماعة الجولاني في دمشق أو لا، على غرار القول بالاتفاق الأمني مع كيان العدو الإسرائيلي. أنقرة عملت على توسيع ردود الفعل السلمية. إنكار وجود قوة عسكرية تركية في الظهور في وقت ذهب الشيباني الجولاني إلى أبعد من ذلك مع أكسيوس الأمريكي المقرب من ترامب. الإنكار مع التأكيد بعدم وجود حتى نوايا لقواعد تركية في سوريا مستقبلا. إنه تماش تركي جولاني مع التطمينات للعدو الإسرائيلي بدلا من اتخاذ مواقف صلبة لمواجهة العدو الإسرائيلي أو حتى تحذيرية مع تكرار اختراق الأجواء وتنفيذ غارات جوية على مطار عسكري، على الرغم من استمرار التأكيد الإسرائيلي العلني أن ذلك سيحدث كلما دعت الضرورة. أخرجت أنقرة وزارة الدفاع بدأ الأمر للوهلة الأولى أنه تصعيد تركي عسكري، وتمخض الظهور الرسمي عن تحذيرات سبق أن قامت بها الخارجية التركية وتبريرات بعدم استخدام أي قاعدة سورية أو وجود خلال الغارات العدوانية أو قبلها، وعلى الطريق دعوة للمجتمع الدولي بالتدخل. كحليف للجميع يقول البيت الأبيض إنه يريد إطفاء الخلافات بين الكيان وتركيا، يفعل ذلك من دون أن يندد بالعدوان الإسرائيلي على سوريا. وثمة ما هو أكثر سوءا، بحسب بعض التسريبات أن إدارة ترامب أخبرت دمشق أن نتنياهو يحتاج إلى مثل هذه العمليات العسكرية لدعم حملته الانتخابية. وتسريبات عن أكسيوس خلال تعليق أمريكي وتواصل مع إدارة الجولاني بأن الوضع سيتغير عقب الانتخابات الإسرائيلية في أكتوبر تشرين المقبل. العدوان الإسرائيلي على سوريا مقدمة محدودة، وهي صورة مصغرة عن الوضع الذي كان في طريق الاستباحة الإسرائيلية للمنطقة تمكن محور المقاومة من إيقافه خلال عامين ونصف من المواجهة. وفي اختبار هذه الصورة المحدودة علق البعض إن كان للتحالف التركي السعودي الباكستاني أي مشروع للرد، فعليه أن يظهر الآن. الإجابة بدت في غزة، فالثلاثي على قائمة المؤيدين لخطط ترامب واتفاقية شرم الشيخ أكتوبر 2025، ولم يكن للثلاثي وللقائمة أي دور في دفع العدو الإسرائيلي لإيقاف تصعيده في القطاع ولا رهانة مستقبلا. مواجهة مخطط العدو الإسرائيلي في سوريا يتجاوز المحاور والتحالفات، مثلما يتجاوز التدافعات السابقة التي انتهت إلى إخلاء سوريا من المقاومة والردع والسلاح. إنه سؤال الساعة، هل ستكون الطريق مفتوحة للمقاومة؟ وهل يمكن الثقة بالصداقة مع واشنطن لحماية دمشق

0: أكد المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية في إيران العميد حسين محبي أن إيران تتقدم يوما بعد آخر في مجال جميع الأسلحة والمعدات القتالية، وتعمل على إنتاج الأسلحة بمزيد من الدقة والقدرة التدميرية والتطوير التكنولوجي. وقال محبي: إذا اندلعت الحرب مجددا فمن المؤكد أن أسلحتنا ستكون مختلفة عن الماضي، وقد يظهر هذا الاختلاف في جيل الرؤوس الحربية أو دقة الإصابة أو مدى الصواريخ أو مجالات أخرى. وأضاف أن إيران لم تتوقف قط عن إنتاج وتطوير الأسلحة، وأنها تحرز تقدما كل يوم، وأن كل الاحتمالات في هذا المجال تبقى واردة. رد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على تهديدات المجرم ترامب ببدء عملية اقتصادية ضد إيران، ورأى أن هذه التصريحات تهدف إلى صرف أنظار الرأي العام الأمريكي عن الأزمات المالية الداخلية. ووصفت الخارجية الإيرانية العقوبات الأمريكية بالإرهاب الاقتصادي وجريمة ضد الإنسان، مشددة على أن مرتكبيها سيعاقبون. أكدت أن العقوبات لن تزعزع عزم إيران على الدفاع عن الاستقلال والسيادة، مشيرة إلى أن العقوبات الأمريكية تعكس عجز واشنطن عن تحقيق أهدافها في حربين شنتهما. وأضافت: العقوبات سياسة ثبت فشلها وتكرارها لن يؤدي إلا إلى إخفاقات مرة أخرى. وأكدت أن على الإدارة الأمريكية ومن وضعوا خطط العقوبات ومن ينفذونها تحمل ما سينجم من تداعيات. وفي ظل تصاعد الانتقاد للحرب على إيران وما تركت من تداعيات ثقيلة، أعلن ترامب عن خطته الجديدة، وهو ما يعني أنه يحاول الهروب من أزمات داخلية مركبة إلى افتعال أزمة خارجية جديدة وفق منطق إدارة الأزمة بالأزمة.
1: بعد فشل الحرب ودبلوماسية الإملاءات، يلجأ ترامب مجددا لتكتيك فاشل: العقوبات والإرهاب الاقتصادي ضد إيران ومن يدعمها، وفق توصيف وزارة الخارجية الإيرانية. من عالمه الافتراضي نفذ ترامب ما وصفه بإنزال النورماندي، بعد أن أطلق من منصته ما وصفها بأقوى عملية اقتصادية وعزلة ضد إيران، وهدد بعواقب اقتصادية وخيمة لأي دولة تقدم دعما لإيران. ورغم أن ترامب حسم نتائج الحرب قبل أن تبدأ، إلا أن مراقبين يرون أن العقوبات المتوقعة لن تحصد سوى مزيد من الفشل.
2: العقوبات الأساسية والعقوبات الكبرى فرضت منذ سنوات وبلغت أكثر من 4000 عقوبة اقتصادية. الآن ما يقوم به ترامب هو عقوبات ثانوية، ولكن الشيء الجديد في هذا الموضوع أنه يحاول أن يضغط على حلفائه بمنع التعامل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، سواء كان عبر الشركات المالية أو النفطية أو غيرها من هذه الأمور، ولو حتى عبر التبادلات الاقتصادية.
1: في الموقف الرسمي الإيراني، ترى طهران أن العقوبات الأمريكية التي أعلنها ترامب سياسة ثبت فشلها، وأن تكرارها لن يؤدي إلا إلى إخفاقها مرة أخرى، محذرة من عواقبها على الحكومة الأمريكية، ما يعني أن أمريكا في حال ذهابها في هذه الخيارات سيكون لإيران مواقف ضاغطة في المقابل. في الأفق أيضا، يفتح هذا الإعلان تساؤلات عما يمكن أن تقدم عليه إدارة ترامب من إجراءات محتملة ضد الصين، المستورد الأكبر لصادرات النفط الإيرانية بنسبة 80%، وانعكاسات ذلك على مستقبل العلاقات الصينية الأمريكية.
2: إذا أردنا أن نقول أن الصين ستذهب بهذا الموقف مع أمريكا، فهذا يعني أن الصين ستكون مهددة على المستوى النفطي في المرحلة المقبلة، لأن الشريان النفطي الأساسي للصين هو من إيران، حتى أن أسعار النفط الإيرانية مخفضة بالنسبة إلى الصينيين. وإذا ما قامت يعني الصين بهذا الموضوع بتنفيذ هذا الأمر الأمريكي، فهذا يعني أنها تستهدف من قبل الأمريكي الذي يعمل على تقويض النظام العالمي المتعدد القطبي، ويريد أن يكون هناك قطبا أحاديا هو الولايات المتحدة الأمريكية. فلذلك لا أعتقد أن الصين تساعد على استهداف نفسها.
1: في الخلاصة، فإن إعلان ترامب في هذا التوقيت يعكس حالة من اليأس والإحباط الأمريكي، ذلك أنه جاء بعد 5 أشهر من الضغوط العالية عسكريا واقتصاديا وسياسيا ضد إيران، انتهت جميعها بالفشل وتضرر الأصول الأمريكية على نحو غير مسبوق، وتآكل الهيبة والردع، والبحث في كيفية تقليص الوجود العسكري في المنطقة. ومن جهة ثانية، جاء إعلان ترامب بعد وصول الدين الأمريكي إلى عتبة قاتمة متجاوزا 40 تريليون دولار لأول مرة في التاريخ، في ظل تعمق الانقسام الداخلي وتصاعد الانتقاد للحرب على إيران وما تركت من تداعيات ثقيلة، ما يعني أن ترامب يحاول الهروب من أزمات داخلية مركبة إلى افتعال أزمة خارجية جديدة وفق منطق إدارة الأزمة بالأزمة.
0: أظهرت أحدث بيانات الشحن أن حركة الملاحة في مضيق هرمز أمس الأربعاء لم تشهد ارتفاعا مقارنة باليوم السابق، مع استمرار الجمود في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب. وجاء في بيانات شركة كابلر أن إجمالي عدد السفن سفن البضائع العابرة لمضيق هرمز بلغ 9 سفن، وهو العدد نفسه المسجل يوم الثلاثاء. وارتفعت أسعار النفط حيث تجاوز خام برنت حاجز 93 دولارا للبرميل بعد الإغلاق يوم أمس عند أعلى مستوياتها في نحو 4 أسابيع، في ظل قلق المستثمرين من احتمال تصاعد التوتر في المنطقة مع استمرار قطع حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن ديون الولايات المتحدة تجاوزت 40 تريليون دولار للمرة الأولى. واعتبرت شبكة CNN الأمريكية وصول الدين الأمريكي إلى عتبة قاتمة عند 40 تريليون دولار ينذر بتداعيات على الأمريكيين والشركات والحكومة لسنوات مقبلة. وأوضحت بأن الدين الأمريكي ارتفع بمقدار تريليون دولار خلال الأشهر الخمسة الماضية فقط، وكشفت أن ذلك يفوق توقعات سابقة لمكتب الميزانية في الكونغرس بتجاوز هذا المستوى في السنة المالية 2028. تجدر الإشارة إلى أن الدين الأمريكي ارتفع إلى أكثر من الضعف مقارنة بنحو 20 تريليون دولار عند بدء الفترة الأولى للرئيس ترامب عام 2017. كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن العمل في مشروع نيوم السعودي وصل إلى نقطة توقف كامل. أفادت أن المملكة تدفع حاليا مليارات إضافية لتصفية عقود قائمة على هياكل ضخمة نصف مكتملة في الصحراء.
3: حلم محمد بن سلمان ذي 50 مليار دولار انتهى مع توقف أعمال البناء في مشروع نيوم السعودي بالكامل. فقد كشف تحقيق مصور لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية دخول مشاريع نيوم مرحلة الانكماش بعد إنفاق يتجاوز 50 مليارا. واستند التحقيق إلى وثائق داخلية وصور أقمار اصطناعية وشهادات موظفين سابقين، وأظهر أن المملكة تدفع اليوم مليارات إضافية لتصفية عقود المقاولين بدل استكمال البناء، تاركة هياكل خرسانية نصف مكتملة تتراكم حولها الرمال. أما خلف الكواليس فتحدثت الصحيفة عما أسمته رقصة وهم متبادل داخل الإدارة، حيث تتواجد رؤى خيالية من قمر اصطناعي وحديقة تضم ديناصورات آلية ومجسمات متحركة وخطط للتحكم بالطقس، فيما لم يجرؤ المحيطون بولي العهد السعودي على مصارحته باستحالة تنفيذها. طموحات المشروع اصطدمت بالواقع المالي، حيث تجاوز حجم الإنفاق الفعلي قدرات التمويل المتاحة، وقدرت مسودة عرض لمجلس الإدارة كلفة إنجاز نيوم بحلول عام 2080 بنحو 8.8 تريليون دولار، أي أكثر من 25 ضعف الموازنة السنوية للمملكة حينئذ. فيما تحدثت مسودة تدقيق داخلي عن تلاعب تحدث مسودة تدقيق داخلي عن تلاعب بالبيانات المالية وتضخيم متعمد لتقديرات الإيرادات إرضاء لولي العهد. وفي خضم أزمات المملكة، يؤكد مراقبون أن أزمة نيوم أعمق من سوء التخطيط، وأن استنزاف الخزينة بدأ قبل نيوم بالعدوان المستمر على اليمن منذ عام 2015 وما رافقه من حصار جوي وبحري، والانخراط في الملفات السورية والسودانية والليبية والمصرية وغيرها، إلى جانب الانخراط في العدوان على إيران وصفقات السلاح والتعهدات الاستثمارية الضخمة في الولايات المتحدة التي فاقت في أرقامها المعلنة تريليون دولار، فيما لا يجب إغفال ما ترتب على الحصار اليمني للمملكة من استهداف للملاحة وخطوط النفط، ما شكل ضغطا مباشرا على التدفقات المالية للسعودية التي باتت تدفع ثمن سياساتها المتهورة وانخراطها الكامل في المشروع الصهيوني الأمريكي من مستقبلها ومستقبل اقتصادها ومشاريعها بعد أموالها.
4: الاهتمام الكبير بهذه المناسبة بدءا بالتحضير لها بالكثير من الفعاليات والأنشطة ومظاهر الابتهاج والفرح والسرور. شعبنا بذلك كله جعل من هذه المناسبة خطة تربوية وتثقيفية يستفيد منها في الارتقاء الإيماني.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، احرصوا على غسل الفواكه والخضروات جيدا قبل تناولها وتقديمها لأبنائكم، لتحصنوا أنفسكم وأهليكم من أمراض عديدة، أهمها الكوليرا والتيفوئيد والطفيليات وغيرها. فصحتكم وصحة أبنائكم في وعيكم. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية. إنترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
3: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
1: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
3: قروض تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكليات العلوم الإدارية والإنسانية.
1: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
3: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
1: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
3: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
1: العنوان: صنعاء، حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
3: للتواصل 77-565-4-0 أو 77-590-45 أو 01-259-9985.
1: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
4: في الأرياف تقف الجمعيات التعاونية سداً أمام النزوع وبوابة لتنمية متوازنة بين الريف والحضر. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
5: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يؤدي إلى تعزيز فعالية وكفاءة الإدارة الضريبية والجمركية، وتحسين العلاقة مع جمهور المكلفين والمستوردين، وسهولة وسرعة حصولهم على الخدمات. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي. أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
9: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
9: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
8: 555-555.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: الواحدة والنصف من صباح 26 من مارس 2015.
1: إذن عاصفة الحزم إشارة البدء أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
2: أول
1: موضع
2: على
1: العدوى
2: الحرمين الكبير الوقت اللي ضربت للقعودية خطوا كلهم عليه هربوا هربوا واللي جلسوا جلسوا واللي سكتوا سكتوا
3: وبعض الشلخ في رجليه رجل في الوطن ورجل هناك خارج الوطن.
4: انتفضوا
5: يحرم عليه يحرم عليه لا ما حتى بيرجع.
0: هنا إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء سام اف ام. تشير الساعة الآن في استديوهاتنا بالعاصمة صنعاء إلى تمام الواحدة والنصف من صباح 26 من مارس 2015.
2: حجاج عاصمة الحزم بطرف عبد الرب منصور هادي لينعم الشعب اليمني بإذن الله لأمن والاستقرار.
6: أين الإسلام؟ أين العدالة؟
7: من أحلل الدم؟ من أحلل الدم ابني؟ من أحلل الدم مردي؟ من أحلل يخرب بيتي؟ من؟
8: الدم اليمني اليوم عزيز ولن نقبل بأن يرخص أبدا. سنكون دائما حيث يكون الشعب.
9: قسما بالله لا نمشي جسدا بدون رأس ولا نخاف من آلة سعود اليهود الخونة النذلة. إذا هم رجال صح فإحنا لهم في الميدان ما نخاف من صواريخهم ما نخاف.
8: اليمنيون لا يمكن أبداً أن يقبلوا بمثل هذا الظلم، بمثل هذا الإذلال، بمثل هذا القهر. هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد.
10: أول 15 دقيقة
11: استمرار عملية عاصفة الحزم.
12: يفترضون إلى شهر ثم إلى شهر.
13: في فقط في أيام قليلة نجتث كل المناطق أو
14: 25 دروسا لكي يعرفوا قيمة اليمن.
15: كل الخيارات
16: وما بعد ما بعد الرياض.
17: والولاعات الولاعات لهم بالمرصاد.
18: قال الناطق الرسمي باسم تحالف عاصفة الحزم.
19: ونحن نقول
8: قادمون في العام الثالث بعون الله بانتصار وثبات وتضحيات ومواقف مشرفة ترضي الله عنا وترضي رسوله عنا.
1: أهلا بكم. عامان وأكثر من الغارات السعودية المكثفة فشلت بالتأثير بالقوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية التابعة لأنصار الله التي ما زالت قادرة على ضرب العمق السعودي وبقوة.
20: إطلاق 4 صواريخ في توقيت واحد بمعنى أن هناك 4 قواعد إطلاق استخدمت في نفس الوقت، وهذا لم يكن موجود لدى الميليشيات الحوثية من قبل 6 شهور.
1: السعودية في حرج بالغ بعد وصول الصاروخ إلى عاصمتها.
21: من مهاجم إلى مدافع، ماذا جنت الرياض من حربها ضمن التحالف العربي بسبب حسابات غير دقيقة بشأن العدو؟

0: الرياض.
1: أصبحت العاصمة السعودية الرياض في مرمى الصواريخ اليمنية.
2: منظومة صاروخية جديدة تدخل أرض المعركة اليمنية
3: لتكشف عن مدايات جديدة للصواريخ الباليستية، وهو ما يشكل عنصر قوة له دلالات كبيرة.
4: هذا الصاروخ أهميته أنه جاء بعد أيام معدودة من صاروخ آخر.
5: أنواع متعددة من الصواريخ تخشاها قوات التحالف بقيادة السعودية.
3: بركان واحد وبركان اثنان الفلسطينيان يعدان من الصواريخ الدقيقة في إصابة الأهداف، وهو ما حصل فعلا في قاعدة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز الجوية في الرياض.
6: روسيا اليوم عملت تقرير عن عدد الصواريخ والقذائف اللي اتضربت على السعودية من اليمن. وكم؟ عارف ولا أقول لك؟ 40,000 صاروخ وقذيفة.
7: أنتم تقصفون صنعاء، سنقصف الرياض ونقصف أبو ظبي.
8: بيان للقوة الصاروخية اليمنية أعلن عن إطلاق صاروخ مجنح نوع كروز على مفاعل براكة النووي في أبو ظبي.
7: أنتم تعتدون على القصر الجمهوري في صنعاء، تصل صواريخنا البالستية إلى قصر اليمامة في الرياض.
9: قصر اليمامة في العاصمة السعودية الرياض كان هدفا لصاروخ بالستي من نوع بركان H2 أثناء عقد اجتماع للقيادة السعودية.
7: أنتم تعتدون على منشآتنا الحيوية والاقتصادية، سنقابلكم بمثل ذلك، السن بالسن والجروح إصابة.
10: ربما نفاجأ في وقت ما أن ما أطلقوه هو فقط نموذج لما يملكون من صواريخ باليستية بعيدة المدى تستطيع أن تصل.
7: وهناك عمل جار لتطوير منظومات دفاع جوية تتصدى للطائرات الحديثة.
11: يمتلك الحوثيون أيضا صواريخ S-75 ويطلق عليها في اليمن اسم SAM-2، وتستخدم في الدفاع الجوي لاعتراض الطائرات.
12: الأجواء اليمنية باتت محروسة والرسالة وصلت.
13: مشاهدينا الكرام، ننقل لكم مباشرة هذه الصور لتحطم طائرة مروحية عسكرية سعودية من نوع أباتشي.
14: تمكنت الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية من إسقاط طائرة تجسس أمريكية بدون طيار نوع MQ-9.
15: نشر أبناء منطقة بقع شمال اليمن شريطا مصورا يظهر إسقاط طائرة أباتشي سعودية على الحدود السعودية.
12: هذا وأكد قائد القوات الجوية والدفاع الجوي اليمني أن جهود تطوير الدفاعات الجوية قد أثمرت، محذرا الرياض من الاستهانة بالقدرات اليمنية، ومؤكدا أن المعادلة ستتغير في قادم الأيام.
16: إسقاط مقاتلة تورنيدو في الصعدة وإصابة أخرى من طراز F-15 فوق صنعاء.
17: مع إسقاط الدفاعات الجوية اليمنية الطائرة الحربية السعودية من طراز تورنيدو البريطانية فوق محافظة صعدة، ثم إعلانها إصابة طائرة سعودية من طراز F-15، يرتفع عدد الطائرات التي أسقطت في اليمن منذ بدء الحرب السعودية عليه إلى 13 طائرة حربية، ناهيك عن طائرات استطلاع عدة.
7: أيضا في المسار البحري، وهو مسار مهم ونوعي ولا تمتلكه الكثير من الدول.
18: من البر إلى البحر، مصلحة خفر السواحل اليمنية أكدت أن القوات التابعة لها تنتظر التوجيهات لاستخدام منظومة صواريخ مندب واحد ضد بوارج العدوان السعودي، وأكدت أن القوات اليمنية تبسط سيطرتها الكاملة على كل الساحل في البحر الأحمر.
19: بعملية عالية الدقة استهدفت القوة البحرية التابعة للجيش اليمني واللجان الشعبية بارجة حربية تابعة للعدوان السعودي تقل 176 ضابطا وجنديا ومروحية عسكرية قتالية.
20: هدد رئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصمد باستخدام خيار قطع الملاحة الدورية في البحر الأحمر في حال تم تصعيد العدوان السعودي باتجاه الحديدة.
21: القوات البحرية اليمنية وبعد مرور 1,000 يوم من العدوان عثرت على مركبة تجسسية في المياه الإقليمية اليمنية بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة.
3: ولعل أبرز صاروخ ذاك الذي أصاب الفرقات السعودية التي كانت تقوم بدورية لمراقبة غرب ميناء الحديدة.
22: المدمرة الأمريكية USS ميسون تستهدف مرة أخرى بصاروخنا الأربعاء بينما كانت متواجدة قبالة السواحل اليمنية، وذلك بعد 3 أيام عن تعرضها لحادث مماثل.
11: كما استخدم الحوثيون ألغاما نشروها في معظم سواحل اليمن واستهدفوا بها القوات البحرية للتحالف بداية العام الجاري.
15: كما قال الحوثي إن أي غزو للحديدة سيقابل بخطوات من بينها استهداف سفن مخطية سعودية. أيضا طائرات.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، متابعي قناة عدن ومستمعي إذاعة سام، أنا الشعب مجددا معكم. حلقة الخميس 20 أغسطس 2026. الشعب اليمني بيستعد بأعلى درجات المحبة والشغف والعشق لرسول الله على صاحبه أزكى الصلاة والتسليم. الثلاثاء القادم سيسجل حضورا مدويا يليق بالرسول الأعظم ويليق بعلاقة شعب الحكمة والإيمان بهذا الرسول العظيم. سنتحدث عن هذا الموضوع في الفقرة الثانية، لكن الفقرة الأولى العميد سريع ناطق باسم القوات المسلحة كان في معها توجيه المعنوي، نظموا احتفالية بمناسبة المولد النبوي الشريف، وكانت فرصة لكي يتحدث العميد سريع عن المواجهة مع العدو السعودي. العميد سريع طبعا شرح جرائم هذا العدو وشرح سياسات اتجاه الشعب اليمني، وأيضا تطرق إلى أن العدو في مرحلة خفض التصعيد لم يحترم هذا الاتفاق، بل بالعكس ضاعف من حصاره على اليمن، وتحديدا عندما اتجهنا لنصرة أهلنا في فلسطين خدمة للكيان الصهيوني، ضغط بشكل قوي على الشعب اليمني العدو السعودي. وكانت رسالة واضحة من السعودية عبرت عن امتعاضها من موقفنا تجاه فلسطين. نستمع إلى المقطع الأول للعميد سريع، ثم نحلل الإطلالة، لماذا أطل العميد سريع هذا المؤتمر الواسع الذي شرح فيه المواجهة والنتائج الأخيرة لهذه المواجهة مع العدو السعودي. نسمع.
1: ظن العدو السعودي أن شعبنا سيكون لقمة صائغة له، فشدد من حصاره على شعبنا ومن إجراءاته الظالمة على شعبنا. حينها لم يكن أمام هذا الشعب إلا أن خرج في المليونية المعروفة، مليونية النذير والتحذير، النفير والتحذير في يوم الجمعة آنذاك، وخرج شعبنا وطالب القوات المسلحة بأن يكون لها موقف من هذا النظام العميل، من هذا النظام المجرم الذي يعتدي على شعبنا ويحاصر شعبنا. القوات المسلحة استجابت بفضل الله بتوجيهات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله لنداءات هذا الشعب العظيم، ولنداءة شعبنا، ولصرخات الأمهات والأطفال، ولصرخات هذا الشعب المؤمن المجاهد، وتحركت بفضل الله. وفرضنا على هذا العدو المجرم 3 معادلات رئيسية اليوم، وهذه من نعمة الله علينا، أن أصبح الشعب اليمني اليوم وقواته المسلحة في هذه القوة التي مكنها الله منها أن تفرض على الأعداء المعادلات. يعني عندما كان الأعداء هم من يقتلون وهم من يدمرون شعبنا وهم من يفعلون بنا كل شيء في المراحل الماضية منذ عام 2015 وإلى اليوم، واليوم نفرض عليهم المعادلات، وواجهنا الأمريكي والإسرائيلي وانتصرنا عليهم بفضل الله. اليوم
0: العميد سريع تطرق إلى المعادلات الثلاثة التي فرضها الشعب اليمني. فرض الشعب اليمني 3 معادلات. المعادلة الأولى الحصار بالحصار، والثانية ضرب التحشيدات السعودية العسكرية، والثالثة الرد على أي انتهاك للسيادة اليمنية. طبعا كون اليمن يرسخ هذه الثلاث المعادلات الآن بعد 10 سنوات من العدوان والحصار، هذه تعكس مدى القوة التراكمية لليمن، القوة السياسية، القوة الشعبية، القوة العسكرية. يعني انتقلنا من مرحلة الصمود، من مرحلة التصدي بدايات العدوان، السنوات الأولى للعدوان، ثم انتقلنا بالتدرج ننتقل من الدفاع إلى الهجوم، إلى أن وصلنا إلى فرض هذه الثلاث المعادلات. احنا بنتحدث عن هذا العنوان في أقل من شهر، يعني الشعب اليمني رفع هذا العنوان في أقل من شهر. اسمع العميد سريع بيتحدث عن المعادلات الثلاثة التي فرضها الشعب اليمني على العدو السعودي.
1: اليوم فرضنا عليهم 3 معادلات. المعادلة الأولى الحصار بالحصار، مقابل الحصار الذي يفرضه علينا العدو السعودي فرضنا عليه حصارا في البحر الأحمر، وبفضل الله أنه أصبح حصارا محكما لا يستطيع السعودي تمرير سفينة واحدة، وهذا من فضل الله علينا. والنقطة الثانية أو المعادلة الثانية التي فرضتها قواتنا المسلحة اليوم، معادلة ضرب التحشيدات السعودية أينما كانت، ونحن نشاهد بفضل الله وبركة الله هذه الضربات. المعادلة الثالثة، أصبحنا اليوم نحمي سيادة اليمن ونحمي أجواء اليمن من أي اختراق سعودي لبلدنا، وأصبحنا بفضل الله أمام أي اختراق نضرب الأعداء بضربات منكلة، ولذلك فإنه بفضل الله سبحانه وتعالى.
0: من الناحية التحليلية، أبجديات التحليل السياسي، عندما تتأمل المسافة من 2015 إلى 2026، وعندما تتأمل الجرائم التي نفذها العدو السعودي ضد شعبنا، بنتحدث عن أكثر من ربع مليون غارة، ربع مليون، وبنتحدث عن حصار مطبق، وبنتحدث عن تجسس وعن تآمر وعن تضليل إعلامي يومي، حرب إعلامية على اليمن يوميا من 2015. ثم تتأمل على الطرف الآخر كيف نجح اليمن بعد كل هذه السنين، بعد كل هذا الإجرام، أن ينهض وأن يرفع هذا العنوان وأن يثبت هذه المعادلات. هذا كله طبعا بفضل الله عز وجل، لكن في ناس الأوفياء الشرفاء، الشعب اليمني، القيادة اليمنية على رأسها الحبيب العزيز السيد عبد الملك بن مدي الحوثي ورفاقه في المجلس الأعلى، في الحكومة، في المحافظات، الناس العادية، المدنيين، العسكريين، الأمن، منظومة، معادلة اليمن منظومة. فتخيل بعد 10 سنوات من كل هذا الإجرام الذي لم تتعرض له أي دولة في التاريخ المعاصر كله، ما في دولة تعرضت لتعرض لها اليمن كدولة. طبعا هذا العدوان لا يشبهه إلا العدوان على غزة، العدوان الإسرائيلي على غزة، ونفس الممارسات الإسرائيلية مارسها السعودي، وفي بعض الأحيان تجاوز العدوان السعودي العقلية الإسرائيلية، وأنا لا أبالغ في ذلك في الإجرام، لأن السعودية تحب دائما تكون رقم واحد، فما عجبهاش تكون واحد مكرر مع الإسرائيلي في مسألة الإجرام، في مسألة الكذب، في مسألة التضليل، في مسألة الحصار اللي مورس على اليمن مورس على غزة، ما عجبهاش أن تكون هي والصهيوني إجراميا رقم واحد مكرر، فكانت تقفز شوية لكي تكون الأولى في الإجرام في التاريخ المعاصر كله. فأن يفرض الشعب اليمني بعد كل هذا السيل من الإجرام أن يفرض طوفان اليمن المتمثل في المعادلة الثلاث، هذا يعكس مدى قوة وصلابة وحيثية التجربة اليمنية. التجربة اليمنية تدرس أن تنتفض من بين كل هذا الركام، من بين كل هذا الرماد، من بين كل هذا الدم، من بين كل هذا الوجع، وجع الحصار، أن تنتفض وتثبت معادلاتك، وخلال أقل من شهر تعطي نتائج هذه المعادلة. هذا أولا يثبت حقية اليمن، الشعب اليمني في الدفاع عن نفسه أننا على حق مطلق، ويثبت أن السعودية على باطل مطلق. العميد سريع تحدث عن النتائج منذ أن رفعنا هذا الشعار ورفعنا المعادلات الثلاث، اسمع النتائج.
1: نقدم إحصائية مختصرة عن هذه المرحلة، عن هذه المرحلة تنفيذا لمعادلة الحصار بالحصار، ومنذ إعلان قرار الحظر الذي أعلنته القوات المسلحة اليمنية بحظر الملاحة البحرية على العدو السعودي في 20 يوليو الماضي حتى يومنا هذا 19 أغسطس، تمكنت قواتنا المسلحة بفضل الله من استهداف 8 سفن نفطية التي تم استهدافها بشكل مباشر، 5 منها في البحر الأحمر و3 منها في خليج عدن والبحر العربي، فيما تم منع 48 سفينة نفطية سعودية من العبور وإجبارها على العودة بفضل الله، منها 34 سفينة تم منعها من العبور في البحر العربي والمحيط الهندي، و14 سفينة تم منعها من العبور في البحر الأحمر. وفي المعادلة الثانية، في إطار الرد على العدوان السعودي على مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة وتثبيتا لمعادلة حماية السيادة اليمنية من الاختراقات لأجواء بلدنا وخصوصا في محافظتي صعدة وحجة، فقد نفذت القوات المسلحة بفضل الله سبحانه وتعالى 9 عمليات عسكرية توزعت على ينبع ونجران وجيزان وأبها وإمدادات النفط من المنطقة الشرقية. وكان من أبرز هذه العمليات العملية التي أتت ردا على العدوان على ميناء الحديدة، وكانت بفضل الله بعشرات الصواريخ والمسيرات. وفي إطار أيضا تثبيت المعادلة الثالثة، معادلة استهداف التحشيدات السعودية أينما كانت، فقد تمكنت قواتنا المسلحة بفضل الله ونفذت 14 عملية عسكرية نوعية استهدفت التحشيدات التابعة للعدو السعودي في منطقة الرويك والعبر والوديعة ومأرب والمخا وسفن وزوارق نقل معدات وتحشيدات تابعة للعدو السعودي. وكان من نتائجها ما يلي: مصرع وإصابة المئات من تحشيدات العدو السعودي بينهم قادة وضباط سعوديون، إحراق وتدمير عدد كبير من المخازن والمعدات التابعة لتحشيدات العدو السعودي، إغراق وإحراق سفينتي إنزال عسكرية كانت تنقل الأسلحة والتحشيدات السعودية إلى المخا، إحراق وإغراق أكثر من 10 زوارق حربية تابعة لتحشيدات العدو السعودي كانت تقوم بأعمال قرصنة وتقطع ونهب في البحر الأحمر بتوجيهات سعودية. هذا كله بفضل الله، كل هذه العمليات بفضل الله نفذت بعشرات الصواريخ والمسيرات وبأعداد لم يكن العدو يتوقعها.
0: إذن أنت بتتحدث عن 3 مسارات: حصار مطبق على السفن السعودية في البحر الأحمر والعربي وخليج عدن وباب المندب، فهذا الحصار قابل للتطور، قابل للتطور، لأن الهدف الذي نسعى إليه في اليمن أن يكون هناك حصار مطبق على السعودية. السعودية بتنفذ علينا حصار مطبق، شعار الحصار بالحصار، نحن نتجه إلى حصار مطبق على السعودية، بمعنى أن السعودية لن تتمكن في قادم الأيام من أن تستلم دولارا واحدا قيمة نفطها، قيمة بترولها. هذا هو العنوان: الحصار بالحصار. نحن الآن نرفع من نسبة حصارنا للاقتصاد السعودي، وعصب الاقتصاد السعودي هو النفط. هذه المعادلة الأولى. المعادلة الثانية ضرب التحشيدات، كما قال العميد سريع وشرح لكم العمليات، ضرب التحشيدات السعودية لتثبيت معادلتنا أن المواجهة يمنية سعودية. المرتزقة ما يمتلكوش مسدس، ما ما يمتلكوش. السعودية بتحاول أن تغير معادلتنا، لا تستطيع. ليه؟ هل لدى المرتزقة إمكانية أن يعملوا عدوان بهذا الحجم، 250 ألف غارة؟ المرتزقة كلهم في الفنادق، كل القيادات الكبرى والوسطية والصغرى كلها في الفنادق. كان من أول سكنهم السعوديين في أجنحة، وبعدين بدأوا في غرفة. الآن قد المرتزقة كل 3 في غرفة والحمام عام. قد يهينهم السعودي لكنهم هين. فالسعودي يشتي يثبت معادلة أن الموضوع يمني يمني. العدوان سعودي، أعلنه وزير الخارجية السعودي السابق عادل جبير، أعلنه من أمريكا، غرفة العمليات سعودية، القذائف التي سقطت على اليمن سعودية، الطائرات التي قصفت اليمن سعودية، انطلقت من مطارات سعودية، غرفة العمليات سعودية، الناطق باسم تحالف العدوان سعودي. معادلة العدوان على اليمن سعودية بامتياز. ولو كانت تجمع كل حلفاء السعودية، بدون السعودية غير قادرين أن يعملوا عدوان على اليمن بهذا الحجم. يعني لو أخذت السعودية من المعادلة ما في عدوان على اليمن، فهي تريد أن تهرب من معادلتنا الثلاث، لا تستطيع. السعودية بتحاول تعطي الموضوع طابع يمني يمني، ما عندها أدوات لكي تثبت معادلتها. ليه ما عندها أدوات؟ لأنها تتجرع هزائم، فبالتالي في عندها صعوبة لترويج أكاذيبها. هذه أكذوبها أن الصراع يمني يمني. الحقيقة الصراع يمني سعودي، وتحت السعودية بعدين تخذ لك العليمين مرتزق هذا لو الخونة وعليم حسن ونتنياهو وترامب والنظام الأردني والنظام الخليجي والقطري والإماراتي والمغربي والتركي بزلك من ذلك. لكن بدون السعودية هؤلاء لا يمتلكون أي قدرة على عمل عدوان بهذا الحجم. السعودية هي رأس العدوان، هي أمه وأبوه وخالاته وعماته وجده. واليمن نجح بفضل الله عز وجل، يعني ما وصلناش انتبهوا لهذه المعادلة إلا بعد دماء وبعد جهد إن نثبت هذه المعادلة. اليمن في مواجهة السعودية، لأن السعودية هي العدوان، والعدوان هو السعودية. النتائج شفتوها كما قال العميد سريع، السعودية ما قدرتش. احنا ليش بنثبت معادلاتنا بسرعة؟ لان لدينا انتصارات. السعودية ليش بتتعثر؟ لان لديها هزايم. ننتبه لهذه الجملة، نحن بنرفع عناوين وبنطبقها لان عندنا انتصارات. لذلك كل يوم بيدرك الشعب اليمني مصداقية القيادة، مصداقية الجيش، بيشوف انه اصبح اقرب من اي وقت مضى الى انتزاع حقوقه. بينما السعودية تتعذر، تتعثر، تتلبق، تتخبط. هذا الموضوع اسقطناه من المعركة اليمنية منية. راحت السعودية تشتي تهيج علينا العالم في موضوع البحر الاحمر، مرة تجيب باكستان، مرة تجيب تركيا، مرة تجيب اثيوبيا، مرة تجيب ايضا. هذا الموضوع احبطناه. كيف احبطناه؟ اعلان البيت الابيض انه على الحياد فيما يتعلق بالمواجهة بين اليمن والسعودية. ترامب قال انا محايد. ترامب، شوفوا يا جماعة الى اين وصلت القوة اليمنية. لان ترامب لديه تجربة مع اليمنيين مريرة بالنسبة له. توسل لليمنيين ان يوقفوا استهداف حملات الطائرات، ووقع اتفاق معنا برعاية عمانية. استمرينا خلال هذا الاتفاق في قصف الكيان الصهيوني. فاذا كان الامريكي السيد الكبير للسعودية يقول انا في الحياد، فمن هو هذا الطرف اللي يمكن يعين السعودية؟ وبعدها بتتخبط، مرة تقول 39 دولة، مرة 15. يعني الامريكي ترك السعودي. طبعا احنا بحساباتنا السياسية والعسكرية بنتعامل ان الامريكي موجود، لكن انا اشرح لك ما اعلن. البيت الابيض اعلن، شبكة فوكس نيوز اعلنت ان ترامب اعلن البيت الابيض انه على الحياد ما بيتدخلش. المعطيات الان تقول ان الامريكي حتى الان ما تدخلش، ترك السعودية لحالها. فماذا سيفعل الجيش القطري والجيش البحريني والسودان؟ يا رجال السودان في حرب اهلية سببها السعودية. وبنجلاديش، يعني نحن راجعين من مواجهة مع الكيان الاسرائيلي، غلقنا ام الرشراش وادخلنا الملايين في سنتين الى الملاجئ يوميا، وقصفنا مناطق حساسة، وخنقنا الكيان الاقتصادي الاسرائيلي باعتراف الصهيوني نفسه، وجايين في مواجهة مع امريكا تراجعت المواجهة معنا. تجي تهدد اليمن بنجلاديش؟ هذا يعكس هشاشة، هذا يعكس ضعف، هذا يعكس ان حجم المفاجأة اليمنية كان كبير. مثل ما قال العميد سريع انه السعودية فوجئت العدو السعودي بحجم العمليات بالنسبة لنا، فافشلنا الكذبة السعودية ان الحرب يمنية افشلناها اسقطناها. النقطة الثانية، افشلنا انه تريد السعودية ان تقول اننا بنستهدف العالم في البحر الاحمر. نحن نستهدفها، ولا اخفيكم سرا، عندما تستهدف السعودية انت تستهدف مئات المجرمين الذين ساعد السعودي في العدوان علينا. بس احنا ذكياء، احنا قلنا السعودية بس، ولا نحن نعرف عندما تتأذى السعودية يتأذى الصهيوني والامريكي والبريطاني والاردني والمغربي والتركي والبنغلاديشي وكل جماعة السعودية هذه. فمعادلتنا متينة وصلبة وقابلة للتطور. ليه؟ لانها بتثمر نتائج. معادلتنا تثمر نتائج. بعد الفاصل سأكمل لكم ما تبقى من إطلالة العميد سريع لأنها مهمة. خروج العميد سريع في مؤتمر هو الأكبر على مستوى الوقت وعلى مستوى صحيح المناسبة المولد النبوي الشريف، ولكن أحيي التوجيه المعنوي أنهم استثمروا هذه المناسبة الدينية الخلاقة بالنسبة لنا، وأعطى للشعب اليمني تقريرا مفصلا عن آخر تطورات المواجهة مع العدو السعودي. بعد الفاصل.

نحن لا يمكن أن نسكت عن ما هو حاصل طويلا. إذا لم يجلى السعودي عن سياساته العدائية وعن إصراره في الاستمرار على النهج العدائي ضد شعبنا والاستمرار في حالة العدوان والحصار والظلم والمؤامرات والاحتلال، فإن موقفنا سيكون موقفا حازما وصارما. ونحن بحمد الله لسنا غافلين خلال هذه المدة، نحن نسعى إلى تطوير قدراتنا العسكرية بكل ما نستطيع من أجل هدفنا المقدس في التصدي للأعداء، في دفع الظلم عن شعبنا، في السعي لتحقيق الأهداف المقدسة لتحرير وإنقاذ بلدنا، ولأن يحصل شعبنا على حقه في الحرية والاستقلال التام. أوجه التحذير الجاد إليهم وأقول لهم لا يمكن أن نسكت ولن نسكت تجاه الاستمرار في حرمان شعبنا من ثروته الوطنية، تجاه الاستمرار في الاحتلال لبلدنا، تجاه الاستمرار في حالة العدوان والحصار. وإذا كنتم تريدون السلام فطريق السلام واضح، وليس هناك من جانبنا أي شروط تعجيزية.

0: أينما كنتم أحييكم من قناة عدن وإذاعة سام. وفقا لكل المعطيات، يعني لاحظ مثلا من النتائج أنه شركات التأمين الآن بدأت تهرب من السعودية، والذي نفسي بيده. هذه الشركات التي كانت تتهافت، كانت السعودية دولة مغرية بالنسبة لشركات التأمين، بتصدر 10 مليون برميل في اليوم. الآن كل شركات التأمين هربت من السعودية بفعل الحصار. طبعا السعودية قبل ما أن نرفع الحصار بالحصار كانت بتستلم فلوسها وافية، بتمر من البحر باب المندب وبتسبح في البحر الأحمر، السفن رايح واجي، بما فيها بعض الفرق الموسيقية، حق الرقص وحق المجون وحق بعض الحين يقول سفينة، والشعب اللبناني محاصر وهم يمرون باب المندب. أنا كنت في إحدى القنوات قبل يومين، فبيسألوني عن التوقيت. أولا توقيت رفع هذه العناوين والمعادلات هو يخص الشعب اليمني، واحد. اثنين، نحن وفرنا كل الإمكانيات، نحن ما نرفع عنوان إلا بعد أن نتمكن من توفير كل الإمكانيات لنجاح هذا العنوان. ما في مجال للفشل في اليمن، نتوكل على الله نوفر كل الإمكانيات. وهذا العنوان والمعادلات كانت بترفع ضد السعودية قبل طوفان الأقصى، بس انشغلنا بطوفان الأقصى ثم عدنا ورفعنا هذا العنوان. كون خطوتنا تزامنت مع خطوة هرمز، هذا يحسب لنا وليس علينا. يعني بالبلدي بالقبيلة إذا أنتم تعتقدوا أن نسقنا مع إيران، أي أخي نسقنا، الإيراني نسقوا معنا وإحنا نسقنا، ما هي المشكلة؟ انتبه، أن تحاصر إيران أمريكا واليمن يحاصر السعودي في نفس التوقيت، هذه آية من آيات الله. والذي نفسي بيده بلدين بيتعذبوا من الحصار، إيران من 79 واليمن أكثر من 10 سنوات، وعدوان على إيران وعدوان على اليمن عمره 10 سنوات. تجي لحظة تمسك إيران برقبة أمريكا ويمسك اليمن برقبة السعودية، هذه آية من آيات الله. يعني غير التحليل السياسي لما تتأمل أنت، معقول شعبان محاصران، شعب الإيراني محاصر واليمني محاصر، يدحرق الكرة. طبعا عندما إيران تحاصر أمريكا هي أيضا تحاصر الكيان الإسرائيلي وتحاصر السعودي في هرمز، ونحن عندما نحاصر السعودي نحاصر الأمريكي ونحاصر الإسرائيلي. يعني تحت قبعة الكابوي الأمريكية في هرمز، في تحتها العقال الخليجي في قيادة السعودية والكوفية الصهيونية، وتحت العقال السعودي في باب المندب في القبعة الأمريكية والكوفية الإسرائيلية، ومؤخرا جابت الصمت حق السودان 17 دور. احنا نفس الأعداء. لكن أرجوك كل من يتابعني الآن ويستمع إلي، تأمل أنت في لحظة تاريخية معينة، اليمن محاصر معتدى عليه، إيران محاصر معتدى عليها. طبعا من ناحية الزمن نحن أكثر العدوان علينا. تجي لحظة تاريخية نقرأها إلهيا نحن، وتمسك إيران برقبة أمريكا وتدخلها في حفرة، ونحن نمسك برقبة السعودي عن طريق البترول والحصار، هذه آية من آيات الله. هذه أعلى من أي تحليل وأعلى من أي تفسير سياسي. هذا بيعكس القوة اللي وصلت إليها اليمن والقوة اللي وصلت إليها إيران. في بعضهم بيسأل يقول لك يا أخي حتى لو نسقنا في لحظة مع إيران من حقنا، وهذا شرف. انتبه، علاقتنا مع إيران مشرفة، علاقتنا استراتيجية، علاقة حضارية قديمة، اليمن مع الفرس علاقة قديمة. بس كلم لك ذا القطري والسعودي ولا بلا تاريخ ولا حضارة، والإماراتي علاقتنا مشرفة ونتشرف، ولدينا حيثية دينية وأخلاقية لأن نكون في علاقة ندية مع إيران، دولة بدولة وشعب بشعب، دولة بدولة وشعب بشعب. المرتزقة ليش علاقتهم ندية مع قطر والإمارات والسعودية؟ لأن تاريخكم سواء، تاريخ المرتزقة والخليج سواء، نصابين كذابين. أيوة أيوة. أما اليمن وإيران عندهم حيثية يمتد تاريخنا احنا وإيران كذا 1000 سنة، والحضارة اليمنية لها علاقات مع الحضارة الفارسية، واليوم نحن في محور القدس، في محور الشرف، في محور المقاومة. في بعضهم يعتقد انه بيحرقنا لما بيسألنا، خليك ما لماذا جاء التوقيت في ظل العقل السعودية؟ يا اخي قلنا لك كنا بنعملها قبل طفا الاقصى، يا اخي قلنا لك انه وفرنا الامكانيات. يا اخي تشي ترتاح؟ نعم نسقنا احنا وايران، ماذا تريدون؟ بس ايش طبيعة التنسيق هذه؟ لدحر الامريكي ودحر السعودي ولدحر الاسرائيلي في آن واحد. في بعض الناس بيعتقد انه بنتعامل مع علاقتنا بايران مع كتومة، لا شرف. هذا يحسب لنا لذكائنا، لذكاء اليمن وذكاء الاخوة في ايران. انا معك ان الموضوع مش صدفة، عشان تكون واضح ما هو صدفة، لكن نسقنا يا اخي، نسقنا احنا وايران، هذا يحسب لنا ويحسب للقوة اللي وصلنا إليها ويحسب للعلاقة اللي وصلنا إليها احنا وإيران. ما هو عيب، هذا شرف أن تواجه قوى الشر اليهودية الإسرائيلية والأمريكية والسعودية، هذا الثلاثة المجرمين الكبار في العالم. نعم، لأن كل الاعتداءات على العالمين العربي والإسرائيلي مرت عن طريق البوابة السعودية. عندما اقول لك السعوديه وراها مجلس التعاون الخليجي ما عدا عمان. العميد سريع اعطى رساله اخلاقيه للمقرر بهم من اليمنيين، اسمع ماذا قال العميد سريع عشان تعرفوا ان قوه هذا البلد في اخلاقه. قال للمقرر بهم ابعدوا عن السعوديين، انتم اخوه لنا، عودوا الى بلدكم، ما نحن حولكم، احنا بنستهدف التحشيدات السعوديه. اسمع العميد سريع.
1: وننصح المقررين في مناطق العدو الذين أصبحوا تحشيدات للعدو السعودي من أبناء بلدنا، ننصحهم بالعودة من المعسكرات ومن تحشيدات العدو السعودي إلى بلادهم، فهم إخوتنا كيمنيين، لا نريد أن يكونوا ضحية لوجود الآخرين أو لحروب الآخرين من السعودي والأمريكي وغيره. فهذه الحرب هي في مصلحة الأمريكي والإسرائيلي، يقوم السعودي باستخدامهم كدروع بشرية وكأدوات تابعة له لتنفيذ أجندته، فعليهم أن يعودوا إلى بلدانهم. ونحن كأبناء شعب يمني واحد لا نريد أن نستهدف أبناء شعبنا. مواجهتنا اليوم هي مع العدو السعودي ومن يقف خلفه من الأمريكي والإسرائيلي.
0: طبعا رسالة فيها أخلاق، فيها سمو، وفيها أنت عارف أنه أثناء بداية العدوان لما كنا في المواجهات في الحدود مع السعودية كانوا أصحابنا يتحاشوا السودانيين واليمنيين، والله وعيت الله كانوا يشتوا كل الرصاص فوق السعوديين، يتحاشوا اصحابنا لان هذا مقرر به، ما بينزلوش كبار القاده، يا كبار القاده في القاهره وفي دبي وفي ابو ظبي وفي اسطنبول وفي جده وفي الرياض وفي الدوحه، هي اللي بينزلوا من 500 ريال سعودي من عدا خاضع الضريبه. هذا الرجال بيقتل خاضع الضريبه. ايوه طبعا طبعا، السعودي سارق والعليمي سارق والبركاني سارق وبن دقرس كلهم سرق، والسعودي قدوت دخل في السرقه الان، والله وآية الله خاضع الضريبه. فنحن نعرف ان هذا مقرر به يمني، ايش يدفع به السعودي؟ ليش حينزل العليم المعركه؟ حينزل عليم محسن المعركه؟ حينزل صغير عزيز المعركه؟ ما نزلوش قبل ما نضرب التحشيدات، حينزلوا الان. يعني قبل ما نرفع المعادلة الثلاث كان المرتزقة كبار المرتزقة في الفنادق في الرياض في القاهرة في اسطنبول. بعدما ذهبت الصواريخ والمسيرات إلى التحشيدات السعودية بينزلوا المرتزقة؟ والله ما عاد يبقى واحد. ليه؟ لماذا قيادة المرتزقه تبقى في الفنادق؟ لأنكم لا تمتلكون ذرة واحدة من الرجولة التي تتمتع بها قيادتنا. قيادتنا جلست في اليمن 10 سنوات، 250,000 غارة. أنت يا مرتزق يا طرطور كنت تهرب قبل ما نرفع التصعيد الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، قبل أن نبدأ عملية ضرب التحشيدات السعودية كنت في الفنادق. قيادتنا السياسية والعسكرية في اليمن مع شعبها يا رجال. بعدها يا نصابين يا كذابين، بتتحدث الحدث عن عمليات عسكرية للمرتزقة؟ أصلا أنتوا بلا حياء. المرتزق رشاد العليمي والغاين ما عندهم مسدس ماء هيعمل بالعمليات. فأنتم أيها المرتزقة أيها الجبناء، قبل أن تبدأ صواريخنا ومسيراتنا أن تحرق السفن السعودية وأن تضرب أرامكو وأن تضرب التحشيدات، كنتم في الفنادق. شوف إذا بعد في عقل في السعودية، والله جمعوا القيادة نزلوهم من العليمي لآخر واحد كلهم عسكريين، نزلوهم على السعوديين. العميد سريع أعلن أن في قتلى ضباط كبار سعوديين وضباط من الدرجة المتوسطة. يلا تطلع السعودية تنفي، لا تستطيع السعودية تنفي. شوف كم قلنا نقول في كل بيانات العميد سريع وأخرها حق أمس، أعلن العميد سريع أن في ضباط قتلى وجرحى سعوديين بالعشرات. هل نفت السعودية؟ هذا سؤال. السؤال الثاني، الناطق العسكري أيام العسيري والمالكي مش جلس 10 سنوات يطلع وقصفنا اليمن وقصفنا ده وقصفنا صواريخ إيرانية وقصفنا إيرانيين وقصف كل الكذب، لماذا بعد أن بدأت عمليتنا قابل الناطق العسكري باسم التحالف؟ ألا يفترض أن تجيب السعودية على هذا السؤال؟ أين ناطقكم العسكري؟ ناطقكم العسكري كان موجود عندما كنتوا تقصفوا اليمن في اليوم الواحد ب4,000 غارة، عندما بدأ اليمن ضرب تحشيداتكم وضرب أرامكم وضرب سفنكم غاب ناطقكم العسكري، فتصورتم أن المرتزقة يمكن أن يقوموا بهذا الدور. هذا بيعكس ضعفك وبيعكس هشاشتك. أنت لديك ناطق عسكري من 2015 كان العسيري وبعدين المالكي ولديك غرفة عمليات، وانت اللي اعلنت كل الحملات الجوية على اليمن. مالكم عندما بدأنا نحن رفعنا سقف المعركة غاب ناطقكم؟ اين ناطقكم العسكري؟ شوف مسألة المصداقية لدى اليمن، العميد سريع يقول قتلى سعوديين، السعودي ساكتة. ضربنا أرامكو، السعودي ساكتة. ضربنا سفن سعودية حرقناها، السعودي ساكتة. أرجعنا سفن عشرات يلا من هنا لم نسمح لها بالمرور، السعودي ساكتة. لماذا ساكتة السعودية؟ العميد سريع أجاب في المؤتمر الصحفي قال إذا اتجهتم إلى تصعيد شامل احنا حاضرين لتصعيد شامل، بمعنى أن اليمن أساسا بيتحرك توكل على الله، وعندنا حق يا أخي، مليون حق، عندنا مليون حق أن نستعيد حقوقنا. بعد الفاصل أحدثكم عن المولد النبوي الشريف، ويمكن أتطرق بعد الفاصل إلى لماذا ظهر العميد السريع بها العميد سريع بهذا المؤتمر الصحفي الواسع. يعني هل في دلالة أن يظهر العميد سريع عشية المولد النبوي الشريف ليعلن للشعب اليمني نتائج معركتنا ومعادلاتنا؟ تحليل استنتاج من عندي، استنتاج من عندي بعد الفاصل.

0: أينما كنتم أحييكم في الجزء الثاني من حلقة الليلة أنا الشعب من على قناة عدن وإذاعة صام. قبل أن أذهب إلى الاستعدادات الأولية للإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه أزكى الصلاة والتسليم، تحليليا هذا أوسع مؤتمر صحفي إذا جاز لنا التعبير للعميد سريع. هو ذكر السعودية بعدوانها وبجرائمها وبخفض التصعيد وبنكثها للعهود، وتحدث عن مشروعية خطوتنا الأخيرة اللي هي المعادلات الثلاث، أنها جاءت نتيجة أولا للمستوى الهائل للإجرام السعودي الكبير الغير مسبوق، وأيضا الكذب والافتراء والتدليس اللي مارستها السعودية، ولم تضع أمام اليمن أي خيار إلا أن يذهب لانتزاع حقوقه بنفسه وبالقوة. وضمن الإطار العسكري المشروع، انتبه، قواتنا المسلحة فيها مستوى واضح من الرشد والانضباط غير مسبوق. يا رجل ما فيش جريحة سعودية أو جريح مدني إلى الآن، احنا عشرات الآلاف عندنا مدنيين الشهداء والجرحى، فذلا يسكتوا بس، يسكتوا ويحمدوا الله. السعودية لو لم يكن هذا بلد الحكمة والإيمان اللي اعتدت عليه وبلد ثاني وامتلك هذه القوة، والله ما يخلي حجر في السعودية. يفتحوا لهم أغنية عبد المجيد عبد الله، لو غيرنا بالجرائم اللي ارتكبها العدو السعودي ضدنا وامتلكنا هذه القوة وهذه الحيثية السياسية والعسكرية والشعبية، والله ما يبقى حجر في الخليج كله. ذا بيمين أقول لك بينتقم اليمن بنفس مفرداتك أنت، لكن عندنا رشد، عندنا خشية من الله عز وجل، عندنا ثقة في الله عز وجل، وبننتزع حقوقنا بما لا يغضب الله عز وجل. شفت معادلة اليمن؟ سننتزع حقوقنا بما لا يغضب الله عز وجل. ليه؟ لأن كلما ابتعدنا عن غضب إغضاب الله عز وجل كلما كرمنا الله بانتصارات. ولذلك كانت العميد سريع رسالته للمقرر بهم، شوف على رسالة مؤدبة، هذه الثقافة الإيمانية. أنت مالك دخل، أنت يمني، أنت أخونا، خلينا احنا والسعودي. وين بتلقوا زي هذا البلد؟ وين بتلقوا زي هذا الأخلاق؟ وين بتلقوا زي هذا القيم؟ نحن انتصرنا بهذه القيم وأربكنا السعودي بهذا القيم وأدخلناها في موجة هذيان لم تشهدها في تاريخ آل سعود. ودعني أقول لك شيئا قبل أن أذهب إلى المولد، أقول لك شيئين. كل الجرائم اللي في العالم الإسلامي وراها مجلس التعاون الخليجي، وتحديدا السعودي والإماراتي والقطري، وبقاء الكيان الصهيوني في المنطقة كغدة سرطانية أحد أسباب البقاء هذا الكيان الخليجي السعودي والإماراتي والقطري، وآية الله والذي نفسي بيده، ومؤخرا دخل الكويتي والبحريني، خمس الدول هذه، والله الذي نفسي بيده، غير الدعم الأمريكي. أمريكا لحالها لا يمكن أن تثبت الكيان الإسرائيلي في المنطقة، ولا بريطانيا، والذي نفسي بيده. العنصر العربي وعلى رأسها الخليجي هو الذي حمى الكيان الإسرائيلي أكثر من 70 عاما. طيب من وقف ضد هذا الوحشية؟ من وقف ضد هذا الإجرام؟ من تصدى لهذا الإجرام؟ من قال لهذا الإجرام لن نقبل إجرامكم ولن نقبل عدوانكم ولن نقبل غطرستكم؟ بلد الحكمة والإيمان، بلد الحكمة والإيمان، هذه إرادة الله. الله عز وجل خصنا من بين شعوب الأرض أن نقف في وجه السعودية، وأن ندفعها إلى التراجع، وأن ندفعها إلى السكوت، وأن ندفعها إلى الخضوع. هذه آية من آيات الله، والذي نفسي بيده. أن يخص الله الشعب اليمني بهذه المهمة، أن يضع حدا للإجرام الخليجي على رأس السعودي، وأن نكون العنصر الأبرز في نصرة فلسطين، وأن نناطح أمريكا بهذا المستوى، هذا كرم وفضل من الله عز وجل. الله عز وجل أعطى هذا المجد وهذا الشرف للذين يستحقون، لبلد الحكمة والإيمان. يجب أن لا تهملوا هذه الحقيقة، السعودية ليست عدوا عاديا، السعودية مجرم كبير، عائلة مجرمة كبيرة جدا، مع القطريه مع الامارات، لكن الراس السعوديه. ان نتكفل نحن بوضع حد لاجرامها، هذا كرم فضل من الله عز وجل. ولا لو كانت السعوديه عدو ضعيف كان بيخلي الله عز وجل الباكستاني ولا التركي ولا البنغلاديشي ولا يتصدى لها. لماذا لم تتصدى اي دوله اسلاميه لهذا الاجرام السعودي؟ لماذا خص الله اليمن؟ محبه لكم ايها الشعب العزيز وايها الشعب العظيم. هذه واحد. اثنين، العميد سريع اطلع على النتائج. انا تحليلي لن يخرج عن نقطتين، اما في مؤشرات لدى القياده اليمنيه ان السعوديه ذاهبه الى تصعيد شامل، والعميد سريع اعلن احنا جاهزين والسعوديه ما بتتحمل، واجهناها في التصعيد الشامل ما كانش معنا شيء، من اليوم بفضل الله عز وجل معنا كل شيء. إما أن يكون السعودية ذاهبة واليمن لديه معطيات، اليمن المستوى السياسي والعسكري لديهم معطيات أن السعودية ذاهبة إلى تصعيد شامل، لذلك أطل العميد سريع وحدث الشعب اليمني عن النتائج خلال الفترة هذه الأخيرة اللي هي أقل من شهر، أو أن السعودية دخلت في تفاوض جاد، أن السعودية عن طريق الإخوة في عمان دخلت في تفاوض جاد، أو بالمعنى البلدي كرفت الصمادة السعودية. عند الله وعندكم التحليل لا ثالث لهما، لأن إذا كان ذهبت السعودية إلى تفاوض جاد معناته أن العميد سريع أطل وقال للشعب اليمني وللعالم أن نزول السعودية من الشجرة كان لعدم قدرتها على أن تواجهنا في المعادلات الثلاث. فالاحتمالان واردان، ان تذهب الى تصعيد شامل احنا حاضرين، ان تذهب الى التزام كامل بدفع حقوق اليمن احنا حاضرين، ما فيش الا هذا الاحتمالين. طيب اخر فقره، المولد النبوي الشريف. المؤسسات والمحافظات والوزارات احتفلت تمهيديه تمهيدا لليوم الكبير الثلاثاء القادم. محبتنا يا جماعة لرسول الله هو الوضع الطبيعي لليمن. نحن بلد الحكمة والإيمان، واجب علينا وجوب أن نحتفي بمولد الرسول بما يليق به مكانة هذا الرسول الأعظم. فكل اللي بنعمله في اليمن أننا بنعود إلى طبيعتنا، إلى غريزتنا، إلى فطرتنا. هذه الفطرة، هذا هو اليمن الحقيقي. اليمن الحقيقي هو الذي يحتفل بمولد سيد الخلق بهذا المستوى، هذا هو اليمن الحقيقي، وهذا هو بلد الحكمة والإيمان. السعودي بتنزعج لها، إذا ما فيش قدر بنجيب لها قدر، تلطم رأسها بالقدر نصلح لها قدر على الحدود. نحن نفزع الإسرائيلي بهذه الاحتفالات، اليهودي أكثر طرف مرعوب من احتفالات اليمن. هذا واحد. اثنين، عندما نحتفل بمولد رسول الله جزء من احتفالنا هو شكر لله عز وجل. كلما توكلنا على الله وأمسكنا بكتاب الله وأحببنا رسول الله بما يليق به مكننا الله بانتصارات آخرها الانتصارات الأخيرة. لذلك جزء من انتصاراتنا هو درجة محبتنا لرسول الله ونعيد اليمن إلى مكانها الطبيعي. السؤال الكبير، ليش ما تحتفل الدول الثانية؟ ألا يستحق الرسول الأعظم أن يحتفي به 2 مليار ونصف على قرار اليمن؟ ليش ما يحتفلوا؟ لأن ما عندهم حرية ولا عندهم استقلال ولا عندهم سيادة. النظام العربي ده كله باستثناء المحور والنظام الإسلامي كله، والذي نفسي بيده أن في ملوك والدول يخاف أن يحتفل بالمولد ويسمح لشعبه بالمولد النبوي، يخاف من السعودية. والذي نفسي بيده، ما يخافوا من الله، يخافوا من السعودية. جاء اليمن أعطاهم الأدلة، قال خافوا من الله وتوكلوا على الله وستتوقفون السعودية عند حدها. ما حد سمعنا يا رجل، 10 سنوات واليمن يقدم هذا النموذج، توكل على الله أيها المؤمن وحب رسول الله أيها المؤمن وتمكن بكتاب الله أيها المؤمن، كنت ماليزيا أو أندونيسيا أو مغربيا أو مصريا أو أردنيا، توكل على الله، ستضع للسعودية حد وستشارك مع فلسطين وستضرب الكيان الإسرائيلي وستواجه أمريكا. ما تشيش توكلوا على الله. إيش نفعل يا أخي نحن؟ ماذا يفعل الشعب الليبي؟ أعطيناكم النموذج، أعطيناكم الأدلة، أعطيناكم النتائج، أعطيناكم الحقائق، وهي قادمة من التوكل على الله والتمسك بكتاب الله ومحبة رسول الله. أعطيناكم مليون دليل خلال 10 سنوات. في هذه الأدلة أثبتنا لكم عزة في هذا البلد، وإيمانا وشجاعة وخلقا ونبلا وتقدرا ورسوخا وتمسكا وخيارات والتزامات. أعطينا دليل يا رجل. مكانكم في ثقافة المساويك والحبة السوداء. خلاص ما نفعل. وكلنا أمرنا لله. أما نحن خرجنا، خرج اليمن والذي نفسي بيده، خرج حيثية عالمية مش إقليمية اليمن، وإيران خرجت. وطالما خرج اليمن من الهيمنة الأمريكية والسعودية وأصبح عدوا لدود الكيان الإسرائيلي، وخرجت إيران أيضا، لا خوف على حزب الله ولا خوف على حماس ولا خوف على الجهاد ولا خوف على المقاومة في العراق. لن يتجرأ أحد المساس بحلفائنا. انتهت الحلقة. أشكركم وألتقيكم الخميس القادم بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمنا لكم
2: أنا الشعب.
1: أنا الشعب مع الأستاذ محمد منصور.

تحمد نيرانهم غضبتي على الشعب زلزلة عاتية تخمد نيرانهم غضبتي ستخرس أصواتهم صيحتي ستخرس أصواتهم صيحتي.

يفنى كل جباري على قبضة إصراري شايفنا كل جباري ولن يقهر تياري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري غدا الحشر في أرضي.

ولن يقهر تياري. أنا النصر لأحراري، أنا النصر لأحراري، أنا النصر لأحراري، غدا تضحك.

0: سام اف ام اذاعتك انت.
1: يقول ذي قلبه معلق بالاذاعه سلام محفوف بالورود، يقول ذي قلبه معلق بالاذاعه سلام محفوف بالورود، للبث ذي ما مل من كثر السماعه مثل المحرك والوقود، ارتاح لسام اف ام وتغمرني قناعه، واقف باجله للصمود، والعاملين شكري لهم في كل ساعه على تعبهم والجهود، ومن دعاني للحضور سمعا وطاعه وخاصه الاستاذ حمود، والاخ عبد الله ذي اعجبني طباعه شبل النماره والاسود، والعامل في سام شجاعتهم شجاعة دور المجاهد في الحدود.
2: سلام سلام سلام سلام سلام سلام.

0: أعيادات يا أستاذ عبد الله، أعيادات.
1: فضل من الله.
0: الحمد لله رب العالمين.
1: اللهم صل على محمد وآل
0: وعلى
1: محمد.
0: آله الطيبين الطاهرين.
1: بالبشارات، بالوعي، بالثبات، بما يحققه رجال الله في قواتنا المسلحة، سلام الله عليهم أجمعين.
0: سلام الله عليه. هذا هو الجهاد، هذا هو الاقتداء بالرسول الأكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، القائد، المجاهد، الصامت، الباذل، المضحي، الذي علمنا بكتاب الله كيف نكون أشداء على الكفار، أعزة على الكفار، رحماء بيننا، أذلة فيما بيننا. هذا هو رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله.
1: ابن الطاهرين بوعي هذا الشعب، بثباته، ببذله، بتضحياته، بإيمانه بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، وتشبثه وتعلقه وتمسكه بما جاء به صلى الله عليه وآله وسلم.
0: ملاحظ يا أستاذ عبد الله أنه شعبنا اليمني من عام لآخر تزداد حفاوته بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، مع التعمق في معاني هذه المناسبة وهذه الذكرى العظيمة والتأمل في قول الله سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فعل الأمر فليفرحوا، ثم يقول فليجاهد الذين فليقيموا الصلاة، هذا فعل الأمر، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يعني أقول لك واحد نعم قال نفرح بفضل الله ورحمته، طيب وهو قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أعظم رحمة نحتفي ونفرح، نفرح بها، هو عيد الأعياد. لولا هذا المولد الشريف المبارك لما عرفنا فرحة في ديننا ولا في دنيانا، لما كان هناك لا عيد فطر ولا عيد أضحى ولا أي مناسبة جليلة نسعد بها ونفرح. الحمد لله على تمام النعمة،
1: الحمد لله،
0: الحمد لله رب العالمين. هذا النبي الخاتم الذي نصلي عليه في صلواتنا في كل أوقاتنا، صلاة حاضرة، صلاة قائمة، صلاة تبلغ نبينا صلوات الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. فالأمانة علاقتنا بالنبي هنا في اليمن علاقة عظيمة مقدسة يجب أن تتجلى في حتى في مظاهرنا، في الزينة الخضراء على رؤوس المنازل في صنعاء وعموم المحافظات حتى المحتلة، ولكن وضع المناطق المحتلة آخر. لاحظوا كيف بيبعدوهم حتى عن نبيهم، اللي يسرج قنديل أخضر ما بيسرجوه في الهند، والله العظيم أنهم بيضووا الدنيا كلها. أنا كنت هناك قبل سنوات، أقسم لك بالله أنه هم على أساس سيخ ومسيحيين وهندوس ومسلمين، أقسم لك بالله أن المسلمين هم بمئات الملايين هناك، أقسم لك أنهم بيسرجوا الشوارع والمحلات في الهند، في الهند والمساجد لما تقول سبحان الله العظيم، بالزينة الضوئية الخضراء والقماشية الخضراء، أيضا في باكستان، في القاهرة، في مصر، في بلاد المغرب العربي، ما بالله حقنا الجثمان هؤلاء العري بالله نقع سعماهم. قصدنا في المناطق المحتلة لما يسرج واحد قنديل أخضر ولا لبيك ولا المولد النبوي أي حفسه، يعني أي استعباد هذا، أي إذلال هذا، أي واقع يعيشه إخوتنا في المحافظات الجنوبية هذا، إذا هم بيمنعون يتكلموا ولا يحتفوا بذكرى مولد النبي، فعاد شو يقعوا حرار ولا يحرروا أرضهم. فالمسألة نحن في نعمة، نحن في نعمة. وتستغرب من بعض الناس، فقط مجرد استغراب، تلقى مثلا في حارتك ولا في حيك ولا في مديريتك ما هوش، ما عاد اقول لك ما هوش فاضي، ما يشيش يعلق زينه، اقول لك ما دخلني. طيب ما دخلك من رسول الله؟ ليش رسول الله حوثي وما هو انه حوثي سلام الله عليهم، والمش حوثي ليش ما تسرج؟ ما هو صلي على رسول الله ما هو. وهذا دليل اخر من زاويه مشرقه انه ما حب يصبح حد انه يزين بيته ولا محله ولا، لكن والله العظيم اني تحس انه سع كفار قريش، سع كفار قريش وسط المسلمين. ما هو هذا؟ ما طيب ما والله ما بلنا ما فضيناش، ما فضيتش لرسول الله لتبدي فرحتك به، لتغيظ أعداء الإسلام اللي بيسيئوا إليه، الأمريكيين والبريطانيين والدنماركيين والهنديين والفرنسيين، كودهم كل كودهم يسيئوا إلى النبي وإلى القرآن، إلى النبي وإلى القرآن. يعني وأنت ما فاضيين يسيئوا إليه، وأنت ما فضيت تعلق لمبة خضراء لمبة لمبة يعني، أو لفات زينة ضوئية اللفة الواحدة ب800 ريال، ب800 ريال ما فضيت لرسول الله 5 دقائق ولا نص ساعة، ولا ما سخيتش على 800 ريال نية رسول الله. تقول لي يا رسول الله أنا وأولادي وبيتي محتفلين بذكرى مولدك نصلي عليك، ما فضيت. عموما صنعاء مسرجة
1: الحمد لله،
0: طلعتنا أمس رأس عصر أبصر أقسم لك بالله يا أستاذ عبد الله، طبعا بنطلع كل عام أنذهل، أما هذا السنة أقسم لك بالله العظيم أنه فوق ما كنت أتصور، فوق ما كنت أتوقع. يعني مسرج واحدة موكيت أخضر العاصمة صنعاء، سبحان الله العظيم، إيش من محبة وإيش من انتماء للنبي صلى الله عليه وعلى آله، واهتمام من عام لآخر. كنا نبدأ من قبل المولد ب3 أيام من الزيان، وبعدها من قبلها بأسبوع، بعدها من بداية ربيع، بعدها من آخر صفر، بعدها من نص صفر، ما اليوم من 1 صفر والدنيا بتسرج. الحمد لله نعمة عظيمة.
1: اللهم صل على محمد وآل محمد في الأولين، وصل على محمد وآل محمد في الآخرين، وصل على محمد وآل محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين، واصلة متواصلة من ساعتنا هذا إلى يوم الدين، تبلغنا بها النصر يا الله،
0: يا الله،
1: والفرج للعباد والبلاد بجاه محمد وآل محمد.
0: في هذه الأثناء وببركة الصلاة على سيدنا محمد وعلى آله، نبشركم عبر أثير إذاعة سام في مستهل حلقتنا الجديدة المباشرة من برنامج يجمع شورهم برعاية المجاهد مع الله المحب للنبي وآله، نبشركم بأن الأمطار تهطل في هذه الأثناء في العاصمة صنعاء، أمطار الخير والبركة، هذه بركة رسول الله، ثبات، عيون مفتحة على الواقع بكله، انتماء، محطة نغتسل فيها من الهموم، من الكروب، من الذنوب، من نعتصم بالله وبحبله المتين المتمثل في القرآن وفي الرسول.
1: اللهم اجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون،
0: يا الله،
1: واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون،
0: يا الله،
1: واجعلنا من أوليائك فإن أوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون،
0: يا الله،
1: واكفنا شر ما أهمنا بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين، بارك لنا وللسامعين، ورحمة لوالدينا، ورحمة للشهداء، وشفاء للجرحى والمرضى، وتفريجا وفكاكا للأسرى يا الله، يا الله،
0: يا الله،
1: وتثبيتا للمرابطين المجاهدين،
0: وحفظا ونصرا وتمكينا للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي،
1: يحفظه الله،
0: علم الهدى، علم الهدى. يعني فكر قلت يا أخي لو أنا ما نش مؤمن بهذه الروايات وآل البيت وكذا، أرجع أقول في نفسي سكه يعني كآدمي، الشي نظر، الشي نظر، ما بش قائد مثله في الكون، ما بش قائد مثله في الكون،
1: يحفظ الرب،
0: مثل رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، ما به قائد مثله في الكون. إذن هناك علاقة بين هذا القائد الذي لا مثيل له في الدنيا كلها وبين رسول الله، ما هي العلاقة؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، في صلواتنا الخمس يومية لما بيصلي عليهم، من هم آل محمد؟ من هم الهواء، الشجر؟ من هم الجبال، الحجارة؟ من هم؟ هم أوادم مننا وماشي. وده احنا بنقول في بداية كل صلاة في سورة الفاتحة، الله بيقول لك تأمل ما بتقرأ وما بتقول حتى تعلموا ما تقولون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. نستعين على إيش؟ هو ده عيجي. تستعين على أنك تسير الوظيفة الصبح، توقع وتروح بعد الظهر، تستعين أنك تكمل تتغدى وتخرج تشتريقات، تستعين أنك تكمل تسقف الدورة الثانية، تستعين بالله على إيش؟ أكيد الله المستعان في كل شيء، لكن هذه أمور سخرها لك، قد مسخرة، قد أعانك من قبل، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، قد مسخر لك، قد أعانك وسخر لك كل شيء مسخر. طيب إياك نعبد وإياك نستعين، أتستعين بالله، علامة اهدنا الصراط المستقيم، أو هذا إيش تستعان بالله؟ اهدنا بيعلمك الله في الفاتحة كيف تدعو اهدنا الصراط المستقيم. طيب خلاص أنا الصراط، قال لحظة الله بيقول لنا صراط الذين، ها يعني تقول لي من هو حق أنه الصراط هذا مع من هو حق من هو؟ أيوة لأنه جعل له، جعل لصراطه الله سبحانه وتعالى، جعل لصراطه أعلام وأدلة من عباده. شد رأينا الصراط حقي وندلقه، هذا كلام الله بيعلمنا كيف نقول وأن نفكر وأن نلتفت. اهدنا الصراط المستقيم، معروف أنه صراط الله صح. قال لنا لحظة، صراط الذين أنعمت عليهم، ها يعني هذا صراطهم، ما قالش اهدنا الصراط المستقيم صراطك يا الله، لا صراط الله هو صراط هؤلاء الذين أنعم عليهم. طيب أنهم هو اللي أنعم عليهم؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جلسوا يقررون أنه المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى، لا أي إنسان في الدنيا في التاريخ يخرج عن هدى الله حتى وإن كان مسلم، حتى وإن كان من آل البيت، ويحرف كلام الله ولا يستجيب لتوجيهات الله، هذا مغضوب عليه، مغضوب عليه. والذي لا يعني ما بيضل الناس ولا بيقاتل الناس ولا بيقتل الناس ولا بيحرف آيات القرآن الكريم، لكن تقول له، يقول لك أنا ما ليش مع أحد، هذا ضال ولو مسلم، هذا ضال. يعني آل سعود ما يدخلوش، يعني لا هم من اليهود ولا هم من النصارى، إذن ما بيش عليهم شيء، هم مع المسلمين الذين أنعم الله عليهم. ياما غير لما نقرأ غضب الله عليهم غضب، وتبصر أنه أي واحد يسير في يسعى في الأرض فسادا، يهلك الحرث والنسل، يبدل كلام الله، يكتم كلام الله، لا يعني يصد عن آيات الله، عن كتاب الله، عن بيت الله، عن لا يقف أو يعادي الصادقين من عباد الله، هذا مغضوب عليه. والضال هو المزوم، وهؤلاء كلهم في جهنم. يدوب الشبيب سرشي نظر، صراط الذين أهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من هم الذين أنعمت عليهم؟ يعني الناس أيوة، من هم؟ يقول لك أنت بدأت أول صلاة هكذا، آخر الصلاة ما بيقول لك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ما ذكرش ناس في الصلاة في أولها وآخرها، لا هؤلاء ذكر هؤلاء الناس الذين أنعمت عليهم من هم، وذكرهم هؤلاء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إذن يمكنهم هؤلاء الناس الذين أنعم الله عليهم. بس تأمل ركعتين تكفي انك تهتدي الى الصراط المستقيم، ركعتين وانت بتأمل ما بتقوله وتجمع حسك وتنسى كل ما في راسك الذي حشو الكلام والتعبئة الخاطئة، انسى، انت معك عقل وسمع وبصر، ذلك الله خلق لك الله سمعه مثل الذي بيجابره كلهم، وتأمل وبسر الواقع، عين على القرآن وعين على الأحداث. من الذي بيقاتل على المستضعفين؟ من الذي بيناصر غزة؟ من الذي بيناصر قضايا الأمة؟ من الذي بيثور ثائرته للإساءة إلى كتاب الله أو إلى رسول الله؟ هذا القائد وأتباعه وحواريوه فقط. إذن لماذا لا تكون منهم؟ يا أيها الذين آمنوا كونوا مع الصادقين، ما بالله قدوا عمى بصيرة وطبع للقلوب، إذا رحم الراحمين ما طبع على قلوبك، طبع على قلبك، ما لا بتعقل ولا بتذكر ولا بتسمع، صم بكم عمي فهم لا يعقلون، في قلبك شوية حقد زرعوه لك وأنت بتسكيهن يومي. موعدنا الثلاثاء القادم مع أكبر احتفاء بذكرى مولد خاتم الأنبياء والمرسلين، ستشهده صنعاء والمحافظات، الحشد والاحتشاد، الفعالية التحضيرة على قدم وساق ما وقفت في البحر والجبل والساحل والصحراء. نحن في خير وإلى خير، البشارات قادمة، الأمطار تهطل، من له خبرة في علم الفلك ومنازل القمر، وهو شاف القمر أمس بالذات وقبل أمس وقبل قبل أمس من الساعة 9 إلى 10 ليلا، حيظهر أنه أنها رسائل إلهية، أن هناك أحداث كبرى قادمة، وبالتأكيد بلا شك أنها لصالح المؤمنين. والذي ظن انه ضحك على رحم الراحمين وانه ما مشوا مع حد ولا عيداء ولا عيداء، وبعدها مع من ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين.
1: اللهم صل على محمد وآله واجعل ايامنا أمانا وليالينا سكينة. اللهم احفظ قلوبنا وقلوب من نحب
0: يا الله
1: من نوائب الدهر ومفاجآت البلاء. اللهم لا ترنا في أنفسنا ولا في أهلنا وأولادنا سوءا، ولا تبتلينا بما لا طاقة لنا به، واصرف عنا كل شر، واقض لنا من لطفك ما تطمئن به أرواحنا، وبدل خوفنا طمأنينة، وحاجاتنا غنى بفضلك، غنى بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. مقدما علينا وعليكم يا سامعين وراعي هذا البرنامج المجاهد مع الله وكل المؤمنين وكل الزملاء، جمعتكم مباركة ببركة الصلاة على محمد وآل محمد.

0: إذن عبر أثير صوت الربيع المحمدي إذا عدسام أف أم نرحب بكم من جديد. كل عام وأنتم بألف خير ونصر وعزة وكرامة. يوم الاثنين المقبل حيكون العدوان وحدنا وارتباط إذاعي، وبالإمكان يعني إذا تطلب الأمر ذلك أنه نواصل ارتباط منكم مع بعض أستاذ عبد الله حتى الفجر بإذن الله سبحانه وتعالى، حتى فجر الربيع المحمدي في 12 من ربيع القادم الثلاثاء القادم بإذن الله. مناسب تأخذوا أطفالكم ونساءكم أخواتكم وأمهاتكم في جولة، سواء في صنعاء أو في ذمار أو في المحويد أو في صعطة أو في الحديدة أو في ريمة أو في أي محافظة من المحافظات المحتفية بذكرى المولد الأعظم. خرجوهم في المساء، خرجوهم في المساء، يبصروا الزينة، لا شيء من مرتفع هكذا مثلا مثل العاصمة صنعاء، طلعوهم لعصر واحد وواحدة وصلواتك يا رسول الله، واطلعوا افعلوا إطلالة من فوق صنعاء، أقسم بالله أن واحد يشهق يشهق من الـ من الـ من الـ من الـ عجب عجب عجب من المشهد. تحس أنه رسول الله بيمسح على رأس كل يمني ويمنية محتفين به، مشهد ما هوش يعني
1: ما عاد حد بيحتفي بذكرى المولد النبوي إلا في اليمن بفضل من الله.
0: شوف يعني إذا قد سافرت أنت بالطائرة ذات يوم وحلقت في أجواء دول عربية مثلا خليجية، من فوق دبي، من فوق الرياض، من فوق الدمام، من فوق قطر والبحرين، مسرجة يعني سراج ما قد سراج مثله عمرنا حتى في التلفزيون. لكن أما لكن مثل هذا السراج حق المولد النبوي في العاصمة صنعاء والمحافظات المحتفية ما في كأن فيه يعني تدخل إلهي. ما هوش يعني ولا أنت سرجت وأنا سرجت وذيك سرجت وأنا دخلت في الحارم. أما لما تطلع أقسم بالله العظيم أنك تندهل وتقول صلوات الله على سيدنا محمد وعلى آله، شيء مذهل، المنظر مذهل مذهل مذهل، يعني به بركة عجيبة عجيبة عجيبة في المنظر هذا. لما تطلع تبصر تحس أن النبي هكذا واقف يعني بخيال وجهه الكريم فوق صنعه هكذا مبتسم، وفوق كل محافظة وفوق كل قرية وفوق صلوات الله على سيدنا محمد وعلى آله. ولا أستبعد، هذا قناعتي الخاصة والشخصية، لا أستبعد أن رسول الله يحضروا بروحه، ولا ولينا أخبر لما يوقفوا في المولد، لما تفعل المولد في بيتكم ما بيقولوا مرحبا، يسنبوا كلهم في المكان ويدوا العودة ويدوا العطر، مرحبا يا نور عيني، منو مرحبا، ما يقولوا مرحبا للذي دخل، صحيح. مرحبا وأهلا وسهلا، رسول الله بيحضر وهو ذا بيقول من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة، قال ما صلى علي أحدكم صلاة إلا تسابق الملكان الموكلان به أيهما يبلغني سلامه وصلاته أولا لعند رسول الله. يقولوا فلان فرحتهم، فلان يا رسول الله يبلغك السلام، فلان يا رسول الله يبلغك السلام. معروفة قصيدة يا عين هذا السيد الأكبر وهذه الروضة والمنبر، يا عين ذا ما كنت تبغينه فما لأجفانك لا تمطر. هذا شاعر من حضرموت شهاب البكري كما أتذكر اسمه، طبعا كان مريض مصاب بشلل نصفي ما بصير شي خطأ، وكانت أمنيته أن يزور النبي صلوات الله عليه وعلى آله، فذهب إلى هناك وكتب هذه القصيدة بينه وبين نفسه ما ادهش لحد وبكى، يعني ما ادهش لحد ولا سمعها لحد. يا عين هذا السيد الأكبر عند روضة النبي وعند قبر النبي وهذه الروضة والمنبر، يا عين ذا ما كنت تبغينه فما لأجفانك لا تمطر، ولما رجع قال وفي الحشا داء مقيم ولا يشفيه إلا من به أخبر، يعني يا الله أنا مريض أتوسل برسولك يا رسول الله. فكمل القصيدة وذهب هكذا أخذه، فجاء واحد يمني بيزور قبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، كان معه 4500 ريال فرنسي وسرقت عليه، يجي لك من هذا اللصوص بيسرقوه أحد من الجامع، استغفر الله العظيم في مسجد من المساجد أقسم بالله أني أذكرها ولما يكشعر جسمي، استغفر الله العظيم، يعني أخذ المصاحف وجعلها سلما يطلع يسرق الساعة حق الجامع يصيبين منها ولا الناس في أي بقعة. وده آل سعود معهم أكبر سرق بيسرق الأمة كلها والحرمين عنده
1: وأرواح الأمة
0: وأرواح الأمة. فذهب وجاء هذا أحد اليمنيين سرقت عليه 450 فرنسي
1: سريع حج.
0: بعدها قرب لعند قبر النبي قال يا رسول الله أسرق وأنا في حضرتك يعني فنا ما حرف ما عبش مع حاجة جلس في زاوية مسجد رسول الله ونام. فرأى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله في المنام وقال له اذهب إلى التاجر فلان الفلاني شهاب البكري وهذا الذي كتب القصيدة وقد زاره ومشي. قال وقل له رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله يبلغك السلام ويقول لك أن تعطيني 450 ريال فرنسي الذي سرقت مني والأماري بينك وبينه يا عين هذا السيد الأكبر. القصيدة ما يسمعش أحد أصلا. فصحى من النوم وسار للمكان الذي حدده له رسول الله وقال أنت فلان؟ قال نعم. قال أنا جئتك مرسلا رأيت رسول الله في المنام وجئتك مرسلا من لديه أن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله يبلغك السلام وقال أجي لعندك تدي لي ما سرق مني 450 ريال فرنسي والأماري. قال لا قال وما الأمارة ما قال ما كيف ما صدق أنك رأيت في المنام ما كذا ودي لك أربع. قال الأمارة بينك وبينه يا عين هذا السيد الأكبر ومش داري الرجل ما هو هذا بيحاكي. قال خلاص سر ورجع بعدها سر ورجع لعندك. قال له يعني قال ما هو الموضوع؟ قال وضع قلت لك يعني رسول الله أنا رأيت وكذا وقال يبلغك السلام وجل عندك وتجد 400 وكذا والأماري يا عين هذا السيد الأكبر. قال تمام مشغول. قال تمام ورجع. المهم سابعا مرة وبيقول السير ورجع يقول ما هو ذكري ما قال ما قال أنت عددتي ولا ما ولا رحلي ما في نشلل. قال استعجلت على رزقك يا هذا. قال والله لو أعدت لي رسالة رسول الله ألف مرة لا أعطيتك 450 ألف مرة.
1: كان متقصد
0: ألف مرة. قال طيب قلنا سبع مرات 450 فوق 450. قال له وهذا فضلها كلها حق سبع مرات كل مرة 450
1: ما شاء الله.
0: شوف على هذا هذا هذا الذي بيقولون الوهابيين والمطاوعة هؤلاء. رسول الله ميت لا يجوز التوسل بميت. طيب قال الرسول ومن رأى من رآني فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بصورتي. وكم منا من اليمنيين قد رأوا رسول الله ورؤيا حقيقة ما بش فيها كلام ويقول لك شيء ويدلك على شيء. رسول الله حاضر بيننا. أنا سأراه في السبعين أحس به أحس أنه بيمسح على رأس كل واحد مننا من أطفالنا ونساءنا هذا الشعب الذين هم أنصاره.
1: الوهابيين على ذكر الوهابيين فصلونا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله متقصدين متعمدين فصلونا عن القرآن عن المقدسات عن جزء أساسي من ديننا
0: من هويتنا
1: من
0: حياتك
1: من كيانك من فكرك
0: من أخلاقك من تصرفاتك
1: من قيمك من ما تؤمن به. لهذا اشتغل العدو اشتغل والحمد لله رب العالمين. اليوم ما نعيشه قطع عليهم الطريق.
0: كيف عدنا الطريق. إلى القرآن وإلى الرسول
1: فضل
0: أعلام الهدى الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم هم ناس من أهل محمد محمد وآل محمد
1: نعمة الهداية.
0: ليش بنصلي عليهم ما همش أنبياء ومثل مع النبي؟ ليش بنصلي على النبي وليش بنصلي عليهم مع النبي؟ كلنا قالوا الأستاذ المرحوم شيخ المنشدين اليمنيين رئيس جمعية المنشدين مؤسس جمعية المنشدين اليمنيين أستاذ قاسم زبيد
1: رحمة الله تخشى
0: سار عند حسين العواضي اسمه اسمه اللي كان وزير الإعلام
1: حسين العواضي
0: وزير الإعلام في أيام علي عبد الله صالح دعاه منشد هذا بيقول صلي يا ربي وآله موقف الزفة حسين العواضي الوزير بعن جهيته وعطاشيته وكبره قال يا أستاذ قاسم ما بشتعي الآلة هذا ما بشتعي. قال مي قال ثابر يا ربي على طهاوي بس. قال هكذا أستاذ حسين بالمكرفون. قال أنا بنقول قال بعدتها من الصلاة وأنا بعدتها من الزفة بعدتها من الصلاة وأنا بعدتها من الزفة فبوهت الذي كفر. إحنا بعقلك يعني إذا بعدتها من الصلاة وآل محمد صلاتك باطلة، إذن حياتك باطلة، حياتك باطلة ودنياك باطلة وآخرتك باطلة. بعدها يعني لا يسألون الناس أجرا عن جهادهم، ما بي السيد عبد الملك لا إيش نصفق له، وإحنا بنحبه هكذا خلقه لأنه عزنا الله به، ما بش يعني لو شنقد إحنا عبيد مسترقين بينتهكوا أعراضنا بيلطمونا بيهينونا بيقتلونا بيذبحونا في كل حارة،
1: من الله به علينا،
0: من الله به علينا. قائد عزيز عزيز يعني على الكفار، شديد على الكفار، رحيم بالمؤمنين، رؤوف رحيم، هذه مواصفات النبي وآل بيت النبي. واليمن قبائل ويعرفوا الأنساب والأحساب، دارين هذا من نسل فاطمة الزهراء وأمير المؤمنين علي نسل رسول الله. يا عين هذا السيد الأكبر، ونسمعها من المرحوم محمد حسين عامر، هذه القصيدة التي روينا لكم قصتها من ياسر المطري، تمام.

0: في أجمل ما قيل في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو وصفه في القرآن الكريم بأنه رحمة للعالمين، وخلق عظيما. يقول تعالى في سورة الأنبياء الآية 107: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وفي سورة القلم الآية 4: وإنك لعلى خلق عظيم.
1: سبحان الله العظيم.
0: هذا في القرآن الكريم. أيضا من أجمل ما قيل في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قول شاعر الرسول
1: حسن بن ثابت اليمني. يمني
0: الله.
1: نعم.
0: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب،
1: كأنك قد خلقت كما تشاء. صحابي رسول الله الشاعر المجاهد اليماني حسان بن ثابت
0: رضوان الله عليه.
1: رضوان الله عليه.
0: حوى يعني
1: ولهذا شفت المناهج الوهابية يقول لك كان شاعرا صحابيا لأنه كان جبانا.
0: أيوة
1: كان جبانا.
0: كان جبانا
1: يقولوا هكذا. والشاعر فلان الفلاني كان شاعرا إلا أنه كان بخيلا. والشاعر كل من هم أولياء لآل بيت رسول الله ورسول الله
0: ينزلوا
1: من شأنهم
0: ولا يتجاهلهم ولا
1: أي. ولهذا شوف يعني زيفوا التاريخ وطلعوا لك كم من طرطور وقال لك صحابي جليل مثل أبو سفيان ومعاوية بن أبي سفيان وهذا باسمه ذاك عمرو بن العاص يعني الذي كادوا للإسلام وحاولوا اغتيال النبي وقتلوا المسلمين. سمع آل سعود رجع زمان نفعل معهم اتفاقية هدنة ولا صالح ورجع يقولون كانوا من أنصار الله. آل سعود كانوا من أنصار الله،
0: حامي الحرمين
1: الله كيف الله ما وكأنهم ما يفعلوا يعني قد استسلمت بعد ما على استسلمت بعد ما اخطأ هذا من العائدين أساوي هنا هو الصماط هذا من المرتزقة 12 سنة وبيقاتلنا ورجع أساوي هو وسيدي هاشم الغماري أساوي هو وزراء حكومة التغيير والبناء أساوي هو أبو حرب المنصي أساوي هو أبو صلاح القوبري. صلي على رسول الله
0: سيدنا محمد وعلى
1: أمير المؤمنين
0: في وصف النبي
1: صلوات الله عليه وعلى آله.
0: بس على الشعر قول البويصيري في البردة: فمبلغ العلم
1: فمبلغ العلم
0: فيه أنه بشر،
1: إن أنا إلا ما أنا إلا بشر مثلكم سبحان الله،
0: وإنه خير خلق الله
1: كلهم سبحان الله. الاصطفاء الإلهي الله يعلم حيث يجعل رسالة داري أرحم الراحمين، ما يصطفي إلا الخير للخلقة لأنه أرحم الراحمين.
0: أما قول أمير الشعراء أحمد شوقي في نهج البردة: فإذا رحمت
1: الله
0: في وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم،
1: فإذا رحمت فأنت
0: أم أو أب
1: هذان
0: في الدنيا
1: هم الرحماء سبحان الله.
0: يا من لجأت إلى ظلي كحامية وبابه في نكبات الدهر ملجانا.
1: من هذا؟
0: أمير الشعراء
1: أحمد شوقي. أيضا قال أحمد شوقي في مخاطبا النبي صلوات الله عليه وسلم: رسول الله قد جاوزت قدري بمدحك. أنا عندما جيت أمدحك أنا تجاوزت حدودي وتجاوزت قدري، سامحني. بيقول له رسول الله قد جاوزت قدري
0: بمدحك.
1: أبا الزهراء
0: قد جاوزت
1: قدري بمدحك بيد أن لي انتسابا. مدحت المالكين فزدت
0: قدرا
1: وحين مدحتك اكتدت السحابة.
0: الله.
1: أما رسول الله والبركة الذي بسر كم قصايد كم زوامل كم أشعار في اليمن في رسول الله:
0: وما للمسلمين سواك حصن إذا ما الضر مسهم ونابا. طبعا هو عارض أمير الشعراء أحمد شوقي يعني في مدح النبي صلى الله عليه وعلى آله، وقيل إنها أعظم ما قاله الشعراء في النبي صلى الله عليه وعلى آله، رغم أن شوقي لم يكن متصوفا ولا زاهدا هكذا
1: صور طبعا.
0: فإنه في نهج البردة عرض أحمد شوقي الإمام البويصيري،
1: نعم،
0: وقد كتبها وكان على ذكرك أنت الذي قلت كان فيه الشلل هو البويصيري.
1: نعم البويصيري نعم شرف الدين البويصيري أيضا وكتب أيضا وكان الكل بيتوسل برسول الله.
0: توسل أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وعلى آله.
1: ولو أنهم جاءوك فاستغفروا الله فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. بيقولوا هذا الذي ظلموا المنافقين الذي قاتلوا الذي ثبطوا الذي حاربوا النبي. قال بيحكم قال لو جولة عندك واستغفروا الله عندك كأي استغفروا في البيت تابوا في البيت ما جولة عند النبي استغفروا الله عنده والرسول يستغفر لكم لوجد ما هي هذه شفاعة ووسيلة أو ماشي.
0: بيقول لو جولة توسل حرام
1: لو جو قال ولو أن قال واستغفر لهم الرسول يعني إيش معناته يعني بيقولون أرحم الراحمين لما يقول أولياء الله ما بش ما ينفعك لأرحم الراحمين وهذا بيقول صراط الذين أنا صراطي هو صراط الذين أنعمت عليهم هذا الآن.
0: أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله على على ما أذكر وأبيض
1: يستسقى الغمام
0: بوجهه بتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله عماد ثكال اليتامى عصمة للأرامل.
1: ولهذا قال الله وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم ساروا مع العدوان فرطوا لعنوا السيد لعنوا أنصار الله. أنا بنقول لك ليش السيد لأنه في مقام القيادة النبوية اليوم ما هوش رسول هو من آل محمد اللي بتصلي عليهم أنت وأنا. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. لو أنهم يعني بالصنعاني ولو يا رسول الله أبيقول الله الرحمن الرحيم يا رسول الله هؤلاء الذي ظلموا نفوسهم ساروا مع العدوان وحاربوك وكرهوك وشوهوك وكذبوا عليك وتآمروا عليك وحقدوا لو الذي يتوب منهم لو جلى عندك لو جلى عندك ودو محكم على بالنار وبالخزي في الدنيا وعلى بلا. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك جولة عندك لو يعني جولة عندك يستغفر الله عندك وتستغفر لهم يا رسول الله أنني تبت عليهم ضروري ضروري ما يربطنا الله بأعلام هدى ما فلتنا يعني مات النبي قال وأمرهم شورى بينهم وضلعوا
0: عكموا المسائل
1: وضلعوا بعدها كلهم الرؤساء والزعماء والملوك والخلفاء كل أحب يطلع من رأسه كلمان وقال أمرهم شورى أي شورى يحمى يشتاو وما يشتاش شورى قالك ما طيب. لو ما نبي الله موسى عندما حصرهم فرعون وجنوده قال اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطوط العظيم كالجبل العظيم البحر. طيب من اللي فلقه موسى ولا العصي حق ولا الحمر فلقها الله لكن ليش قال لهم قال لموسى يضرب بعصاه من أجل ما أفعل هذا النبي ما يفعل موسى بيضرب البحر بالعصي ليه بيضرب البحر رفع العصي ما يفعل ما يفعل احنا محاصرين الناس كفانا فرعون كفانا السعودي وامريكا ما يفعل بالشعر ما يفعل بصرخ هذا ما يفعل بالشعر ما بصروا كلهم فعل بالبحر اخفع والبحر انفلق رحم الله هم دارين انه مش قوه موسى اللي فلقت البحر نصين لكن قال لهم الله ما عاد افلكش البحر ولا عاد انقذكم الا لما ترتبطوا بذي
0: موسى
1: يضرب البحر بعصيه يرفع شعار شعار قائد هذا القائد ارتبطوا به وننصركم ارتبطوا به وننصركم غير ما بش هذا الكلام والدري ما بنعيشه كلهم مهزومين في العالم ما عدا من ارتبطوا برسول الله وآل بيته.
0: آية من آيات الله والله أنها آية من آيات الله
1: نقد الشيء نظر أو ماشي
0: البعض ما قد سوعبش وصف الإمام
1: الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله عليه كيف تقول صلوات الله عليه ما بالله صلى الله عليه وسلم للرسول وذا بنقوله آية في الصلاة أنا وأنت اللهم صلي على محمد وآل محمد صلي عليهم دفرير صلي عليهم واحد واحد ما لك صلي على رسول الله هذا هم آل محمد وماشي. الإمام علي صلوات الله عليه قال عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله يصف النبي كان أكرم الناس عشرة وألينهم عريكة وأجودهم كفا من خالطه بمعرفة أحبه ومن رآه بديهة هابه إمام من اتقى وبصيرة من اهتدى. ووصف أيضا الإمام علي صلوات الله عليه قامة النبي قامة طول النبي قال لم يكن بالطويل الممغط ولا القصير المتردد، بل كان ربعة من القوم، متكامل الأوصاف سبحان الله العظيم. ووصف وجه النبي صلوات الله عليه وعلى آله، قال الإمام علي قال كان في وجهه تدوير أبيض اللون مشربا بحمرة، وأهدب الأشفار يعني رموشه كبارها كذا، وأبيض تبصره مشربا بحمرة الدم كذا في وجهه سبحان الله العظيم. العينان قال الإمام علي أدعج العينين، يعني سواد عيونه سود قوي، سود قوي سبحان الله. الشعر قال صبت الشعر ليس بالجعد القطط، وكانت له وفرة وكثيف اللحية، شعره كثيف أسود ما هو جعد. وسبحان الله خلق الله للنبي، وكل خلق خلقه الله جعد ولا مش جعد، هذا خلق الله أحسن الخالق ما بش قلق. بس كيف كان النبي لأجل نتصور يعني هيبته وجماله. المشية قال الإمام علي إذا مشى كأنما يتقلع من صخر، يعني بسرت لهم ما يخطج بيتنبع يخطب رزانه، تبصر رجلك كأنه ما تقلع صخرة من الصخرة، تقلع حجرة من الصخرة، كأن رجلك بتقتلع من الصخرة،
0: ثبات
1: ثبات وخطيب بتواضع وهيبة. إذا مشى كأنما يتقلع

0: الوحيد يقول له. كل الأنبياء بيقولوا يا لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الله. كل الأنبياء إلا قال له الله قل لهم هؤلاء أمتك قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة.
1: الذي بيقولوا أنتم بتزيدوا هذا القرآن. القرآن هذا القرآن الكريم. القرآن
0: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. من هم القرباء هؤلاء؟ قرابة النبي. وبيقول ما أنا مشيش أجر على إيش؟ على تعبي. ما هو بالله هو بيتحكم من قرباء الناس جمعة. يقول إحنا وأنتم ما نشتيش أجر من أحد. كل واحد ينتبه للقرابة حقه ويحترم قرابة الثاني. لكن بيتحكم من نفسه. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة.
1: يعني القرآن بيزيد في حق النبي.
0: قرابة النبي ليش؟ ليش؟ لأنه دار إنه هؤلاء الأهل البيت عليهم السلام اللي أخرجونه أعلام هدى. مثلاً آل الحوثي اليوم هم من آل البيت وأسر كثيرة في المغرب من آل البيت، في مصر من آل البيت، في باكستان من آل البيت، في لبنان من آل البيت، في العراق من آل، في كل دول العالم العربي والإسلامي. قال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. من هم قرابته؟ قرابته. وضب بيقول اللهم إنها أولى أهل بيتي فطهرهم من فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الإمام علي وفاطمة الزهراء والحسن والحسين ونسلهما، لأن احنا بنصلي عليهم لليوم آل محمد. وزواج الإمام علي كما نعرف جميعا من فاطمة الزهراء جاء بأمر من الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله إن الله قد أمرني بتزويج النور بالنور، بتزويج علي، بتزويج فاطمة لعلي.
1: الفكر الوهابي الذي روج انه اولى بيزيدوا هؤلاء كذا، والجهلاء الذي بيصدقوا
0: اللي بيصدقوا
1: هذا يعني آية من يعني من القرآن الكريم.
0: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. ليش؟ لأنه هؤلاء القربة يخرج منهم أعلام الهدى، آل محمد. هذا قلنا آل الحوثي، لكن هل كل آل الحوثي أعلام هدى؟ لا. معنا أعلام هدى طلع من آل الحوثي اسمه السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. طيب والبقية؟ البقية متبعين مثل مثلك في الإطار العام. في الإطار الخاص هؤلاء نحترمهم قطوة. بعد يمكن السيد عبد الملك بعد عمر مديد استشهد يتوفى مثل ما النبي، وإنك ميتون وإنهم ميتون. طيب قد يخرج من آل الحوثي، قد يخرج من أسرة ثانية، قد يخرج على مهدى في اليمن، قد يخرج على مهدى في دولة أخرى من آل البيت عليهم السلام، مثل ما خرجوا في إيران الإمام الخميني والإمام الخامنئي، مثل ما خرجوا في لبنان السيد حسن والسيد موسى الصدر والسيد عباس الموسوي. يعني عرفتوا كيف؟ فلهذا بيقول إلا المودة في القربة. ما قالش بعضهم وبعضهم ماشي. ولهذا في الصلاة لما بنقول الذي يقول مثلا في الصلاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الطيبين الطاهرين تبطل صلاته. ليش؟ لأنك زيت حاجة ما ليست مشرعة في التشهد.
1: صلاتنا هذه ليس فيها من كلام الناس
0: يعني
1: شيء.
0: هكذا نزلت، هكذا يعني توقيفية. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلهم. طيب من آل محمد من آل بي بالناس لعابين بي ما دخلك أنت. قال لك الله صلي عليهم مثل ما قال لك النبي في القرآن إلا المودة في القربة. طيب قال الله في القرآن ثم أورثنا الكتاب، هذا الكتاب الذي أنزلنا إليك بالحق في آيات القرآن. بعدها في الآية الثانية بيحكي النبي هذا الكتاب الذي أوحينا إليك وكذا هو الحق من ربك كذا. بالآية بعدها ما قال بعد النبي، ما عبش نبي بعد، قال ثم أورثنا الكتاب. ما هو الكتاب؟ القرآن الذي اصطفينا من عبادنا آل البيت. قال الله لكن منهم أبو لهب. وذا بيقول لك لحظة صبر في نفس الآية قال الله فمنهم الذين اصطفينا، اصطفاهم كلهم
1: في نفس الآية.
0: في نفس الآية الذين ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا اصطفاهم منه. قال داخلهم الذي اصطفاهم كلهم. قال فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. الله بيقول لك اللي هو سابق بالخيرات أئمة الهدى أعلام الحق اللي بيطلعوا منهم حاول تتبعهم، والمقتصد هو جيزك جيزه بيتبعه بيخرج معه مكلف مثل ما أنت ولو من أهل البيت إنه يكون أكثرهم اقتداء وتلبية لهذا القائد وتوليا له ويقدم راسك قبل الناس جمعة ويكون قدول للناس جمعة. ومنهم ظالم لنفسه، هذا ظالم نفسه لا ما يعني لا تلعنه ولا تسبه ولا تقول أنا ما أتصليش عليه أتصلي كان يقول رحم الراحمين. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا مع ذا فلان وفلان ما. قال الذين اصطفينا منهم ظالم لنفسه منهم مقتصد منهم سابق بالخيرات. رحم الراحمين نشتي نتبع ونتولى السابقين بالخيرات، والبقية البقية هذا الظالم لنفسه ولا هذا المعراد بعد 40 50 60 70 سنة يجي قد مت أنت ومعك أحفادك يخرج من نسل هذا المعراد على مهدى. ليش؟ لأن دائرة اصطفاء هذا اصطفاهم الله بكلهم، ولهذا قال صلي عليهم كلهم وما إليك أنا اللي خلقتك وخلقتهم. بنقول لك هكذا وعيعذبه الذي هو أعوج من آل البيت.

0: بس ما عبش بين. وقال لهن يا نساء في القرآن يا نساء النبي لستنك أحد من النساء, مش أنت تنسى عن النساء الثانيات. ليش ما ينبعين المسلمات الثانية؟ آه معنا معنا معناش ده ما بالله نساء النبي مهم مميزة. هكذا قال الله يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول كذا. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. طيب هذا الفاحشين لو صدرت من مرأة أخرى ما هيش من نساء النبي أي عذبها يجي لها مثلا فاحشة مبينة يجي لها حد الفاحشة هذا مثلا 100 جلدة ولا كذا 100 جلدة. لمما زوجات النبي يعني من يأتي منكن إذا أتت غرب الرحمن الرحمن بيقول أننا هؤلاء القدوات ما بشتفاض للمعرفة أولها 100 جلدة فهذا 100 جلدة بس لأن هؤلاء ثانيات. وهذا يعني
1: القرآن الكريم
0: هذا القرآن القرآن
1: الله عز وجل
0: الله بيقول يعني من يأتي منكن بفاحشة مبين وهن نساء النبي ما بالك بيقال لكم آل بيتي اللي بتصلي معهم وتصلي عليهم. المسألة مسألة بهذا احنا تقولوا ما هو الذي تشتيه احنا في تحاكينا من الرسول. إذا تحاكيت من الرسول ما أنت مؤمن بآل بيته ولا متمسك بهم فأنت كذاب في توليك وتمسكك بالنبي الذي قال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة بس. فلما بنتكلم يعني أيوم حنتحاكى من النبي قبل 1500 سنة وولد أيوم ما نستفيد سفيد تدرى من معاك اليوم. هذا البركة هذا القائد هو القائم مقام النبي هو خليفة النبي صلوات الله عليه وعلى أهله. ما أقول لك شهد اعتقادنا هذا الواقع هذا الواقع. إنما أمريكا مجنونة بتدور لها واحد في جبل صعطة. الطغيان الطغيان الطاغوت يتحدث الله عنه في القرآن الكريم واليهود والنصارى ده النبي بيدوروا واحد هكذا يا أخي ما عارف على ما عدنا قوك من دلال ملايين بيخرجوا بمن هو عفض منه وبمن هو قوى منه وبمن هو أسم منه وبمن هو غنى منه اقتلوهم. ليش ما تستوى لديه؟ ليش كل شعب بتصرحوا أنه نحن نراقب نحن نعلم أين عبد الملك الحوثي نحن سنوجه الضرر؟ ليش ما لا تستوى ذيه؟ للمن ما بله حزب الله هم ضل خيرات للمن ما بله السيد حسن تشتو يعني للمه لأنه أعداء الله من اليهود والنصارى دارين من هم هؤلاء ما بله الكارثة إنما ما ندرج إحنا من هم. فالسيد الذي يريد أن يرى رسول الله في أخلاقه في مبدأ في موقع القيادة الذي هو فيه في مواجهة للطغاة في توكل على الله في شجاعة في صدق في ارتباط بالقرآن الكريم لأن الرسول ما كانش أكثر من القرآن. لما يقولوا السنة الحديث طيب قال رسول الله على عيني وراسي جيب سر القرآن. والله إذا الحديث هذا تقول لي في صحيح بخاري في صحيح مسلم في مسند الإمام زيد بن علي عليه السلام رواه الإمام علي رواه فاطمه الزهراء رواه أبو بكر رواه عمر بن الخطاب رواه أنا شقرني بالقرآن. والله إذا هذا الحديث موافق للقرآن ما بيخالف شو القرآن في في في في أهدافه في غاياته هذا من النبي. أما تقول لي حاج مخالف للقرآن يعني النبي كيف هو بيقول في القرآن إن أتبع إلا ما يوحى إلي النبي بكله بيتبع ما يوحى إليه كيف عندي حديث مخالف للقرآن عشان يظهر لكم. ولهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله نهاهم أن يدونوا الحديث ويكتبوا لأنه داري حدث الرحمن الرحيم وقال في آخر الزمان في آخر الزمان وتأتي كذا وفي آخر حكاهم يعني روالهم هذا موجودات في كل اللي بيسموها الصحاح ولي. طيب ماذا ما عدرش بها ما عدرش بها إنه قال إنه سيكذب علي فمن كذب علي كذبة فليتبوأ مقعده من النار. جاء يقول لك أطع الأمير وإن أخذ مالك وإن جلد ظهرك يعني أرحم الراحمين بيقول يعني قوم الظلم والظالمين المنافقين
1: دين الرفعة السمو
0: السلام مع اليهود نحن الديانة السماوية. النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي كان يصلي ويسجد ويجي اليهودي يشكب القمامة تخيل قمامة فوق رأس النبي ورجع مرضى اليهودي والنبي زار يزوره. الرحمن الرحيم قال العزة لله ولرسوله وللمؤمنين أن يعني دولكم أشياء لما تجيت بسر طيب قصص خيال هؤلاء خيال ما احنا يعني طيب ايش تبصر كيف هو صدق بصر السيد عبد الملك هو صدق وانت تدري هو صدق ولا ما بصر القرآن وبصر السيد عبد الملك في كلامه في منطقه في مواقفه وبصر اللي بيمشوا معه تحت طاعته وامره وتوجيهاته هزوا عروش أم لا تقول لي معركة مدري. أقسم بالله العظيم أن فعلت أمريكا في الجولتين العدوان على اليمن بذلت أقصى ما لديها وقصفت بأقصى ما عندها من طاقة ومن قدرة وهزمت هزمت تحت راية هذا القائد. عطفت خمس حاملات طائرات والجنوب نفرة ولليوم حانبي مضنني كذا بيقول لها السعودي حاصرونا مغلقين ينبع مغلقين جيزان ضربوا وذا بعد اتفاقية باكستان تركيا إذا أي اعتداء على أي دولة واعتداء على الدول الثلاث قالوا السعودية ضربونا اليوم في نجران ضربوا جيزان ولا حد متحاكمين ولا حد صار. ليش؟ أرحم الراحمين بيعطي الهيبة إن تنصر الله ينصركم. فقستينا هذا القائد هو من دم رسول الله بيجري في دمه. لو يقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتزوج ببنت السيد عبد الملك لا تجوز له شرعا. ليش؟ لأنه جدها. هل ينفع جدك أبو أمك يقوم يتزوج بنتك أبو أمك العاشر ينفع يقوم يتزوج بنتك؟ ما يجوز. ليش؟ لأني بنته دم في دمها محرم عليه. طيب أبو أمك لجدة الأربعين الشي يتزوج بنتك ما يجوز لأني بنته ويحق لها أن تواجهه بشعرها وزينتها الكاملة لأني بنته وهذا ابنه دم رسول الله بيجري في دمه السيد عبد الملك دم رسول الله بيجري في دمه. لا أسألكم إلا المودة في القربة. أقسم بالله أني أطمن كيف يعني يا أخي عادي أنت منها فكرة أم أنك تكره إلى هذا الحد والصور والتضاء والإساءة واللعن والسب يا إيش من قلوب هذا كيف يتحملوا يا أخي؟
1: الله المستعان.
0: ولما يدعيك لما يدعيك
1: ويمدحوا والقذارات والسفهاء وهذا يعني شواهد على أرض الواقع كم وكم من صدقه من شجاعته من مروءته من قيمه وأخلاقه ما عرفنا عنه إلا الصدق
0: والسماحة
1: والسماح والرحمة.
0: والله قبل أمس
1: الرحمة وأنا بين أول أمس أقسم بالله وأنا بين أراجع كلمة السيد عبد الملك وبين أقيسة على العمليات في العمق السعودي وكله يعني فيها الرحمة فيها التحذير للعدو عقل
0: كذا
1: يعني عاد احنا بنعمل بالقيم بالأخلاق
0: حتى اللي هنا
1: مقدورنا يعني نخلي
0: السعودي
1: قسما بالله
0: بشوف رحمته. ولهذا لما قال الله في القرآن في شعار مناسبة المولد لهذا العام ما هو شعارها الآية القرآنية في كل سنة يختار آية قرآنية للمناسبة هذا السنة محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ادخل القرآن بسرها احنا أول واحد ما يسمعها يقول محمد رسول الله والذين معه أشد كلهم الرسول والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم لا ادخل بسر القرآن محمد رسول الله فوقها صلاة مكتوبة صليها كذا يعني وقف جائز والقراءة الصحيحة أنك توقف عندها محمد رسول الله هذا رسول الله
1: للفصل.
0: طيب نبدأ جملة استئنافية جديدة والذين معه اللي يمشون رسول الله أشد على الكفار رحماء بينهم ولهذا النبي كان رحمة للعالمين للكافر والمسلم كم من أشجع أسألك يا أستاذ عبد الله الرسول ولا الإمام علي
1: الرسول صلى الله عليه وسلم
0: من أقوى الرسول ولا الإمام علي
1: الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله.
0: طيب ليش ما بنسمع إلا عن بطولة علي وقوة علي وقتل نصف قتلى المشركين في بدر وفي أحد كان بسيف الإمام علي في الخندق ما جندل عمرو بن ود العامري إلا الإمام علي في خيبر ما فتح حصون إلا الإمام علي. طيب أين الرسول هو أقوى منه وأشجع منه
1: هو
0: لأنه رحمة للعالمين. لاحظوا لم يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قتل شخصا بيده من الكفار إلا واحد حاول اغتيال النبي كان مأمن له النبي يعني في منطقة ما مأمن له فحاول يقتل النبي خنقه أو شيء أو في درب فقال له النبي إني لقاتلك وزوط قال يعني محمد قال سيقتلني قالوا ما غير مجبر قال والله أنه يقتلني المهم في معركة من المعارك أخذ النبي السهم بيده هكذا حتى ما ضرحش في القوس بسره النبي ورجمه هكذا دحش في في في رقبته خدش بالسهم وذاك قال يقتلني قال وغير خدش ما عيبه والله انه قال يقتلني لو ما مات على اثر الجرح ذيك فقط هذا ما روي عن القتلى بيد النبي. وهو أشجع من الإمام، هو رحمة للعالمين. لما يقول السيد عبد الملك بعضهم المتفقهين يقول لك يا أخي هذا خضع، ولا يا أخي السيد عبد الملك ليش ما السيد عبد الملك رحمة للمنافقين والمرتزقة وانصار الله وللسعودي وللناس جمعة، لكن ما بيخطرش الطريق بيرجع يقول عقوبة عظيمة. والسيد عبد الملك هو اللي بيوجه العميد يحيى سريع يقول، ولا العميد يحيى سريع وبالطبيعة العسكرية ما عاد أقولش المغرر بهم شاعدك من شكو درف فرصة، قال السيد عبد الملك لا قل والمغرر بهم ننصحهم ننصح النظام السعودي. كم قد نصح السيد عبد الملك لأنه بيقيم الحجة، وإذا ما خطوش أرحم الراحمين بيهلكهم من عنده،
1: ولم يغلق باب العودة لهم يعني حتى اللحظة،
0: حتى اللحظة من رحمته. والله أنها مواصفات النبي فيه،
1: اللهم صل وسلم.
0: أتقول لي أنت وبتزيدوا له
1: عليها هو هذا،
0: قال أبو حرب موسي قال إحنا هو في نجران، قال إحنا بنبسر يعني حرب في نجران حرب كبيرة مش بسيطة، الطائرة من طالع الراجمة من نازل قال إحنا عنقوا هلا صوتك المياء الله ما نزلت هلاش ملائكة مثل ما نزلت لهم في بدر ملائكة، قال ما عذر ما نقل واحدنا ما هذاك رسول الله، قال لا ما عذر ما نقول إحنا مسلمين سعمهم إحنا مؤمنين برسول الله لما ينزل لنا ملائكة مثل ما نزل لهم ملائكة، قال حرب اليوم عسر من أيام النبي، فعلا عسر وأكبر. هل قد خاض النبي صلى الله عليه وعلى آله بعظمته وهو أسوتنا وقدوتنا؟ هل خاض معركة في 48 جبهة لمدة 12 سنة ومتواصلا ماشي؟ طيب من اللي بيخوضها؟ هذا بيخوضها باسم النبي، باسم آل بيت النبي، باسم القرآن،
1: باسم
0: يعني
1: الحق.
0: باسم رسول الله، يعني قائد المعركة اليوم رسول الله، لأنه هذا من آل بيته، وقال لنا الرسول هذا من آل بيتي ونائبي وخليفتي هذا، أو ماشي أو ماشي. طيب ماشي، لمن ما أبو بكر خليفة، لمن ما عمر خليفة ومصدقين، طيب نصدق. طيب هؤلاء يعني هؤلاء آل البيت وشي نظر علي عبد الله الصالح اقتجت على توكل كرمان وعادهم في شارع الدائري في, في, في الساحة حق رأسهمه 25 خيمة صلى الله عليه رسول الله واقتجت عليه، قال له المذيع حق البي بي سي قال له قال له أمريكا دخلت العراق وعدمت صدام يعني ما تعليقك، قال إذا حلق ابن عمك بلي. وفي خطاب قالوا قال إحنا عادي أمريكا ليش من إحنا من إحنا من إحنا لو عاد أمريكا، والسيد عبد الملك طلع يقول من أمريكا من إسرائيل من ذا الكون كله، طلع قال الجحيم لك أنت أيها الكافر ترامب.
1: حد حد واجه
0: قال إذا إذا إذا إذا إذا ارتكبتم حماقة في اليمن فستكون سفنكم وحاملات طائراتكم وبوارجكم الحربية هدف لصواريخنا وطائراتنا. قلنا احنا استغفر الله العظيم قلنا هذا كده والله خلاها هدفا لصواريخ اليمن وطائرة ولاحقكم سعل سعل سعل فينا من البحار. هذا قائد عظيم، هذا قائد يشرفني انا لو انا مش مسلم وانا علماني وحق خمر وحق بنات وحق صعلقة، أقل شيء أتفيني حق وطن، أنا وطني وأحب وطني، هذا الصدق ما حب يدافع عن الوطن مثله. أنا شرد انتمي إليه لسماخته بس، ما بالك وإحنا مسلمين. فاحتفالنا بذكرى المولد النبوي هو تأملات في واقعنا، تأملات في واقعنا، ارتباط بالنبي من الطريقة الصحيحة والسليمة. وشي نظر يا صاحبي وشي نظر، من اللي بيحرجك؟ من اللي بيغثيك؟ من اللي بيقلب؟ يعني التولي للسيد عبد الملك لا يحرجك، لا يحرج، ما هو ما يخليك تحرج، تقول له لا يا عم عندك حوثي، ايوه انا حوثي، ليش معك قائد اعظم منه اشجع منه حد بيدافع عن اليمن مثله حد بيقوم مع غزه مثله؟ يعني هل هل بيقتحم؟ هل تشل زرادك؟ هل تحق عرضك؟ هل فصلك من وظيفه؟ مالك؟ هل بيهينك بكلام قذر؟ هل
1: بيقول نفسي لكم الفداء؟
0: اذا ما لكن هذا كل ما هو بيهينهم بيكسروا ناموسهم بيشتاخوا أعراضهم بيشلوا قراهم ومحافظاتهم بينهبوا ثرواتهم ولا تستطيع تفتح لك فك ولا عي يغيبك خلف الشمس بسبع. هذا التأملات مهمة وضرورية. قصدي ما أجي أحتفل بمولد النبوي ويخرجون ضايع ضايع ما أنا داري ما أحتفلت للمن وذا وذا شبح بهذا شبح هذا يوصلك لعند رسول الله. هذا يده هي يد رسول الله، هذا دم رسول الله في دم بيجري. العالم هذا بكل ما هوش غبي، أمريكا وإسرائيل وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وكلهم هؤلاء اللي بيقاتلون ما هوش مغبي، تحالف سبيتس لحماية الملاعب في البحر مهما سموا مسمياتهم 60 دولة على من؟
1: ما هي آية من آيات الله؟
0: ننتبه ننتبه للنعمة اللي بين أيدينا
1: لهذا القائد. عن أبي بن كعب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه. قال أبي: قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟
0: اللهم صل وسلم.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي: ما شئت. قلت أبي: الربع. قال: ما
0: الربع
1: شئت.
0: الربع من دعائي.
1: أيوه. فإذا زدت فهو خير لك.
0: يعني يكون يقول: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا، طول الليل، وبيدعي مثلا ساعتين، يكون يفعل له نص ساعة، هذا الربع صلاة على النبي وعلى آله، والباقي دعاء لنفسه وكذا.
1: قلت: النصف. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما شئت، فإذا زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن
0: يعني دعاء كل الصلاة والسلام على النبي وعلى آله.
1: قال: إذن يكفى همك.
0: الله.
1: ويغفر
0: ويغفر ذنبك
1: ويغفر لك ذنبك.
0: الله.
1: ذنبك
0: يلا كفيت همك وغفر ذنبك.
1: سبحان الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد.
0: صل على سيدنا محمد وعلى آله.

0: من هدي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم للتبكير والاستفادة، من هدي النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آل النبي إنسانا صالحا وأسرة متماسكة ومجتمعا عادلا وأمة منتجة. الرحمة قوة وليست ضعفا. هناك من يظن أن الرحمة تضعف الشخصية، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم أمة كاملة أن القوة لا تعني القسوة. القوي يملك القدرة على الأذى، لكنه يملك نفسه.
1: والله أني بين أنت بتقرأ هذا الكلام في 21 سبتمبر عندما دخلوا مجاهدين الفرقة، عندما انتصرت الثورة، ثورة ثوار المرابطين في الساحات والمعتصمات في داخل صنعاء وخارج صنعاء، علي عبد الله الصالح يومها أرسل رسالة للسيد عبد الملك عبر أحد القيادات في صنعاء من أنصار الله، وصل كذا إنه وصل قال قولوا هكذا، قال قولوا لعبد الملك الحوثي أنا في وجهه، لأنه درك إنه جايين يناصروا ويسحبوا على نقره. حين قتل السيد حسين جريمة شعب وست حروب قتل فيها أباد صعطة وعمران
2: ونعيش كل شيء
1: يعني، وسجنهم قصة عجوا منتقمين، وهو لو اقتصونه من حقهم. قالوا للسيد، فوجه السيد جميع القيادات العسكرية والأمنية وكل الناس، قال ولا حد، قالوا يا سيدي عبد الملك، قالوا ولا حد يقرب له، قالوا لكن قالوا أن يخدعوك وأن فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. قال نحن لا نفتك ولا نغدر. طلب الأمان، إذا هو قال صادق أيهديها الله، مش هو صادق أيعين الله عليه.
0: ولم تعلق المشانك
1: ولا
0: بيان رقم واحد
1: ولا
0: استباحة.
1: هل دخلوا ولا يا قيادة المؤتمر، هل دخلوا لا بيت واحد من المؤتمرين قاد مع ابن حاج من القاعدة الشعبية؟ ولا واحد، ولا حق واحد. هذا في 21 سبتمبر مش في 2017، هذا في 2014. ولا حتى طمنوا ورجع علي عبد الله صالح بسر الدنيا وفعل للطقو وكبر وانقدوا بجاحم وانقدوا بقلب، يقولوا لأبو حرب الموسيقى قال وضغى ووكل ذي قال لن نركع للنخضع، كلهم خقوا وذي جلس جلس ويهرب هرب،
0: كل حر حن
1: كل حر حن بعده وذكى. قصينا هذا الرحمة، لكن لو ما بسرخاء انتفضوا اقتلوا قتلوا المجاهدين، قطعوا طرق الجبهات، اعتدوا على مراكز الامن. كيف سرتوا كيف عقب ارحم الراحم.
0: القائد يستطيع ان يعاقب لكنه يعرف متى يعفو، والاب يستطيع ان يامر لكنه يعرف كيف يرحم.
1: سرت النبي لما دخل مكه قدوم كلهم صعد تمم وطين قال عيف يرصهم يلا وقطع رؤوس مشك وضرب. ما فعلوا بالنبي 13 سنه وجوا للمدينة وحاصروا المدينة وقاتلوا داو ما قد وصل جمعهم. طبعا ما تقول جمع العفافي كامل وحزب الإصلاح. رسول الله طلع فوق الدرج حق الكعبة وقال يا أهل مكة، هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، قدم راعين عداهم دارين إنه مستحقوا القتل، ما بش فيها كلام، ما وانتصر
0: يحملهم الحجة.
1: قال يا أهل مكة قريش يعني الكفار، ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ سكت وقام واحد قال أخون كريم وابن أخين كريم، يعني أنت ابن أخونا عبد الله
0: ومننا
1: وفينا. بسرهم شوية النبي وقال بسر من رحمته،
0: اذهبوا
1: فأنتم الطلقاء. ليش قال النبي؟ كان يقول اذهبوا، كان يقول اذهبوا سامحتكم، بل أعطاهم اسم قال فأنتم الطلقاء، عشان يسمعون الناس جمعة، عشان يقول لهم هؤلاء، عشان يقول هذا من الطلقاء اللي يطلقكم النبي الذي فلتهم ما حكاهمش، هذا علي عبد الله من الطلقاء في 21 أطلقة السيد عبد الملك ما حكى، هذا علي محسن من الطلقاء، هذا من الطلقاء هذا حميد الأحمر من الطلقاء، هاي من الطلقاء، منهم أولى من الطلقاء، شيخ أمين أبو رأس هذا من الطلقاء. بعض الطلقاء رجعوا ما فعلوا، والنبي بيقول في القرآن، الله بيقول في القرآن بلسان النبي قل لا أسألكم عليه أجرا إلا لما وتت في القربى. قالوا منهم اسلموا. قالوا يا رسول الله أبو سفيان هذا يعجبها الفخر، قال حاضر. طلع السيد رسول الله وقال ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، اللي يدخل بيته آمن، واللي يدخل المسجد آمن، ما عنها يحكيش أحد إنه لو عبه إنه أنا يجي لك يعني هذا من الاحتياط الأمني يجي لك عبه ميليشيات بتتحرك شيء دخل الأمني تحرقوا هذا أيه
2: الخلايا النائمة
1: أيه الخلايا النائمة قال من دخل داره فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. قال السيد عبد الملك طلع قال اتفاقنا مع المؤتمر اتفاق حقيقي واللي ما عجبه يدور له أصلب صخرة ويدق راسه فيها يدق راسه في أصلب صخرة. اتفاقنا مع المؤتمر هو اتفاق حقيقي في موجه
2: هنا الرحمة هنا الرحمة
1: سمع قال السيد عبد الملك ومن دخل دار اتفاق حقيقي ونحن نحن لا ما احنا هم شو معدانا معنا عدوه ضكا وهؤلاء داء وهؤلاء وطنيين وهؤلاء باهرين ها لكن رجع ما فعلوا رجعوا قتلوا الإمام الحسين قتلوا الإمام علي وقتلوا الإمام الحسين هذا الطلقاء الطلقاء أبو سفيان ومعاوية والقردة هؤلاء
2: كشفوا ظهور
1: أسقطوا جبهات سلموا واليوم ضاق بيقاتلوا مع العدوان مقدوم مع التحالف العربي طارق الذي كان يتصور في الجبهات وإحنا ضد العدوان وعلي عبد الله يقول الذي لو انطعنهم طعن لو كمل علينا استحن طعن السعودية طعن وذكر هكذا ورجع قال ونفتح معكم صفحة جديدة نفتح إلى أشكانا من دول الجوار ومن معهم في التحالف نفتح معكم صفحة جديدة والحوثي الذي سامحك وعفى عنك وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء ولهذا سماهم النبي قال أنتم الطلقاء عزبنا يدروا يجسوها هؤلاء العفاها فيش نجس ننتبه منهم لأنه يخونك يغدرك
2: تقولوا عفاها فيش لا كذا ولا مدري ما
1: لا احنا بننشمهم احنا ما بنقولش احنا قال علي عبد الله الصالح قال قال هم بضاعة عفاش عفاش وضع قال عفاش انا عفاش
2: مخزون
1: وهم بيقولوا في في في 2 ديسمبر 2017 قالوا هؤلاء هم جنودك يا عفاش يحررون المؤسسات هم بيفتخروا بقى احنا ما بنصبش احنا بنديلهم لقبهم
2: الرحمة ليست غياب القوة انها القوة حين تنضبط بالاخلاق
1: ولهذا في مرحلة من المراحل قال الله في القرآن لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لجلس شغلك أنت بتواجه أمريكا وتواجه قريش وجلس ينحزك أو يغدى لك فيديو طلع لك دا يشوه ودار إنه مشكة من ذلك قال أنا جاوع يا سيد عبد الملك أنا جاوع يا سيد عبد الملك ها قالوا تاجر هذا الذي أعلن إنه تاجر رسل له 10,000 سعودي مليون و400
2: قال منه
1: تاجر هذه المعلومة التي أنا ما عندي معلومة أنا لكن توقعي الشخصي في رأسي أنا ما بقول إشباحت أن الذي رسل له 10,000 السعودية هو السيد عبد الملك وذا قال الإمام علي كان ألينهم كفاء كرم لكن لو يشتري السيد عبد الملك يدي لكل مواطن 10,000 سعودي منين لكن قد بيقول لي إياه وبس من أجل تدروا بهم جاهدين جاوعين أقسم لك بالله ما بلقى ما يأكل محال الناس جمعة ما يقولش هذا مجاهد ما يقولش هذا كلام المهم كمل الزرافة أسبوعين وطلع بفيديو ثاني منينة من مارب قال قد أنا في منطقة آمنة دولي 10,000 سعودي ما تفعل لي أنا الآن في منطقة آمنة هؤلاء الحوثيين وعبد الملك الحوثي يظهر لكم أنه جاوع صدق جاوع وناتع ابن ناتع يهودي لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة في المدينة يعني في مكان سيطرتك يا رسول الله هذا لما أجعوش لنغرينك بهم ما معنى نغرينك بهم يجي إذن من الرحمن الراحمين دقهم كلهم ولا تبقى واحد قد صبر يعني قدوا بضرك من داخل لا ومع ذلك السيد عبد الملك كم قد ضرونا ما وصلش هذه المرحلة وهو داري وبه الناس منافقين ومعروف إنه مشوا ما أقولش إنه مشوا معك بيكرهك بيشوهك
2: بيطعم
1: في ظهرك بيتآمى كم صرنا الخلايا هذا بيرفعوا إحداثية لإسرائيل شبكة تجسس أمريكية إسرائيلية ومعروفين وكل واحد طلع بس أنا بعضهم فاجأني يعني وأخواتهم ولا حاكوهم ما داهموا بيوتهم ولا أكسو لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما توقفوا بس ما قال في الآية يجي يوم ما عبش فرصة ولا عبه فرصة للعائدين هذا ما قاله الله لنبيه يطبق علينا احنا نطبق آية الله يجي مرحلة يعني قدوم يعني هو يحل بينك بين النصر هؤلاء ملعونين أينما ثقفوا يلا نغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا, يعني في المناطق الحرة. ملعونين أينما ثقفوا, أينما ثقفوا ملعونين, ملعونين أينما ثقفوا أينما لقيتهم. ما قالش, ما قالش قاتلوهم, قال أخذوا, تأخذه تنتفه وقتلوا تقتيلا, تقتل قتلة كلب أنقة في الشارع. هذا قرآن مش وحوذي, هذا قرآن لرسول الله اللي هو رحمة للعالمين. يعني بيوصل لمرحلة ما عبش رحمة, ما عبش رحمة لأنك, لأنك ملعون أصلا, لأنك شيطان. هذا بيقول لي لنغرينك بهم يا رسول, أنا أقول لك فيجي وقت ما عبش هؤلاء أخذوا وقتلوا تقتيلا, تنتفه تنتفه تنتفه تنتفه وقتلوا تقتيلا, يعني قتلة قتلة
2: على ذي قتلوا اليمنيين.
1: ما بنقتل شحن,
2: هذا الصواريخ التحشيدات الذي في المخاول كذا, ما ضربتش بهذا العدد الكبير.
1: ضربنا
2: إسرائيل,
1: ضربنا الذي ضربت به القوة المسلحة إلى ضربت به العدو الإسرائيلي والأمريكي. قال السيد عبد الملك في الأشهر الأولى, الأشهر الأولى في العام الأول, في ذكرى العام الأول على إسناد غزة, إحنا جلسنا عام النصف
2: العمليات,
1: قال ما تم إطلاقه من صواريخنا ومسيراتنا لإسناد غزة خلال العام الأول من معركة الإسناد
2: في السنة الأولى
1: أضعاف ما قصفنا به من أجلنا ومن أجل مظلوميتنا
2: في العدوان على بلادنا.
1: قال لا تزايدوش, قال والذي هو بيزايد يقوم مبرنا ما يفعل. فإحنا عندما نحتفي بهذه المناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف, عندما نحتفي بمناسبة المولد النبوي الشريف نحتفي أيضا بالفضل والرحمة من الله التي من بها علينا في النبي وفي إرساله للنبي ومولده المبارك يوم أطل على هذه الدنيا رحمة للعالمين, وبتولينا له في تولينا لأهل بيته عليهم السلام. مش احنا في الصلاة, في كل صلاة بالفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى في صلاة النوافل لا بد لنا أن نقول شرطا من شروط الصلاة أن نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد,
2: ويكتمل بها كما صليت على إبراهيم
1: وعلى آل
2: وعلى إبراهيم
1: ذرية بعضها من بعض. في قصتنا لا نحتفل بالمولد النبوي ونخرج احنا أن بعض الناس يقول لك أنا ما عاد سرشة ولا حواثه جالس مغوشين عليه وكذا ويحتفل بها في نفسه وفارح بالمولد النبوي, فارح بالمولد النبوي, فارح بالمولد النبوي, لكن يخرج وكأنه ما استلهمت من هذه المناسبة. النبي ماذا يعني؟ النبي معنى رحمة, هداية, عزة, كرامة, هدى, صراط مستقيم. طيب أيوه, وما شوف لم بيوصل هذا الصراط, شوف لم بيمشي هذا الحبل, من الذي بيمشي في نفس الطريق التي خطى فيها النبي في مقارعة الطغاة والمستكبرين والظالمين وجهاد المنافقين, في نصرة المستضعفين, في رحمة الأمة والأبناء هذه الأمة, في مناصرة شعوبها المستضعفة المظلومة, في مقارعة الطغيان, في نصرة المقدسات القرآن والرسول. هذا هو, هذا هو خليفة رسول الله في عصرك. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله من مات ميتة جاهلية أو من مات ولم يعرف إمام عصره فقد مات ميتة جاهلية. وخير دليل الدكتور أستاذ بروفسور, الجزائر معروفة بعقولها الفذة في العالم العربي في العالم كله في الغرب والشرق, دكتور بروفسور جزائري اسمه نور الدين أبو لحية
2: سلام الله عليه,
1: أرسل لي رسالة ذات يوم, طبعا اللي بتسمعوا برنامج عندنا مسيرة وقيم في إذاعة سن, فأوصلنا هذه الرسالة إلى مكتبه ومكتبه وصلها للسيد عبد الملك رسالة صوتية. فأرسل له السيد عبد الملك رسالة رد نص نصية عبر مكتبه وصلوها لعندنا, وصلناها للدكتور. بعد فترة جاءت رسالة من الدكتور نور الدين أبو لحية الجزائري أستاذ بروفيسور للسيد عبد الملك, وصلت السيد عبد الملك. بعد فترة السيد عبد الملك في مناسبة عظيمة وجليلة, مناسبة مثل من هذه المناسبات مثل المولد النبوي كذا, دون أي رسالة من الدكتور نور الدين أبو لحية, أرسل هدية للسيد, أرسل السيد أرسل هدية للدكتور نور الدين أبو لحية. طبعا هدية ما أقدرش أقول لكم هل هي مالية أو عينية أو المهم هدية لها قيمة مالية ومعنوية. الدكتور نور الدين أبو لحية رفض يأخذها, قلنا ما نقول للسيد إنك رفضت ليش, يعني ما هي هدية هدية. قال أنا أدرك، قلنا هذا شرف هذا كرامة يعني بركة والله بركة. قال أنا داري لكن قال كيف أشرح لكم؟ قلنا تكلمني ما هو في نفسك. قال أنا أخشى أنني في يوم من الأيام أشعر أو دون أن أشعر أحس أني أخذت هذه الهدية من السيد عبد الملك أنها جاءتني مقابل التولي مني للسيد عبد الملك، أحس أنه بشي مقابل شيء. قال إيش تيجي تولي للسيد عبد الملك صافي؟ قال قلوا له هكذا. قلنا حاضر. قال لحظة الدكتور رد، قال قلوا للسيد عبد الملك يكفيني أنني أنا هنا في الجزائر. قال هذا العبد الضعيف نور الدين أبو لحية البروفيسور الجزائري، قال يكفيني قلوا للسيد عبد الملك يكفيني أنني عرفت إمام زماني فلن أموت ميتة جاهلية. يعني تموت مشان تدري من هو قائدك من آل محمد اللي بتصلي عليهم في الصلاة في صلواتك يا مسلم؟ تموت مشان تدري من هو إمامك من هو قائدك من آل البيت اللي بتصلي عليهم في الصلاة؟ والله أنها مشكلة أقسم لك بالله. طيب لا من هو؟ بسر من هو؟ ما أقول لك فلان ولا فلان، بسر من هو؟ اسأل منهم، تدخل في النت تكتب منهم الأسر التي ينتمون إلى النبي من نسل فاطمة وعلي بن أبي طالب الذي هم من آل البيت، تكتب في جوجل قل أين هذا الأسر، أين تتواجد، في أي دول في العالم؟ يقول لك مثلا في كذا في كذا في كذا في اليمن في كذا. قل طيب في اليمن من هم الأسر التي في اليمن التي هي معروفة تاريخيا أنها من أهل بيت النبي؟ يقول لك أسرة كذا وأسرة كذا وأسرة آل الحوثي. الآن لا تسألش من هو الإمام بيت الحوثي، قل خلاص بسر من هو خلاص بس، وبتصلي عليه في الصلاة وأنت أنك بتصلي عليه، بتصلي عليه وتخرج لقاتله، بتصلي عليه وتعصيه، بتصلي عليه وتكرهه، بتصلي عليه وتصدق الشائعات والأكاذيب التي تنسب إليه، بتصلي عليه وأنت ما أنت في خطه. عجيب سنة لها كان منافي أما قال قالوا طاعة عند النبي، فإذا أنصار خرجون عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول عند النبي الله خرجوا عنه، خرجوا من عنده وقد معهم خبر ثاني، خبر ثاني. ومن هذا الاستلهام نخرج نحتفل بالمولد في ظل هذا القائد الذي هو إمام آل البيت، مش بس في اليمن، في المنطقة أكثر واحد من آل البيت قائد قارع الطغيان هو إمامك ولو أنت في طرف الدنيا ولو مش أنت يمني. ولا مثلا لو بقائد مثلا في في أي في إيران في لبنان في العراق في مصر من آل البيت يقارع الطغيان أكثر من السيد عبد الملك، السيد عبد الملك لأنه مؤمن حيتولى ويقول لكم مذكر قائدكم إمامكم. بس نقول لك كيف القصة، فأنه تخرج تحتفل في ذكرى المولد النبوي وترجع مشان تداري منه. طيب أبو بكر هو من آل البيت، مش هو من آل البيت لكن مكان مقدس لدى خليفة رسول الله، مش هو من آل البيت. طيب ما هذا ليش ما يقع خليفة رسول الله؟ ما هو الخليفة ما يفعل؟ ينصر المؤمنين المستضعفين، يقارع الطغاة، يدير شؤونهم. أتقول له إحنا إحنا بدي بسرو كيف إحنا ما فعلوا لنا ما لأن معاييرك مادية. الله بيقول جاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم بالصلاة وبالنفس. يعني على قولتك أنت من وجهة نظرك خراب الخراب، أنت من زلطك ويقرح رأسك. لا لا ليس المسألة هكذا. طيب ليش؟ لأنك ما يتحركش، أنت جالسين الطغاة والظلمة يحاصرونا يدمرونا يكسفونا، ولهذا لم تنعم بما وهبك الله من نعم وأفضال. السيد حسن نصر الله بكله بجلالة قدره بايع، بايع أنا كان إمام وما يزال إمامي يعني بايع. قال السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي هذا القائد الشاب والشجاع حفظه الله وأعزه ونصره، وقال في خطاب قال ما نشاهده في الساحل الغربي بالحديدة قال معجزة معجزة، يعني قال معركة وما يخوضه. قال هؤلاء الذين يقاتلون تحت راية هذا القائد في الساحل الغربي، قال تشوف معجزة، معجزة بكل ما تعنيه الكلمة. قال أنا أقول لكم أيها المجاهدون في الحديدة في الساحل الغربي يا ليتني كنت معكم، يا ليتني كنتم مجاهدا مقاتلا من مقاتليكم تحت راية قائدكم الشجاع والعزيز. وما احنا بالإذاعة حقنا والقنوات يبثوا هذا الكلمة بس. أمطرت دوري بعدها قال ولا أقول هذا الكلام، هذا سيد حسن قال ولا أقول هذا الكلام لرفع المعنويات، قال لا قال هذه هي الحقيقة. قال مش أنا وحدي والكثير من إخواني هنا يقولون نفس الكلام، يا ليتنا كنا معكم، يا ليتنا مقاتلين تحت راية قائدكم الشجاع والعزيز. ما هو هذا؟ ما هو هذا؟ ما هو هذا؟ من هو؟ فلما يجي لبناني إيراني جزائري تونسي مثل محمد سلطاني، مصري مثل إبراهيم سنجاب، فلسطينية مثل عريب أبو صالحة، بنضرب لكم نماذج. يجوهم متولين للسيد عبد الملك، وهذا مصري وهذا جزائري وهذا تونسي وهذا فلسطيني وهذا لبناني، وأنت أنت يا يمني ما كنتش مداري بقدسية هذا الرجل.
2: إحنا بنحاول نقنعك أنه علينا عدوان وأنت ما قد اقتنعت.
1: ما أخوش يصوروا لكم ما بلا نشتيا الإمام هذا يقع بيضها كده وبحبة خلان وشعر اللهان هذا ما دي مقولة، مش هو إمام أهل البيت، هذا هذه مقولة دول له شيء جنتل زع الزعيم. كان الإمام علي بسر واحد من الصحابة، الإمام علي من أصحابه وقدول الخليفة، هو الخليفة من يومها، بس بسره لابس ثوب بالي بالي، وقال له يا رجل يعني ليش تلبس هكذا؟ قال أنا بنقتدي بك يا أمير المؤمنين. قال أنا أمير المؤمنين، أنا ما يجوز لي، ما يجوز لي ألبس مثل يعني ألبس عادي، أنا ألبس مثل أضعف واحد في الأمة من أجل لا يدخل في نفسه لا يتأثر، لكن أنت من الأمة يعني كلوا من طيبات ما رزقناكم، يعني البس وكل بحلال وكذا ما بشي. لقينا السيد عبد الملك قبل العدوان بأسبوعين قبل، وقال لنا إذا لم يتحرك الشارع والتعبئة العامة والوقفات وكذا فهناك عدوان يحضر لليمن على أسنا ميليشيات وكذا ويستعد الشرعي. قال لنا قبل العدوان بأسبوع، كنا كثير من الإعلاميين والإعلاميات، أنت كنت معنا يا أستاذ عبد الله صح؟
2: صحيح.
1: وما قال لنا، أنا في الصف الأول قبالة بيني وبين السيد عبد الملك مترين مترين، وجلس فوق كرسي وماسل ماسة مفتوحة من تحت، يعني أقسم لك بالله العظيم هو السيد عبد الملك بجلالة قدره أنه لابس صندل أبو 2500 ريال، وأقسم لك بالله الذي لا إله إلا هو. أبو كيف القاعة ولابس صندل؟ لأنه دخل من طرف القاعة، القاعة البوابة يدخل منها هي في طرف القاعة، احنا دخلنا من البوابة الثانية ودخل مع المرافقين وموطي راسه السيد عبد الملك كده، موطي راسه بخطاب تواضع عشان لا وهو هذا لا يظن واحد أنه شامح جينا وإحنا مراعين له، دخل هكذا وجلس وتسمى السلام عليكم بتواضع. هذا الذي يملك الصواريخ الباليستية بيكسب أمريكا وإسرائيل ويغرق البوارج وحاملات الطائرات ويحذر السعودية ويحذر الجن وبنبسل الصندل. قلت أنا نتأمل كل التفاصيل مترين تماما، أنا ما أفصل في الأول الصندل أبسل الطو. إحنا بنبسل يعني والناس يصيروا يشتروا شالم في الحق السيد، لو ما تبسلوا هذا الشيء الآن من الرخيصة اللي بنشتريها احنا كلنا مستضعفين. انا وقع لي هدية من السيد عبد الملك شال، انا صدق الامانة قلت يمكن يقع شال احد، مش انه يقع غالي بس قدم السيد اجيب سره شال انيك من اللي بنقدر نشتريها انا وانت. لكن كم شو شال هذا السيد عبد الملك جنبيته هذا لو مشي حق السيد عبد الملك والله ما ادي ولا 150 ألف. طيب اللي هو يشتري جنبية السيد عبد الملك كم عيدي؟ والله لو ديدي كنوز الدنيا بكلها ما تساوي قيمته. فقصتي أنا السيد عبد الملك لو تبصر دخلوا مر مجاهدين اللي عنده قالوا نقصت عليهم عبيدوا لهم تونة في الموقع وكذا في المحور كامل يدخلون على السيد عبد الملك يحاكوا ونقصت عليهم كذا واشتوا التموين حق الجبهة والإمدادات جاءوا الدنيا قاسية. قالوا دخلوا قالوا بقيادات مقربة من السيد، قالوا السيد دخلوا لعند السيد، دخلوا لعنده وقت الغداء وبيتغدى ملوجة شعير وطاسة عدس قالوا حرام أنه دخلنا يعني بيأكل من يأكل منه أضعف الناس وإحنا جايين ندور تونة. ما هو شيء أنه تقول السيد يعلم الله ما معه، ما بش من الشيء تقول منين بياكل منين بيشرب، لا معهم جربتين هنا بيزرعون، لا مع كذا، لا مع يعني طبعا اما الهدايا بحد وما بيجي من هدايا بينفكن في سبيل الله. تصدقوا ما بيش نفسه هو نفسه ما بيش هدايا ما تتخيلهاش من الناس من تخيل من شيعة الخليج والكذا بيجوا ويديها الجبهات والمنافقين هذا بس ما الناس والمنافقين جالسين يقولوا اللهم وتخيل بس لو مع هدا علي عبد الله الصالح قال بآخر خطاب خطأ وصايا الزعيم قال على هذا الجنبيل وقنديل وقال انه هذا قال انه امتلك ثروه انا ما معي من اموال يقولون معي اموال نعم معي هذا هذا مما تحصلته مما حصلت على هدايا هدايا ايام الانتخابات كنت احصل على بالدول صديقه وبالاشقاء هدايا هدايا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذيك رسل النبي عامل يجمع الزكاه ورجع لعنده بيسلم الزكاه للنبي قال هذا لكم يا رسول الله وهذا أهدي إلي بيبتراد معكس ثاني جنب حق الزكاة يعني هذا حقكم الزكاة وهذا التهلي هدايا قال لها النبي هل جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك يعني بيقول له لو جلست عند أبوك وأمك في البيت وما رسلتك شنا كان عايد يجول البيت يدو لك هدايا هؤلاء وما يدو لك هدايا لا لأنك هذا اللي جامل وهذا الذي دا وهذا الذي برم وهذا على الله ما زنك صوم حق الزكاة أنا تقولك هدايا هذا على الطلاق على هدايا لو كانك في بيت على لو كان عندك راعي على قولتك كان كودار على الغنم لو عندك بدل على الغنم كان عيد تقولك هدايا أشقاء والأصدقاء ودول الخليج ويتقولك مليارات يا حق الشعب السيد عبد الملك يعلم الله ما يمتلك إذا كان الصمد أحد تلاميذ السيد عبد الملك والسيد حسين وكتب في وصيته أن كل ما أمتلك وما بشمع البيت قال كل ما أمتلك يعني لا أتشمع مسدس ولا بندق قال ملك للمسيرة القرآنية ولا معي منين حاجة قال أعوذكم الله يا جهالي هذا جندي من جنود السيد عبد الملك فكيف حد بالسيد عبد الملك أنا مشيش تفوتنا هذا المناسبة مناسبة المولد النبوي وما نربط يعني ما نعيش مع رسول الله في شخص السيد عبد الملك وفي قيمه وهو علم آل البيت اللي بنصلي على في كل صلاة بس هذا هو تشيد اقتنعت ما تشيش أنا والأخ عبد الله والكثير ملايين الناس سنعيش بهذه الروحية بهذه النظرة ذكر المولد النبوي الشريف بحيث ندرى أنه رسول الله بيننا ثم أورثنا الكتاب ما يورث يعني تخيل تموت أنت ويورثك ابنك ويقول لكم هذا وريثي وفي منصب وجاه وكذا مثلا وابنه الذي يغثي هذا الولد كأنه أثابه صح الله قال ثم أورثنا الكتاب الذي نصطفينا من عبادنا هؤلاء أورثتم اللي يغثي هؤلاء كأنه غث رسول الله ما بش فيها كلام اللي ما يتبع هؤلاء ما شو متبع رسول الله يعني بنفكر معكم بصوت عالي والمخرج يقص لسان في أسبوع مشتاق

0: هذا الزمن الجديد حق عيسى الليت عاد نزل قبل شويه. تأملوا كلماته، جماله، روعته، وانهوش المجاهد مع الله يبرق التحيه لكم جميعا. يسلم عليكم. تحيه منا جميعا وعنهوش في حلقه. تخيلون اليوم معنا رساله من كالمعتاد من اختنا عريب ابو صالحه، من اختنا زهراء قبيسي، قالت لا يمكن ان تمر مناسبه المولد النبوي الشريف ولا وأن لا أكون يمنية في احتفالي بهذه المناسبة.
1: صلى الله عليه.
0: معنا كشف الإنفاق من الخميس الماضي إلى هذا الخميس، ما شاء الله مثل السيل، والكثير منهم لا نية رسول الله، لا نية رسول الله، لا، وإحنا مستمرين لا يوم القدس العالمي إلى بعد سنة، ما بالك لنهاية شهر ربيع، لا نية رسول الله ننفق. ولدينا حواريات، لدينا موضوعات، لدينا مشاركة أيضا من إبراهيم سنجاب الأنصاري الذي كان أسعد أيام حياته وهو يعيش معنا لحظات المولد النبوي.
1: سبحان الله. يعني
0: ما اسم هذا الزامل يا محمد؟ ربيع القلوب. هذا الزامل من كلمات شاعرنا أبو هادي الوايلي. أمانة سمعنا
1: تحية.
0: نهدي هذا الزامل لكم، لكل مستمعي وجمع شعورهم. حنستمر حتى الرابعة فجرا، للمجاهد مع الله، لكل أحبتنا داخل اليمن وخارج اليمن، وبسم الله نهوش في فقرات هذه الليلة.
1: أيضا أن نوضعكم في الذي بيروج الشائعات، وصل وفد قطري ووفد مصري ووفد مطري ووفد حشيشي،
0: التوزلات فوق الطائرات الذي بتوصل فوق. اسمعوني اسمعوني، يقولوا لي هبط من هنا كان من فوق من فوق الرحبة، ما تجيش من فوق أمانة العاصمة. هؤلاء بيجي حق الأمم المتحدة. طبعا احنا من أجل إقامة الحجة، تخيلوا يقول لهم عندكم الأمم المتحدة موجودين، لا بنطلق صواريخ من وسط الأحياء السكنية ولا بنظلم الشعب، وضعكم موجودين هم يا يهودي يا نصارى، بتجي طائرات الأمم المتحدة ويدرح لها، والسلام عليكم.
1: على العموم إذا بأشياء أنه وصول كذا بيتم الإعلان عنها، ما عبش أعظم من لما وصل السفير السعودي المرة الأولى بشكل رسمي. فالذي يقول لك وصلت زلط، وصل وفد قطري، وفد مطري، وفد حشيشي، فهؤلاء يعني من ضمن الأكاذيب التي يتم ترويجها وإشاعتها بين الناس. ما بش من الخبر خبر، حاجة رسمية بتنزل رسمي.
0: أظل لما يقول لك في قنوات المنافقين، أنا أمس فعلا عملت لفة، قال اليوم قالوا 81 عملية نفذت القوات المسلحة اليمنية التابعة للشرعية ضد الحوثي. 81 عملية وما
1: هذا قد بيخلطوا بين
0: قالوا
1: عملياتهم
0: وينشروا هذه الصور حق الطائرات الدرون وهي بتنكع قنابل فوق. تصدقوا تصدقوا ان اغلبها بالذكاء الاصطناعي، اغلبها بالذكاء الاصطناعي، وبعضها صحيح منها قديم. أيه. وفعلا ليش ما يصير شيء يجوم قنبله ويستشهد واحد من حقها؟ طبيعي طبيعي، واغلبها بالذكاء الاصطناعي. ليش ما خرجوهن؟ هم ما بيش معهم ما يخرجوهم فجر زنه، لا لقطوا ما جمعوا، قالوا الذكاء الاصطناعي فعلا من هؤلاء، ويلا بيدوروا لهم. الذي يقول لك به ما قد سطوش الدور رجل، حتى الان لا توجد اي اشتباكات مسلحه بين قواتنا المسلحه وبين جبهات المرتزقه حتى الان. غريمنا السعودي والامريكي وتحشيداتها بيحركها ندقها، والشايف تحوج بها يتفضلوا اهلا وسهلا مرحبا، والله ما عليكم فرصه مثل هذه الفرصه في المولد النبوي ندقهم محضه.
1: اما مواقع المرتزقه الذي بتروج اني نفذت 100 وقلب، فهؤلاء بتخلط مواقعهم ما بين العمليات الاوكرانيه الروسيه والفندم دارك. من الفندم دارك؟
0: قالوا قتال طلعوا هاشم الاحمر بدله. طارق بخير، اطمنكم طارق بخير ويتمتع بصحه وعافيه، تمام الحمد لله انه بخير، تمام. يعني ما هذا ما عاد اشتوق اذا عشان بتقول لكم طارق بخير، لم يقتل ولم يجرح ولا بشيء، لانه في الامارات جالس والامارات متكرسه العافيه، تمام. لا كنت عسب ما يقول لك قتل قتل طلعوا فلان بدون، ورجع يقول لك طارق منين انت، يطلع يقول اوه شفتوا طلع طارق والله انتصار كبير،
1: ويرتو ولا محمد عبده
0: اخي الفنان.
1: ايوه
0: انا قصدي بيبيع برتقال هذا،
1: لا محمد عبده يا الفنان.
0: عموما
1: على اساس
0: شوف منهم
1: يبينون
0: ما حجمه
1: قايد العرب،
0: شوف ما وما حجمه
1: محمد عبده فنان العرب والفندم دارك قايد العرب،
0: ما حجم الطارق ما حجمه
1: الذي ما ينفع عمه
0: ما ينفع عمه ما حجمه يحيا ولا هو حشرة، يحيا ولا يموت ولا يقتل، هو حشرة ما هو. إذا أمريكا بكلها قشة من طارق هذا من يقولوا له يحيا ولا يموت ولا
1: سمعت لما كره في تصريحات الفندم طارق قال احنا بعد
0: بعد
1: عندي ما يقول والله قال احنا بعد
0: امريكا
1: بعد امريكا بعد الامم المتحده بعد كذا
0: قال ان شي حرب حرب ما حنزفلت حنزفلت هذا اليوم يا دارك زفلت يعني اول ما يكون يدق التحشيشات من بعد زفلت
1: ايوه يقولوا لك جي هنا قال لا لا احنا
0: ما بنزفلت احنا بنزفلت بزفلت والخدعان الذي خدع احنا ما احناش خدعان احنا اذا قلت لنا في سبيل الله بندافع عن بلدنا وارضنا ويمننا انتوا جيتوا من خارج وهذا اي جاء من داخل انت 35 سنه وعد تشبث والنخل الوطن هذا لا 1200 سنه بيحكموا اليمن ائمه اهل البيت 1200 سنه مين عند الامام يحيى بن الحسين القاسم الرسي رضوان الله عليه حفيد النبي اللي صاروا اليمنيين بنفوسهم مشايخ قبائل اليمن بكلها صارت للمدينه المنوره لا جبل الرس قالت لي يا ابن رسول الله مشاكل عندنا في اليمن يعني الناس ما عاد حل هلا انت وجاء الامام الهادي معاهم وفعلا وقاتل معهم المارقين والخارجين اللي كانوا يعيثوا الفساد بين اليمنيين والامام الهادي المقبور في صعدة جامع الامام الهادي ذي مزار الامام ومنها كيفوا اليمنيين وجلسوا لا سمعنا 26 في كل سنة ب 26 سبتمبر ولا 1200 سنة لو ما بدأت الأمور سبحان الله شيء في علم الله شيء في علم الله يمكن الأمور كذا كان بشي إن شاء الله الله حكه 50 سنة 40 سنة أمد ما جاء جيل جديد يعود لهذا القرآن ويقوم قرع ويعود للخط المحمدي تمام كان بميلة رجعت 1200 سنة إذا هم بيقولوا أنه حقهم حق وحق الناس مرقوا 35 سنة ما عاد يقولوا هذا الذي 1200 سنة هي ما
1: 35 سنة وما قدرش يزفلت وما قدرش يزفلت صار يزفلت في المخاء
0: نهي أيوه ما قدرش يزفلت ورئيس
1: ما قدرش يزفلت وهو
0: هي قال لك طيب بسمه أنه الأئمة 1200 سنة بيحكم جهل وتخلف ومرض وده بتقولوا يمن الحضارة يمن التطور والمدرجات الزراعية والمدارس العلمية واليمن والمؤلفات والصناعات كيف 1200 سنة يعني 1200 سنة كيف ما طبقتش انه تخلف وجهل ومرض ورجعية وبعدها تطلعونا في حقكم القنوات يا عفافيش يا اصلاحين انه اليمن وش تهريت اليمن في كذا وكان هناك علماء ومدارس وحلقات علم وزوايا ومس

0: ولا هم. طيب هذه الطريق المرصوفة بالأحجار من ما بين مدينة هم ولا هم. طيب كان اليمن يكتفي ذاتيا الموكا موكا موكا موكا كافي الذي في العالم هو نسبة إلى المخ وكان يسطر ولا هم. الملح الصليف هو كان فعل المصنع لا هم.
1: إذا ما دحنا به بعدها يرجع يقول لك إحنا قلنا ياو. يرجع يقول
0: كان كان كان كان يبهو لكم لا أم. أو ماشي أو ما كان يبهو لكم. 1200 سنة وأنتم يهرج في اليمن ما
1: حد يعتزوا يعتزوا.
0: ما كان شوف 1200 سنة أنا ما بحكش من الكل. أي بيقول لك أخي
2: إحنا يعني اليهودي ولا حوثي.
0: أنت قلت يهودي ومثلاً عبد السيد عبد الملك ابن بدر الدين ابن امير الدين ادخل في جوجل كتب اسمه اسم الله عند الامام علي لا عند ابراهيم عليه السلام لا عند شيث لا عند نوح لا عند سا لا عند ابو الانبياء ابراهيم اسكت ادخل في جوجل كتب علي عبد الله صالح اريد لقبه اسمه الرباعي اكتب بس هكذا اشيل الاسم مش الرباعي اشيل الاسم الكامل اسم 40 جد من أجداد السيد عبد الملك واشتي اسم 40 جد من أسماء 15 جد من 7 جدود من جدود علي عبد الله الصالح أتحدى يطلع لك 7 جدود أتحدى
1: يطلع لك 7
0: لأنهم تولنا من هؤلاء هم تولنا هؤلاء يطلعك من هؤلاء ما ندري من هو مرشح رئاسي 40 سنة من أب وأم يمنيين وبس ويحق لك تترشح ولو هو يهودي ولا هو يهودي مع بطاقة يمنية من أب وأم يمنيين يهودي ولا بغير زناني ما أنت تري منه بينما هذه ولاية آل البيت هذا ابن رسول الله هذا ابن رسول الله يعني ماشي المسألة بهذا السهالة وبعدها ماشي لأنك أصلك يعني أنا بتكلم البعض لأنك لك تافه قصتك أن الناس كلهم تافين لا قرا في كل قبيلة في كل يعني في كل قبيلة في كل قبيلة بهم نسابة يعرف ان هذا القبيلة فلان جدهم فلان فلان فلان
1: شجرة العائلة
0: ابن همدان ابن خولان ابن قحطان قلت لك لا عند جدك لا عند نوح
1: شجرة العائلة او المشجر الذي يسمى بالمشجر
0: المشجر يعني اذا علي عبد الله مسخ الهوية ومسخ الانساب ما نفعل يعني في جوجل ادخل قل ما هو نسب السيد عبد الملك بدر الدين حوثي اشتي نسبه كامل ادي لك نسبه كامل ان يعني اشي اسهل من هذا المجبر حدا يضحك عليك وادخل سال عن نسب الرئيس علي عبد الله الصالح ولا نسب محمد حسني مبارك ولا نسب السيسي ولا نسب بسم الله محمد بن سلمان ولا نسب هي ما عاد يقول لك هكذا قصي لنا ما ندري ضقلوا هذا ابن اصل ابن اصل والقبائل اليمنيه اصول ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى اله الايمان يمان
1: والحكمه يمانيه
0: ادخل اكتب في جوجل نسب عبد الملك بدر الدين الحوثي اي يقول لك هو السيد عبد الملك ابن بدر الدين ابن امير الدين تقول ما ادري انه ابو بدر الدين سأل الناس كلهم يقولوا هذا ابن بدر الدين طيب ابن بدر الدين ما دري انه ابن امير الدين اسال ابوك جدك يقول لك هذا بدر الدين هو ابن امير الدين طيب وجدت ما دري اسال الذي عاش ولا بجر المؤلفات وبسر يقول لك وكان امير الدين ابن الحسين ابن محمد بسر جر المؤلف الفلاني وحق جدك وحق سيدك يقروا فيهن وقرا ويقول لك انه وهذا اسمه السيد عبد الملك ابن بدر الدين ابن امير الدين ابن الحسين ابن محمد ابن الحسين ابن احمد ابن زيد ابن يحيى ابن عبد الله ابن امير الدين ابن عبد الله ابن نهشل ابن المطهر ابن احمد ابن عبد الله ابن عز الدين ابن محمد ابن ابراهيم ابن المطهر المضلل بالغمام مشهور في اليمن بكلها المضلل بالغمام واوقاف ملان اليمن بكلها اوقاف للمساجد والضعفاء والمساكين ابن ابراهيم ابن المطهر المضلل بالغمام ابن يحيى ابن المرتضى وذا بيقولوا اليمن فيه اشهر كتب الفقه فيه أشهر كتب الفقه فيه هو كتاب الأزهار الذي جمع كل أقوال المذاهب الخمسة وهي الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية والزيدية يقول لك في هذا القضية قال المالكية كذا

0: والعمراني والعمراني المفتي اللي كان العمراني الله يرحمه ما كان يقول ما كان يقول وجاء في شرح الأزهار قال أن كذا وقالت الحنفية كذا عمراني من شرح الأزهار من من متن الأزهار وشرح من جد هذا هذا بس ما يقول ابن عبد الله بن عز الدين ابن محمد ابن إبراهيم ابن المطهر ابن ضلال بالغمام ابن يحيى المرتضى ابن يحيى المرتضى هذا اسمه أحمد هو مؤلف كتاب الأزهار وألفه مسجون هذه كان الفترة كان بغاغة وكذا وأسر في معركة من المعارك وألفه مسجون تمام أتقولوا أيوه بعد هذا أحمد جدي أنا صدق أنا حمود محمد بن عبد الكريم لكن ما أنا من المقتصدين أسأل الله لا أكون من الهالكين أنا حمود محمد بن عبد الكريم محمد ابن يحيى بن محمد بن عبد الكريم محمد بن الحسين بن عبد القادر بن الناصر بن عبد الرب بن علي بن شمس الدين بن الإمام شرف الدين اللي كان إمام اليمن في القرن التاسع الهجري بن الإمام شرف الدين بن شمس الدين بن أحمد بن يحيى مرتضى من التقينا وسيد عبد الملك عندي يحيى مرتضى ما جاء أقوم أقول لكم بايعوني إمام وضاه معنا إمام واحد وأنا واحد من الناس وكل واحد هكذا يقول لك أوبا بسروا هذا جدا احنا يا جماعة ابن يحيى مرتضى عسب تدروا وانتوا يا بيت المتوكل وانتوا يا بيت الخاج وانتوا يا بيت حميد نلتقي عند الدين ولهذا لما نقول لك هؤلاء مش انه ارحم الراحمين بيقول لك يجي لكم ائمه من هؤلاء رحمه يهدوكم يواجهوا الطغيان بدل ما يجي الطغيان يدسعكم انتوا دارين ما تفعلوا مثل ما قال ابو حرب المنصي اختكت قال كلهم اختكوا ضربه كبيره عدوان كبير الذي هرب هرب ويجلس ما حد قال ما حد الا ذا واحد قال لن نركع لن نخضع وقتل قل حر حن بعده هذا السيد عبد الملك ابن المطهر بن ضلال بالغمام ابن يحيى ابن المرتضى ابن المطهر ابن القاسم ابن المطهر ابن محمد ابن المطهر ابن علي ابن احمد ابن يحيى ابن الحسين القاسم هذا الذي مقبور في سعطة الامام الهادي الذي ساروا له اليمنيين في عام 200 و اعتقد ما بين خلط بين الرقمين 84 أو 48 تلقينا الثالثة الهجري ساروا له هنا وذا مقبر في سعطة جامع الإمام الهادي هذا جاء السيد عبد الملك بسرو قال ابن أحمد ابن يحيى ابن الحسين ابن القاسم هذا قال جوجل طبعا يقول لهم وهو صحيح يعني المواقع كلها والمراجع والمؤلفات والمخطوطات ابن أحمد ابن يحيى ابن الحسين ابن القاسم ابن إبراهيم ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن الحسن ابن الإمام ابن الحسن ابن الحسن من الحسن الثاني الحسن بن علي بن أبي طالب بن فاطمة الزهر ابن الحسن يعني هم من نسل الإمام الحسن ابن الحسن ابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ابن فاطمة الزهراء بنت رسول الله اللهم إن هؤلاء أهل البيت يومنا أهل البيت لهم شنو أهل البيت لو تلقى مثلا مشايخ خولان بن يحشي قل له تدي نسبك يخرج لك ورقة نسب الله عند جده الجج اللي قاتل مع الإمام علي في صفين وهكذا فليش خطأ مع جدته لأنه بيقول لك جدته قاتل مع الإمام علي بيقول لك هذا الإمام علي هذا البيت وابن ابي يقول لهم هؤلاء على البيت بسرته عين الطهر ان النجاء لكن الذي هو قدوم ما عاد يعني والذي مش داري لو تبحث به كتب مثلا كتاب اسمه يقول لك واحد حاقد ما باللهم ما لا لا لو انت تدخل بكتاب في النت اسمه الاغصان الفه الاغصان في انساب عدنان وقحطان الفه العالم المرحوم الجليل العلامة علي بن عبد الكريم الفضيل شرف الدين وفيه كل قبائل اليمن يقول لك هذا القبيلة الفلانية في محل كذا من قرية كذا من محافظة كذا وأصلهم من جدهم فلان الفلاني وجدهم هذا يرجع إلى فلان ابن فلان لو ما يوصلك لا عند عدنان ولا عند قحطة عرفتوا كيف تدخل تلقى ما بش أسرة في اليمن مش مذكورة في الكتاب إن الأسرة اليمنية الهاشمية ما هو أصل فيها لقبائل العرب كامل ومراجع مذكورة في القصتين احنا بنوريكم الطريق بحيث هذا الأحقاد اللي بيولدوها تدرون انه احنا اليمن كلها ليش ما رضوش الناس يقوموا مع العيب لانه أصول لكن الذي يقدوه يعني
1: فعلا تجي منها
0: سكن نبحث في جوجل نسب علي عبد الله صالح عمان لحظة نسب علي وانا يحكمني واحد ما داري بمن هو والله لو قد انا حمار نسب علي عبد الله الصالح قال لحظه علي عبد الله صالح هو علي بن عبد الله بن صالح، احنا دارين بين ابن حسين عفاش. طيب اسال الذكاء الاصطناعي يقول له ماذا بعد حسين؟ ماذا بعد حسين عفاش؟ لحظه بدو عند رباه، قال احنا بنقول لكم يعني بعث الرجعي. بنسال جوجل الاي اي هذا الاي اي بيقول الاسم الكامل والمشهور في سلسلة نسب الرئيس الراحل علي عبد الله صالح هو صالح بن حسين بن عفاش، ولم ينشر في المراجع التاريخية أو كتب الأنساب اليمنية الرسمية أسماء موثقة ومتفق عليها للآباء بعد عفاش، حيث يتوقف النسب المدون المتداول عند ادخلوا جوجل ما بنكذبش عليكم كتب هكذا اسأل نفس السؤال سألته أنا، حيث يتوقف النسب المدون والمتداول عند جده عفاش الذي اشتك من لقب العائلة، أما من حيث الامتداد القبلي فلا يوجد. طيب بن سعود هذا من هو؟ أي ابن عبد العزيز بن محمد بن سلمان بن عبد العزيز بن سعود بن عبد الرحمن أي ابن من؟ كم من بح؟
1: من صاحب السروال.
0: من صاحب السروال. طيب تقول يا أخي ديمقراطية كل واحد يطلع.
1: الصندوق.
0: الصندوق الصندوق ترامب الصندوق نتنياهو الصندوق عبد ربه وظهر شحنة واحدة. فاستخف قومه فأطاعوا الصندوق الصندوق حميد الأحمر الصندوق من أب وأم يمنيين وعمرها 40 سنة
1: يحكمنا يا هودي
0: ما بشي هودي يمني 40 سنة مع جدا ومع الزلط ويطلع ونو ونو كوهين نائب رئيس نائب رئيس الجمهورية في سوريا طلعنا نائب رئيس وفي الأخير طلعوا أنه كوهين جهاز استخبار ودون مرشح للرئاسة في سوريا
1: يهودي
0: يهودي وهك ليش 40 سنة ومع بطاقة يمنية وأبوهم السوريين وخلاص ويترشح للرئاسة ولهذا قال ليش ما يقول الله يا قريش أنا شتي نبي منكم بسنو من البحر وانتخابت صندوق ماشي قال نزل الوحي قال كلهم أنت النبي ليش قالوا لا فيش ليش لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين أنزل على علي محسن على رجل من القريتين عظيم من من من من حصن عفاش من من من من بيت الأحمر من من من ما هو هذا شتيت من صعدة هكذا قالوا في القرآن هكذا وذكر الله عنهم قالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ما يأتي واحد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله إن الله اصطفى قريشا من كنانة واصطفى بني هاشم من قريش واصطفاني من بني هاشم فأنا خيار من خيار من خيار يعني خير من هو ليش ليش مشون لأنه يقول عضلكم ليش رسول الله ما كانش أرحم بك من أبوك وأمك رسول الله ما قالش الله في صلواته عليه وعلى آله قال فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا يعني لو كان يحل لك يا محمد انك تشيل الخنجر وتشط بطنك من القهر عليهم انك شطيت بطنك كثر ما انت مكتر على هؤلاء الفجرة اللي يدخلون النار مكتب كور عليهم لان الله يشتي رحمة يختار واحد افضل واحد ايرحم الناس ايقاتل اجل الناس أي حتى هذا الرأس رأس عبد الملك بدر الدين الحوثي مستعد أن نقدمه في سبيل الله فداء لهذا البلد وفداء لهذا الشعب ومنه صدق ما بيتصافت شو أمريكا ما بيتصافتوش وقد حاولت أمريكا في جولتي العدوان تغتال السيد عبد الملك ألف مرة غير مش ضروري كل شيء يعلنوا ضربوا بأمهات القنابل في ساطة على أساس أنها مواقع السيد عبد الملك ولا احنا مفرطين فيه ولا حفظ الله انا يشرفني انا يشرفني اني انتمي لهذا القائد ولعنة الله علي اذا انا محسوب من هذا التائر من بني هاشم واذا انا عوج لعنة الله علي مرتين اربع مرات تقير الناس جمعة ليش لانك قدوة يا ادمي مفترض انك تقول ادمي قبل الناس جمعة لهذا انا بيتحكى هكذا من قهر اقسم بالله العظيم والله اني احترم مرتزق لما اشوفهم اقول او اتاملهم في المعسكر مثل النبي بين الشمس أقول عادي كلنا بنتعب ونقرع بين الشمس كلنا ومعانا حق المجاهدين بيتبقوا قسما بالله وجوع وفقر وفي ذمة العدوان والحصار و... لكن هذا هذا أرجع أقول هل هو دار أنه يدخل جهنم هذا؟ هل دار أنه مع الباطل ولا مقتنع؟ والله أني أفكر في وجه كل واحد أرجع أقول أتألم أتألم. ولهذا الله بيقول قاتلوا أئمة الكفر، هذا الذي بيدهده بالناس، ها بيدهده بالناس وره الناس الحقائق. أنا هذه تأملات المولد النبوي، ما هوش بس أنه نفرح نفرح وكذا، بس ما تجليات المناسبة في الواقع. قلنا نحن قلنا نحتفل بالمولد النبوي وإحنا مع آل سعود وإحنا مع أمريكا وإحنا مع المنافقين وإحنا مع القاعدين وإحنا مع الخالف. يعني في في في في صفة المرأة أنه طبيعة تجلس في البيت، هذا خلقها تجلس في البيت ما يخرج قاتل، ونحن جالسين جنب النسوة رضوا بأن يكونوا مع الخوالف.
1: الحمد لله الذي هدانا
0: تكون محطة المولد النبوي محطة
1: لهذا وما كنا لنهتدي
0: لولا تقييم الجناعات تقييمها المعتقدات البصيرة يسترجع واحد يا أخي. انسى كل شيء، انسى ما قال لك الحوثي ما قال لك ذي وما جر القرآن وبسر الواقع، عين على القرآن وعين على أنت عربي والقرآن نزل باللغة العربية. قالوا لا يفهمها أحد، ما حد يقدر يفهم إلا تقدر تفهمها، نزل باللغة أكبر. لكن بتفهم عبد الله الحيفي وكيف بتفهم سند وكيف بتفهم حمد شرف؟ ما بتفهمش القرآن. يعني كلامنا الذي هو عدو باللغة العربية بس هابط، لا فيه آيات لا فيه معجزات لا فيه خطاب من ربك الذي خلقك وبتفهمه، لا ما توصل عند القرآن لأنهم جهلونا فعلونا أكفال. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أكفالها؟ قال لك الشيخ ذيك المطوع القرآن لا ينبغي إلا أن نفسره، ما ينقل لك هكذا. قال السيد حسين قال ظاهر القرآن فقط، ظاهر القرآن أنت بتقرأه مشان تفهم يعني أعماقه وأبعاده مثل ما بيشرح السيد عبد الملك ولا السيد حسين في ملازمه. قال ظاهر القرآن يعطيك هداية كاملة تقيك من الضلال، وأنت بتقرأ عادي شاقي ما تقرش لا تقرأ وتكتب بتقرأ القرآن يعطيك هداية. هذا من معجزات القرآن، من معجزات القرآن. ما الله يتم ان شاء الله يكون هذا المولد اكبر نصر قبل على السعوديه وقبل النصر على السعوديه وامريكا، يكون نصر على نفسياتنا وعلى المنافقين اللي بيننا وعلى الاراجيف ومحاولات شق الصف واداره الفرقه وتضليل الناس والتزييف عليهم
1: ولتلم ظالهم وانصاف الناس
0: وانصاف الناس وبدل اعمال الاحسان والخير يا ايها الذين امنوا كونوا مع الصادقين. ما لو احنا عهد رسول الله ما قصدك انه كان قال الله في القران للنبي وان تطع اكثر من في الارض اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. قال الله للنبي وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وهم قومه قريش بيقول يا الله يعني ما طويش يسلموا اللي بيسموها الصادق الامين. احنا نعرفه الصادق مثل السيد عبد الملك سأل عليه واسأل على أولاد السيد بدر الدين
1: قبل أن يكون حتى نبي،
0: قبل ما يقع نبي سير اسأل الطارف في صعطة في صنعة اللي يعرفه السيد بدر الدين أولاد، يقول لك أشرف ناس وأطهر ناس وأنقى ناس وأكرم ناس وأشجع ناس وأصدق ناس هو السيد بدر الدين الحوثي وأولاده. قبل ما يجي المسيرة هذا وقبل ما يجي السيد حسين يلفت انتباهنا إلى الهجمة الأمريكية، يقول لك هذا السيد بدر الدين أولاده ما بيش مثلهم في الدنيا بكلها. لو ما طلع وتلقى من ابناء صعطه يقول لك هذا الكذاب اشر، هذا كذب اشر، هذا مع مجوسي، هذا صفوي، هذا صفوي، هذا ايراني، هذا هذا هذا يطلعوا نسوانهم للخنادق من اجل اصحابهم ويغتصبوا النسوان ويرتكبوا الجرائم بيشربوا الخمر معنوا الاسحار. لو كنا في عهد النبي لو كانوا هؤلاء اقسم بالله والله العظيم هذا اللي بيقاتل السيد عبد الملك اقسم بالله الذي لا يقسم الا به انهم نفسهم لو في عهد النبي انهم في صف الطرف الاخر مع الشرعيه. شرعيه تقول ايش؟ قالوا احنا حقنا مثل ما قال فرعون اليس لي ملك مصر؟ احنا حقنا الدوله وهذه الاجراء الانهار تجري من تحت هذا المنشات المنجزات. والله انهم هولكم، والله انهم هولكم، والله إن شاء الله تكون مناسبة المولد النبوي صحوة صحوة صحوة للوعي الولاء. إذا انحرف الولاء انحرف كل شيء، انحرف كل شيء. أنا جابرت خيرت يا أستاذ عبد الله، ما هو خليتني جابر اليوم وجابرك؟
1: إحنا في بنستوعب بنتوعى نسأل الله الهداية يا الله. أحسن الله إليك يا سيد حمد.
0: أحسن الله إليك وإلى كل من بيلهمنا، وأحسن الله إلى السيد عبد الملك، إلى علم آل البيت، إمام آل البيت السيد عبد الملك، الله يحفظه.
1: هذه النعمة نعمة من الله، نعمة من الله، نسأل من الله
0: أعظم هدية من رسول الله،
1: أن يجعلنا فداء له.
0: أعظم هدية من رسول الله، طبقنا ما طلبه رسول الله بأمر من الله إلا الموتة في القرباء، لما حبيناهم درينا أنهم يخرج. أنت استضينا علم الهدى، لكن ذكرهم بكلهم من عاد استضيهم، من عاد استضي. أهدانا رسول الله هذه النعمة، آل بيته.
1: نسأل الله الهداية.
0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. هذا الزمن الجديد.

0: واجمع شعورهم من إذاعة سام حتى الرابعة فجرا بإذن الله حتى الرابعة، واجمع شعورهم برعاية المجاهد مع الله. هذا موعد إعلان مبالغ وأسماء المنفقين في حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن، دعما وإسنادا لجيش رسول الله صلى الله عليه وعلى آله قوة المسلحة في أجسامها أجسام تصنيعها الخمسة، إلى جانب الإعلام الحربي أبسط القرآن كيف وثق لنا المعارك. اليوم الإعلام الحربي بيوثق لنا معارك الإسلام، القوة الصاروخية، الطيران المسير، القوة البحرية، القوة الجوية، هيئة التصنيع والإنتاج الحربي اللي كنا نسميها دائرة التصنيع العسكري، اسمها الرسمي حاليا هيئة التصنيع والإنتاج الحربي، ومعهم إعلامنا الحربي. الحملة تستهدف هذه الستة الأقسام بالإضافة إلى الإعلام الحربي، دعمهم، رفدهم، إسنادهم لنكون شركاء في صناعة النصر الذي سيمن الله به علينا ويمنه به علينا، يعني الحمد لله. ابتسرتوا على خلينا مرابطهم مرابط كلاب مع حسيتين التصعودي بكل ما أستد تنخس مع أستد تنخس تنخس تتحاكى ترد معر لا ما يتوحكنا عاد الكبر بيأخذهم والعزة بتأخذهم بالإثم طبيعي. بنستقبل الإنفاق على مدار اليوم والليلة، ونعلن كل خميس في هذا الموعد بنستقبله على حوالات مالية باسم المستلم محمد إسماعيل حسن إسماعيل، ورقمه 773066700، وأيضا على محفظة جيب على ذي الرقم، من أي محفظة جيب ولا غيرها حول على ذي الرقم عبر جيب أو إلى جيب على الرقم سبعة نفس حق المستلم اللي هو محمد إسماعيل حسن إسماعيل 773066700، أو في حساب الحملة في البريد معها حساب رسمي وواحد ومعروف حساب رقم 65555555، ما بيوصل لنا كل خميس، وننزل تسجيل الإعلان للمبالغ وأسماء المنفقين في قناة تليجرام إذا عصام عصر الجمعة من كل أسبوع. ما قدرنا نعلن الحين، حنسمع أول شيء رسالة أختنا الزهراء، طبعا أختنا عريب ميزتها قالت أين الغيبة يا أختنا الزهراء اشتقنا لك، قالت لا والله إلا تكون زهراء قبلي، وقبل رسالتي قلنا لها بارك الله فيش وهذا عهدنا بك وبزهراء. حنسمع رسالة أختنا الزهراء من ضاحية السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه ومجاهديه الثابتين الصادقين المنصورين ولا شك. زهراء قبيسي، نفسي لكم الفداء،
1: نفسي لكم الفداء يا أحرار اليمن.
2: معكم زهراء قبيسي من جنوب لبنان، إذاعة سام أف أم، واجمع شاورهم.

0: السلام عليكم يا أحرار اليمن، نفسي لكم الفدا. كيفكن يا أخواتي؟ كيفكن يا نور عيوني؟ تحية لألكن جنوب لبنان. كل مولد نبوي شريف وأنتو بخير، كل عيد وأنتو بخير، تنعاد عليكم بالنصر والخير والبركة يا رب. تحية لكم من جنوب لبنان البطل، جنوب المقاومة، جنوب الثبات، جنوب الشعب الأبي، جنوب أشرف الناس، جنوب الشهداء والجرحى والدمار والثبات والعنفوان والتضحية والعزيمة والوقوف الثابت خلف المقاومة وخلف قيادة المقاومة. ما شاء الله انتصاراتكم يا أحرار اليمن، الله عم بسدد، هو الله، الله عم ينصركم، الله عم بسددكم، الله عم بثبتكم. ما تنسوا يا أحرار اليمن أنه أنتوا علمتونا نتواضع بالانتصارات. إذا جاء نصر الله والفتح، إذا نصر الله دايما هو الله، دايما نتواضع، دايما نخشع، دايما ما نغترب بحالنا، دايما ما يصير عندنا فائض شعور بفائض القوة، دايما نعرف أنه نحن عجز مطلق وأن النصر هو فقط من عند الله عز وجل، بالرغم من أهمية وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هلأ أنا بدي لكم يا أحرار اليمن أنه الدنيا كلياتها هلأ ناطرة لتشوف حشودكم بكرة، لأنه الحشد المليون اللي بتعملوه أنتم بولادة رسول الله، بالرغم من أهميته ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وبالرغم من البركة اللي بينال اليمن، أصلاً هو اليمن شعب مبارك وأرض مباركة، بس بالرغم من كل هيك في شيء مهم بيصير نحن منشوفه من برا، هو أنه السعودية بتشويه الإعلامي اللي عملته على اليمن بحرب على اليمن قبل، كانت تقدم نفسها أنه هني خادم الحرمين الشريفين وهني زعامة البلاد الإسلامية وعم بقاتلوا ناس هني مش مسلمين. فلما أنتوا بتروحوا بتعملوا هيد الاحتفالات بهيد الضجة الإعلامية الكبيرة، بتاخد ضجة عالمية، ما في شيء هالقد كبير ما بياخد ضجة عالمية على ولادة رسول الله اللي هو نبي الإسلام، بيطلعوا الشعوب الغربية والشعوب العربية والناس، يا عمي هو مسلمين، هم يحتفلوا بولادة رسول الله أكتر من السعوديين نفسهم، يعني طب كيف بتقولوا هولي بأي حق؟ لكن أنتوا عم تقاتلون، هو عم يحتفلوا بنبيكم، هولي مسلمين، هولي فبيصير هيدي السردية اللي مقدمها العدو الصهيوني وأمريكا والسعودية بتنسف إعلاميا بالمظهر العام العالمي. هذا المشهد نحن نشوفه برا أكتر. كمان بدي لكم أنتم ما تنسوا السيد حسن رضوان الله على الشهيد القائد السيد حسن نصر الله قدي كان يحكي عن حشدكم المليوني. يعني أنا صراحة بحس إذا ما في سبب عاطفيا عم بحكي، إذا ما في سبب للواحد ينزل بس يتذكر هالشهيد القائد، بطلب من الأخ نياز يحط له مقطعه شو كان يحكي عن هيدا الحشد المليوني، كان يلقي علينا نحن حجة فيه لهيدا الحشد، هيدا الاحتفالات العظيمة، كيف كان يحكي عن اليمن وكيف كان يحكي عن إعجابه باحتفالاتكم، إعجابه بتعظيم شعائر الله عندكم، إعجابه باحتفالكم برسول الله، كان جدا يكون سعيد ومسرور ومبسوط ويعتبركم حجة على أهل الأرض بهذا الشيء. فأنتوا ما تنسوا أنه أنتوا لما بتنزلوا أنتوا عم بتنفذوا صيت السيد كمان رضوان الله عليه، وأنتوا عم تفرحوا قلب السيد رضوان الله عليه وتفرحوا روحه. أصلاً أنا بقول يا ريت لو إذا في حدا فيكم بيقدر ينزل ويهدي أجر نزوله بكرة على الساحات بكل اليمن، يهديهم هو للسيد حسن، يعني يهدي ثواب مثل ما بنقرأ الفاتحة ونهدي ثوابها لحدا استشهد، كمان ثواب هيدي النزلة، هيدي النزلة أجر عظيم وثواب عظيم، حتى فيكن يهديها لسماحة السيد رضوان الله عليه لأنه السيد كان يحب أن يكون معكن، وإن شاء الله روحه بتكون معكن يا رب بحق محمد وآل محمد.
1: نحن لدينا ذكرى عظيمة وعزيزة جدا، هي ذكرى ولادة رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا تحصل إحياءات واحتفالات في مناطق مختلفة من العالم الإسلامي، لكن في السنوات الماضية مما يجب التوقف عنده أيضا بإعجاب وبإكبار وباعتزاز هو ما يقوم به الشعب اليمني العزيز والمظلوم في إحياء هذه الذكرى. منلاقي بوقت واحد بكل المحافظات بكل المدن حشود هائلة ومذهلة، يعني السنة الماضية واللي قبلها واللي قبلها كل العالم شاف. كيف يحيون ذكرى ولادة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم برغم من الحرب والدمار والأوضاع الاقتصادية الصعبة والأوضاع المعيشية الصعبة والأمراض المستشرية والمخاطر الكبيرة والحصار الذي يعيشونه؟ لكن حقيقة لما بيحيوا الذكرى بهذه الطريقة شيء مذهل. وأنا واحد كمسلم بقولكم أنا بشعر بالخجل، بشعر بالخجل إنه هون الناس شو بأي ظروف بأي وضع بأي معطى هم كيف بيحيوا هاي الذكرى، ونحن بقية المسلمين في مختلف أماكن العالم كيف بنحيي هاي الذكرى مع أنه ظروفنا أحسن بكتير من ظروفهم ولو كانت صعبة من كل الزوايا والجهات. طبعا تحية للشعب اليمني العزيز والمظلوم والمحب والعاشق لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ما سيقوم به خلال الأيام القليلة المقبلة. أنا أعتبر ما يقومون به هو حجة أخلاقية وإنسانية وشرعية أيضا على كل المسلمين في العالم حول تعاطيهم الشعبي والإحياء مع هذه المناسبة. إحياء اليمنيين أنا أعتبره حجة علينا جميعا كمسلمين في العالم الإسلامي.
0: وبدي إلكن أنه بعرف أنه الحرب فيها تحديات وفيها صبر، بس أنتوا أهل الصبر وأهل الثبات، ثبتوا مع القيادة لتحقيق الأهداف. يعني ما بس القيادة يكون في وراها شعب ثابت قوي، الرأي العام تقول هيدا الشعب على وسائل التواصل بالأحاديث بالمساجد بالعيلة دايما على الإعلام الحديث والرأي العام هو رأي ثابت رأي قوي. هيدا الشيء بأول قيادة عمليا وبأول موقفة قدام عدوة وبأول موقفة دوليا. فثبتوا خلف قيادتكم مهما كانت التضحيات كبيرة، ليكوا إحنا قدام نضحي، ليكوا قد ثابتين مع قيادتنا. أنتوا أهل الثبات، أنتوا أهل العزيمة، أنتوا قولي بأس شديد، أنتوا أحلى عالم. فأنتوا ثبتوا مع قيادتكم لحتى تحققوا كل الأهداف، يعني مش نثبت ثلاثة أرباع وآخر شيء بالآخر نقشط، لا إن شاء الله لا يا رب ثبتوا، بعدين انتصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، تكلوا على الله كمان أنه الله بيثبت أقدامكم لحتى تحققوا كل الأهداف. كسر الحصار بشكل كامل كامل حقكم، حصار بالحصار، انتهاء العدوان بشكل كامل، خروج من المحافظات المحتلة، تنفيذ صفقة مبادلة الأسرى كاملة، إعادة ما تم نهبه من الثروات النفطية، إعادة الإعمار والتعويضات، ما تنسوا الحصار بالحصار، تصعيد الشامل بالتصعيد الشامل. ونحن يا إخواتي عم نشوف الزينة زينة الضوئية باليمن، كوكب اليمن المحمدي الأخضر، أنتوا الدرة المحمدية الخضراء باليمن. وأنا بقلكم أنه نحن ثابتين مع مقاومتنا، أبطالنا عم بيسطروا الملاحم والبطولات، عنا شهداء يومياً، عنا جرحى يومياً، عنا أيتام شهداء يومياً، عنا عوائل شهداء بشكل يومي، في شهداء عم نلاقيهم، في شهداء مفقودين ما بنعرف عنهم شيء أو يمكن ما يكونوا شهداء ما بنعرف، بس نحن ثابتين. شعب المقاومة عم بيقدم نموذج عظيم بالصبر والثبات والخلف المقاومة والثقة بالمقاومة والثقة بالله. نحن عن جد عم نقاتل باليقين لأنه الدنيا كلها تكالبت علينا، حصار وحرب ودمار ومنع إعادة إعمار، وكل معظم مصالحنا تدمرت وفي نسف للمناطق بالجنوب، بس نحن ثابتين جدا جدا عم نقاتل باليقين بنفس مطمئنة بسكينة بثبات خلف المقاومة. وعن جد شعب المقاومة عم بيكون حجة على أهل الأرض كيف ينصر المستضعفين وكيف يثبت برغم كل التضحيات. ونحن عددنا قليل، نحن ما لنا قدكم يا أحرار اليمن بالكمية، نحن قلال جنوب لبنان بس بكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. ونحن أكيد الله رح ينصرنا، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وأذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير، كلا إن معي ربي سيهدين. بالآخر أنا كان لازم أطلب من الإخوة بالإذاعة أنه نشيد وجه فيه تحية لليمن، بس اسمحوا لي معلش من جنوب لبنان البطل الجريح المقاوم اللي بعده عم بقاتل هو جريح، أنا معلش اسمحوا لي أني أطلب من اليمن نشيد الشعب الصامد وحزب الله، تحية لجنوب لبنان وتحية لروح الشهداء وتحية للسيد حسن وتحية للمقاومة. وتحية لجنوب لبنان. يعني اسمحوا لي هيك مقلب ال... فيش فرق بيناتنا يعني، نحن شعب واحد وأهل، بس اسمحوا لي أنه اسمع من الإذاعة اليمنية، اسمع من إذاعة اليمنية. نفسي لكم فدا يا أحرار اليمن. ما تنسوا تهدوا السيد حسن شي من أجركم لما بتنزلوا الساحات، يا أجمل الناس وأشرف الناس وأطهر الناس. نفسي لكم فدا يا أحرار اليمن، أيها الشعب المحمدي، شعب الأنصار، نفسي لكم الفدا يا أحرار اليمن، نفسي لكم الفدا. الله يحميكم وينصركم يا أجمل الناس.
2: المقاومة منعت العظيم من تحقيق الأحلام، وهي ماضية في خياراتها. من يراهن على الاستسلام إنما يراهن على سراب. بالنسبة إلينا هذه الحرب هي حرب عدوانية وجودية، ولذلك واجهنا مواجهة كربلائية. نحن لا نقبل بالاستسلام، نحن سنبقى واقفين صامدين، لا نقبل بانتهاك سيادة بلدي، لا نقبل بأن تضيع دماء الشهداء. شهداؤنا وضعوا في أعناقنا أمانة سنحفظها وسنستمر عليها. شهداؤنا هم العنوان المشرف على مستوى لبنان وقضية فلسطين. أهلنا هم تاج رؤوسنا. نحن سنموت دونكم وسنقاتل إلى آخر نقطة دم، لن نترككم. إلى المقاومين الشرفاء، يا تاج الرؤوس وعناوين العزة ومثال التفاني والتضحية وأنوار التحرير والاستقلال، يشرفنا أننا معا في معركة التحرير والعزة والكرامة الإنسانية. ومع الألم نحن مستمرون، للباطل جولة وللحق جولات إن شاء الله تعالى.
3: بدي خاطب الشباب اللي بجنوب، يا أخوان أنتوا أبناء سماحة السيد حسن نصر الله، أنتوا الدرع الواقي لألنا، كونوا مطمئنين، ما رح نهون، ما رح نستكين. رغم هيدي المجازر، رغم هيدا العلم، ورغم هيدي الحرقة، نحن وراهن.
4: إننا على درب الحسين باقون، هيهات من الزلة، هيهات من الزلة.
5: بس كل واحد يرفع كلمة حق. يا أهل العالم، نحن ما استشهدوا أولادنا هيك، نحن استشهدوا كرمال الوطن، كرمال الأرض.
6: إن شاء الله نحن بيت شهداء وبيت جرحى وبيت مجاهدين، وبدنا نضل على طريق السيد حسن ولبيك يا نصر الله.
7: من أمام هذه الغارات يرفعون شهداءهم ويكررون الوعد والعهد بالبقاء مع المقاومة.
3: إذا بيدمروا كل بيوتنا وبيدمروا كل قرانا وبيقتلوا بناتي وولادي وعائلتي، ما رح أخضع لا للأمريكي ولا للإسرائيلي.

0: شيء صدق يا أختنا زهراء أقولها على الهواء عن نفسي وبلسان حال كل يمني يتحضر الاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف جهادا وتضحية وصمودا ولاء ووعيا. يعلم الله أن رسالة الشليلة جاءت في وقتها مثل البلسم. أول شيء اطمنوا علشان الناس، لأنه كل الرسائل في كل خميس أين زهراء وين زهراء، طمنونا على زهراء، خصوصا مع استمرار الاعتداءات الصهيونية الأمريكية في لبنان.
1: وحدة الساحات.
0: أول شيء طمنت يا الناس،
1: الحمد لله.
0: الناس بيقولوا في الرسائل الحمد لله الحمد لله الحمد لله. وأما رسالتك والوعي الذي يعني من العيار الثقيل داخلها، دائما أنت كالمرأة لليمنيين بكل محبة، بكل محبة من زمان من بداية العدوان على اليمن، وأنت مواسية، أنت معاضدة، أنت كزينب عليها السلام
1: وارتباطها بملازم الشهيد القائد بوعيها سلام الله عليها.
0: سلام الله عليك، أحييت أشواقا كادت أن تموت وهي تتساءل أين هي زهراء. رسائل تقول سلام الله عليك وعلى رسالتك الواضحة ولبيك يا رسول الله. أيضا رسائل أبلغ زهراء السلام. فمن خلالك أشرفنا على صمود لبنان وثبات لبنان وتضحيات لبنان، ونحن نعتز ونفتخر. أنت قلتي نحن منكم نتعلم، لا، الحقيقة قالها شهيدنا القائد شهيد القرآن، حزب الله هم سادة المجاهدين في هذا العالم، هم من حفظوا ما أوجه الأمة.
1: سلام الله على حزب الله، سلام الله على السيد حسن، سلام الله
0: على الشيخ نعيم قاسم، على تلاحظي يعني أنا شوفي اليمن كبيرة، اليمن نقول اخرج أنت مثل ما تقولوا عندكم خرج، احنا راح نخرج الطيعة ولا على الجنوب، احنا عندنا نقول اخرج البلاد، كل الناس يخرج البلاد، بيت أبوه بيت أمه بيت جده بيت خاله بيت عمه، عندما يقصف منزل هنا أو هناك، هنا لديه أقارب مثلا في العاصمة في المدينة، لكن اللي بيجي للبلاد ما احنا بفضل الله يعني بلاد كبيرة واسعة، لبنان أصغر من مساحة محافظة صعدة، محافظة واحدة من المحافظات اليمنية لبنان بكلها. فعندما نرى هذا التدمير العدو الإسرائيلي وهذا التواطؤ من رئيس الحكومة ورئيس البلاد في لبنان مع العدو الصهيوني ومحاولة الضحك على الدقون ويفجر بيت هنا وتقصف قرية هنا في جنوب لبنان، يعني دمروا بيتك يا لبناني في الضاحية ودمروا بيتك في جنوب لبنان، ونجي نشوف الفيديوهات ونشوف اللي جالسين على الزيتونة باي ولا عند الروشة فوق الرصيف في الشارع، مرأة مع أطفالها مع زوجها في خيمة، ويجي الكاميرا تصورهم راعين يقولوا احنا مشردين، احنا ما فيش وين ننام، احنا يقولوا فدا أجر صباط الأصغر مجاهد في المقاومة،
1: ثبات عظيم
0: فدا أجر المقاومة، فدا المجاهدين، فدا ما يعني لبنان صغير ما بش يحتاج يقول لك واحد جي عندي البيت ولا تفاسح حي شقق وبلاد صغيرة ما بش أينه، ويرقدوا في الشوارع ما سمعنا واحد منهم يقول احنا جاوعين، ما سمعنا. أقصد ليست هنا ليس هذا الطرح للمقارنة، وإنما نقول لك يعني مثلما أنت تنظرين من مرآة قلبك ومحبتك لليمن إلى صمود اليمنيين إلى ثباتهم إلى وعيهم، نحن ننظر كذلك إلى لبنان. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، بس نشي نقول لك أنه أكيد نش حاسة أنه كل يمني معكم، كل يمني حر معكم، ولستم وحدكم، أنتم لم تتركونا وحدنا، ما أحد وقف معنا إلا السيد حسن وحزب الله وزهراء قبيسي من لبنان. من الذي وقف معنا؟ من الذي ناصر اليمن؟ من الذي أوصل مظلومية اليمن؟ من الذي قال يا عالم يا ناس يا هونك؟ سيد حسن عبر المنار وزهراء قبيسي عبر إذاعة سام وإذاعة صنعاء. أتحدث عن لبنان. لستم وحدكم ولن تكونوا وحدكم ومعكم حتى النصر. ثقوا بذلك. وشليها كلمة مننا يا أخت زهراء مني ومن عبد الله ومن شعبنا اليمني. وتذكري هذا الكلام. أن الصواريخ اليمنية والطائرات المسيرة عما قريب بإذن الله ستدك كيان العدو الصهيوني من طرفه لا طرفه إسنادا للبنان ولحزب الله. أقسم بالله ما يبقوا فيه شبر واحد في لبنان. سنكون أنتوا قدها وقدود أصلا. لكن ما قال الشاعر اليمني ما صاحب الله لا زهمته حتى تشتاح من جانبه من جانب. لستم وحدكم ولن تكونوا وحدكم. مثل ما كان السيد حسن وما يزال أوفى الأوفياء. السيد عبد الملك كان وما يزال أوفى الأوفياء. لا أنا ليش بنقول لك هكذا؟ لأنه كثرة كلام المنافقين توجع القلب شو سووا لكم؟ شو عملوا لكم؟ شو أين إيران؟ بفجروا بيوتكم؟ أنتم مشردين؟ أنتم
1: احنا نعرف المنافقين حقنا
0: نفس العينة لن عد حقكم يعني بيض وسيمين حقنا. الله لا ورش بس يعني هذا الفرق بس يدو منافق ذنوب على الفاضي يعني. الله يبيض وجهك يا أختنا زهراء كنت الوفية وستظلين أسعدتينا اليوم.
1: والعود أحمد
0: احنا بنزين صنعاء والمحافظات بالزينة الضوئية الخضراء. انت اليوم زينتي اثير اذاعة سام اف ام برسالتك والله انه ضوى كل.
1: سلام الله عليك زهراء قبيسي والعود احمد.
0: افهميها والعود احمد المرة الثالثة يعني والله ان الناس بيشغلونا عليش والله كل الناس بيسألوا حتى المجاهد مع الله وين الاخت زهراء وين الاخت زهراء. قلنا أكيد مشغولة لكن تنشغلي عن أهلش وأحبتش في اليمن وشعبش اللي كنت يعونه وكنت معه. اليوم يعني بهذه المناسبة عدتي والعود أحمد كل خميس حتى وانت ماشية في السيارة دقيقتين ثلاث دقائق 20 ثانية مساء الخير واجمع شعورهم بس كوني حاضرة معنا. حفظك الله رعاك الله نحن في خدمتك. طبعا في اليمن الكثير يا أختي زهراء يتريقوا علينا على قولتكم بالذات أنا لما حاكيش يقولوا أوه مدري ما يشتي بنات لبنان وبعد بنات لبنان دحين بعضهم دحين هم نفسهم بيقولوا ما بشتاعين هذا الكلام ما بشتاعين هذا الخبر.
1: هم
0: شوفي يتحاكوا لو ما يشبعوا يتحاكوا لو ما لما تخرج حناجرهم الأرض. سنظل أوفياء لك ولكل أخت وأم وبنت لبنانية وقفت معنا لكل مجاهد وشاب وطفل ورجل لبناني وقف معنا. ما حد نصرنا في العالم مثل ما نصرتمونا أنتم يا حزب الله. أنت يا زهراء التي كان يسطع صوتك ونسمعك وإحنا لا كهرباء
1: لا
0: ماء لا إنترنت لا حاجة لا وقصف وصواريخ والله العظيم كنا نسمع رسالتك ما ترتفع معنا وياتنا مشيو كلمة عادية من واحد مرأة مجاهدة لبنانية مضحية معروفة مشهورة في لبنان كلها وتجي تطل من هذا النافذة وتعطي وقت من وقتها لترفع معنوياتنا وفعلا كنت تشدينا وما زلت تشدينا. وأنا أصدق الواحد منافق أنت أختنا أنت تاج رؤوسنا أنت بنتنا أنت شرفنا أنت عرضنا أنت نور عيوننا أنت يا زهراء برمزيتك التي ترمز إلى كل حرائر لبنان وأحرار لبنان أيضا.
1: الله الله
0: نفوسنا لك الفداء نفوسنا لك الفداء. نحن نحبك يا زهراء وخلي المنافقين وقليلي الوعي
1: يموتوا بغيظهم
0: حتى من أصحابنا.
1: مولد
0: هذا أختنا زهراء قبيسي الذي شوفوا ناكر الجميل عمره اجلس ناكر جميل
1: ناكر الجميل
0: قليل المعروف اجلس
1: قليل
0: المعروف والله لو كنا نشتري من العالم ندور في النت واحد ولا واحد يجي يرفع على المعنويات نكون احنا بحاجه بسر من يرفع على المعنويات من خارج ولو بزلط ولو بزلات تنحاسب من أجل جيرفع المعنوية. وهذه أطلت سمعته على رسالة سمعته ضربوا بيتها ضربوا بيتها في جنوب لبنان ولا غيرت موقفها. جرحت وقفت أمام دبابة المركبة أمام عدسات العالم واللي ما شاف فاش يشوفها اللي ما شاف فاش يشوفها في الحرب الأخيرة على لبنان المستمرة حتى الآن. دبابة مركبة دخلت إلى قرى الجنوبية وقفت بعبابة أمام الأمام أمام الصبطة حق الدبابة دبابة مركبة وضربوا عليها وجرحت أمام الدبابة وقفت لها هكذا
1: شريحة.
0: وإحنا هذا الذي بيقولوا أنتوا روحوا لكم هذا لو يجرح لو تجرح طلقة وبيشتري قات في سوق القات ما عاد بسرير لا يجرح رجله ما عاد بسرير لا في الرعبة. أي بستحود لو تعلموا يتعلم نتعلم من زهراء هذا مثل ما تعلمت من أبطالنا وحرائرنا نتعلم منها ونتعلم من أحرار لبنان ونكون أوفياء لمن كانوا أوفياء معنا. زهراء قبيسي أختنا وتاج رؤوسنا ومشاركة دائما معنا في حملات الإنفاق دائما هذا المرتزق يقولوا ها بسروا نشروا بالصورة اللي أنا وأنت جالسين في مطعم الساحة الساحة أو الساحة في بيروت مطعم معروف وسط الضاحية بعدها في لبنان مش شو سعم إحنا التقوا الناس وكذا أمام الناس قلت لها هذا السلسلة حقش اللي أنفقتيها في سبيل الله لقواتنا المسلحة والتصنيع العسكري الجمهور إذا اشتراها مرتين وثلاث وانفكها بلانيتش وقال ما بالله نرجع شيء السلسلة الذهب هذا اللي أنفقتيها. والمرتزق أو دارها هدية أقسم بالله يا زهراء لو كان بمقدوري أنا ذاك إنه أشتري ليش سلسلة سامعها 10 مرات فوزنها
1: قليل في حق
0: وإنها قليلة في حقش وديها ليش هدية إنك تستاهلي وشلتها السلسلة حرجت قلنا هذا طلب الجمهور ودت السلسلة الثانية وهنا عززت قالت خلاص شل هذا وشلها وديها هذا هدية من نبي شلها إنفك
1: سلام الله عليها
0: عظيمة مضحية مكافحة تخيل تخرج إلى طبعا جنوب لبنان غابة وجمع أحراش وتجمع الزهور معينة نباتات معينة وتصلح صابون تصلح صابون
1: صناعة الصابون
0: وتصلح صابون توجد لهن وجد بالحطب
1: وعمل طوعي
0: وتصلح صابون وما تفعل وتروح في الضاحية في الرصيف تفعل لها كذا فرشة وتبيعهن. وطبعا وهي أبوها وأمها لا ما أقول لك لما زرنا بيتهم لكن الوضع في لبنان صعب اقتصادي على الناس جمعة حصار لحزب الله حصار. وصلنا قلت لك في شهر 11 والمئة دولار تصرفها طبعا قبل 10 سنين صرنا كنا نصرف المئة دولار بمئة وخمسين ألف ليرة صرنا بعدها بعشر سنين وصرنا كنا نصرف هذا جلسنا في شهر 11 2023 في شهر 11 كنا نصرف مئة دولار نصرف ذلك اليوم من 150 ألف ليرة المئة دولار إلى 6 مليون ليرة. قلت أبو صرفنا 100 دولار بس 6 مليون صرنا نتعشى ب 5 مليون ليرة والله. ودي تطلع كذا تشرج لك شوية ماء وعصير للبيت وتطلع أنك معبش 6 مليون ليرة هذا 100 دولار اللي أتعيش بها أنا أسبوع أنت والجهال والمرة 60 ألف. طيب جلسنا 3 شهور ونص تمام روحنا من هناك بعد 3 شهور ونص من 6 مليون دولار ب 6 مليون ليرة بعد 3 شهور ونص آخر يوم سافرنا صرفنا 100 دولار ب 14 مليون ونص ليرة. يعني حرب اقتصادية على لبنان ما تتخيلهاش. ولذلك لما تصير لبيو مثلا زهراء استضافتنا مع والدها قال أبو أبي يدعوكم يشتي يتعرف عليكم كذا فرحنا عندها احنا مجموعة من الأخوة دخلنا واستقبلنا أبوها وكذا بيت أنيق اللبنانيين كلهم أنيقين عزتنا أنيق وكذا تحس يعني عيش النعمة فيهم. لكن كيف حاربهم بالوضع الاقتصادي زهرة هذا تنزل تلقط هذا زهور ونباتات وتوقتهم وتصلحهم وتصير تبيعهم في الضاحية فوق الرصيف وعاد مشاغلوها الزعران على قولتهم الدواعش والعفافيش والإصلاحيين وتبيعهم وما تفعل تصير تجر الزلط لأبناء الشهداء تصير تكسيهم تصير تشتري لهم تصير تعالجهم
1: والأيتام عمل طوعي سلام الله عليها
0: سيارتها مزخرك كودها ملانت لأبناء الشهداء والنازحين يعني
1: وتشارك في العمل الدفاع المدني
0: وتواجه المركبة. وقالوا يعني شو تحكوا هذا غير نموذج واحد من نساء لبنان. والله انه مرأة واحنا بنزور مكان استشهاد السيد هاشم صفي الدين بعد ما زورنا مكان استشهاد السيد حسن سالتنا لاب وهي في الدورة من قبل من 9 دور من 12 دورة الضاحية.
1: شكرا.
0: وليك هولا يمنية وكنت عامل الشرفات هولا يمنية ونزلين هن وجهالهن وازواجهن واقسم بالله العظيم انهم نزلوا وهم يعني في محيط القصف ضربوهم باطنان من القنابل ما عبش ولا طاقة ونزلوا ثلاجة الشاهي والحليب والتمر والقهوة ولك انتو وانتو كنا انتو وانتو زدت العالم. والله العظيم انهم يخجلوك يخجلوك كيف بيحترموك كيف بيحبوك يا يمني.
1: واحنا ما نحترمش انفسنا.
0: لا لا انا بيقول لاصحابنا الذي بيقول واما المنافق بدون منافق. زهراء قبيسي هذا اقل القليل في حقك حق سنة عندي غايبة عننا سنة لا تقطعينا كل خميس مساحتك محفوظة محجوزة
1: والعود
0: والعود أحمد.

0: واجمع شورهم من إذاعة سام اف ام مباشرة على الهواء. هذا البرنامج
1: برعاية
0: المجاهد. مع الله. ايوه كيف شنفك من الحق الربيع المحمدين وضيتنا لكم الاسماء اول اسم المستلم ورقمه ومحفظه جيب وحسن. أخي عيده اللون أعلن أسماء المنفقين ومبالغ الإنفاق من الخميس الماضي إلى هذا الخميس. صلوات.
2: نعم نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
3: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
2: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
3: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جيب، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
2: 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.

ما وصلنا. حي على خير اليمن. عمر خالد زنداني ونسأل من الله القبول. ويا محب النبي صلي عليه وآله 500 ريال. الطفل إلياس خالد زنداني 100 ريال. محمد خالد زنداني 100 ريال. منفق في سبيل الله 2000 ريال. حسين يحيى يحيى البحري 100 ريال. علي محمد علي قاسم حورية للصاروخية والمسير 2000 ريال. مجموعة من الحروف 2000 ريال. أبو سجاد 5000 ريال. ذكرى أحمد صالح الحكيم بنيتها ونية الأنصار إبراهيم سنجاب مشاركة في دعم عمليات قواتنا المسلحة. الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد يا الله تقبل 2000 ريال. انفاق للصاروخية من فاعل خير 700 ريال. أم زيد علي صلاح الدين 5000 ريال. خولة عبد الرزاق أحمد الأشول 2000 ريال. كاتبة محمد عبد الله العيفري 5000 ريال. أحسن يحيى أحمد الناخوذة 520 ريال.

ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. 1200 ريال نجيب كشيمة، 5000 ريال الذي رقمها الأخير 070، 200 ريال مجموعة من الحروف 1000 ريال، بلال محمد علي محمد جابر 950 ريال، علي رزق علي النصيري للصاروخية والمسير 5000 ريال مجموعة من الحروف 2000 ريال، زيد علي حسين محمد الدولة 20000 ريال. اللهم احفظ سيدي ومولاي سيد عبد الملك والمجاهدين في كل الجبهات والميادين بفضل الصلاة على النبي وآله 200 ريال، أم المرابطين في سبيل الله 2000 ريال، محمد عبد الله محمد القاري 1000 ريال، سلطان عمر فرج المنصوري 5000 ريال الذي رقمها الأخير 650، 5000 ريال للتصنيع العسكري أبو عاصم الزبيري 400 ريال، عبد الوهاب عبد الله محمد المحطوري 2000 ريال، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين 503 ريال. مجموعة من الحروف 2860 ريال، مجموعة من الحروف 4600 ريال، مجموعة من الحروف رمز الاسم 60000 ريال. لما أقول مجموعة من الحروف أي ما بش اسم رمز بحروف، مجموعة من الحروف 60000 ريال. محمد علي يحيى محمد المطاع 100 ريال، عبد الحق خالد حسين عبد الحق 2000 ريال للصاروخية والبحرية والطيران المسير يا الله تقبل 10000 ريال، مجموعة من الحروف 5000 ريال، عبد الرزاق محمد علي الفران 10000 ريال، مجموعة من الحروف 1000 ريال، سمير أحمد علي المنصوري 1000 ريال، مجموعة من الحروف 10000 ريال، مجموعة من الحروف للصاروخية 1000 ريال، نصر الله يوسف علي أحمد الهاشمي 200 ريال، خالد حسين علي العقيدة للمسارات الخمس 3000 ريال، محمد عبد الله صالح الفحاحي الغرباني للصاروخية، وظروفنا قاسية حرام انهم رفعوا راس كل عربي حر في هذه الدنيا 2000 ريال، مجموعة من الحروف 1000 ريال،

0: أم أمير أبو طالب 2000 ريال. مجموعة من الحروف للصاروخية والطيران المسير 1500 ريال. بشار يحيى يحيى عبد الله زياد 300 ريال. مجموعة من الحروف 118 ريال. إنفاق في سبيل الله بدون ذكر الاسم 2000 ريال. عبد الرحمن مقبول محمد هزاع 5000 ريال. حسين غالب فارس حسين العزي 10000 ريال. محمد عبد الحميد عبد الرحمن السيد 200 ريال. مجموعة من الحروف 80 ريال. مجموعة من الحروف إنفاق الجمعة 1000 ريال. أحمد علي عبد الله الحسني 1000 ريال. بلال محمد علي محمد جابر 500 ريال. مرة أخرى بلال محمد علي محمد جابر 500 ريال. محمد محسن محمد جعران 2000 ريال. مجموعة من الحروف 1000 ريال. محمد مهدي مهدي فارع 4000 ريال. إنفاق في سبيل الله 200 ريال. أشرف أمين أحمد محمد الجندبي وما توفيقي إلا بالله 963 ريال. سهم يحيى محمد المؤيد 2000 ريال. والد الدكتور صلاح منفق في سبيل الله لأقسام التصنيع العسكري 5000 ريال. أحمد عبد الملك محمد الشهولي الحرازي للصاروخية يا الله تقبل 500 ريال. إنفاق في سبيل الله 200 ريال. عبد الله حسن محمد علي المستكى 100 ريال. عبد الله حسن محمد علي المستكى للصاروخية 100 ريال. مجموعة من الحروف 3000 ريال. مجاهد في سبيل الله دعما وإنفاقا وإسنادا للجهات الخمس 7000 ريال. بشار يحيى يحيى عبد الله زياد 300 ريال. عباس محسن عباس حسين الدولة 10000 ريال. عبد الله عباس عبد الرحمن محمد عشيش للصاروخية ومشاركتهم في صناعة النصر يا الله تقبل منا القليل 1000 ريال. مجموعة من الحروف 2000 ريال. إنفاق في سبيل الله للصاروخية 100 ريال. علي محسن علي عبد الله شميلة 4000 ريال. للصاروخية والطيران المسير 2000 ريال. المجاهدة في مكان عملها 5000 ريال. حسين أحمد علي متاش للطيران المسير 300 ريال. عباس محسن عباس حسين الدولة 20000 ريال. الذي رقمها الأخير 011 5000 ريال. محمد علي يحيى محمد المطاع 1500 ريال. أحمد حسين أحمد صالح القوبري 12000 ريال. مجموعة من الحروف 15000 ريال. يحيى عبد الله أحمد المطري 5000 ريال. وما ذلك على الله بعزيز 2800 ريال. للصاروخية بدون ذكر الاسم فاعل خير 500 ريال. حسين عبد القدوس عثمان الوزير 5000 ريال. مجموعة من الحروف 1500 ريال. زوايا للهدايا إبراهيم فهد إبراهيم محمد الهادي 2000 ريال. محمد يحيى عبد الله المغربي 5000 ريال. في سبيل الله فعل خير 3000 ريال. صح أنها قليل لكن عسى من الله القبول 600 ريال. طه أحمد محمد الجنداري للصاروخية والطيران المسير والدفاع الجوي والقوة البحرية 773 ريال. مجموعة من الحروف 187 ريال. إسماعيل عبد الوهاب محمد الوادعي إنفاقا لسبيل الله 3000 ريال. دعم للقوة الصاروخية يوسف علي شتان الصيفي 87450 ريال. يوسف علي شتان الصيفي 87450 ريال. مجموعة من الحروف 500 ريال. فارس محمد سعد حباجر 5000 ريال. بشار يحيى يحيى عبد الله زياد 300 ريال. مجموعة من الحروف للقوة الصاروخية 1500 ريال. عبد العزيز عبد الله إسماعيل المهدي 4000 ريال. بنية الشهيد محمد أحمد الهادي 1000 ريال. أشرف أحمد محمد عيون 2000 ريال. إبراهيم عمار عبد الوهاب عشيش 10000 ريال. مجموعة من الحروف 2000 ريال. عبد الله يحيى محمد الصرمي مناصفة في سبيل الله للصاروخية والمسير والبحرية 2000 ريال. من فرقة أنصار الله للقوات الجوية 8000 ريال، يحيى عبد الله يحيى سرور 600 ريال، علي أحمد ناصر علي الميسري 100 ريال، حسين أحمد العزي للتصنيع العسكري 1000 ريال، مجموعة من الحروف 3000 ريال، مجموعة من الحروف 1000 ريال، مجموعة من الحروف 500 ريال، حمود عبد الله محمد شرف الدين للصاروخية والطيران المسير 10000 ريال، مجموعة من الحروف 5000 ريال، محمد أحمد عبد الله حاتم 1500 ريال، بندر محمد ناجي الجبري للصاروخية كتب الله أجركم 10000 ريال، من طوفان الشهيد القائد 1000 ريال، ياسر قائد ناجي سلطان الشرعبي 3000 ريال، غادة عبد الوهاب محمد الشامي 500 ريال، منفقة في سبيل الله 3000 ريال، علي محمد علي حسين الويناني 1000 ريال، عبد الإله أحمد عزيز محمد الجديدي 143 ريال، بنية المرحوم محمد حسين عباس الحوري 5000 ريال، منفق في سبيل الله 5000 ريال، أحمد عبد السلام أحمد طاهر الحطام 500 ريال، عمر عبد الكريم زيد القاسمي للصاروخية 200 ريال، مصطفى طه أحمد مفضل 3000 ريال، بشار يحيى يحيى عبد الله زياد 300 ريال، عمار عباس محمد جحاف 100000 ريال، مجموعة من الحروف 200 ريال، مجموعة من الحروف 190 ريال، محمد عبد الله علي محمد الفقيه للصاروخية 5000 ريال، انفاق للقوات المسلحة اليمنية 250 ريال، عبد الله أحمد منصور معيض القاسمي 3000 ريال، أم عبد الله الحميدي 7000 ريال، انفاق في سبيل الله 300 ريال، عبد السلام محمد علي شلوان 200 ريال، مجموعة من الحروف لليد الطولة للصاروخية والطيران المسير 1000 ريال، مجموعة من الحروف 5000 ريال، مجموعة من الحروف للقوة الصاروخية 200 ريال، مجموعة من الحروف للطيران المسير 200 ريال، هيثم عبد الله حسين الذاري 2000 ريال، أمل عبد الله محمد عشيش 3825 ريال، حمود محمد شرف مدد يا رسول الله مدد 2000 ريال، عبد الوهاب إسماعيل علي محمد العابد 6000 ريال، مجموعة من الحروف للصاروخية 3750 ريال، مجموعة من الحروف للقوة البحرية 3750 ريال، مجموعة من الحروف للدفاعات الجوية 3750 ريال، مجموعة من الحروف لسلاح الجو المسير 3750 ريال، مجموعة من الحروف 1000 ريال، واصل محمد عبد الرحمن المحفدي 2000 ريال، مجموعة من الحروف 6000 ريال، مجموعة من الحروف انفاق عنه وعن أسرته 10000 ريال، صفوان محمد علوان علي مقراض 10000 ريال، زوايا للهدايا إبراهيم فهد الهادي 1000 ريال، علي محمد حمود الوزان 500 ريال، حسين أحمد حسين عبد الله العزي للتصنيع العسكري 1000 ريال، إيمان علي أحمد قاسم الحبسي للبحرية اللهم انصر المجاهدين في كل الجبهات 5000 ريال، مرشد أحمد حسين التركي لمتكاتفون 2000 ريال، مجموعة من الحروف للطيران المسير 10000 ريال، جمال عبد الناصر العزاني 2000 ريال، منفق في سبيل الله غنيمة من اليهود 100000 ريال، انفقها في سبيل الله.
1: والله لقاني في الجامع الكبير
0: سلام الله عليك
1: الماضية، وإحنا بندشن المولد النبوية في المساجد اليمنية، وقال لي أستاذ حمود، قلت أيوه بعد صلاة العشاء، قال هذا انفق، قلت كم؟ قال 100000، قلت من لا أنا أكتب لك بها سنة، قال ما يحتاج صندوق ولا شيء، وشاب عادي ما أقولك شنو شكله غني شاب مؤمن في الجامعة الكبير
0: منفق
1: منفق، قلت له طيب بس من سجلها؟ قال غنيمة من اليهود، قلت كيف؟ قال غنيمة من اليهود، قلت له يقول غنيمة من اليهود ننفقها في سبيل الله، قلت له حاضر 100000 ريال. وبالمناسبة يعني نحن نتحدث في برنامج يجمع شعور، هم نلفت الانتباه إلى أنه الموالد النبوية في المساجد اليمنية، هذا المشروع العظيم المبارك مستمر، وبقيادة الأستاذ العزيز مدير إدارة البرامج في إذاعة سامي الأستاذ محمد عبد الله قاطة، أول يوم في الجامعة الكبير بصنعاء بين مغرب وعشاء، وكل الأيام بين صلاتين المغرب والعشاء، وبعدها في اليوم التالي ذهبوا إلى جامعة الإمام زيد في مديرية حريب القرامش محافظة مأرب أحياء المولد النبوي، وثم انتقلوا إلى محافظة دمار المدرسة الشمسية، ثم انتقلوا إلى محافظة أب بالجامع الكبير هناك، ثم انتقلوا إلى محافظة تعز الجند، وحيطوفوا على كل أكبر المساجد في المحافظة كامل.
2: آخر تواصل لي قال لي قدوم في الضالع.
1: قدوم في الضالع، وحيرجعوا صلى المحوية الحديدة صعطة كل المحافظات بإذن الله. هذا الموالد تقيمها جولد. تنظمها مؤسسة سام للبث الإذاعي التلفزيوني التي إذاعة سام إحدى مؤسساتها، وبالاشتراك مع مؤسسة الإمام زيد بن علي عليه السلام الثقافية، الأستاذ محمد قاطع مع الفريق كامل في المحافظة التحية والموالد في المساجد. بركة هذه الموالد ذكر رسول الله، اجتماع الناس عليها بالبركة على المس على المس، أقل ما فيها أنها تضرط الشياطين، لأن الحرب كبيرة، العدو بيستخدم حتى شياطين الجن شياطين الإنس، يحاولوا يوهنوا من عزائمنا، يضبطوا هممنا، يمرضونا،
2: يحشد الإنس والجن.
1: أيه، فالمعركة كبيرة الشياطين. فالمعركة كبيرة، وبارك الله في الأستاذ محمد قاطع. وبالتوازي يستمر أو يتواصل العام الرابع على التوالي مهرجان هذا الموالد في المساجد العام التاسع، الأستاذ محمد قاطع يقيم مع الفريق مهرجان الموالد والمدائح النبوية للسنة الرابعة على التوالي. سنشاهد إن شاء الله استضافات لفرق إنشادية من حضرموت، من تعز، من المحويت، من صنعاء، من عدد من المحافظات، حيقيموا موارد نبوية ستبث إن شاء الله في الفضاء اليمني والقنوات الرسمية الموسم الرابع. ولولا الظروف الأمطار لأنه سألنا على الأرصاد قال أمطار حتستمر في صنعاء، قلنا في صنعاء قال في إب، قال في إب أمطار، قلنا في الحديدة قالوا أمطار، قلنا الشيء كنا عنقيمة في على الكورنيش في ساحة الهواء الطلق في صنعاء في
2: مسرح مفتوح
1: قالوا، فقمنا بتسجيل هذه فعالية المهرجان في استوديوهات الفضاء اليمنية وحتبث إن شاء الله. بارك الله في الأستاذ محمد قاطع، بارك الله في الأخ أحمد الفايق، بارك الله في الأخ ريان العزعزي، بارك الله في الأستاذ إسماعيل المتوكل، بارك الله في مؤسسة الإمام زيد ومؤسسة سام وكل الأخوة زملاء العاملين ما قصروا، بيض الله وجيهم جميعا، الأخ حسان، الأخ إبراهيم شرف، الأخ محمد الفرح، الأخوة جميعا بيض الله وجيهم وكتب الله أجرهم.
2: حي على خير اليمن.
1: وحنو حي على خير اليمن، نذكر اليوم دخلنا في الجمعة على أساس أنه جمعة، إحنا نقول غطوة الجمعة غطوة، أنا عندي الحساب بالعربي ما بلا فجر هذا يوم ثاني، غطوة الجمعة الساعة 8 مساء سيقام حفل الاختتام لمهرجان الرسول الأعظم للإبداع الفني والثقافي في دورته السنوية 13، حيختتم بكرة، دشنا الجمعة الماضية واستمرت الفعالية، تشاهدنا في شاشة قناة المولد. هذا المهرجان تنظمه مؤسسة الإمام الهادي عليه السلام الثقافية، وأقيم في قاعة جامع عبد الناصر لمدة 6 أيام، غطوة السابع اختتام إن شاء الله الساعة 8 مساء. ما شاء الله قد عملوا قاعة جامع عبد الناصر، ما هيش صغيرة،
2: كبيرة
1: كبيرة، وبتمتلي القاعة جنبها قاعة المتنبي، والقاعة جنبها مدري ما باسمها، والحوش بيمتلي
2: ما شاء الله.
1: وأقول لك الساحة حق كلية الآداب للجامعة قديمة كبيرة، أنا استوصيت الأخوة في مؤسسة الإمام الهادي قلنا أقل شيء شاشات وكراسي في الباحة، لأنه بيجوا الناس محبين للأمانة، محبين، وشاشة قناة المولد
2: المسير
1: مباشر، إذاعة سام الراعي الإعلامي 13 سنة بالنقل الإذاعي المباشر الفعالية الصباحية، والحمد لله غطوة الختام الساعة 8 مساء في قاعة جماعة عبد الناصر. خلاص ماذا الحين التحشيد يقفز قفزات كبيرة. اليوم بعد صلاة الجمعة هناك دعوة لكل المساجد، مساجد الجمعة لكل المصلين، طبعا بيقولوا الناس لو دعانا السيد لو ادى كالمال يوم الخميس نخرج مسيرات كده، جت الدعوة من السيد، دعوة الناس يخرجوا وقفات. أقول لك إيش نص الدعوة ونواصل الإنفاق لأنه كله في سياق واحد، وفاء لرسول الله الأعظم ومع اقتراب ذكرى مورده وترسيخا للثبات على نهجه في نصرة الحق وقضايا الأمة، وتجديدا لموقف اليمن الثابت في نصرة فلسطين، ورفضا للعدوان الصهيوني وأمريكي وجرائمه وحصاره المتواصل على غزة، ومباركة لعمليات الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، ندعوكم للمشاركة الواسعة في الوقفات الشعبية عقب صلاة الجمعة.
3: اليوم دقاء وقفات دعوة. تليق بالرسول الأعظم تليق بالرسول الأعظم إنه خلاص العدد التنازلي السبت حد اثنين المولد النبوي. والسيد أكد في خطابه المرة الأولى في قبل المولد وبعد المولد قال ندعو إلى استمرار الفعاليات ومختلف الأنشطة المتعلقة بذكرى المولد النبوي الشريف والدروس المستلهمة من هذه المناسبة حتى نهاية شهر ربيع الأول. ولذلك بالتالي يجب أن من واحد ربيع أو من قبله طبيعي لا 30 ربيع الذي بيحب رسول الله أول شيء من أجلك أنت من أجل نعيش الفرحة هذه لا تطفى في ليلة فرحة والرسالة الحشد لأنها بتبعث برسالة قوية باسم الأمة هذه أمة الإسلام. تجلس كل الزينة الضوئية مسرجة اللي فوق البيوت اللي فوق المحلات ما هوش أمر هذا طلب اللي فوق السيارات لا 30 ربيع ما تطفى إلا عندما يقلب التاريخ والساعة 12 الليل ويدخل واحد ربيع ثاني خلاص بالإمكان أنه طفى والزينة. أما شهر يعني خلونا نجلس تتوقف كنا وإحنا صغار نغثل ما يكمل عيد عرفة وعشر أيام في البلاد نجلس بترعى 10 أيام ونغثل كمل آخر يوم عيد رمضان 5 أيام أسبوع كمل لا هذا بأيدينا أنه ما يكملش بفضل الله لا نهاية ربيع قد اسم الربيع الأول ولد النبي في ربيع الأول حق الله لرسول الله دفع على الشهر لا راسب تجلس الزينة الضوئية مزرجة الفعاليات في المساجد العلمائية الخطابية المؤسسات بعض المؤسسات ما لحقوش بعض الأحياء ما لحقوش لا نهاية ربيع لا قبل المولد بعد لا 30 ربيع تستمر الأنشطة الأمسيات المساجد المهرجانات الأناشيد الموالد في البيوت في المساجد في المؤسسات استحضر الإذاعات القنوات الفلاشات المشاهد المولد نستمر المدارس المدارس كل نستمر لا نهاية ربيع. ويا ريت يا ريت يا ريت كل من سمع هذا الكلام اللي ينقول للثاني في منشور في تغريدة في خطبة جمعة في تخزينة الخبرة الأهل الحارة متواصل لأنه بعضهم دبسرة طفها هكذا كزينة ليش يا أخي خلينا نستمتع أنت تستمتع بالزينة فوق بيتي وأنا استمتع بالزينة فوق بيتك أنت كل رسول الله كل ما نبتل نقول صلوات الله على رسول الله وعلى آله بشكل غير معتاد على مدار العام هذا مدعى إليه السيد عبد الملك أن تستمر الأنشطة بنفس الزخم إلى نهاية ربيع. حي على خير اليمن
4: ولأنه حي على خير اليمن هناك خبر عاجل الآن طائرة أمريكية تطلق نداء الطوارئ في مضيق هرمز طائرة الإنذار المبكر E3G ما قلتش حتى 4G
3: بطيئة
4: سعنتها الأمريكية أطلقت إشارة طوارئ قرب مضيق هرمز مع إيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال يعني
3: أمور طيبة
4: بإذن الله. من منفق في سبيل الله غنيمة من اليهود 100,000 ريال خديجة ومحق ومجتبى ومؤمل ومنتظر محمد الكبسي 1,000 ريال سليمان أحمد علي الحرازي حامدا لله الذي وفقه أن أنفق في سبيل الله وابتغاء مرضاتك 5,000 ريال 18/8 ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم 5,000 ريال أخت الشهيد حسين المروني لا نية كل مستضعف الذين لا يتمكنون من الإنفاق 3,000 ريال أخت الشهيد حسين المروني وفاء عبد الله علي محمد السراجي انفاقا في سبيل الله يا الله تقبل القليل واعفو عن الكثير 1,000 ريال بشار يحيى عبد الله زياد 300 ريال أحمد علي محسن حميد 600 ريال مجموعة من الحروف 3,000 ريال مجموعة من الحروف 300 ريال حميد منصور محمد صالح 500 ريال مجموعة من الحروف 4,000 ريال محمد علي يحيى محمد المطاع 1,591 ريال إيمان أحمد محمد صالح العطاني 5,000 ريال علي حسين أحمد حسين العزي 800 ريال إنفاق للصاروخية والطيران المسير 5,000 ريال بدر محمد صالح الصوفي 126 ريال مجموعة من الحروف 1,000 ريال مجموعة من الحروف للصاروخية 4,000 ريال أبو محمد البشيري 3,000 ريال مجموعة من الحروف إنفاق إسناد للمرحلة 500 ريال مجموعة من الحروف 3,000 ريال مجموعة من الحروف 3,000 ريال انتصار يحيى ناصر الوشلي 800 ريال سامح علي مهدي الدحيدح 10,000 ريال، زوايا للهدايا إبراهيم فهد الهادي 2,000 ريال، علي أحمد علي أحمد المدني 1,200 ريال، محمد أحمد حمود المحاجري لبيك بكتاب الله لبيك برسول الله لدعم الجهات الخمس 2,000 ريال، محمد عبد الله علي يحيى للصاروخية 4,000 ريال، محمد عبد الكريم محمد العكري أو العكري 3,000 ريال، سوسن محمد عبد الله شريم لله وفي سبيل الله بنية الهداية والعفو والعافية 2,000 ريال، مجموعة من الحروف 5,000 ريال، بشار يحيى يحيى عبد الله زياد 300 ريال، محمد بشير 3,000 ريال، مجموعة من الحروف 100 ريال، مجموعة من الحروف انفق في سبيل الله 200 ريال، مجموعة من الحروف للصاروخية والطيران المسير والبحرية 7,000 ريال، مجموعة من الحروف 1,000 ريال، مجموعة من الحروف للصاروخية 200 ريال، مجموعة من الحروف للمسير زائد 2,000 ريال للصاروخية، يعني 2,000 للمسير و2,000 للصاروخية، الإجمالي 4,000 ريال، عصام عبد الله صالح محمد الشريف 500 ريال، ماجد علي علي السلطان 200 ريال،
3: ولأننا نعيش مناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله صلوات الله وسلامه وعلى آله، ونعلن مبالغ الإنفاق دعما لقوتنا الصاروخية والطيران المسير والقوات البحرية والجوية وهيئة التصنيع والإنتاج الحربي وإعلامنا الحربي. قد يقول قائل أو يحاول أحدهم أن يستضف الماء العكر أنه هذا لما بتطلع الصواريخ والقارع وبتطلع اليمنيين بتطلع المساكين اقتدوا برسول الله. حاضر حاضر نقتدي برسول الله، وأكيد يعني السيد عبد الملك وصل منه تعميم قبل قرابة أسبوع قال يجب أن يتم الالتفات إلى مبادرات وأعمال الإحسان وموائد الخير والنظر إلى الفقراء والمساكين، وقال للأخوة جميعا قال نشتي تكون هذه المناسبة مش بس فرحة وبس، قالوا ننزل شوية من رحمة رسول الله إلى الواقع، شوية من رحمة الله الواقع نفس الناس المساكين. وزارة الصحة والبيئة بادرت، أزف البشارة أم لا يا أستاذ عبد الله؟
4: لا،
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والله ما قد حصلت لا في عهد الغشمي ولا في عهد العفشي ولا حصلت في عهد أحد، بسر المبادرة من وزارة الصحة بسر ما بدأوا. بسم الله الرحمن الرحيم، أمان البشارة مثل بشارات العميد يحيى سريع وبشارة عمليات قواتنا المسلحة اليمنية، لكن صواريخ رحمة، صواريخ هذا صاروخ بالستي فرد صوتي انشطاري
4: فضل من الله،
3: من صواريخ الرحمة
4: فضل من الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، إعلان عبر إذاعة سام برنامج وجمع شورهم مباشرة وعلى الهواء عاجل إعلان. بسم الله الرحمن الرحيم، صادر عن وزارة الصحة والبيئة اليمنية صنعاء، بحسب توجيهات السيد القائد حفظه الله ورئيس المجلس السياسي الأعلى وبمناسبة المولد النبوي الشريف 1448 هجرية، وبناء على محضر مجلس إدارة هيئة المستشفى الجمهوري التعليمي أمانة العاصمة، تعلن الهيئة العامة للمستشفى عن إعفاء جميع المرضى الذين لديهم رهونات مستحقة من عام 2025 والأعوام التي قبله إعفاء كاملا من المبالغ المستحقة عليها، ويبدأ العمل بهذا القرار اعتبارا من 1 سبتمبر 2026 وفق الإجراءات المعتمدة، وذلك من خلال مراجعة الإدارة المختصة بالهيئة واستكمال المتطلبات التالية: أصل ورقة الرهن، البطاقة الشخصية لصاحب الرهن، نموذج إطلاق الرهن صادر عن هيئة المستشفى الجمهوري التعليمي أمانة العاصمة التابع لوزارة الصحة اليمنية صنعاء بمناسبة المولد النبوي الشريف 1448 هجرية.

في هذه الأيام نأمل إن شاء الله أن يكون هناك استمرار في الأنشطة بمستوى تصاعدي أكثر، كذلك استمرار في كل مظاهر الابتهاج والزينة بالشكل المشروع، وأيضا اهتمام كبير بالإحسان والعناية بالفقراء والبائسين وقيم الرحمة التي تجسد الرحمة، لأننا في مناسبة عظيمة تعود إلى ذلك الرجل العظيم خاتم رسل الله

الحج على خير اليمن. تبارك واجه عرش الطواغيت ما ان تحت الطغاة ارتج والبيصر ارتج. عصام عبد الله صالح محمد الشريف 500 ريال. ماجد علي علي السلطان 200 ريال. مجموعة من الحروف 10,000 ريال. انفاق في سبيل الله لسلاح الجوي المسير 5,000 ريال. محمد علي أحمد عبد الفتيحي 2,000 ريال. من المجاهد محمد بن محمد عبد الملك المروني 4,000 ريال. محمد علي أحمد عبد الفتيحي 2,000 ريال. مجموعة من الحروف بنية الشفاء 1,000 ريال. محمد يحيى ناصر محمد الوشلي 1,000 ريال. عبد الله محمد محمد باوزير 1,000 ريال. منفقين في سبيل الله بنية مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 2,000 ريال. للصاروخية بدون ذكر اسم فاعل خير 700 ريال. عماد الدين محمد يحيى محمد الفقيه 2,000 ريال. محمد عباس محمد علي عامر 4,900 ريال. مجموعة من الحروف 1,000 ريال. مجموعة من الحروف 942 ريال. مجموعة من الحروف 188 ريال. زوايا للهدايا إبراهيم فهد الهادي 3,000 ريال. مجموعة من الحروف 500 ريال. محمد علي إسماعيل إسماعيل المروني 5,000 ريال. مجموعة من الحروف 1,000 ريال. طه أحمد محمد الجنداري 1,000 ريال. عبد الله صالح صالح الجرادي 15,000 ريال. أحمد جمال علي صالح السكري 1,000 ريال. أحمد عبد الملك محمد الشهولي الحرازي للصاروخية يا الله تقبل 500 ريال. حسين أحمد حسين عبد الله العزي للصاروخية 1,000 ريال. مجموعة من الحروف انفق في سبيل الله 15,000 ريال. سيدة أحمد حمود اللاحجي 5,000 ريال. لطف علي أحمد الجرموزي 2,000 ريال. بشار يحيى يحيى عبد الله زياد 300 ريال. مجموعة من الحروف ريال سعودي و86 هللة. مجموعة من الحروف ريال سعودي و86 هللة. طارق يوسف محمد 556 ريال. الشيخ أحمد راجح الحيلة 10,000 ريال. مجموعة من الحروف 150 ريال. محمد عبدو الدرواني للصاروخية 150 ريال. مجموعة من الحروف 5,000 ريال. حرفين 2,000 ريال. عبد الكريم فتح إسماعيل للصاروخية 4,000 ريال. محمد عبد الله سعيد الفقيه 25,000 ريال. محمد زيد إسماعيل مشحم 100,000 ريال. عبد الله حسين حسين قاسم الداعي 10,000 ريال. خليل محمد صالح عامر الصربي 10,000 ريال. أحمد أحمد محمد المزيجي 10,000 ريال. عزة إبراهيم محمد علي 5,000 ريال. وسام محمد يحيى أحسن المساري 2,000 ريال. من روح محمد علي الورد أو روح محمد علي الورد 2,000 ريال. شهيد كربلاء اليمن أبو صدر الدين أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه. انتصارا للقرآن من حزب الشيطان 5,000 ريال. أميرة عبد الكريم محمد العقيدة 5,000 ريال. عبد الجبار عبد يحيى الحرازي 6,000 ريال. أخت الشهيد مجد الدين خاطر محافظة صعدة للصاروخية 3,500 ريال. علي عبد الرحمن حميد المؤيد 5,000 ريال. عبد الله أحمد علي حميد 20,000 ريال. عزيزة محمد 2,000 ريال بنية سيدنا محمد صلى الله عليه وآله، وألف ريال على ما نوت به عزيزة محمد، وألف ريال إنفاق في سبيل الله من زوجها الإجمالي عزيزة محمد 4,000 ريال. عبد الوهاب إسماعيل علي محمد العابد 6,000 ريال. زيد علي قائد جياش أو حياش الحجوري 5,000 ريال.
زيد علي قايد الحجوري 5000 ريال، عبد الرحمن مهدي صالح حسين العوش 5000 ريال، كوكب عبد الرحمن يحيى المداني 5000 ريال، معمر أحمد هملان المجزي 3000 ريال، أبو رضوان فارز زربان عنه وكل طاقم وجمع شورهم كتب الله أجرك 3000 ريال، أروى أحمد ناصر شملان 10000 ريال، بشرى مطهر عبد الوهاب الخاشب 5000 ريال، محمد حسن علي علي الجلال 3000 ريال، عبد الملك زيد السدمي احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف، عبد الملك زيد السدمي 1000 ريال، خالد محسن أحمد السدرة 4000 ريال، حسين عبد السلام حسن الحوثي 5000 ريال، نصر الله منير يحيى أحمد جحاف 10000 ريال، مهام للشحن والتخليص الجمركي 25000 ريال، علياء عباس عبد الله المؤيد 10000 ريال، عبد المطلب هاشم محمد حمود 100000 ريال، أولاد الأسير علي عز الدين العزي 3000 ريال، مناصفة للإحسان والتصنيع العسكري 20050 ريال، أم الحسين الخالد 6000 ريال، محمد غانم قاسم الطل 4700 ريال، إنفاقا في سبيل الله للصاروخية والمسير والبحرية والدفاع الجوي بنية سيدي ومولاي عبد الملك بالتأييد والنصر والتمكين، وابتهاجا بمولد سيد الثقلين محمد صلى الله عليه وآله، من أبو هاشم عبد الملك أبو طالب 10000 ريال، عبد الله عقلان حسين العبيدي 80000 ريال، منفق في سبيل الله 70000 ريال، علي صالح أحمد حاتم 1750 ريال، يحيى أحسن علي محمد الحمران 5000 ريال، عبد القادر علي محمد الذيب 5000 ريال، عبد الله حمود محمد الحمزي 10000 ريال، عبد الله الحمزي 3000 ريال، عبد الخالق علي الرعوبي وأولاده 3000 ريال، فعل خير 1000 ريال، معيدة في الجامعة 10000 ريال، فاعل خير 3000 ريال، أم معاذ المرتضى 3000 ريال، العماد محمد 1000 ريال، أم علي هاشم 1000 ريال، بدون اسم 3000 ريال، قسورة 200 ريال، أبو رداد صح؟ نبيل شجين أبو رد على ما مكتوب نبيل شجين أبو رد 1000 ريال، أو رداد أبو رداد نبيل شجين 1000 ريال، أم رداد شجين 1000 ريال، رداد نبيل شجين 1000 ريال، منير نبيل شجين 1000 ريال، طه نبيل شجين 1000 ريال، أم الزهراء 2000 ريال، الحسين والبتول 5000 ريال، منفقات في سبيل الله 19000 ريال، شيبة الحب 1000 ريال، ذكرنا بشيبة الحب، محمد البحاجري 1000 ريال، وسيم حنش 1000 ريال، فاعل خير 3000 ريال، جيداء خالد المحاجري 15000 ريال، كوثر خالد المحاجري 15000 ريال، فاطمة صالح المحاجري 10000 ريال، أم محمد المؤيد 6000 ريال، روح الله أحمد الكبسي 1000 ريال، محمود المرتضى 5000 ريال، علي يحيى الولي 2000 ريال، أم يوسف الكبسي 1000 ريال، بنية الشفاء والنصر والتمكين إلهام المرتضى 2000 ريال، مجاهد في سبيل الله 2000 ريال، أخت الشهيد أحمد 10000 ريال، يحيى المرتضى 2000 ريال، محمد فؤاد 5000 ريال، عبد الرحمن عصيد 8800 ريال، أبو نصر 500 ريال، محمد إبراهيم 1000 ريال، من الزوجين فاطمة وعبد الغني ناجي عبيد لا خوف 1200 ريال، محمد يحيى العماري الريامي 5000 ريال، وسيم حنش 1000 ريال،
مجموعة من الحروف انفاق في سبيل الله 200 ريال. عمار عباس جحاف 200 ألف ريال. عمر خالد الزنداني ويا محب النبي صلى عليه وآله 200 ريال. عبدو سلمان معيض 10 ألف ريال. أبو إسماعيل الجبري 10 ألف ريال. أم سليمة الجبري 5 ألف ريال. أبو نزيه الجبري 5 ألف ريال. الإجمالي 20 ألف ريال. من المجاهد طه محمد أحمد مصلح 3 ألف ريال. مجموعة من الحروف 10 ألف ريال. من الأطفال بتول وأحمد وعلي ومحمد مختار العلوي. من مصروف الجعالة جمعوها بمناسبة المولد النبوي الشريف للقوة الصاروخية والطيران المسير لدك مملكة الشر 2000 ريال. عبر الأخ رضوان إسحاق 25 ألف ريال. جعفر إبراهيم القاسمي وأولاده 9500 ريال. وبنية أن الله يحلل عقدة من لسانها يا الله 1000 ريال. حي على خير اليمن.

0: أيضا مما وصلنا شهاب الغفاري 1500 ريال. شهاب الغفاري 1500 ريال.
1: يا الله تقبل.
0: هذا وصل الآن 1500 ريال شهاب الغفاري.
2: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
3: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
2: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
3: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
2: 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.

0: هنا في لبنان.
1: ما نرجع لصنعاء على طول، نرجع لفلسطين.
0: وكيف لا نكون في فلسطين؟
1: أمانة أنك يعني بديتها يدو على الطريق نسلم على أختنا عريب ونبصر ما أخبارها، ما تقول لنا، ما توصي الشعب اليمني سواء.
0: أكيد
2: لكن سام اف ام فلسطين من صنعاء.
3: من فلسطين المحتلة عريب أبو صالحة.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسالة الليلة على إذاعة سام اف ام برنامج وجمع شاورهم، عنوانها السياد وعبيد. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيل الله، سنقاتله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا وأن لا نتحرك إلا بموافقته نقول له خسئ خسئ، أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار وشعبنا حر لم يقبل، وعشرات الآلاف قاتلوا في الجبهات

التواجد التركي هناك. استهدفت أمس إسرائيل بغارات مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب بشمال سوريا، وجاء هذا القصف بزعمهم وجود تقارير عن رصد تحركات عسكرية في القاعدة الجوية، وأيضا اعتراض إسرائيل على تعزيز القدرات العسكرية السورية التركية أو بين قوسين الوجود التركي هناك. يأتي هذا القصف طبعا تحت صمت مطبق من الجولان الصهيوني وأردوغان الصهيوني، وهذه المفارقة والفرق الكبير بين الأسياد في يمن الأحرار وبين العبيد العملاء الأذلاء في سوريا وتركيا اللي عم بتلطش فيهم أمريكا وإسرائيل. هم بيعتقدوا إنهم كل ما كانوا عبيد ونفذوا مخططات أمريكا وإسرائيل في المنطقة إنهم صاروا هيك مدللين عندهم. التصريح الوحيد اللي سمعناه من وزير خارجية الجولان الصهيوني إنه أمريكا ستغضب من نتنياهو عشان ضرب سوريا، وبيطلع نتنياهو بيعريه وبيقول أي خطوة إحنا عم نقوم فيها وأي عملية عم نعملها بتكون بالتنسيق مع ترامب. وبيصرح النتن قبل قليل ويقول أنه لن يسمح لتركيا بدور عسكري في المنطقة. إذن الاستهداف هنا استهداف لتركيا ولسوريا. يعني إيش التصريح هذا؟ يعني تهديد صريح لمرحلة جديدة، وأن الدور التركي يجب أن يقزم في سوريا. كمان بيطلع وزير الحرب الإسرائيلي بيكمل وبيقول أردوغان يجر تركيا إلى مغامرات خطيرة في سوريا. أردوغان محسب حاله إذا سلمهم سوريا على طبق من ذهب رح يكون شريك معهم في الغنائم، ولكن هذا هو مصير العبيد، مصير كل عبد هيك رح يكون. طلع النتن وزير حربه وقالوا له كش ملك. طبعا لما بكش الملك بتكون خلصت اللعبة، لأنه الملك آخر حجر يسقط في هاي اللعبة. بعد أن سقط بيدق الجند الصغير اللي تم تعيينه في قصر الشعب بتخطيط أمريكي صهيوني وتنفيذ تركي عربي سعودي قطري إماراتي وتهديد النتن ووزير حربه بالتنسيق مع ترامب، بعتقد هون لن يمس تركيا كبلد ولكن يمس التواجد التركي في سوريا، والهدف منه سوريا يا إخوان. مع كش الملك وسقوط العبيد ستسقط سوريا. إذن بهيك بتصبح السيطرة إسرائيلية أمريكية كاملة على سوريا، وهيك العبد الصهيوني أردوغان بيطلع من المولد بلا حمص. هذا هو الفرق بين أسياد اليمن وعبيد المنطقة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عريب أبو صالحة، فلسطين، من صنعاء.

0: نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلم، ألا تهان، ألا تجهر، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا.
1: يا سيدة عريب، يا دكتورة عريب، يا أختنا عريب، واتقوا الله ويعلمكم الله. شوفي، لأنك يعني تستشعرين التقوى لله، تخافين من أن تخذلي أهل الحق، تنصري أهل الباطل، ولهذا أنت تقفين في صف الحق بكل شجاعة، وتواجهين أهل الباطل، تقولين للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت، تقولين للشعب اليمني المجاهد وقادته العظماء أنتم من يمثل العروبة والإسلام والإنسانية، وتقولين لأولئك العبيد أنتم أيها الصهاينة لا وزن لكم لا عند أمتكم ولا عند أعداء أمتكم. أنت بهذه الرسالة والله إنك

طرح الله أثير إذاعة سام، طرح الله فيها البركة بأمثالكم من أحرار هذه الأمة. كأن الله بيعطينا مؤشرات أنه أنتم على الموقف الصحيح. شوفوا أحرار لبنان إيش بيقولوا، شوفوا أحرار فلسطين إيش بيقولوا، شوفوا أحرار الجزائر تونس مصر إيش بيقولوا عبر هذا الأثير. بيض الله وجه شعيب أبو صالحة هكذا وبدون ألقاب. اسمحي لي أن أهديك، أنشودة لمنشد تحبينه كثيرا وتحبون تحبين صوته وأناشيده، وقد بعث إليك مرة برسالة صوتية وبعثت إليه أنت برسالة صوتية. المنشد عبد العظيم عز الدين، تصدقي أنه حينشر فيديو كليب لأنشودة في المولد النبوي لم يسمعها مخلوق من قبل إلا أنا فقط. أتقولي ليش أنت؟ لأنه شرفني الله بكتابة كلمات هذه الأنشودة وهي بعنوان مواصفات الأنصار لمناسبة المولد النبوي الشريف. أرسل لي لحن الأستاذ عبد العظيم، قال لي إيش تكتب لي؟ قلت له أنا مشغول، قال ضروري يا أستاذ حمود. قلت له حاضر يا أستاذ عبد العظيم وسهل الله. الآن أرسل لي الأنشودة، قلت له للبث هذه خلاص؟ قال لا لا لا لا لا, لا تنشرها ولا. قلت له طيب ليش؟ قال اسمعها. قال لي انه حننزلها فيديو كليب. قلت انتظر. قال انتظر. قلت له طيب وعبر الاذاعه لو انا اشتهديها لحد؟ قال لا تنشرها. شكوش ما حنشرهاش بس اهديها عبر الاذاعه لاحد. قال انت على الهواء الان؟ قلت ايوه انا على الهواء في برنامج يجمع شعورهم من الاستاذ عبد الله الحيفي. قال مسموح. قلت ايش؟ قال تهديها لواحد وبس، ساهديها لك وللمجاهد مع الله. ليش؟ لانكم واحد. ولزهراء قبيسي. ليش؟ لانكم واحد. ولمحمد سلطاني. ليش؟ لانكم واحد. ولابراهيم سنجاب. ليش؟ لانكم واحد. ولشرف الدين عبد القادر. ليش؟ لانكم واحد. ولمجاهدينا في مختلف الجبهات في اليمن وفلسطين ولبنان والعراق وايران. ليش؟ لانكم واحد. لكل جمهور اذاعه سام وكادرها. ليش؟ لانكم واحد. بس انت والمجاهد مع الله في المقدمة. سأهديك هذه الأنشودة الآن، ها؟ بس لا تنشريهاش، لا تنشريهاش.